0: Bronte?
1: مازلنا معاكم في ليبرونتين على موجات راديو جوهرة اف ام. نجدد التحية والشكر لكل مستمعاتنا ومستمعينا لاختيار موجاتنا، ونتمناو السلامة للجميع. في الوقت هذا من كل ليلة يكون موعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، ونسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البداية مقطع من غنية طمنا عليك للفنان محمد فؤاد، غنية كانت خرجت عام 2007.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين، صاريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل ماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نسلم عليكم برشا ونسلم على ايمن وعماد وفيصل اللي يسمعوا فينا في زغوان. تحياتنا ايضا لسلمى اللي تهدي غنيتها ليلى المحمود. ايناس تسلم علينا وعلى رضا وتقول ربي خليك ليا. قيس هذه غنيتها ليلى الخطيب تو تقوى ويقولها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرون تان. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ردوا بالكم مع رواحكم، ليلتكم زينة، سلام معكم.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تستعد لارجاع البصر والامل لقرابة 1000 مواطن في يوم واحد، وخطوة اوروبية جديدة لاعادة العلاقات مع دمشق. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوم أمس على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من ماي 26 و2000 بالشراكة مع جمعية On Day On Dream. وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة. وأكد وزير الصحة أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة وتجسيدا لحق كل مواطن في علاج آمن قريب وذي جودة. تعلم وزارة التربية كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 26 و2000. تعلمهم أنه بإمكانهم الولوج إلى الشبكة التربوية على العنوان التالي www.edunet.tn وسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات، وذلك يوم الأحد 17 من ماي 26 و2000. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهنة الفنية وفق ما أعلن عنه البرلمان. أيضا يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة يوم الأربعاء 13 من ماي 26 و2000، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكتب الدولة المكلف بالانتقال التقيل للمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزومات انتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسر وسجدود من ولاية قفصة، والمحطة الفوتوضوئية بمنزل الحبيب من ولاية صفاقس من ولاية جابس. في شان وطني آخر، تنظم عمادة المهندسين التونسيين بالتعاون مع لجنة الفلاحة صلب مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء يوم دراسي تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة. ويهدف هذا اللقاء وفق ما جاء في بلاغ صادر عن العمادة إلى تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية من خلال التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. وسيجمع اليوم الدراسي نخبة من الخبراء والمهندسين وصناع القرار لتقديم حلول هندسية مبتكرة وبحث الإرادة التشريعية اللازمة لإنقاذ قطاع الزيتون وتطويره لمواجهة التحديات الراهنة. تنظم المجامع المهنية المشتركة والديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية 16 من ماي 26 2000. وفي تصريح سابق لوكالة تونس إفريقية للأنباء قال كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرترا قال إنه سيتم بيع عدة منتجات فلاحية في خيمة من المنتج إلى المستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين. شان وطني آخر، من المقرر أن يمثل من جديد اليوم الثلاثاء كل من برهان بسيس ومراد زغيد أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس من أجل تهم تتعلق بالتهرب الجبائي وجرائم مالية، بعد أن رفضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في 28 من أبريل 2020 مطالب الإفراج عن الإعلاميين وتحديد جلسة 12 من ماي للمحاكمة. وللتذكير مستمعين، فقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن مدة 3 أعوام ونصف في حق كل واحد من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتهم ذات صبغة مالية. دولياً الآن، وفي اليوم 74 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، وذلك بعد رفضه رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. رئيس البرلمان الإيراني يقول أن الجيش الإيراني مستعد للرد بقوة وحزم على أي اعتداء متوعدا بمفاجأة العدو. حزب الله يعلن تنفيذه عدة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي مع تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وجيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. أخبار العالم أيضا، وفي خطوة جديدة على طريق إعادة العلاقات بين بروكسل ودمشق، أطلق الاتحاد الأوروبي حوارا سياسيا رفيعا مع سوريا وأعاد العمل باتفاقية التعاون بين الجانبين ورفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين أنس خطاب ومرهف أبو قسرة. وعقد وزراء خارجية الاتحاد يوم أمس بروكسل اجتماعا مع نظيرهم السوري أسعد الشيباني، وذلك بعد سنوات من القطيعة السياسية بين الجانبين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: Jawhara FM Music.

0: Jalhara FM, music non-stop. Non-stop.
1: Sorry seems to be...

0: sig till fotbollen.
1: Ja, vad?
0: كل ما افكر اليوم ده يعدي علينا احنا مش مع بعض بموت. وحشتني قوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟

0: persona.
1: انت ما بتفكرش في نفسك وخلاص.
0: ما تضحكيش على نفسك، انت اللي عايز تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.

0: بعدل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: صوفيات

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 25 ذو القعدة 1447 للهجرة الموافق ل 12 مايو 2026. العلامة البارزة هذا الصباح تقريبا استقرار في درجات الحرارة وفي العوامل الجوية خاصة في هذه الفترة الصباحية، مع نسمة موجودة تبعث عن النشاط والحيوية بأتم معنى الكلمة، وخاصة بالنسبة اللي اختاروا باش يقوموا بكري. درجة حرارة شبه ربيعية عاتية على صيفية، معناها نشوفوا أنه في تونس الآن الكبرى نسجلوا 17 درجة في هذا التوقيت بالذات، في سوسة مثلا 18 درجة الآن، 18 زادة في المهدية، مستير كيف كيف 18، 19 صفاقس. تشوفوا هذه الدرجات المرتفعة نسبيا كما قلنا، واللي عاتيتنا طقسنا كما قلنا بين ربيعي على صيفي، وتنرجع لتطور الحالة الجوية بالتفصيل بعد قليل، لأنه من المنتظر فما بعض التغييرات الجوية اللي لربما تكون مش منتصف نهاية هذا الأسبوع فيها أمطار، وتو نشوفوها مع بعضنا من خلال نشراتنا. لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة. وراهم ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا النهار الزين. رضاية الوالدين أنا متفقين هي حسن حسين، هذاك من تحصيل الحاصل يا سيدي، وزادة تحل كل البيبان وكلزم شبابك المسكرين، وأهم حاجة وأروع حاجة أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في ماتينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثالث من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: فيسبوك من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن. رحب بالخليفة متاعنا. وينك سيدي خليفة؟
2: صباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين خاصة شادين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين. تحية للدكتورة مروة والشباب في سوس.
1: شكون؟
2: دكتورة مروة اليوم صبح تقرأ اليوم هنا قاعدة تكتب قدامه هي تقرأ وتراجع واحد وبالتالي دخلت مجال الدكتوراه سي رسميا يعني
1: دخلت مزيد كيف قيدة البارح دخلت أول مرة للمكتبة
2: الوطني
1: أول مرة دخلت المكتبة سنها دكتورة أنا كنت أدخل الثاني مرة يقولي شو مش تولي
2: تولي دكتورة بعد المكتب على كل حال ولا بالحق ولا قاعد تقرأ به كون في راح هذا وتسل اليوم عملت لنا مسائلة تقول كانك في التحقيق هذه شنية وهذه شنية وهذه شنية اش نعملوا احنا هنا نتبعوا اكهو
1: اكهو
2: سيسروا احنا في السخانة
1: السخنة
2: راح سخونة الطقس
1: من اليوم تطيح شوية راي
2: ان شاء الله
1: معتد لدرجة الحرارة بارابور البارح معناها فما انخفاض نسبي
2: ان شاء الله
1: ماهوش كبير الانخفاض طفيف معناها باهي وتكون القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 27 و 32 ببقية المناطق وتوصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب البارح أقصى الجنوب 42 البارح سخون
2: لا البارح سخون حتى في المدن معناها الساحلية وفي العاصمة وفي غير سخونة البارح
1: صحيح فما أمطار جاية راهو سيدي خليفة
2: بالله
1: إن شاء الله نجم تكون نهاية الأسبوع فيها أمطار
2: ونشوفوا يعني أنا مش تبعوك اليوم في الأحوال الجوية ونشوف
1: ليش الإمكانية واردة نتأكدوا منها وقت اللي تزيد تقرب العملية ولا حتى نشوفوا الخبير متاعنا معناها يعطينا اللي فما واللي ما فماش
2: هذا هو
1: به هات ناخذوا الأمور المالية ساعة الحساب اللجري الخزينة بتاريخ 8 ماي عندنا 2824 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة 11 ماي 2026 عندنا 25732 مليون دينار وتنقيزة به يا سيدي خليفة مش كنا في 104 وفرحنا اللي من 103 مشينا ل 104 لا 106
2: البحر الهيرين المرة هذه باش نوصلوا
1: 106 والحمد لله ان شاء الله نواصلوا كان نزيدوا قفز أخرى بالهيرين اللهم صلي على النبي به الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 8 ماي 28128 مليون دينار الدولار في حدود 2871 مليم فاصل 3 واليورو طاح بصفر فاصل 3 مليم ولا 3399 مليم فاصل 7 بالارونديسمون 3400 مليم الأرقام جيدة راهو في خصوص الريزيرف دو دوفيز وفي خصوص إيش عندنا في الخزينة معناها نخلص الشهري حتى كان نسبقها للعباد باش تشري العلوش لأنه كلها في انتظار الزيادة في الشهري ولهنا
2: زيادة في الشهري وربما الزيادة في العلوش
1: والزيادة في العلوش بديت لأنه عارفين الجمعة هذه آخرها ولا بداية الأسبوع القادم
2: أي جاي الشهري
1: جاي الشهري بديه ويزيدوا ما يخلطوا مع الشهري أنا ما
2: نرجعوا
1: له الموضوع هذا
2: نرجعوا له هذا هو حاتم اليوم باش نرجعوا الموضوع متاع العيد و العلوش والمصاريف متاع تونسي تقريب في الشهر هذا ثم زوز مصاريف يتلموا على تونسي العلوش ومعه شوية ليتيود زادة لأنها توا تقريبا المرحلة الأخيرة متاع ليتيودات المصاريف متاع القراية لمجابهة الامتحانات سواء كان امتحانات العادية أو امتحانات المناظرات الوطنية من نوفيام وسيزيام وبكالوريا
1: أقوام البكالوريا البكالوريا بالكريدي من البنكة كان سيم ولا تسلف من عند العائلة
2: هذا هو هذوما باش نرجعوا لهم كذلك في الريير بلون المتابعات ستظل مستمرة للشؤون الدولية والإقليمية وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج ومضيق هرمز انعكاساته على أسعار البترول كذلك محليا رئيس الجمهورية يلتقي وزير التربية وزير التعليم العالي وزير تكنولوجيا الاتصال وزير التشغيل حول الامتحانات الوطنية وتو نشوفوا تقريبا رزنامة الامتحانات الوطنية كما قلنا حاتم وبدأت معناها المواعيد الاختبارات التقنية واللابوراتوارات يعني الانفورماتيك والتكنيك بالنسبة بالنسبة لتلميذ البكالوريا بلا روتوش تتكتم عليه مروة كالعادة، يعني ما تعطيناش بالضبط موجود عندها في بلا روتوش. المتابعات كما قلنا في كل
1: ما عندها شيء
2: بالتوانسة،
1: نأكد لك ما عندها شيء مادام حتى يد على خد وتخمم ما عندها شيء،
2: زعما ما عندها شيء. باش نمشيو كذلك لفرنسا والعملية اللي لحد الآن بين 2-3 يعني تقريب ضحايا، عملية مازالت غامضة شوية كذلك مش نتابعها
1: به هذا الكل وغيره بعد قليل. احنا خلينا نمشي وتوا للموسيقى قبل ما نرجع مع ليكيب كاملة من سوسة، ناخذوا لي كولور دو جور من خلال اون بريف اللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بنشرة اخبار السابعة صباحا وبالاخبار الرياضية.

دخيله عطر أنفاسك صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف

0: الجمعة صباح الورد من 6 ل 9 متاع الصباح على جوهرة اف ام تي في.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. الآن مشيو سيدي خليفة، سيدي خليفة
2: مشيو سيدي خليفة رتحوا بعدنا قصدوا ربي الجوهرة. أيا لا مروة خدمة
1: هاي خدمة الموتور وخمسة على خمسة. أعطينا أنت طوى برك
2: اليوم
1: ثلاثة اليوم
2: منال ولا أشرف؟
1: منال
2: منال منال صباح الورد
3: مفاجأة
1: مفاجأة
4: فما مفاجأة نور
1: الله يهب هيا هيا
2: تهب لون
1: منوال دعمل في السويسبان
3: خبيت تحت الطاولة
4: أسمع ما نخبي عليكم حتى شيء. هيك وليد الجزيري الحقيقة يذكروا بالخير وصباح الخير للناس الكل
2: صباح النور.
4: في العادة يجي لسانكيم يقول يا نطلع مع بعضنا
1: ها
4: سي أمين سي أمين
3: نهار جديد اليوم نهار
4: خليني نقول لهم ما نخبي حتى شيء. أنا حتى أمين ولا هكاك يجيني لسانكيم ونطلعوا مع بعض
3: بالسبت سنسنا.
4: كان بالسبت صار
3: خاطر اليوم مازال
4: اليوم
3: نجرب ما نعرفش شكون يخدم الصباح
4: اليوم خليني في اللورجو
1: لورجو
4: لورجو
1: أمين مخطي أمين أي باش تجيب قهاوي للي دو منال وكرواسون
3: اليوم به
1: تو
3: اوكي
1: هذه الخطيه اللي هبطت. طيب صباح الورد لكم جميعا. شكون معنا في الصندار؟ جمال بوقديده اليوم موجود في قاعه العمليات المركزيه والبدايه تكون كالعاده مع منال جبل في اللاون بتاعنا. شت اخبار السابعه صباحا؟
4: نبدأ بلقاء رئيس الجمهورية بعدد من الوزراء بينهم وزير التربية وزير التشغيل ووزير الاتصالات تكنولوجيا الاتصال. في هذا الاجتماع تم التركيز على الامتحانات الوطنية وأسدى تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد لهذه الامتحانات في كافة مراحلها. في أخبارنا أيضا تونس تستعد لإرجاع البصر والأمل لقرابة 1000 مواطن في يوم واحد، هذا ما أعلنت وزارة الصحة اليوم. أيضا في البرلمان جلسة عامة للنظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الموسيقية. في أخبارنا أيضا ما المقرر أنه يمثل من جديد اليوم كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس من أجل تهم تتعلق بالتهرب الجبائي وجرائم مالية. على المستوى الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أنه وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش وتحذيرات دولية من أزمة طاقة عالمية. نختم مع الرئيس الفرنسي اللي موجود في نيروبي في قمة إفريقيا إلى الأمام، وأعلن في هذه القمة جمع استثمارات في القارة بقيمة 23 مليار أورو. هذه تقريبا أبرز العناوين، أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى إن شاء الله بتكون في نشرة السبعة.
2: أمين وتقريب غدو البطولة تبدأ؟
3: لا اليوم
2: مباريات ولا اليوم؟
3: اليوم
1: اليوم فما مقابلة قصمة.
2: ولا نحسن
1: اليوم غدو بعد غدو
2: والله مشى في بالي غدو بعد غدو
3: في جورة سبور 7:30 باش نحكيو بداية بالربطة الثانية وصعود الأمل الراضي بحمسوسة للربطة المحترفة الأولى ومع
1: عودة إلى مكانه الطبيعي، عودة إلى المكان الطبيعي. وليت البارح فرحة كبرى في حمام سوسة.
3: أنا حكي ما حبيت حملان فاني باراج،
1: ما قلت لك بليس باراج تثبت عليها
3: هي البارح
1: هي بليس باراج موجودة، وإذا كان عندهم في ساقيهم ويحطوا في قلوبهم ينجموا يلتحقوا بحمام سوسة إن شاء الله.
3: البارح كان ماتش مشوق بين حمام سوسة وحملان، في التعادل كان لصالح الأمل خليه يصعد الرابطة المحترفة الأولى، وفرحة كبيرة البارح في حمام سوسة. مع الناس اللي تحب تشوف الفيديوهات موجودين على باج سبور جوهرة فيم، فما الفرحة تاع جماهير الأمل واللاعبين كما قلت شحكيه على المباراة هذه والتصريحات سواء مدرب أو رئيس الفريق برنامج أو نتائج الجولة نتائج المجموعة الأولى، ونذكروا بالبرنامج المجموعة الثانية حتى اليوم نعرفوا طرف ثاني اللي باش يصعد لربطة المحترف الأولى من المجموعة الثانية. نمشي للربطة الأولى آخر الجولات، نذكروا بالمباراة اليوم وبعدها نعطيه بتعديل في البرنامج مباراة الإتوال والسي اس اس وترجي إقالة المدرب باتريس بوميل.
1: قالت المدرب معناه هو اللي هز كل شيء معناه مسحوا في المدرب كالعادة كل شيء.
2: هذاك هو أخي حتى المدرب شهريته به جاتوا في اللقاء
1: حتى جوليت فما شكون يخلص أكثر منه يا خليفة.
3: لونترونير فرحانين كيقيلو
2: لهمل شنو
1: علاش فرحانين
3: النجم ياخذ
2: ثلاثة
3: جيرايات وسلام عليكم
2: خدمة والله ما قراش على روحه تبين
1: ما هي ذول لي الستاف لأنه جاب الستاف هو معه ولا ليه
3: أمين أكيد مو إقالت الكامل اللي طر الفني حتى كان جي مدرب جديد باش يبدل اللي طر الفني كما قلت المدرب أي مدرب معناها ديما إذا ما تكونش بالتراضي نجم بتكون معناها يقبل زوج جرايات ثلاث جرايات ويغادر الفريق.
1: نعم الفرحة متواصلة في حمام سوسة من البارحة إلى أي يوم مش تواصل في الأيامات القريبة القادمة. لذا لكل أبناء حمام سوسة نقولوا مبروك ألفين مبروك. والمكان الطبيعي لجمعية حمام سوسة هو الديفيزيون ناسيونال في الرابطة المحترفة الأولى وعودة خارقة العادة في وقتها باهي وتكاور شوفت هذي تكاور حمام سوسة برافو للأولاد الكل. تفضل أمين
3: حاتم برشا توا من جميل الأمل فما برشا أنه يسمعوا فينا نتمنى لهم مبروك الجميل الأمل هذا بحمام سوسة مبروك الحمام سوسة الفريق اللي اخدم وخل الحظوظ الأخير وجاب التعادل. تعرف استاد حملان مش سهل باش تجيب منه تعادل أو تجيب منه صعود. مبروك للأمل حث أوفر للنادي حم الأنف بالتوفيق لي في البراش كيف بالتوفيق لكل الفرق اللي شارع براش. واليوم كذلك نعرفوا شكون باش يصعد من المجموعة الثانية تقدم سقيت الدير أو الملعب الجيبسي وماذا بينا كل شيء يقعد على أرضية الميدان والروح الرياضية.
1: يقول لي سقيت الدير عنده حظوظ أوفر باعتبار حويشة البريزيدون القديم تاع سي اس اس يقول لي ولا مدعم هو والا البريزيدون تاع ساقيت الدير ودعم فيها بشكل كبير. يقول لي حسب المعطيات اللي قالوهم لي ما نعرفش عندك هذه المعطيات.
3: هو مدعم رسمي لنادي رضا الصفاقسي معناها هو من محبين نادي رضا الصفاقسي ومعناها يدعم في سي اس اس عنده ورشه كذلك متكفل بلاعبين في الاجور تاعه.
1: وفي ساقيت الدير زاد برشا دعم عطيه لجوارات هكا ولا لا وقفه ماليه كبيره
3: من اكثر الفرق الصرفه في الرابطه المحترفه الثانيه. ايكيب قاعده تبحث عن الصعود. اليوم باش نعرفوا ساقيت الدير في الصداره بعيده نقطه على الملعب الجيبسي لكن ان شاء الله انه اليوم تكتمل لكن باش يبقى الجدل محلول برشا بين ملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير بحكم انه فما احتراز وفي الاستئناف الاحتراز الرابطة وهو في الاستئناف توا نورمال ممكن الرابطة اعنت على القرار قبل المباريات هذه.
1: الله غالب باش نبقاو نستناو في تاكيد الصعود والا لا هذا
2: هم الروح الرياضيه
1: ان شاء الله ان شاء الله فما كان الروح الرياضي. قلنا مبروك لحمام سوسه. اذا نختم بهذه التهاني من ليكيب كامله نتاع جوهرة اف ام تي في ونمشيو مع بعضنا الى لونشينمون اللي تعودنا به واللي في بدايته كالعاده ناخذ رائعه من روائعها نخليكم معاها. وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامه للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: الو خوتي، انت في الكياس وقلقتك حاجه؟ كلمنا على 36 300 الف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد.

0: سمونة في جابس على 98.6
1: جوهرة اف ام.
2: استنى
0: الدنيا وما فيها
1: صباح الورد.

0: على 9:00 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يسدي تعليمات بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. وترامب يعتبر وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش، وطهران تتوعد برد قوي. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يسدي تعليمات بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا خلال إشرافه على اجتماع انضم كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، بأنه لا مستقبل للبلاد إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة، لا في النصوص حسب بل في حيز الواقع والتنفيذ وفق بلاغ للرئاسة. كذلك ذكر رئيس الدولة بأن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور لم يكن من قبيل الصدفة، بل ينبع من إيمان الشعب التونسي بالأهمية القصوى لهذا القطاع باعتباره أحد المكونات الأساسية لأمن البلاد القومي، مؤكدا على أن العمل مستمر دون انقطاع حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجال، ويتم الإصلاح في كافة مراحل التعليم كما يريده الشعب التونسي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من مايو الحالي بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم، وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وهذه المبادرة سيتم تنفيذها بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة. وأكد وزير الصحة أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة، وتجسيدا لحق كل مواطن في علاج آمن قريب وذي جودة. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10:00 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس النظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. في جلسة خصصت لمتابعة خطة إنقاذ وإعادة تأهيل المركب الفلاحي بنفيذة بإشراف ولي سوسة سفيان التنفوري، تم التعرض للنقاط التي تم التعهد بها من قبل إدارة المركب خلال جلسة أكتوبر 25/2000 حسب الرزنامة المضبوطة في الغرض، وتم الاتفاق على مواصلة استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية في أفضل الأجال التعاقدية بالنسبة للمشاريع المتعلقة بأحداث وحدة دجاج البيض ومحطة معالجة المياه المستعملة واقتناء المشاتل لتعويض الزيتين المتيبسة. من المقرر أن يمثل من جديد اليوم كل من الإعلاميين برهان نبسيس ومراد صغيدي أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس من أجل تهم تتعلق بالتهرب الجبائي وجرائم مالية، بعد رفض الدائرة في الجلسة السابقة مطالب الإفراج عن نبسيس وصغيدي وتأخير محاكمتهما إلى جلسة اليوم استجابة لطلب هيئة الدفاع. القضاء الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب يعلن عن اعتقال شاب تونسي يبلغ من العمر 27 عاما يقيم بصورة غير نظامية على الأراضي الفرنسية، ووفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية تم إيقافه على خلفية اشتباه السلطات في تخطيطه لتنفيذ هجوم إرهابي يستهدف متحف اللوفر وأفرادا من الجالية اليهودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش، مؤكدا أنه لن يتراجع عن هدفه بالضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تمسكت طهران بشروطها لإنهاء الحرب وهددت بتلقين درس لأي اعتداء وسط تصعيد عسكري في مضيق هرمز ولبنان.

0: وارتفاع كبير في أسعار النفط وتحذيرات دولية من أزمة إنسانية وأزمة طاقة عالمية. ختاما في اليوم الأول من القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة في نيروبي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار في إفريقيا بدلا من تقديم المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا أصلا قادرة على تخصيصها للقارة. وقال ماكرون إنه تم جمع استثمارات في القارة حجمها 23 مليار أورو، ويجتمع القادة الأفارقة في العاصمة الكينية بحضور الرئيس الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لبحث سبل تمويل الاستثمارات في القارة السوداء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق الآن. رحب بالخليفة متاعنا من جديد. صباح الورد سيدي خليفة.
1: الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة. اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روح إن شاء الله موافقين. الله ورضيت الوالدين.
0: أحسن ما قلت خويا العزيز.
1: نمشيو
0: مع بعضنا للأفراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم، قولوا له ان شاء الله كل عام ودي حي بخير. 12 مي مش العيد الوطني الفلاحة زعما؟ قول لي هكا
1: تنثبتوا
0: ومثبتين احنا.
1: تكون عندنا استضافة خاصة في قطاع الفلاحة.
0: فما اليوم الوطني فما احتفالات تو نرجع عليها.
1: هذا هو
0: منها فتحان دار الحوت امام الطلبة والتلاميذ مجانا، ويمكن حتى العائلات توثبت في هدية انطلاقا من اليوم وعلى امتداد الايامات القريبة القادمة
1: ان شاء الله.
0: احنا نهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم ونستقبل المكالمات اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم. كتبوا لنا الاسم واللقب ورقم التليفون وبعثوه لنا سماس وقالوا لنا قيموهم من النوم، عملوا لهم السوربريز وشاركوهم معكم واعطيوهم زاد الهدية المتمثلة في المجلة الرائعة من سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاق مع الهاجر العايب. نقول لك صباح الوردة الهاجر.
3: صباح النور.
1: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: يعيشك ربي يصدقك يعيشك.
1: قمت ولا مازلت يا لهاجر؟
3: اني راني ماتينال 5:30
0: سيبون
3: نبدا معاكم القران.
1: الهاجر منين تكلم فينا؟
3: اني نتكلم فيكم من المكنين.
1: مرحبا بكل مستمعينا في المكنين.
0: اصيلة المكنينة؟
3: ايه مكنية. ايه
0: خدم معايا مدير انتاج في التلوزة حاتم العايب. يقرب لك في التلفزة التونسية؟
3: حاتم العايب اكيد يقرب لي. كان باهي يقرب لي، كان خايب لا
0: باهي.
1: لا باهي كلهم باهي.
0: لا من خيرة ما تعرف.
1: احسن ما تعرف.
0: من خيرة ما تعرف. وربي يحفظكم الكل يا هاجر، وان شاء الله ديما فرحانة لله.
1: قال لي هاجر قداش عملت اليوم لله؟
3: اليوم سكرت 40 عاما
0: النضج. توا دخلت في النضج، توا بديت النضج، وتوا بديت الحياة. هذوك الكل راهو تجارب.
1: هذا هو
0: المراحل. طفولة وشباب ودا شو هذوك توا بدينا الحياة. إن شاء الله في المية والصحة هي يا مدام.
3: إن شاء الله الصحة يا ربي. إن شاء الله الصحة.
1: لاباس يا بنت. أيا لهاجر أعطينا شكون صاحب المفاجأة.
3: هو والله أني من الأول كي كلمتوني كنت شاكة في ثلاثة. الوالدة الحنينة هذيك
0: ربي يخليها وسالي من جبينها ربي يحفظها. الحنينة
3: هذيك اللبة نتاعنا هذيك
0: اللهم صلي عني ربي يحفظها.
3: وأختي عندي أختي رانيا هذيك ما يفوتها حتى واجب. وراني من بعد قعدت نخمم برشا في الموضوع، قلت ما تطلع كان الحنينة وما تبكيوني خاطرني أني نضحك. اسمها عواطف الزايدي.
0: وليش تبكي؟ نحبك فرحانة.
3: نعم؟
0: في عيد ميلادك. نحبك فرحانة في عيد ميلادك. وربي يخلي لك الوالدة بوسة من جبينها ربي يفضلها لك. هذيك خير وبركة صح عليك
3: يا هاجر. والله نعم
0: يا هاجر. نعم. يظل لي هو اللي عمل العاملة، هو اللي مبعث.
1: ثبت أمورك يا هاجر.
0: اسمه هو هاجر
3: بالحق.
0: شو اسمه هو؟
3: صبري.
0: يظل لي صبري. أنا هكا مخي يمشي لصبري. والخبر صحيح
3: خرش مكوني
0: والخبر صحيح عند الخليفة. هو راقد. نعم؟ هو راقد توا.
3: هو راقد ويشخر ويشخر واني عبش نكوم.
1: قوم يا صبري.
0: يظل لي هذيك عملها
3: يا صبري تبع جوهر أفهم يا صبري. وراقد وليشي نسيته بعثت نسيته.
0: فيقوا يظل لي هو
1: فيقوا باش يسمع المكان
0: باش يسمع اللي احنا نحكيه على سي صبري. ربي يفضله وربي يدوم عشرتكم ويفرحكم دائما وابدا. هاي سيدي خليف. الو صبري.
1: حتى يقوم
0: صبري. يا صبري مرحبا بيك. تعرف عطات ثلاث احتمالات. هي قالت الوالدة ربي يحفظها لها، اختها، والا صبري. انا والله لا عندي الاجابة. قلت لا صبري هو اللي بعث الاسماس اللي نحن وقال لنا هكا ولا لا
4: هكا بالضبط
0: صحيح انت بعثت ولا لا ربي يخليك وربي يطول لي في عمرك يا صبري
4: اي
0: انت بعثت ولا لا انت بعثت
4: اي
0: يا سيدي هو بعث اما يظهر لي خليفك يتبسم هكا القرعة ما اختارتش الاسماس متاعه اخترت اسماس واحد اخر هكا ولا لا اما هو بعث
1: القرعة اختارت العواطف والدتها
0: اختارت عواطف
5: ما الزوز بعثوا لي مقوى سعد يا ربي
0: لله رب شو ربي يفضل لك الوالده هذيك الخير والبركه وربي يدوم عشرتك ومحبتك انت وسي صبري وان شاء الله ديما فرحانين وديما هكا تضحك وديما نهنيو فيك بالمناسبات السعيده الكل في جاره اف ام تي في نورتنا هاجر العايب نورنا سي صبري وشكرا ليك على المشاركه التلقائيه خويا صبري
1: نمشيو لنعيمه بن خليفه نقول لك صباح الورد ولا نعيمه
6: صباح النور
1: كل عام وانت حي بخير يا
6: يعيشك يعيشك ربي يفضلك
1: قال لنا عيمة منين تكلم فينا
6: من زغواء
0: زغوانية الرائعة
6: نعيمة عايشك ربي يفضلك
0: يا نعيمة يا باية قل لي
6: عايشك
0: النسر يطاح ولا لا وبديتوا تقطروا ولا لا
6: طاح سي بون بدينا وقطرنا ولباس
0: الله مصلي يعني بيبقى داش تمشي ليترا غادي هاي
6: النسر غالي شوية حتوصل حتى أكثر من 50 دينار
0: اوه
1: يا 80 دينار وصل
0: وصل 80
6: وصل اكثر من اي اكثر من
1: 50 والله
0: وانت ايش تعمل تقطر ولا تشري نعيم
6: انا والله في العاده نقطر كل عام كيفاه اما
0: ثانيا
6: مكثر نقطروا في الدار ما نشريوش
0: اي صغاو الناس
6: يجيوب حذانا ونذوقوكم من نشري الزغوان
0: الله يسلم عليك
1: ربي يفضلك
0: باه
1: قال نعيمه قداش عملت اليوم
6: 53 سنة
0: إن شاء الله في المية يا نعيمة والصحة يعني. قوية يعني وهي
6: العالمين
0: أمين
6: أجمعين
1: آية اللي نعيمة شكون صاحب المفاجأة
0: هو
6: هرازي
0: صحيت يا نعيمة لأن اليوم راني في حزب الدفاع أنا على رجالكم على رجالكم
6: يا رازي يا عمري
1: حتو يوم الفلاح
0: شو اسمه راجلك شو اسمه
6: هادي
0: الهادي هاو نزيدك محاولة أخرى تقال الخليفة ترى
1: ثبت الأمور
0: ثبت الأمور
6: نعم ثبت أكيد أكيد ما يجي المخي حتى واحد بخلف راجلي وبنتي
0: أشد عندك يا سيدي خليفة فاجأة
1: محمد أمين
0: محمد أمين شكونه
6: ولدي محمد أمين
1: أي سوار
0: شكوني سوار
6: عندي بنيات عندي منيار وعندي سوار
1: ومنيار
6: اي
0: دونك محمد امين وسوار ومنيار هما اللي بعثوا
6: بكالوريا ان شاء الله ربي ينجح
0: ربي ينجح
1: ان شاء الله ربي ينجح
6: امين يا ربي ان شاء الله صغيراتنا الكل
0: يا نعيمه انت بن خليفه انت نعيمه بن خليفه
1: بن خليفه
6: اي
0: والمسيو شو اسمه
6: هادي
0: الهادي بن خليفه
6: جلاسي
0: الهادي جلاسي ما لا

0: سيدة العزيزة الغالية ولد سيسامي الناشط في المجال الثقافي والاجتماعي في نفيدة، نقول له كل عام وانت حي بخير يا صالح، وربي فضلك سامي عمار وكل أفراد العائلة. أيضا رجل من المتابعين يوميا صديقنا. يبدأ نهاره معنا
1: صديقنا،
0: يتفرج في كل صغيرة وكبيرة سيده، ما يقوم وما تكمل العملية إلا ما تكمل الحصة، ويتفرج في التلفزيون، يبدأ من السبعة وهو معانا ويحتفل بعيد ميلاده. زادة هذاك علاش كنت سعيد جدا أني ولده طلبت منه يعطيني الاسم بالكامل، وليد الفقي ولده طلبت منه يعطيني الاسم بالكامل حتى نوجه له تحية كبيرة وتهاني لسعاد الفقي اللي هو من صفاقس
1: متابع
0: وفي لجوهرة FM TV وللماتينال، كل يوم يتفرج على المباشر في ماتينال جوهرة. تحية من أولاد وليد ومهدي وبنته سهير بمناسبة عيد ميلاده 73، وأنا نقول له إن شاء الله في المية
1: إن شاء الله
0: والصحة هي سيدي عادل الفقي، كل عام ودي حي مليون ألف خير. يلا هالتصويت منال ديديكاس ويني وين موجودة وين بعض التالي في الميسنجر عندي أنا باهي، فما ديديكاس آخر في انتظار، أعطيني التصويت خلنا نعرفوا شكون اللي تحصل على المونجالا. رقم واحد، شكون رقم واحد؟
1: هاجر العايب.
0: هاجر العايب من المكنين هي اللي تحصلت على على على
1: المونجالا.
0: على المونجالا. مروة ويني هذي؟ ادخل لما الدالي يجي من الدالي، يعطيني باش ما نظلم حتى حد. زعما هذي عيد ميلاد مكرم البغدادي من عند مرته رحاب وولده براء وبنته جوري، ويقولوا له ربي خليك لينا ويطول في عمرك ولينحيك علينا، رانا نحبوك برشا
1: ربي يحفظه
0: وإن شاء الله كل عام هو حي مليون ألف خير. يلا فاصل ونمشي للخليفة يحل كتاب على حاجة نشوفوها شنية يظل لي بشهبتنا للرحبة ونعرفوا الشهرية ومعها حق رابيل وشهرية مع رابيل ومعها زيد، هل باش نتسلموها ولا ديريكت ماشي نكلموا جماعة في البنكة
1: عادي صبوا في الرحبة
0: صبوا للرحبة طول.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. عدل الموجة واسمع جونا طويل سيدي بوزيد قصرين سليان وصفاقس الشمالية على 104 جوهرة FM بوبليسيتي.

0: هلا مثل العواد والخطاوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: انا كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
3: جوهرة FM.
4: Publicité.

0: متى صباح الورد وشكرا لكم على اللي سمعوا المشاهدة البارحة في مكان عام هكا نسمع فيهم يحكيوا الزيادة باش تزيد في الشهرية هكا والرابيل راه باش يصبوها لا باش يصبوها مع الزيادة وقالوا لنا باش يسبقوا الشهرية في المؤسسات العمومية وفي الوزارات باش يسبقوا الشهرية بالتالي نزيدهم الرابيل وديريكت هذوما نحطهم هكا ونمشي بهم لعلوش العيد. عاد سالوا صاحبه قال له البقية مصروف قال له ربي يعمل الف دليل تو نشوفوا له حل
1: شهرية جوان
0: تو نشوفوا له حل هل باش يصير فينا هذا زعما ولا لا؟
1: هذا اللي باش نشوفوه مع سي لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك حقيقة الأسعار.

0: وبورصة العلوش بين الصعود والنزول. هاو باش نثبتوا المسألة.
1: لاريير بلان.
2: أغيير بلان.
3: أغيير بلان.
0: سي لطفي صباح الورد.
4: صباح الورد والفل والياسمين. تحية ليك تحية لسي حاتم والفريق العامل معاك ومستمعيك ومشاهديك. شان ناركم زين.
1: شكرا ليك لطفي.
0: أكيد أنك توقع تتابع في البورصة متاع العلوش، ولينا الناس تحكي على بورصة النفط حنحكي على بورصة العلوش.
4: كل واحد مش ياخده
1: والبورصة متاعه، كل واحد وبورصة
4: متاعه. كل واحد وبورصة
1: متاعه. شو هي البورصة؟
4: البورصة البورصة البورصة نشوفه نحن بين بالكاشف كونه ثم شطط كبير، ثم هيمنة كبيرة من طرف القشارة على السوق، وبالتالي كيف السعر كما أرادوا وكما اشتهوا. وهنا نشوفوا كل بعيد كل البعد بين الكلفة الحقيقية نتاع الإنتاج وبين اللي يشريه المستهلك، وهذا واضح وجلي للعين.
0: طيب الأسعار في حدود قديش الكيلو حي؟
4: من مليون وانتي طالع حدود، ما عادش تقيس على اللي في السوق، تقيس توا على اللي يتباع في بالتفصيل، وبالتالي بي 55 و60 قاعدين نشوفوا فيها
1: اللي في شو بالتفصيل معناه اللي يتباع بالكيلو. هذا فما النقاط
4: اللي يتباع عند الزازا، اللي يتباع
1: اي باهي نحسبوا على هذاك، معناها نحسبوا هكاك
4: ونحن بالمقياس بالعكس، ما نحسبوش على كلفة الانتاج قداش التكلفة متاعها. وهنا هذا هو الاشكال، على خاطر نحن يلزمنا نحسبوا الكلفة الانتاج وبعد نزيدوا هوامش الربح لجميع المراحل وبعد نلقاو الكلفة اللي يخذها المستهلك.
0: لو ندققوا سي لطفي تراعتينا كلفة الانتاج متاع كيلو لحم مذبوح عند الجزاء
4: كداش كلفة الانتاج حي ما حد ما يعرف، وطلبنا عديد المرات وزارة الفلاحة بتحديد كلفة الانتاج باش نجموا نقيسوا، خاطر نعرفوا توا نحن اللي قرة الخص، نعرفوا اللي التكلفة متاع العلفة كلها نقصد بعدها في الأسعار متاعها، نعرفوا اللي ربي اعتنى الخيرات، لكن في الجانب الآخر
0: يا ما خداش تقدرها أنت كلفة الانتاج، تراعتينا أنت بتجربتك
4: من الحال اللي نعرفه كون بعيدة كل البعد على الواقع. وهذا هو
1: احنا نمشيو للواقع لطفي، خلينا نمشيو نفيدوا المستمعين والمشاهدين نتاعنا. قداش يمشي علوش يضحي من الى الان في السوق التونسيه خاصه؟ قالوا لي الحكايه صحيحه ولا لا؟ قالوا لي القشار سمعوا اللي شاري تتصب الايامات باش يسبقوها وبداوا يزيدوا
4: بالضبط. تو زادت بين في الفترة هذه بتاع 3 أيام لأربع أيام الأخرانيين زادت تقريبا في 100-150 دينار على العادة على الليمات اللي قبلها، وبالتالي نشوفوا في نسق تصاعدي، نشوفوا في كلفة، ثم تو حاليا ربح في العلوش تقريبا بين 400-500 دينار زايدة قاعدين نشوفوا فيه زايدة.
1: قديش يمشي هو العلوش في الرحبة تهبطوا انتوما وتشوفوا بقديش يمشي؟
4: بين مليون مليون و200 وصل مليون 700 علوش عادي، ما هوش كبير واحد كل شيء، علوش عادي الوزن عادي فبكي في السياق هذا، وبالتالي هذا مكلف وجيه.
1: كيف تقول لي وزن عادي؟ قديش وزن عادي معناه؟ قديش الوزن العادي متاعه؟
4: الوزن العادي 35 كيلو.
1: 30 كيلو وكهو معناه
0: 30 كيلو هذا علوش حي معناه
1: اي حي بالمليون.
0: قديش يعطي
4: الحم 700 متاعه؟ يطيح لك الشطر نتاعو الحم وبالتالي الشطر نتاعو كي تحسبها انت تلقاها فاتت 70-80 دينار الكيلو،
1: اغلى من تشريه مذبوح عند
4: ما يحسب لك الدواره والواحد والكرشه وكل ما تابعه ذاك. نحن الزياده تلقاها بين 20-15 دينار على السوم عند الزازا، وهذا هو
1: اللي لطفي. هل فتحتك النقاط البيع بالكيلو هذيك اللي وزارة التجارة والدولة معناها كل عام تعملها باش تعدل شوية الأسعار وهي بادرة راية على الغاية؟
4: كل تعرفها فتحت وقادر، لكن ما هيش كافية، عدلت في جهات معينة السعر، لكن في الجملة في المطلق فبدي قاعد الأسعار مهيمين عليها القشارة في السوق، يعرف هو بالتليفون تو يعرف لك، حتى الفلاح كي تخرج لبرا في الولايات باش تاخذ اقل ولا تشوف تنجم باش تاخذ اقل تلقى نفس السعر، وبالتالي
0: يعني ما عندناش مشكل في الكم نتاع العلاش، عندنا مشكل في الاسعار وكهو، يعني ما ثماش نقص هذا يبدو
4: موجود بصفه العاديه اللي نعرفها، لكن الاسعار خياليه.
1: ناس بكري من الكبار كانوا يقولوا خلي في اخر لحظه كان لازم اشريه فجر العيد، فجر العيد تو يرخص. هل يرخص قاعد في السنوات الفارطة ولا لا؟
4: لا مش قاعد يرخص قبل البورتابل هذاك. تو بالبورتابل يعني يعدل لك السوق كيما يحب هو ويزيد كيما يحب ويقرا الظروف الموجودة ويقرا الشهرية تثبت ويقرا اللي باش يشريه منا ولا منا. تو المتداول كانوا قال لك ما تشيروش صحية باش يشري لحم عند الززة منا بنفس السعر.
0: معناها اذا كان تم وخذوا الناس والرابيل نتاع الشهريه والزياده في الشهريه كلها باش يمتصها العلوش وكا
4: باش يمتصها العلوش باش العلوش بيع اسعار مشطه بعيده كل البعد على الواقع نتاع الكلفه نتاع العلوش.
1: لا يا لطفي نجموا نفضلوا منها شويه باش نعطيوهم لليتود.
4: ليتود خذاها قبل راه
1: لا ريفيزيون توا يا لطفي ريفيزيون بكالوريا معلم
0: بالمسبق
1: ريفيزيون بالمسبق
4: بالطبع قبل ما تعمل انت بالليست تيت بعد تو ريفيزيون بعد الامتحانات اليا تتحل الليستات العام الجاي
0: كيفاش
4: اليا بعد الامتحانات وبعد الباك وبعد ندخلوا الصيف الجمعه هذيك تاع الصيف تتاح شويه ومن بعد تتحل الدفتر تاع دروس الخصوصيه تاع العام الجاي باش تقيد ولا ماكش باش تقيد
1: يا لطيف
0: معناها تو يبدو قيدوا العام الجاي في الدروس الخصوصيه
4: اي بالطبع لازم واحد كل واحد يسكر الجندام تاعو فهمتني اللي عندي قداش منقسم وقداش مفصل وقداش من واحد وهنا راه مشت مشت جدا السنة تقريبا ثم زياده على عام ناول فهمتني ب 15% نحن كنشوفوا
0: زياده الاسعار في الليتود زياده في حوالي 15% السنة
4: زياده تقريبا 15% اللي عام ناول الريفيزيون تاعها كانت ب 200 بكثير من الريفيزيون تاع الباك مختارم اليوتيوب تاع العام كامل اللي هو مكلف ومكلف جدا بمعدل 80 دينار الحصه الواحده للشهر في الماده الواحده معناتها عندك كذا صغيرات فبدي تضربهم تقريبا في 80 85 90 انت والماده هذه المعدل تاع ثلاثه مواد تقريبا في 250 شهريا 250 دينار شهري على مدار السنه نجيو لوقت فتره الامتحانات هذاك تولي بالباك معناتها ريفيزيون كامل كل ريفيزيون والوحده نتاعها فبدي 200
1: من الى من الى
4: من الى اي من 200 متر فبدني
1: من 200 متر
4: من 200 متر
1: قالوا لي توصل حتى ل 800 و700 صحيح ولا
4: غلط؟ متر عطينا الاقل فهمتي متر توصل حتى نحن قروض استهلاك الكل في الفتره اللي فاتت الكل ماخذينها على اليوتيوب على خاطر شتت كبير في احد الى متى باش نقعدوا في نفس الاشكال كل عام فهمتني ان شاء الله العام الجاي نلقاو حل جذري اللي نحينا اليوتيوب ونكونوا على الاقل خاطر مش معقول استنزاف كبير للدخل الاسري في اليوتيوب برك.
1: شكرا لك لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
3: جوها FM شونا ما يكون كان هكا.

0: musique. Jouer le sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jouer le sport.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
1: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: صباح الخير مرحبا بكم في جوهر سبور ألف مبروك لأمل الرياضي بحمام سوسة ولجماهير الأمل الصعود رسميا للرابطة المحترفة الأولى بعد التعادل البارح أمام نادي حمام الأنف في الجولة الأخيرة 1-1 هدف الفريق وهدف الرابطة الثانية نورماني ب19 هدف عطل الأسبقية للأمل في دقيقة 22 وعدل يوسف المصراتي للهمهامة في دقيقة 45+2 من ضربة جزاء والتعادل خلى الأمل الرياضي بحمام سوسة رسميا في الرابطة المحترفة الأولى للمرة الرابعة في تاريخه بعد سنة 2006-2008-2021 والبارح 2026 حمام سوسة يعود للرابطة المحترفة الأولى فرحة كبيرة في شوارع مدينة حمام سوسة وتنجموا تتابعوا الفيديوهات على صفحتنا سبور جوهرة اف ام كذلك باش نسمعوا رئيس الفريق منتصر بن عمارة شنو حكي بعد الإنجاز التاريخي للأمل الرياضي بحمام سوسة.
4: الحمد لله هذا كل كي ما جاش بالسهل كما قلت انت خدمه كبيره خدمناها على المستوى النفسي والذهني باش نحينا الاستريس وخرجنا من الباجيت والضغط اللي عمله المنافس في الباجيت وكل شيء وخدمنا على المستوى النفسي حضرنا جواريتنا ركزنا على التيران الحمد لله خدمه عام كامل ما مشاتش خساره تعب عبيد كامله من هيئه مديره من ستاف من جواريت ما مشاش خسارة سوف وفقنا ربي باش حسمنا المقابلة وحسمنا طلوع في سور تيرا مثل هنا بحد شيء آخر مثل هنا بكم كورتنا الحمد لله وفقنا ربي وسعدنا.
3: نسمعوا مدرب الفريق ماهر المهيري شنو حكي بعد أسعود.
5: أول شيء الحمد لله والشكر لله فرحنا الناس هذي كل تعهدنا من بداية الموسم اللي احنا بقدرة ربي مش نرجعوا للربطة المحترفة الأولجة لا مش نرجعوا السوبياني والحمد لله كنا قد وعدنا وفرحنا الناس أكيد مهمة ما كانت صعيبة خاصة اللي احنا الفترة الأخيرة تعدينا برشا بريسيون برشا ضغوط نفسية خاصة كي خسرنا سوس نقاط مباراة مساكن وخسرنا 3 نقاط مباراة مساكن الحمد لله رجعنا خدمنا على البريسي فوندامونتالنا سو لو بلو تكتيك أمننا جوسكو بو ونا جاردي فوا جوسكو بو حاولنا نمتصوا لو ماكسيموم بوسيبل لا بريسيون وفقنا ربي ولله الحمد جبنا نيول تعادل تمو الأسبوع اللي فات كونتر الويد في 7 دقائق تقريبا واليوم الحمد لله شفنا اللقاء صعيب برشا وبرشا وبرشا على أولادنا في برشا بريسيون الحمد لله عرفوا كيفاش يجريوهم عرفوا كيفاش يفراجمنتيو يخسموا الماتش ولله الحمد النقطة اللي خلتنا في الرابطة المحترفة الأولى الحمد لله.
3: نباركوا لجماهير الأمل الرياضي بحمام سوسة وللفريق بعد صعود الرابطة المحترفة الأولى كما قلت تعادل البارح خلى حمام سوسة يصعد للرابطة المحترفة الأولى كذلك هدف الفريق نورماني كمل الموسم ب19 هدف كأكثر لاعب في الرابطة الثانية يسجل أهداف كما قلت للمرة الرابعة في تاريخ الفريق سنة 2006 كانت أول مرة 2008 مع المدرب خالد بن سيسي 2006 كانت مع المدرب شهاب الليلي 2021 مع نوف الشبيل والبارح مع المدرب ماهر المهيري حمام سوسة في الرابطة المحترفة الأولى بعد 3 مواسم في الرابطة المحترفة الثانية. نعطيكم باقي نتائج المجموعة الأولى في الجولة الأخيرة. سبورتينغ بن عروس فاز على ملعب إفريقي بمنزل بورقيبة 6-0. ملعب منزل بورقيبة كان غادر الرابطة المحترفة الثانية. اتحاد بوسالم تعادل 2-2 مع جمعية ميغرين ونذكروا كذلك بوسالم كان غادر الرابطة المحترفة الثانية. هلال مساكن انهزم أمام هلال الشاب 4-2. مكارم المهدية انهزم أمام محيط قرقنة 3-2. بعث بوحاجة انهزم في ميدانه أمام اتحاد طوين 2-0. وسيكاك الحدس فاقسي فاز على كوكب عقارب 2-2. نواصل مع الرابطة الثانية، واليوم الدفعة الثانية لمباريات المجموعة الثانية. اللقاء الأبرز الأربعة نتاع العشية، تقدم سقيط الدير يواجه هلال الرديف. مقابل هذه دير الحكم حسني النيلي، وباش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. كما قلت مازلنا في الرابطة الثانية. نصر جلمة يواجه الملعب الجيبسي، حمزة جعيد هو اللي يدير المقابلة. منافسة بين تقدم سقيط الدير صاحب المركز الأول والملعب الجيبسي صاحب المركز الثاني من أجل الصعود والورقة الثانية للرابطة المحترفة الأولى. مقابل سقيط الدير بشكو منقول على قناة الوطنية الثانية. باقي البرنامج: القلعة الرياضية، جندوبة الرياضية، مستقبل قصرين، اتحاد رياضي بقصر السيف، أمل بوشمة، النادي القربي، وقوف القفصة يواجه أولمبيك سيدي بوزيد. نذكروا أنه سيدي بوزيد ونسر جلمة كانوا غادروا الرابطة المحترفة الثانية، واليوم المنافسة من أجل مقعد ثاني في الرابطة المحترفة الأولى بين تقدم سقيط الدير صاحب المركز الأول اللي يبحث عن انتصار من أجل صعود، والملعب الجيبسي اللي ينتظر تعثر لسقيط الدير والانتصار للصعود للرابطة المحترفة الأولى. اليوم تتلعب الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. شبيبة العمران يواجه مستقبل مرسى الأربعة تاع العشية، باش تكون منقولة على قناة الوطنية الأولى. مقابل هذه دير الحكم باديس بن صالح، وفي غرفة الفار باش تكون الحكم درصاف الجنواتي. كما قلت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. تعديل في توقيت مباراة الجولة الأخيرة. نذكركم بالبرنامج الكامل: مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي كانت مبرمجة نهار الأربعاء، باش تتبرمج نهار الخميس بحكم طلب السي اس اس أنه يلعب مقابلته فرد وقت مع مقابلة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي والرهان من أجل المركز الثاني. باقي البرنامج كما قلت اليوم شبيبة العمران مستقبل المرسى، غدوة الدفعة الثانية مقابلة وحيدة أو زوز مقابلات النادي البنزرتي ترجي الجرجيسي، ومستقبل جيبس الملعب التونسي، مستقبل جيبس اللي كان غادر الرابطة المحترفة الأولى. الدفعة الأخيرة باش تكون هالخميس 14 ماي، يتصدرها مباراة النادي الإفريقي والأولمبي البيجي في ملعب حماد العقربي بيرادز. الإفريقي بعد المقابلة باش يستلم رمز البطولة بعد تتويجه في اللقاء جولة الفارطة في درب العاصمة بعد ما فاز الدفلي 0، والأولمبي البيجي من أجل الورقة الأخيرة لضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. الاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان، اتحاد بن قردان، الترجي الرياضي التونسي، النادي الصفاقسي، النجم الساحلي في ملعب الطيب المهيري. المقابله كما قلت كانت مبرمجه نهار الاربعاء باش تلعب نهار الخميس الاربعاء تاع العشيه. والمقابله الاخيره نجم المتلوي الشبيبه القيروانيه الرهان من اجل الشبيبه من اجل مقعد لضمان البقاء. نذكروا نزول كل من مستقبل سيمان ومستقبل جيبس ومقعد اخير من سيغادر الرابطه المحترفه الاولى، اما الشبيبه القيروانيه او الاولمبي البيجي في منافسه مواجهه. الاولمبي البيجي عنده 31 نقطه في المركز 13، والشبيبة القيروانية في المركز 14 عنده 30 نقطة. الأولمبي البيجي انتصار يخليه يضمن البقاء، تعثر في صورة الهزيمة أو تعادل الشبيبة القيروانية، الشبيبة هو اللي يمنح البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. وأكثر تفاصيل باش تعرفوها الخميس في الدفعة الأخيرة من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. بعد الهزيمة في درب العاصمة وخسارة البطولة، أعلن الترجي الرياضي التونسي إنهاء مهام المدرب باتريس بوميل مع الفريق الأول، على أن يتولى كريستيان براكوني الإشراف على الفريق إلى غاية نهاية الموسم. بوميل درب الترجي 13 مقابلة، 6 انتصارات منهم تأهل في الدور الربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري والفوز ذهاب وإياب، 3 هزائم منهم الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام ميلودي سان داونز وخسارة الدربي وخسارة البطولة وأربعة تعادلات. وبالتالي بوميل بعد 3 أشهر مع الترجي يغادر الفريق، وكريستيان براكوني باش يكمل آخر مباراة الترجي في البطولة، وبعدها باش تلعب الترجي أمام نجم المتلوي نهار 17 ماي في لقاء ربع نهائي كأس تونس. كانت هذه أول نشرات رياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على ستنتانا جوهرة في بوانه.
6: في المستير والمهدي 89 مره
7: جوهره اف ام بوبليسيتي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
8: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 مايو، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
9: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور تيرميك إي إبريد. لا جام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
10: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
11: كيلر جيل قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كيلر جيل لقينا الحل الفعال، كلا من كيلر جيل ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار انفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كيلر جيل الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش
12: جوهرة أفهم بوبليسيتي.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو للفقرة اللي تعطينا برشا موجات إيجابية وتقول لنا رانا نجم ورانا أون بو هي، وماهيش حاجة صعيب أنوتر بورتي نقدروا نعملوها، أنو نستحفظوا على رواحنا وعلى الراكبين معانا وعلى عائلاتنا وأصدقائنا وكل مستعملي الطريق. تقول لي كيفاش؟ تقول لك كيف تسمع؟ أنو لي ميور كوندكتور هذوما لي سوبر كوندكتور دو كات اسيورونس واللي توا لمدة 6 مواسم يدخلوا في الكلوب 100، هذوما ناس عندها دي ريكور عملتهم ما تثبت في حتى حادث لمدة ساعات توصل لنصف قرن، هي 50 سنة وأكثر ملقيناهم عمناول وسنة مزلنا ما وصلناه، وصلنا ل 44 سنة يذولي الأسبوع قبل الفارق، لكن تو نوصلوا فوزالي فوار وتشوفوا معايا كونوا لي ميور كوندكتور دو كارت اسيورونس، ناس تعمل الكيف فيهم اللي من 5 سنوات فأكثر بطبيعة الحال، أقل حاجة يزم 5 سنوات ما تسبب في حتى حادث، وهو أسوري كارت اسيورونس تصير عملية قرعة ونجمه نكلموه بالتليفون باش نكرموه. كما اليوم معنا كوثر سويلم هي المكرمة.
2: كارت اسيورونس partenaire de votre sécurité routière.
1: للا كوثر سويلم شرفتنا ونورتنا وبارك الله فيك على التفاعل معنا. ألو ألو كوثر، ألو نعود نتصلوا بها ميسلش. قلت أنه شرط الأساسي، قالوا لي كيفاش لخيان أنك تكون أسوري في كات أسيرونس في أي نقطة من نقاط الجمهورية، 5 سنوات أو أكثر ما تسببت في حتى حادث، أنت ما تسببت في حتى حادث، رانا يوميا نتصلوا بحد من لخيان إلى حدود الكلوب سون، هذا يكون نكمل 100 شخص باش يتم اختيارهم. توصلنا يذولي الأسبوع الثالث هذا ولا الرابع، تو نحسبه مع بعضنا الأسبوع الثالث، يذولي دخلنا في 15 باش نعملوا من لي ميور كوندكتور دو كات اسيورونس، وتو نعطيكم بالتفصيل زادة وقت اللي نقلقوا الشهر الأولاني والشهر الثاني، لأنه نوصلوا إلى حدود نهاية أوت بإذن الله، وإحنا في مصافحة يومية من اثنين للجمعة للسواق الممتازين ليغات اسيرونس. ثم انه ناس شعملت هذه استحفظت على رواحها، ربحت هي سلامة سيارتها، سلامتها هي، سلامة الركبين اللي معها، سلامة كل مستعملية طريق، ربحت وسيع على أساس المصروف، نقصت على روحها برشا مصروف وبرشا قال لاخر إشكاليات، وبالتالي اللي نقولوها احنا راو نجمو نربحو في المصروف وفي صحة البدن وفي الوقت وفي ما تصيرنا شكل فواجع، والحمد لله إذا كان نقلوا من الحوادث. وأنه تقول لي عملية صعبة، ما صعبة سهل، راهي أنوتر بورتي تطبيق القانون، تخفيض من السرعة، نقص من السرعة، العناد لي والله اللي عاند ساعات هي كلها ميكلة في الكهرباء اللي جرة العناد ما يسالش، خلي هو يحب يدوب خلي يدوب، يحب يجري خلي يجري، وانتي لي مش تجاوز ومن الكياس ما هوش فارغ، مش لازم اقعد ما نعملش ما ندوبلش، اللي يركب معايا وما يحبش يحط السنتور قولوا ليه يا اخويا راهي الكهرباء مش متحركه لما تحط السنتور. هذوما حاجات بسيطه خذيناهم من عند لي ميور لي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس اللي ولاو هما يعطيو فينا في حاجات عمليه تعمل الكيف باش تستحفظ على سلامتك وسلامه غيرك وتعمل دي ريكور. كوثر سويلم موجوده معنا على الخط، شدينا صحيح يا كوثر، راك باش تكون معنا، مرحبا بك يا كوثر.
3: شكرا سي حاتم،
1: ربي يخليك، منورتنا ومشرفتنا. كوثر اذا كان تعرف عليك شو تعمل في الدنيا، وين أسوري أنت ومنين تكلم فينا؟
3: كوثر سويلم موظفة بشركة خاصة القلعة الكبيرة.
1: قلعة الكبيرة سوسة به أسوري عند لجونس أيمن السيد، وين بالضبط؟
3: سوسة شو نقولين يا ربي، ريل مونجي بالي
1: ببحر ببحر هكا
3: لا مكتب الكورنيش.
1: انعتني عليها شوية نحب نمشي لها لاجونس متاع سايمن السيد، كيفاش نعم؟
3: شارع قسنطينة تتعدى في التوير قبل ما تدور الدور اللي باش تجيب قدام رياض بالم هو غادي في الشارع هذاك هذاك
1: الشارع
3: اللي
1: قداش عندك اسوري مع جاتا سيرونس اجونس ايمن السيد سوسة
3: عندي برشا راني نفكر حتى وقتاش تو برشا
1: بارك الله والله صلي عليك تبارك الله
3: متبهي
1: قداش عندك انت من اللي خديت البرمي اللهم صل على النبي وتبارك الله باهي لالا كوثر قداش عندك انت كوثر ما تسببت في حتى حادث
3: عندي يمكن اكثر من 15
1: عام 20 عام اللهم صل على النبي بين 15 20 عام ما تسببت في حتى حادث
3: ومتابع ربي الحمد لله
1: ايش حطيت لها شنو اللي عامل اعطينا السر
3: هذا بركه رداني البيت حزام الامان السرعه المحدوده مجوزه ممنوع عليه السرعه عليه ولا
1: ان شاء الله ديما لاباس ان شاء الله 50 سنه و100 سنه اخرين وانت ما تسبب في حتى حادث ربي يحفظك وربي يخليك يا كوثر وربي يطولي في عمرك وسعاده انه صفحنا اختنا كوثر السويلم من القلعه قلت لي هكا ولا لا قلعة الكبيرة السوري عند أيمن السيد لجونس متاع أيمن السيد في سوسة منذ سنة 1994 تقريبا
3: شبهك
1: إن شاء الله ديما فرحانة بالخدمات متاع جاتا سيرونس وأحنا نكرموك زادة ب أن كادو اللي كنتي قالوا لك على الكادو ولا مقمولا نقول لك أنا
3: قل لي انت
1: اقصد دار كبيرة ايا خيرك لله العزيزة كادو سوربريز من عندي انا ولا كادو كات جاتا سيرونس
3: كادو سوربريز من عندك انت
1: يا بنتي يا لا يا كوس عاودك السؤال كادو سوربريز من عندي انا والا كادو من عند جاتا سيرونس
3: كادو من عند جاتا سيرونس لكم أصحابي وحبابي وعشرة العمر
1: برافو الإجابة في محلها 500 دينار لله العزيزة من جاتا سيرونس أنا كنت نعطيك طبلية شوكولاتة يا بنيتي هذا قال ليش قلت لك طبعة ثنية الصحيحة 500 دينار الكادت إيسونس أجيليس اللي هي من أجيل إنرجي بطبيعة الحال والهدية من جاتا سيرونس للمكرمة اليوم كوثر سويلم من القلعة الكبرى اللي هي أسوري في جاتا سيرونس أي من السيد شكرا لك أنت لله العزيزة وربي بقى عليك السطر وإن شاء الله يكونوا الكل كيف كنت يا كوثر نورتنا وشرفتنا مرسي لك انتي ومرسي لك تسيرونس
3: شكرا
1: شكرا.

0: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه وصباح لافاريات والبروموات والاسوام اللي ما تلقاوهم كان عند براءة فواياج.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانت ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيده. صيف السنين مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي البيك علينا. الوتلا على كيفك والشامبغ على كيفك والسوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
0: Eh ben oui, la confiance. Oui, d'un mec, ma femme est chez le confiance, ma femme est si bien al harif ou l'agence de voyage MTAO. Match, نجم نحكيو على نجاح ومصداقية. هذاك علاش شعار براءة فواياج هو المصداقية والثقة قبل كل شيء، واللي يقصد دار كبيرة كما يقولوا. أيا تنجيو للأورلي بوكينج اللي عامل ضجة هالأيامات، والناس الكل تسأل شنو هو الأورلي بوكينج اللي نحكيو عليه. الأورلي بوكينج هو أنك تريزرفي لوتيل نتاعك من توا وتمشي وقت اللي تحب أنت، راهو في جوا في جويليا في أوت في أكتوبر، وقت اللي يساعدك تختار وقتاش تدخل للوتيل. أما الحجز لا ريزرفاسيون يلزمها تصير على بكري. علاش تقول لي من توا تصير؟ لأنه تصير من توا أولا باش تضمن بلاصتك وتضمن الحجز نتاعك قبل ما يتعبى الوتيل، على خاطر نجم نقولوا تقريبا من شهر جوان كل يد شدت أختها وتسمع كان الوتيل كومبلي اتعبى ما عادش عندي بلايص شيء، حتى بيت نصف بيت ما فماش، وهذا نعيشوه كل صيف بالتجربة. ثانيا التريزيرفي ركب سوم أقل وبتخفيضات توصل إلى حدود 30%. يعني السوم اللي باش التريزيرفي بيه من توا وقبل نهار 17 ماي مستحيل تنجم تريزيرفي بيه في جوا ولا جويليا ولا أوت وقت الذروة، وهذا كان لقيت وخلطت على بلاصة. ملا يا خويا هات نبعدوا على الريسك احنا وناخذوا باينا من توا على بكري ونتهناو على السيف صغيراتنا ونستغلوا هالبرومو وهالأورلي بوكينج. هدايا الطريقة أسهل منها ما فماش. تقول لي كيفاش؟ تبعني. يا إما تدخل على سيت www.baraavoyage.com، نعود لكم دوبل في ثلاثة مرات www.baraavoyage.com، سهلة برشا دوبل في ثلاثة مرات www.baraavoyage à la fin S معناها dvoyage.com، وتختار في عقلك الوتيل اللي تحب عليه انت والعائلة وتريزرفي في عقل عقلك وعلى راحتك وبطريقة سهلة برشا وبأحسن سوم في تونس زاد. يا إما اتكلم براءة فواياج يجاوبوك بالوقت ويعاونوك باش تختار الوتيل اللي تحب عليه. ما أكثرش من هكذا، هلي كل شيء واضح كل شيء سهل. الأرقام على ذمتكم أكيد حفظتوها، لكن ما فيها بس نذكركم بها 70 550 020 70 550 020، وإلا 21 881 882، 21 881 882، وإلا نقلبوا نعملوا 21 882 881، معناها 21 882 881. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
2: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM ديما على App Store ou Google Play.
3: تيهاك زيه وعمل جو.
4: اي قولي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
3: صحة ترى وريني قدش وليت.
4: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
3: تيهاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
6: في إم جي كل يوم عنا أرخص الأسوام حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190 وشامبوان 600 مليلتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990
7: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: معرض سوسة دولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة دولي.
9: في مونوبري ليزوفر امباتابل وحتى ال 17 ماي تجيكم باوفر الدوخ جلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر الزوز ب 16 دينار و 300 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
10: مونوبري ديما معك.
11: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

matin. Météo. Le jour à faire. Météo. صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. نمشوا مع بعضنا الطقس اليوم الثلاثاء 12 ماي 2025. شنو أهم الظواهر الجوية اللي عندنا؟ الملاحظة العامة أنه فما انخفاض نسبي مقارنة مع البارحة في طقسنا اليوم، هذا الملاحظة العامة، لكن التفاصيل والجزئيات خنشوفوها من خلال نشرتنا اللي موجودة على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم باش يكون مضطرب فقليل الاضطراب، الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 29 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. نعملوا طلة بسرعة على الخريطة متاعنا متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، خنشوفوا شنو اللي تعطينا على مستوى الرياح ومشكون موجودة خاصة في ثلاثة فترات. في الفترة الصباحية الرياح مشكون قوية على بنزرت ومن بعد على جابس، وأيضا في إقبلي ريح قوية. درجة الحرارة في الفترة الصباحية تتراوح بين أقل الدرجات اللي نشوف فيها 22 درجة في الكاف، مرورا ب 25 في جندوبة وفي تونس الكبرى، وأيضا في نابل 25، سوسة 25، مستير 25، 25 زادة نسجلها هذا الصباح في المهدية في الفترة الصباحية. وفي الجنوب ترتفع توصل في القفصة 28، توزر 28، 27 في قبلي قلت لكم فيها رياح قوية، وأعلى الدرجات باش تكون في برج الخضرة 37 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر الرياح تتواصل ولا ما تتواصلش، الرياح نلقوها موجودة في القصرين، رياح قوية في القصرين ونسجلوا فيها 31 درجة، في حين بقية المناطق ما فيهاش رياح، فما سحب أو مغيم جزئيا طقسنا في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء جابس بشكون سحب أحيان كثيفة هي وقفصة، وأيضا توزر وقبلي سحب أحيان كثيفة لكن ما راوش في الفاعلية، معناها مش حاملة للأمطار. درجة الحرارة بعد الظهر باش تتراوح أقل الدرجات الرافعة في مزرعة 24 درجة، وأعلى الدرجات اليوم 43 درجة ببرج الخضرة، مرورا ب 33 في توزر، 32 في كل من قفصة وقبلي. على المناطق الساحلية بمزرعة 24، تونس الكبرى 25، 26 درجة نسجلها في نابل، 28 في سوسة في بعد الظهر، 27 في المستير، و 25 في المهدية، و 28 في صفاقس، حتى في متنين 28 درجة. ليلا شعلنا في الليل، هل فما حاجة تذكر؟ لا، تقريبا باستثناء بعض الأمطار الضعيفة، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة في سيدي بوزيد، في القصرين، وأيضا في قفصة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيف في ثلاثة ولايات هذوم، وفي المنستير رياح قوية، وفي المهدية رياح قوية، وأيضا في برج الخضرة رياح قوية. درجة الحرارة الليلية أقل الدرجات نشوف فيها في الكيف 19 درجة، مرورا ب 20 بنزرت 21، في تونس الكبرى 20، نابل هي وزغوان 21، سوسة المستير والمهدية 22، صفاقس، وصولا إلى 30 درجة في توزر، أعلى الدرجات هي 31 درجة في برج الخضرة. هكا نكون أعطيناكم طقس اليوم بالتفاصيل وأهم الظواهر الجوية اللي موجودة في طقسنا اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد في المتابعات. وقبل ما نستقبل وظيفة الدنيا وما فيها الأستاذ حمادي البوبكري عضو معناها الاتحاد العضو المكتب التنفيذي والاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري المكلف بزراعات الكبرى واللي من خلاله هو نهني والفلاحة الكل عيدهم الوطني اليوم, وفما احتفالية كبيرة ونرجع عليها ونرجع على اي 12 مي ونرجع وسي معاه على الاحتفالية متاع اليوم اللي باش يمشي لها بعد قليل سي حمادي. لكن قبل ذلك سي خليفة بن سالم باش يهزنا يظهر لي لفرنسا في متابعات فورية متعلقة زادة بأخبار تهم أحد التونسيين. إن شاء الله يظهر خاطي ولا ما هوش ما عملش هذا على كل حال. نشوف بعدو نشوف
0: متابعات متابعات.
2: هذا هو حاتم. عندنا زوز مساب نمشيو لها لفرنسا. تونسي متهم بالإرهاب مرة أخرى, وعملية في نيس البارح راح ضحيتها تقريبا زوز أو ثلاثة. مازلنا طيب باش نعرفوا التفاصيل التفاصيل في منطقة كلها تونس. لا المنطقة فيها ياسر تونس ومغاربين, لكن زاد تفاصيلها تقريبا كانت محل حديث البلاتوات في فرنسا البارح. مش كون معانا شكري الداش مدير إذاعة روما غريب اللي يقولوا له صباح الورد.
3: صباح الخير خويا خليفة, وصباح الخير حاتم, وتحية لكل مستمعي جوهرة.
1: مرحبا بك. إذا كان نبدأ بخبر اللي وصلنا البارح وحيرنا شكري باعتبار كونه مرة أخرى يقع اتهام تونسي على خلفية شبهة إرهابية وتتعلق بمتحف اللوفر, وأيضا أنه فما تخطيط لقتل مجموعة من شخصيات يهودية. شنو الحكايه بالضبط؟
3: البارح تم ايقاف الشخص هذا وتونسي عمره 27 سنه على خلفيه وانه كان ناوي يعمل عمليه ارهابيه في هما يقولوا احد المتاحف, لكن التركيز كان على متحف اللوفر. معناها حتى البيان اللي طلع عن قصف الارهاب في فرنسا, و معناها بعد متابعة وبعد إيقافه كان وأنه زاد ينجم باش يعمل عمليات اغتيال لشخصيات يهودية. ومن خلال الأبحاث اللي جرت معاه بعد إيقافه فلذي متشدد دينيا, ما عندوش أوراق, شكون معكم واضح هذا حسب المعطى اللي ظهر في جريدة لوموند, وكان ينوي حتى الانضمام الى احد التنظيمات الارهابيه. معناها كان ناوي انه باش يمشي يا لسوريا الموزمبيق بالضبط.
1: لا لا عمره 27 سنه كهو قلت
3: 27
1: سنه. لا هدره ما لا لا
2: هو ماهوش معناه مقيم رسمي في فرنسا.
1: لا لا
2: مهاجر غير نظام.
3: غير نظام.
1: والاسم عندكم ولا ما عندكمش؟
3: نعم لا
1: الاسم
3: لا لا مازال ما تم الكشف عليه, لانه البارح تم ايقافه ومازال الان على ذمة التحقيق مازال ما خرجتش حتى اي على الاسم واللقب بالضبط. هذوما التحقيقات الاوليه بعد ايقافه
2: فقط كونه تونسي وكهو.
3: تونسي عمره 27 سنه.
1: حسب متابعتك لما نشر والتقارير الأمنية وأيضا القضائية, هل فما مجموعة ولا بمفرده هذه المحاولة ولا معها مجموعة؟
3: مبدئيا حسب اللي معناها البيانات الصادرة واللي تناولته كل الصحف الفرنسية معناها مطولا حتى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة يقولوا أنه وحده فرنسا
1: وحده به. موضوع آخر
2: نمشيو النيس شكري. والبارح حديث عن عملية ما نعرفوش بالضبط إرهابية ولا مخدرات ولا
3: لا صارت عملية محالة كما قلت أنت تفضلت أخوي خليفة في حي شعبي معروف مدينة منطقة المولان, هذه في مدينة نيس اللي يقطن فيها عدد كبير برشا من الجالية التونسية. خليني نقول أنه تم 90% من اللي يسكنوا في المنطقة دي كلهم تونسة. اللي صار هو انه البارح مع 3:30 نتاع العشيه شاب جاء على تروتينات يحمل سلاح كلاشينكوف بدا يطلق النار على الناس اللي قاعده في البيسري معناها ولكن البيسري هذه معناها هو العطريه جنبها ثم قهوه توفي زوج من الناس
2: خيط
3: جنسيتهم خلينا نعطيك الجنسيه واحد مغربي واحد من دوله افريقيه واحد عمره 57 سنه هذا المغربي والثاني عمره 39 سنه لكن تم عدد كبير برشا من الجرحى وحسب المعطيات اللي انا يعني متواجد في مدينه تونس حاليا حسب المعطيات ما توفرت لنا فهو واحد من التوانسه معناها تجرح بزوز رصاصات معناها في ساقيه ويخدم معناها هو التونسي هذا يخدم تكنيسيان في شركه المترو في مدينه نيس وكان قاعد معناها في القهوه يستنى يشرب القهوة يستنى باش يمشي يروح بوليداته من المكتب مع 4:30 العشية
2: واللي قام بالعملية عرفوه ولا شكرا
3: لا ما زال لحد الآن تم معناها المنطقة كلها مسكرة بالأمن حتى حاليا وفرق التحقيق نزلت من منذ البارحة إلى حدود الساعة نزلت متواجد على عين المكان فما عدد كبير برشا من الجرحى وانا كنت حاضر معناها حتى على بعد العمليه بشويه في مدينه تونس معناها انا شفت العدد المهول جدا من سيارات الاسعاف اللي تنقلت على عين المكان والتطبيق الامني الكبير اللي صار ولاول مره في مدينه تونس معناها حتى ما احنا نقولوا المدير الاقليمي بتاع الشرطه في مدينه تونس طلب الناس الكل تقعد معناها في ديارها يخليوا لجان التحقيق يطبطوا حسب شهود العيان السيد جاب روتينات ضرب الكرتوش ثم لوحته

0: فعل معناها هو باش ياخذ اجراءات كبيره على مستوى خاصه هذا الحي المولى اللي معروف اكبر حي شعبي في برشا مساكن اجتماعيه وفيه من الجاليات المغاربيه الكثير وخاصه الجاليه التونسيه.
1: الفيديو هذا اللي ماشي كان حطيناه سونور وقت اللي نسمع فيه ان نسمع بالصوت ونشاهد هاي. فيه صايب روحي المنطقه في تونس لانه تونس قاعده اللي نحكي غاديك بالضبط تونس خليفه
2: يقول لك 90% تونس
0: اللي بعثنا هونك البارح 100% معناها المنطقه دي كانك تحوس خليني نكون معك واضح كانك تدور في مدينه مساكن معناها خليني نعطي بالضبط البلاصه
1: كانك المساكنيه غاديك برشا في المنطقه هذيك صحيح في نيس موجود برشا كيف قبلتهم غاديك ناس ممتازين خدامه وعندهم مده غاديك وعندهم اولادهم زاد وعايشين غادي لكن نحب نسال طمني عندك شي اخبار على الرجل اللي يستنى في وليداته اللي عمره 57 سنه التونسي اللي اصيب بزوز طلقات صحته وما عندكش فكره ما عندك حتى فكره
0: ماهوش التونسي اللي عمره 57 سنه هو شاب صغير كان يعني قاعد يستنى في وليداته صغار يخدم تكنيسيان من العمر ما عنديش لكن حسب ما تحدثت مع ابوه انا البارح معناها تقابلت انا ابوه يقول لي وانه تم اسعافه الزوز رصاصات جاو في ساقيه ومعناها ما فهمش
1: الحمد لله عليه الحمد لله اذا مش عمره 57 سنه هو زوز صغيرات ولا
0: عنده زوز وليدات مستنى فيهم باش يخرجوا من المكتب اما خليني نعطيك اكثر ايضاحات خويا حاتم اللي هو زوز اللي واحد من جنسية مغربية والاخر من بلد افريقي واحد عمره 57 سنه وواحد عمره 39 سنه
2: اللي توفى 57 سنه افريقي
1: التونسي اللي غاديك قلت لي بوك بوه طمن على
0: قال لي جروح معناها
1: الحمد لله عليه اصيل مساكن التونسي ولا ما عندكش فكره؟
0: لا اصيل ولايه الكاف بوه اصيل
1: ولايه الكاف أسيل ولاية الكيف ننطمنوا معناها اللخيان في الكيف اللي هو لا بأس والحمد لله شكري نحب نقول لك ميرسي على هذه المتابعة وإذا كان فما تفاصيل أخرى الخط يبقى مفتوح ليك خاصة وقت التعلق رأوا الأمر بالتوانسة قلوبنا تبقى غادي ويعطي الصحة شكري تنقل من البارحة مشي على عين المكان باش ينقل لنا كل صغيرة وكبيرة خاصة بهذه الواقعة توا أنت غاديك مراكحة الأمور معناها ما فما حتى شيء
0: لا ثم تطويق امني وثم حاله من الهلع خاصه في السكان خويا حاتم الناس
1: مفجوعين
0: كانت تنجم تصير مثلا قبل تصير مثلا عمليه قتل واحد اثنين اما معناها الكم الهائل من الجرح البارح خاطر اللي ضرب الكرتوش خلينا نكون واضحين طوليد صغير حسب شهود العيان وهذه كلاشينكوف معناها يلزم واحد يعرف باش يضرب بها
1: دينو معناه
0: ينجم
1: يروزي
0: العباد الكل
1: معناه
0: ينجم يقتل
1: الناس الكل حيت يا ربي الصغير هذا ماهوش وحده لانه باعتبار طيش ترونتينات ويلقى سياره تستنى فيه اوركستري
2: ولحد الان ما وقعش خالق قبض يعني عنده حمايه
1: اوركستري شكري ميرسي بوكو يعطيك الف صحه ونبقى في المتابعه شكري دهش مدير راديو اورو مغرب مباشره من نيس في مراسله خاصه بجورا فم تي في
3: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
4: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
5: Publicité.
6: Papa, il est comment le voyage en bateau?
7: Il voyage مع GMV من صفر ومن رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالوي في مكونكتي
8: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
9: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك واللي يقول دار يقول عزيزة
10: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا

0: مجلة مد العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ما لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.

0: كيكب شنواز ولي على كريم كيكب بنين ويجي بين وقتين
1: مولان دار ودي روحك وزيد
2: في ام جي كل يوم عنا أرخص الأسوام حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 تعود 15 دينار و 190 وشامبوان 600 مليلتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 تعود 27 دينار و 990
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
4: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: يصبح الورد. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نحب نقولوا كل عام ولكل فلاحة متاعنا مليون ألف خير. الفلاحة التونسيين اللي لقيناهم وقت اللي حكت تركب ووقت الشدة التكينا ولقينا في الكوفيد منقصنا حتى شيء، وفي الجفاف الحمد لله عرفوا يتعاملوا معه وضحاوا وتعبوهم. والفلاح التونسي هدايا مناظر من أقصى الشمال الأقصى الجنوب، ففرصة في العيد الوطني متاعهم اليوم 12 أبريل باش نقول لهم كل عام وانتم حيين من الفخير، وميرسي بوكو، شكرا من القلب لكل عائلاتنا من الفلاحين والفلاحات الكل. ونيابة عنهم نستضيف اليوم في الأستوديو السيد حمادي أبو بكري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سي حمادي لطف عليك وإن شاء الله كل عام وانت حي مليون ألف خير.
2: عايش سي حاتم.
0: وخذيناك على الطاير.
2: على الطاير
0: يا مرحبا.
2: شكرا سي حاتم وسي خليفة على الاستضافة. شكرا سادة متابعي ومشاهدي جوهرة فيم اللي تعتبر من القنوات الرائدة في تونس في تبليغ صوت المواطن بصفة عام وخاصة القطاع الفلاحي، واللي ربما هو اللي العمود الفقري للاقتصاد الوطني. اليوم تحتفل تونس ب 12 ماي، هي ذكرى عزيز علينا، نذكرها من عام 1881 أول تاريخ إمضاء البروتوكول أو معاهدة في كارتاج لدخول المعمرين. اليوم والحمد لله ننعم باستقلالنا الذاتي، استقلالنا معناها الفلاحي، واللي يأتي كذلك الجلاء الزراعي بعد استكمال الجلاء العسكري الذي تم يوم 15 أكتوبر 63. تعرفوا اللي الجلاء الزراعي هو آخر فلاح أو آخر مستعمر خرج هو عام 12 ماي 64، واللي خلى للدولة 700 ألف هكتار سي حاتم كانوا مأمينها الفرنسيين، ورجعت للدولة التونسية وهي تو على ملك الملك العموم ملك الدولة الخاص، واللي هي تعتبر الأراضي الخصبة في تونس، واللي رجعت لبلادنا ورجعت لولادنا ورجعت معناها تنتج في خيرات البلاد التونسية. نحب نهني خيان الفلاح ونهني كل التونسيين بهذه الذكرى العزيزة، واللي بها هي اليوم نحتفل كذلك ب 12 ماي تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار.
0: برافو.
2: وهذا شعار،
0: الشعار هذا نطبقوه وننجحوا في تطبيقه الناس الكل، مستقبل صغيراتنا نتمنوا عليه
2: إن شاء الله. هو لما حالة سيحات ما تعرف القطاع الفلاحي قطاع متشعب جدا، قطاع مترامي الأطراف، وتعرف الأمن الغذائي سواء للبشر أو للحيوان أو للعصافير وغيره كله ناتج من القطاع الفلاحي. هذا معروف برا وبحرا.
0: صحيح.
2: اليوم القطاع الفلاحي الحق قاعد ينهض وقاعد يحقق في أرقام قياسية رغم الصعوبات اللي يمروا بها خيان الفلاحة في جميع المواسم أو في جميع القطاعات، ولكن دائما وأبدا هم مكابدين مناضلين.
0: صحيح.
2: قاعدين يخدموا على أرواحهم، قاعدين ينجوا، صحيح ينجوا عندهم فايدة لهم هم، ولكن الفايدة المجموعة الوطنية أكثر فأكثر، لأنه عندما نحقق الاكتفاء الذاتي في تونس أو نحمي سيادتنا الغذائية أراه سي حاتم أنه تكون عندنا على الأقل استقلالية، ما نبقوش مرهونين للخارج وما نبقوش معناها نجتهدوا في أنفسنا وفي
0: الله خلينا تحت رحمة حد،
2: خلينا تحت رحمة حد،
0: نبقوا تحت رحمة ربي سبحانه وتعالى ونعملوا على رواحنا،
2: نعملوا على ذراعاتنا ونعملوا على رواحنا. وهذاك اللي ماشيين فيه إن شاء الله بحول الله خطوة خطوة، وإن شاء الله كل الصعاب تتذلل، وإن شاء الله بحول الله يكون كان الخير في
0: إن شاء الله. ربي قبل ما نمشي للخليفة ونبدأ في المحاور اللي نشوفوها مع حضرتك اليوم، زاد وحضرتك ماشي مباشرة بدعوة رسمية بطبيعة الحال للاحتفالية اللي باش تحتضنها دار الحوت لهنا بمناسبة العيد الوطني للفلاحة والفلاحين.
2: أي ثم اليوم معناها ندوة وطنية هي بالمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا البحار، تم دعوتنا لها باش نكونوا حاضرين بحول الله مع التسعة، فيها إطلاق منصة إلكترونية للتصرف الملك العمومي للمياه، فيها بعض تدخلات، فيها متنوعة متنوعة، هو في الواقع احتفالا أو احتفاء بهذه الذكرى. كما اليوم احنا على مستوى الاتحاد الوطني الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ننظم زاد كذلك معرض من المنتج إلى المستهلك، فيه شوية خضروات، فيه شوية حوت، فيه شوية غلال، فيه منتجات المرأة الفلاحة، هي مساهمة بسيطة لا محالة، ولكن هي رمزية أكثر منها أنه على الأقل نقول دائما هنا موجودين على الساحة، ودائما وأبدا نحب وندعم المواطن ونحب نقرب. راهو إذا كان ثم بعض مواطنين يشتكيوا من الغلاء راهو ثيقوا في حاجة واحدة سي حاتم، أن الفلاح ما نجمش يخدم فلاح ومنتج وتاجر، مستحيل.
0: صحيح، وبرا مشوفوا مشيوا شوفوا الأسعار، سمحوني، في اليوم في حي الخضر مقر متاع الاتحاد التونسي الفلاحة وصيد البحري، فوزالي فوار اللي في المتناول الأسعار هذه، لأنك مش أخوها من عند الفلاح مباشرة. الله غرب لو ريزو الآخر ما يتحملش مسؤوليته الفلاح،
2: تعملوش مسؤوليته. صحيح صحيح،
0: باهي هذا يعطيكم الصحة في المبادرة هذه
2: إن شاء الله.
0: حتى لو كان معرض هكا لي بور ماركي لو كو، لكن راهو المارك بالبدا لي بوت يحقق الاهداف اللي حاجنا به.
3: نمشيو لموسم الزراعه الكبرى، وانت سيادتك معناها مكلف بالزراعه الكبرى في اتحاد الفلاحين، صناعه ممطر يعني هذا الناس كل نعرفوا، تقديراتكم على مستوى السابق تكون قياسيه؟
2: شوف اسما، احنا على مستوى الاتحاد الواقع معناها يكون صريح، مش من مهمتنا انه باش نقيم الصابه ولا اي دوله تقيم الصابه، لانها باش تحضر اللوجيستيك نتاعها، باش تحضر واحد الصابه. حاليا حسب ما اعلنت عليه وزاره الفلاحه تقول في حدود 20 مليون، اما ان شاء الله نوصلوا ل 14 حتى 15 مليون قنطار. هذه ربما كوليكتي ديما نحكي، ما نحكيش الوزاره تحكي على
0: الكل،
2: اما احنا نحكوا ما هو ماشي للدوله.
0: ان شاء الله ربي يوصل،
2: ان شاء الله ربي يوصل بسالب. مازال العام راهو طويل شويه، مازال
0: استعدادات
2: 12 مليون
0: السنة، معناها نكون أفضل،
2: مش يكون أفضل من السنة الفارطة إن شاء الله.
0: أما هوش رقم قياسي؟
2: لا مش رقم قياسي.
3: علاش ما نوصلوش رقم قياسي؟
2: شوف اسمع، الرقم القياسي مادام ما عندناش، تحدثوا صراحة
3: طبعا،
2: ما عندناش استراتيجية واضحة من الأول، ديما كل حاجة تمشي من الأول ناقصة، لابد باش تكمل في الأخر ناقصة. بدينا الموسم الفلاحي بتعبة كبير، لا ثم فصفات، لا ثم دي أبي، ولا ثم أمونيت، معناها بتدخلات من أعلى سلطة، من أعلى هرم السلطة، وباش حصلنا شوية أمونيت بالسيف، خاصة في ولايات الإنتاج متاع الحبوب كما سيليانا والكيف وجندوبة وزغوان، معناها بقايا
0: منعوهم
2: إيه، لا ناقص الكميات اللي جتهم، ناقص، والنقص ذاك بالطبيعة باش يكون عنده تأثير على المنتوج نحبه ولا نكره. لكن اليوم إذا كان نحبه نوصله صحات، ربما سؤال يطرح نفسه، احنا رانا قادرين في تونس إذا كان عندنا إرادة صحيحة من الأول نحضره الأسمدة والأدوية وكل مستلزمة مدخلات مدخلات الإنتاج، راهو النجم ونوصل 25 و30 مليون. طيب نحن نزرعه يا رسول الله في قرابة
0: مليون، يعني تحضر مدخلات الإنتاج نوصل 25 و30
2: بالأرقام، نعطيك أرقام
0: سيحة مشكاكة.
2: اليوم نخدمه في كما سنة 990 ألف إكتار التو نخمه باش نسمله 20 البونتو، ما نجمناش في تونس نحصلوا معناها معدل تاع 25 في القطار. اذا كان نعملوا 25 قنطار في القطار رانا نعملوا 25 مليون قنطار في المقابل.
0: وعلاش ما وصلناش؟
2: لانه مدخلات الانتاج ما هيش موجوده. الحزمه الفنيه غير مكتمله،
0: فهمت؟
2: توا عامين يعطينا ربي بالخير نتاعو، ولكن الفلاح وجد صعوبه في الولوش الى مستلزمات او مدخلات الانتاج.
0: قولوا الماء، كيف يبدا الماء موجود، المطر موجود، ما تستحقش برشا انت لهذوم.
2: لا لا لا بالعكس صحات، النبته تستحق للاسمده الفلاحيه كي تكون اكثر مطر، كي تكون ما ثمش مطر ماذا بيك تنقص،
0: فهمت؟
2: لانه معناها هذاكم المقويات نتاعها اللي تغذي منهم روحها وتعيش وتكون النبته وتكون كذا والحبه وغيره وتجدر فيها النعم. اذا كان هي ناقصه امونيتر باش يكون تجدير انقص، باش يكون صابه انقص، هذاك الكل على المجموعه الوطنيه صحت.
0: انتم كاتحاد فلاحين وكفلاحه اكيد راكم بديتوا تسمعوا الاداره شنو اللي حضرت، لانه معناها صحيح تقول لي نوصلوا ل 14 15 مليون، باهي هذا جيد، ما نخزنهم تا تراسي ناش نوكلوا في كل عصافر متاع كل عام ياكلونا الصابة.
2: شو سي حاتم بالنسبة للاستعدادات موسم الزراعات الكبرى هو بدأ بانطلاق اللجنة الوطنية على مستوى وطني وتفرعت على مستوى اللجان الجهوية اللي يشرف عليها سيد الولايات في الجهات هذه. اللجان الجهوية هذه اللي فيها متكونة من بطبيعة الولاية متكونة من ديوان الحبوب بالمندوبية اتحاد الفلاحين كل المتدخلين في القطاع الفلاحي هما اللي تتعمل اجتماعات دورية لمتابعة المواسم الفلاحية النقائص غيره. يبقى التحضيرات موجودة تحضيرات كبيرة سنة يبقى الشغل الشاغل لدى الفلاحين هي مسح المسائل الفلاحية وتعديل آلة الحصاد. الماكنة اليوم نشوف اللي عدنا ضياع
0: عندنا أرقام خرق العادة متاع تعديل الماكنة
2: سي حاتم اسمعني
0: عطاو أرقام خرجوا
2: ريتم عندي منهم عندي الأرقام وعندي الجهات واحد ولكن لا تفي بالحاجة ذيك
0: شوية ذيك
2: تقول لي باش نعمل 1200 تعديل ماكينة من 15 جوان ولا من أول جوان لل 15 جويلية يوفي الموسم في الموسم
0: وقتاش يجب نعدلهم
2: في ماي
3: وعليش بتعدلوش في ماي
2: شوف ما عدناش فنيين عدنا أربعة على مستوى فنيين. وطني في جوقاء كان ثم مراكز تكوين مهني معناها لا هي بالماكنة هذه كلها معناها تنجم تقول ما عادتش تخدم ولا تخدم في حوايج اخرى في تقطير الزهر والكليل والوعد خرجت على على عهدتها منذ سنوات وبالتالي اليوم
0: وسايبنا الساس معناها
2: اي سايبنا الساس
3: الزراعات كبر الحبوب
2: اي ونتبعوا في حوايج فارغه معناها نورمالمون ثم مراكز تاع تكوين مهني مختصه في الماكنة يلزمها تبقى مختصة في الماكنة تكون الفلاحة تكون التلامذة تكون ناس جيل جديد على الأقل وبش يتعلم كيفاش يعدل الماكينة يعدل الصمار يعدل هذا ما عادوش تو قعدنا كان في مركز واحد هو مركز جوقار اللي فيه أربعة مهندسين ما نجموش يغطوا الجهات هذه صحيح ثم اليان جي سي عندها جماعة مهندسين يخدموا في الميدان هذا ولكن لا يفو بالحاجة يعني.
0: سي حمادي أبو بكر يحب نسأل وسي على الاحتياطات لأنه بعض المشاكل خارج على مسؤولية الفلاح في خصوص الحرائق الحواشي مثلا أنا أعطيه مثال الحواشي هذوكم ما يخدموهمش وما ينظفوهمش قال الآخر الناس الكل المتدخلين على المستوى المحلي والجهوي والوطني كالزم قطحة متاع نار تهلك نحن.
2: شوف سي حاتم دائما وابدا هو الموضوع هذايا محل نقد مش نقول محل متابعه خاطر فيه برشا نقد لانه الطرقات برشا والجرادارات ما ثماش خاصه على في التجهيز تلقى جرادير على مستوى الزوز
0: شنو الجرادير ولا انا نعرف
2: نفلوز نقولوا احنا اللي يمسح الطرقات فهمني تلقى آلة كاسحه أو ألا ماسحة على زوز معتمدية تلقى واحدة تصور أنت معتمدية فيها ب3000 و4000 كيلومتر
0: أنا في سلين عندكم واحدة
2: في زوز معتمدية تلقى واحدة وثلاثة معتمدية تلقى واحدة وفي كل الولايات كيك
0: شوية
2: شوي حتى كان ينطلقوا بكري تو انطلقوا كما تو تلقى الحشيش مازال أخضر سي حاتم حتى كي يمسحوا الحواشي نتاع الطرقات ما تمسحش لأنه يتمسح كي يبدأ يبس وكيف يبدأ يبس في فترة وجيزة يلزمك على الأقل عندك ديزونجا وباش تنجم تنظف أكثر ما يمكن. اعتقادي وأنه المسالك الفلاحية مسالك كبيرة وهي الشرايين الحقيقية لإيصال المنتوج الفلاحي للمراكز التجميع اللي هم بدورهم قاعدين يحضروا في مراكز التجميع ثم لجان جهوية قاعدة تقوم دوريات معناها دورات روتينية وباش تفقد المراكز هذه هل هي في حالة حسنة أم لا خاصة بون باسكول واللافيشور وغيره هذا ما كل قاعدين يقوموا بهم. دي الحاجة الوحيدة ربما اللي يسنا حسب البارح ما في جلسة مع ديوان الحبوب أنه كراء بعض مستودعات كبيرة احتياط وباش يخبوا فيهم الحبوب إذا كان عندنا معناها الزايد والحمد لله.
3: شو متفائلين بالزراعات الكبرى هاو ثم مشكل يبدو في البطاطا وشفنا بلاغات من وزارة الفلاحة وشنو الحكاية؟
2: والله شوف البطاطا المدة الفاتت آخر مرة جيت بحذاك مش بدنا عليه كان تذكر البطاطا راهي نبتة فراجيل برشا ومعرضة للأمراض الفطرية وخاصة مرض الميلديو اللي في التقلبات المناخية فيسع تمرض والكلفة متاع الدوية برشا وساعات على ساعات الفلاح يغفل يشوف الارض نتاعو خضره واحد، ولكن اذا كان ما يثبتش عن قرب النبته وما يتبعهاش يوميا، ساعات ساعات يخضر الميليو يخضر والغدران نتاعو خايب ياسر، لانه وقت اللي يضرب في الجذع يهبط للكعبه طول، وبالتالي المرض ضايع مرض كبير، ومثماش دواء عندنا في تونس يداوي مرض الميليو.
0: وضربنا ولا في برشا
2: موجود مرة. موجود لا موجود في برشا بقايه تو هاني، نتيجه التقلبات المناخيه تو تشوف الليل بارده في النهار سخونه. البارح وسجلنا 33 درجه حتى 35 درجه في مناطق الشمال ومناطق الساحليه، في الليل تلقى 10 و12 درجه، اليوم هبطوا 7 و8 درجات على البارح، وهكذا دواليك معناها تو بعد نهارين ثلاثه باش تولي في ال20 و22 و23 مطر. هك التقلبات المناخيه والتو دي ميديتي، مره سخونه ومره بارده ومره ثم ندوه، هذاك اللي يخلق مات الميلجو، واخطر منها ما ثماش بالنسبه للبطاطا والطماطم راهو زاده. حتى الطماطم حتى الطماطم قاعده تعاني تو، حتى الطماطم تاعبين فلاحه الطماطم بشكل ملفت للانتباه فيما يخص الميلجو نتاع الطماطم.
3: ورجع انتاج الطماطم الى ما كان عليه خاطر المده الفايته وصلنا للاسوام 5000 تو يبدو انها تحت البسمه. يخلينا نسالوا عن مستقبل الزراعات الساقويه الصيفيه. شوف ساعات تقول الفلفل يقول لك تو تطلب في الفلفل، هاو الطماطم تحول فصول، شنو
2: هي
3: الامور؟
2: شوف هي هو سي خليفه بالنسبه للزراعات الساقويه قبل جبدتوا الموضوع وركزت عليه برشا، راهو نتيجه غلاء الاسعار هو عدم وجود مساحات كافية في الفترة فات الخريفية، لأن وزارة الفلاحة كانت كابسة على الماء وخايفة من الماء تخليه معناها الماء صالح للشراب، ولكن اليوم عندنا مياه ما شاء الله في السدود، مياه حتى في اللي نابدو موجود والحمد لله. مضى بين سنة الوزارة هي عاملة على أساس وأنه باش تضاعف مرتين وثلاثة نسبة تزويد المناطق الولايات بالمياه هذه خاصة للصيفية، وباش نزرعوا أكثر مساحات من الفلفل ومن الطماطم ومن الخضروات ومن البقول وليات وغيره، لأنه راوي زمنا نتحسبوا أنه في الصيف السنة سي خليفة إن شاء الله يكون عام ممتاز سياحي، وإذا كان عندك عام سياحي ممتاز راهو تنتظر وأنه باش تكون عندك زادة كيف كيف
3: ارتفاع الطلب.
2: ارتفاع الطلب ارتفاع الطلب إذا كان ميقابلوش ارتفاع مساحات المبذورة وباش تجابه بها الصيف يولي هناك خلل، وبالتالي اليوم على الوزارة أنها مع تحل المال الفلاحة وتصلح القنوات، لأنه ثم إشكالية كبيرة في القنوات، أنه تهرم القنوات وتكسير القنوات يخلي الماء يضيع ويخلي الفلاح يضيع في عوض باش يجيه الماء بعد ساعتين ثلاثة يقعد يستنى فيه بالنهارين وبالثلاثة إلا الشجرة متاعه ماتت وإلا الزراعة متاعه ماتت.
0: سريع في خصوص هذا باش نخدم معك بحويجة سي حمادي ونخليك تمشي للاحتفالية بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. الأمطار فما الإمكانية واردة جدا بداية من هذا الجمعة ويمكن حتى الخميس العشية تكون عندنا أمطار وتنقص درجات الحرارة كما قلت حضرتك. الأمطار هذه ما عندهاش انعكاس سلبي على السبولة توا والحمد لله.
2: شوف إذا كان أمطار خفيفة ما تكونش عندها أثر جانبي، إذا كان أمطار برشا باش تكون عندها انعكاس سلبي على رقود النعمة أولا، يعني النعمة صابة إذا كان صابت برشا مطر باش ترقد، ومازالت النعمة خضرة ما نتصورش انه باش تاثر فيها على الحبه نتاعها، ولكن باش ترقد النعمة. لكن في المقابل في القروان خوينا في القروان انطلقوا في الحصاد في الشعير،
3: بداوا في الحصاد اي
2: بداوا يحصدوا في الشعير نهارات عظام الشعير يابس، تعرف القروان سابوا 15 20 يوم على مناطق الشمال الغربي والشمال. نتصور المناطق هذيك اذا كانت تصب فيها المطر باش تولي تعمل ميتاديناج، باش تعمل القمح باش يولي يبيض شوي.
0: واضح
2: هذيك الاشكاليه وين في المطر. احنا نقولوا ربي يعطينا بشيء الرفق وربي يسترنا
0: ان شاء الله.
2: وتعرف السحب نتاع ماي هذه راهي خايبه شوي سي حاتم، تخوف ان شاء الله ربي يعطينا بشيء الرفق، وان شاء الله تعدى صابتنا في بسلام، وان شاء الله عام مبروك سعيد على كل التوانسه وعلى كل فلاح وعلى كل خيين، ان شاء الله يكون عام طيب لغيره
0: ان شاء الله يا ربي. نحب نشكرك جزيل الشكر اللي لبيت دعوتنا ونخليوك تواصل في نحو دار الحوت للالتزام نتاع حضرتك مشارك ممثل الاتحاد في الاحتفاليه اللي يحتضنها معناها المعهد نتاع البحار النهار ومهمة جدا رأي الاحتفالية, وفيها حتى منظومة إلكترونية جديدة تهم الدومين ماريتيم متاعنا المياه متاعنا. فتونا رجعوا لها بالتفاصيل هذه وشو نتائجها ونشوفوها ونقدموها لكل المسلمين. حمادي البوبكري شكرا على هذا الحضور الأنيق وإن شاء الله صباحك زين.
2: شكرا صحات. شكرا سيخليفة.
1: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
4: Instagram.
1: Hashtag Jawar FM.
5: Publicité.
6: Agile Energy, toi farlek fil gamme mtaha NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth ziout 100% italienne, tzmon himaya akther w tzid fi omr el motor. NEI Synth, la performance italienne, disponible chez Agile Energy.
7: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء. كارتاج 2026. construire durablement. bâtir responsablement.
8: في إم جي. كل يوم عنا أرخص الأسوام حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 تعوض 15 دينار و 190 وشامبوان 600 مليلتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 تعوض 27 دينار و 990.
9: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: جوهرة أف أم
1: بوبليسيتي. ترسمو من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. صباح الورد مع حاتم.

0: التاسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ام مساج من القلب من المرادي حمام بورقيبة ليكم انتوما الكل. شي يقول لكم؟ يقول لكم فديتوا متعب بدوناتكم تحسوا فيهم رزان هكا مستريس، حان الوقت باش تعطي روحك وقفة متاع راحة، ترجع فيها الروح لبدنك وتصفي فيها ذهنك. المرادي حمام بورقيبة يفتح لك أبوابه ويفتح لك بيبانه الكل في قلب جبال عين دراهم، وين الرفاهة تولي أسلوب حياة. للبدن استمتعوا بأقوى مركز ترماليزم في تونس، مياه طبيعية تداوي وتجدد الطاقة. للعين منظر الغابات والجبال يخليك تنسى الدنيا وما فيها. للعائلة جو دافئ، ماكلة بنينة وخدمة تخليك تحس روحك سلطان. المرادي حمام بورقيبة مش كيف غيره، هو وجهتكم الأولى للاستشفاء بالمياه المعدنية. عندنا أكبر وأحدث مركز ترماليزم في المنطقة، مختص في علاج الأمراض، أمراض الجهاز التنفسي والأنف والحنجرة، مداوات المفاصل والروماتيزم بأحدث الطرق العلمية، ليكور من المساج بالزيوت الأساسية للحمام البخاري. فريقنا الطبي وشبه الطبي يسهر على راحت خطوة بخطوة. بيسين شوفي سونا وبعد حصة الاسترخاء تستنى فيكم غرفنا الواسعة والمريحة، اتلالة ساحرة على الغابة تخليك تفيق على نسمة الجبل ونظافة الهواء. كل غرفة مجهزة بكل وسائل الراحة. وفي المرادي الماكلة عندها بنة أخرى، مطاعمنا تقدم مأكولات تونسية وعالمية مع خصوصية زادة، راهي تفصل دي منو بالنسبة للي يحبوا يحافظوا على رشاقتهم، فما دي منو سبيسيال اليوم هما. وزيد عليها هذا الكل وعندك القاعات الرياضية وعندك المسالك الغابية وعندك المشي في الهواء الطلق الروندوني. دونك استثمر في صحتك، خطر بدنك يستحق أحسن ما فما. والمرادي حمام بورقيبة وين الصحة والجمال راهم يتلقاو. احجز من توا على 93 277 777. نعاود 93 277 777، واكتشف العروض الكل على www.3mrat.elmoradi.com. يلا هز التليفون 93 277 777، ولا ادخل على السيت www.3mrat.elmoradi.com.

0: 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: في متابعتنا باش نمشيو نواكبوا الجديد في خصوص عملية البحث اللي انطلقت منذ ولت البارح. وولت البارح تعرض للغرق الله يرحمه والله معنا ان شاء الله نلقاوه سلامات، لكن حتى يقول لك الواحد كان ربي سبحانه وتعالى راهو يبعث الحياة ويعمل المعجزات. ان شاء الله يا ربي نلقاوه ولدنا اللي غرق في هرقلة. وين وصلت العملية خليفة؟ شنو اللي فهم؟
2: هذا بشوفوه مع مروة كامل اللي البارح عطتنا تقريب كل الحيثيات واللي هي طوى على عين المكان باش تعطينا اش قاعد يتم يعني من محاولات القاء معناها انقاذ الحصول عليه، كيفاش العملية قاعدة تتم في شط هرقلة.
1: يلا المتابعات تكون مباشرة من شط هرقلة.
0: متابعات
2: أستاذة مروة، صباح الورد.
3: صباح النور سي حاتم، أهلا
1: بك. معك سي خليفة أيضا مدام، حبينا نسأل وين وصلت خليفة. وين وصلت الأمور أستاذة مروة؟
3: الحقيقة سي حاتم حبيت كنت نتمنى لليوم نرجع لكم هكا بخبير يفرح ولا حاجة، لكن للأسف للحظة هذه ما زال البحث متواصل، ما عناش حاجة جديدة الحق. جهود الكل متكافة، حماية مدنية، حرس بحرية، سلطة جهوية، سلطة محلية، العبيد متطوعين الحقيقة، لكن ما زال ما عناش حتى أخبار. ما زالت عملية البحث متواصلة وشدة في الله كما نقولوا،
1: شدة في ربي إن شاء الله يا ربي.
3: شدة في ربي شدة في ربي الحقيقة. حماية المدنية مش مقصرين بيقولوا قايمين مجهود كبير برشا.
1: جابوش غواصة معناها الغطاسة يسميهم المحترفين هذوكم؟
3: بطبيعة موجودين، هاو توا ديجاني هي موجود على البحر، هاني نغزر لهم نتفرج فيهم ديجا توا قاعدين يقصوا مصباح، معناتها هو موجودين.
2: البحر هادي توا مش مضطرب؟
3: باهي ينجموا معناتها معاونهم البحر الحق، ماهوش هايش مش مضطرب.
2: وعائلته موجودة غادة؟
3: حاليا مش الكل ما همشي الكل، مش موجودين الكل.
1: ربي صبرهم
2: ان شاء الله، ربي صبرهم.
3: وجيعتهم كبيره الحقيقه، ربي صبرهم.
1: ربي الوليد ما حكيناش عليه برشا، احنا البارحه كنا مزروبين باش ناخذوا المعطيات الكل. قديش عمره؟ عندكش تفاصيل على عمره واسمه بالكامل؟
3: 19 سنه.
1: اسمه بالكامل
3: ما زال صغير الحقيقه، ما عنديش الاسم بالكامل
1: حتى انا، ما عندي شيء. عمره 19 عام، مش من هرقلة.
3: اذا كان مانيش غلطه تقريبا ياسين الكافي يظهر لي
1: اسمه ياسين الكافي. 19 سنة، هو مش من هرقلة كما قلت لنا البارحة، من
2: جاي عوم وكهو
3: أصيل منزل محطة، هو معتمدية سيدي بوعلي،
1: منزل محطة معتمدية سيدي بوعلي. ربي إن شاء الله يفرح
3: الحقيقة. هو حتى وضعية العائلة الحق، الوضعية الاجتماعية نتاعهم صعيبة برشا، حسب ما وصلت له حسب ما سمعت اللي أمه ما زالت كي توفيت عندها ما يقارب 6 أشهر. ظروفهم الاجتماعية صعيبة برشا كعائلة الحقيقة، وجيعتهم كبيرة. الله غالب، الله غالب، آمين يا ربي، آمين. ربي صبرهم وربي يقويهم.
1: هل طلبت معناها السلطة المحلية غاديك في شاطة هرقلة تعزيزات من المعتمديات الأخرى ولا الولايات المجاورة كما نابل ومستير؟
3: الحقيقة تم استعمال درون والهليكوبتر وكل جاء وعشية وإن شاء الله اليوم حسب ما نعرف حسب ما عندي معلومات إن شاء الله زيد اليوم بشي في البحث هكيك بالدرون والهليكوبتر. أما الحقيقة متواجدين برشا حرس البحري الاسكادري، متواجدين برشا، التمشيط صاير برشا.
1: حبيت نسأل على حاجة، هل الشط هذايا صعيب في المنطقة هذيك ولا لا عادي؟ الوليد يمكن ما يعرفش يعوم ولا مانيش عارف شنو الحادث اللي صار له ينجم يكون؟
3: لا الحقيقة الشط ما يخوفش الحقيقة الشط ما يخوفش، لكن الله غالب شيء الأقدار، الله غالب شاءت الأقدار.
1: ما حكاولكش كيفاش تفقدوه تخل للغريق؟
3: حسب اللي قالوا الوليد اللي كان موجود قال فجأة، معناتها ما زال كيتخل الشط هكيك تلفت ما لقاهوش، فهمت؟ مش هكا اللي غرق وطلب النجدة ولا حاجة، قال تلفت ما لقاش.
2: لا عجب، الله يغريب مسكين.
3: الله غالب قدر
1: ربي. هذا هو ان شاء الله ربي يسمع عائلته كل خير. وهذا
3: ان شاء الله يا رب.
1: نحب نجدد لك شكري استاذه مروه كامل، يعطيك الصحه ربي يخليك ربي يفضلك وياخذ بخاطرك وبارك الله فيك. تعبناك معنا
3: ولكن ما حتى تعب يا رب. احنا ربي يطمن قلوب عائلته يا ربي، الله لا يشويهم.
1: ما عليك اختي العزيزه، كيف تقوم بالواجب نتاعك نحو اهالينا في هرقل ونحو مستمعينا ومشاهدينا. بارك الله فيك. بارك
3: الله فيك. تونس هو ولد الناس الكل.
1: شكرا لك، يعطيك الف صحه. يلا
3: شكرا لك.
1: نبقاو في المتابعه معك وشكرا لك. نوصلوا هكا الى ختمه اللقاء. نذكركم اللي غدوا نتلقاو باذن الله من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين استحفظوا على رواحكم، راكم انتم رسمين البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم ماليها، لكم السياح لكم الري فيها، احب من احب وكره من كره. باي وتحيه تونس.
0: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: سيتي. مع كارت طولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
1: جوهرة
0: بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية الملتئمة تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، التقت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتم خلال هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة مناقشة عديد النقاط ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالوضع في المنطقة في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة غير المسبوقة وتأثيراتها السلبية على كل العالم. هذا وتم خلال اللقاء أيضا التأكيد من الجهتين على ضرورة تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي في عديد المجالات وتعزيز اللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين ومواصلة التشاور والتنسيق وتضافر الجهود المشتركة لرفع التحديات التي تشهدها كامل المنطقة. وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن تونس تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا وأن أمن تونس هو من أمن ليبيا، مذكرة بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الداعي إلى ضرورة أن يكون الحل ليبيا في إطار التوافق والحوار بين مختلف الأطراف الليبية. ومن جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا وتذليل كل الصعوبات بصفة مشتركة وعلى ضرورة التنسيق بصفة متواصلة بما يخدم مصلحة الشعبين. دوليا، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي يقول اليوم أن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد. وسائل أعلام عبرية تقول إن رسائل من جهة إيرانية وصلت إلى هواتف كثيرة من الإسرائيليين تهدد بعودة الصواريخ والمسيرات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا بإخلاء عدة بلدات جنوب لبنان تمهيدا لقصف مواقع بها، مشيرا إلى أن سلاح الجو أغار منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله واغتال أكثر من 350 عنصرا من الحزب. ختاما، برلمان الاحتلال الإسرائيلي يقر قانونا جديدا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمقاضاة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا.
2: للمزيد من الأخبار
1: www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي ينزل السيد نور المهدي. أنا مواطن بمقدار ساعة اللي فما فساد في البلاد. مسلمين تو كيس مكسر في ناجل هذي شاكر ما باش يكيسوه يعبدوه وجابوا كيس آخر مولا شريك طاح بنا انظر الدنيا يقولوا جوا الدنيا بنفع بنمش كبات حرك يا سيد لو ألف من دهل شيء بحث بمرداز بمرداز المدينة ناجل هذي شاكر رغم الصلاة قبل عديد مرات في الكتب العام تال بلدي لا حياة إلى ما دون هذي. شكرا
2: ربي يا دايرة متاع سوق السبت نعيشوا مع الكلاب السايبة والله شيء مش معقول ولهذا عملوا نحل كلموا البلدية عملوا نحل والسلام عليكم.
3: العلوش الحي معناها كما نقول يوزن 40 كيلو والكيلو حددوه ب 25800 25800 هما يجوا 1,032,000 ل 40 كيلو ايش يطيح هذا يطيح 17 كيلو لحم زيدوا من الدوارة والراس كل 20 كيلو كي نحسبوهم 1,032,000 هذوما نقسموهم على ال 20 خاطر الدوارة والراس ويحطوا بيناتهم 100,000 تقريبا معناها مش تطلع الحسبة هي

0: إيه كما مشتشي منا الحم العادي منا كما مشتشي الحم كما مشتشي العلوش يطيح الحكاية كيف كيف احنا ماشي في بالنا اللي كنت نشري علوش منا يطيح لك اقل من 50 دينار الكيلو اقل هو اللي مش يطيح كيف كيف ولا برسك اغلى شوي دونك هنا صحيح الانسان يحبش العلوش باش يعطي منه ربع وباش لكن يلزم عنده زاد معين باش يولي يضحك والاضحية متاعه صحيح والحقيقة بصراحة ياسر موش كل شيء موش كل شيء اسعار غالية برشا في كل شيء كوش كان على الحمبر
1: مدام الدراسات والإحصائيات لأن مستويات شلتنا في الابتدائي الإعدادي الحي 50 عباس في كمية كبيرة من مدارس النموذجي اللي الدولة قد شدمهم يتعباو فكانهم الكهرباء الوان وتبدأ إلا ما تصعب حتى المعدل هبط 14-20 فرد مرة 50 عباس مش ثلاثة جهاتك هو فيهم النموذجي بس واحد مع مدرسة ومعهد في الشمال مدرسة ومعهد في الوسط مدرسة ومعهد في الجنوب فيهم مدريد وفيهم النخبة نتاع النخبة أحسن الكلام الموجودين في الجمهورية بالحق أما اللي هز حرامك وتعالى جيب الأربعة ساعة كويتة وتزين بالفيتر متاع الفيلوت ما قالت فيها ربيع
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
3: نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم من قلب الريفيرا الفرنسية نويك بأجواء أكبر عرض سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية كواليس حصرية أجواء ريد كاربت لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي تعيشوه لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هيبة لوسيف
4: كل يوم 10:30 وعلى منصات التواصل الاجتماعي
3: مهرجان كان السينمائي
4: برعاية
3: Le plus grand et le seul large d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, à Chalik al-Alamiya, les mafrouchettes et nozol débarquent à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. Et je vous remercie à Tunisie, à l'Alamiya, ou à Kaliban, à l'âge d'hôtel chez vous. Zoulouna à www.quizconfection.com

تسمع دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي دوريمي بالدنيا وما فيها.

Rosa.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيل.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس من المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Publicité.

0: مولاندور يوديك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد
2: جوهره اف ام بوبليسيتي.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

تشطر. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: Μάσκορ, μου είναι το πότε.
1: Άντε,
0: مع الميكروجاورة
2: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
3: جوهرة
2: بيبليسيتي
4: Business News.
5: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزارة التشغيل والتكوين المالي أعلنت اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن الشغل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال. ووضحت الوزارة في بلاغ لها أنه التسجيل يتم انطلاقا من اليوم عبر رابط إلكتروني لفئة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في بعث مشاريعهم أو تطويرها وتوفير رأس المال المتداول. وهذا الخط التمويلي يهدف إلى مزيد دفع الاستثمار الخاص وتحسين الإدماج الاقتصادي من خلال توفير آليات تمويل وامتيازات تفاضلية تساعد أصحاب المشاريع على تجسيم أفكارهم وتحقيق ديمومة مؤسساتهم. ووضحت الوزارة أن اللجان الفنية ستعتمد في تقييم الملفات على معايير ترتبط أساسا بالجدوى الاقتصادية للمشاريع وقدرتها على الاستمرارية وخلق مواطن الشغل وإدعاء الراغبين في الحصول على معطيات إضافية إلى التواصل مع أقرب فضاء مبادرة أو مكتب تشغيل وعمل مستقل. المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية ينظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة. بداية من اليوم وإلى غاية يوم السبت 16 مايو الحالي سيتم فيها بيع منتجات فلاحية عديدة في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين، حسب كهيت مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق كثيرة. ويساهم كل من المجامع المهنية المشتركة للغلال والتمور والخضر واللحوم والدواجن ومنتجات الصيد البحري وديوان الأراضي الدولية عبر منظوريهم بحوالي 20 عارض ومنتج فلاحي مش يوفروا على امتداد 5 أيام منتجات فلاحية طازجة من الخضر والغلال الفصلية والدواجن والأجبان والأسماك في خيمة على مساحة تمتد على 450 متر مربع. وسيتم كذلك عرض منتجات محولة من مادة الخوخ والمشماش والتمور وعدد من المنتجات الفلاحية على غرار عصير الرمان، إلى جانب عرض عدة أنواع من الأجبان واللحوم البيضاء والبيض وزيت الزيتون. منظومة التكوين المهني الفلاحي في تونس تستقطب سنوياً ما يناهز 5000 متكون بين تكوين أساسي وتكوين مستمر. ووضح المدير بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي إقبال المستوري أنه جهاز التكوين المهني الفلاحي يأمن سنوياً تكوين نحو 1000 متكون في التكوين الأساسي وأكثر من 4000 متكون في التكوين المستمر، وذلك عبر شبكة تضم 39 مركز تكوين مهني فلاحي موزعة على مختلف جهات الجمهورية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 11 مايو انخفض إلى حدود 2814 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 8 مايو في حدود 2824 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 11 مايو فارتفعت إلى حدود 25732 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 106 أيام. وكانت الموجودة هذه بتاريخ بتاريخ 8 ماي في حدود 25,286 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام. دولياً ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع استمرار المخاوف المتعلقة بالإمدادات العالمية في ظل هشاشة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بعد ما أظهر رد طهران على المقترح الأمريكي الأخير استمرار الخلافات الجوهرية بين الجانبين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% لتسجل 104.92 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين لتطورات الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات التضخم المرتقبة في الولايات المتحدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى حدود 4710.23 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف الأورو 3 دينارات و399 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و871 مليم، الدينار الليبي 458 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و191 مليم.
0: بزنس نيوز جوهر اف تندونس
2: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
0: أريدو طور عالمك.
1: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرة. اليوم في توندونس نحكيوا على تسريب جديد يقول اللي كونوا شركة الأبل قاعدة تخدم على تطوير جيل مختلف وجديد من تليفونات الآيفون اسمه الرمزي الداخلي، يعني الكود انترن متاعو هو MH1، وإلا هولوغرام متنقل واحد، وإلا موبايل هولوغرام وان. الإكران متاع التليفون هذا باش يكون ثلاثي الأبعاد وما تحتاجش لمرايات خاصة باش تتفرج على تقنية 3D ولا تقنية الهولوغرام. وهذه خطوة نجم تنقل التليفونات الذكية إلى عصر جديد. وحسب التقرير شركة سامسونج، ينعم السامسونج هي اللي باش تتولى تطوير الإكران الجديد، بينما تستهدف أبل إطلاق التكنيك هذه بحلول سنة 2030. رغم اللي المشروع مازال في مرحلة البحث والتطوير الأولي، لكن عنها بعض المعطيات على التقنية اللي هي باش تعتمد على دمج تتبع العين المتقدم مع نظام بصري يعتمد على توجيه الشعاع الانكساري، وهي تقنية تستخدم هيك المجهرية موجودة في وسط طبقة العرض باش توجه الضوء مباشرة إلى عينين المستخدم عن طريق ديزانجل دقيقين جدا، شيء يعطي إحساس حقيقي بالعمق، يعني كأنك العناصر اللي قاعد تشوف فيهم خارجين من الإكران. والأهم اللي كونه تليفون باش يحافظ على دقة الكاتكا الكاملة أثناء الاستخدام التقليدي، ويتم تفعيل التأثير الهولوغرام هذايا فقط وقت اللي يبدأ فما محتوى ينجم يخدم على التقنية هذه. ورغم اللي الفكرة تبدو أقرب إلى الساينس فيكسيون، لكن تاريخ أبل مع تقنية العرض ثلاثية الأبعاد يقول اللي كونه المشروع ماهيش مجرد إشاعة عابرة. الشركة مثلا البروف متاع الحديث هذايا نلقاوها سجلت براءة اختراع لديزيكران ثلاثية الأبعاد من غير مرايتات، هذا كان منذ 2008، بعد رجعت في 2014 وعملت تقنيات الهولوغرام اللمسي باستخدام عدسات مجهرية. وإذا كان صحة التسريبات هذا، ينجم يكون هالآيفون الفضائي هذا أكبر تحول في تصميم التليفونات من اللي خرج الإكران تكتيل. مع هذا ما فما حتى تأكيد رسمي من عند أبل حتى التو، دونك المعلومات اللي كنا نحكيه فيهم الكلهم ينضوي تحت نطاق التسريبات والتوقعات التقنية. هذا شو عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية.
1: العشرة وعشرة دقائق في استوديو جوهر اف ام، صباح النور والسرور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في كابوتشينو بنة الصبحية. من توا حتى الماضي ساعة نرحبوا بكم الكل. صبحية جديدة نبداوها معكم، صبحية في برشا نشاط، برشا حيوية، طاقة إيجابية وموجات تبعث على الأمل، على التفاؤل، على العمل زادة. هكا نقول لكم احلى صباح يكون معكم مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيران حومه في الاخراج، نرجس قلاله في الديجيتال. اليوم كالعاده عن قفة الصبحيه بعد شويه في المستير، سينو زادة يوميات كان السينما الدولي مع هبه الوصيف. دكتور عبد المنعم عبود اليوم باش يحكي لنا على قرصنه الالكترونيه، وعنا طلة مزيانة اليوم على الدورة 25 من مهرجان التراث الغذائي بلمطة، معروف برشا بمهرجان لبسيسة. زعمش حضرونا اليوم شنية لبسيسة، لبسيسة شعير ولا لبسيسة قمح؟ إذا تعرفوا معنا سينو أنتم قاعدين تشربوا في قهوتكم، قاعدين تحضروا في رواحكم مش مشيوا للخدمة ولا ديجا في الخدمة، إن شاء الله نهاركم زين. أحلى صباح كما قلنا. نبدأوها مع سميرة سعيد. أيوة باش تقلك ساعات.

0: الماضي.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوج في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.

0: وديك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجي بالوقتين
1: مولادا ودي روحك وزيد
2: جوهرة
1: أفهم بيبليسيتي
3: قفلة الصبحية
2: قفلة الصبحية
4: لقيت هذا باش نعملوا طلع على سوام الخضره والغله سوام الحوت واللحوم البيضاء والحمراء قفله الصبحيه مباشره من المنستير ومعنا وليد الجزيري سي وليد اهلا وسهلا صباح النور
5: صباح النور خليل اهلا وسهلا بك جيهان نرجس جمال الناس كل اللي يسمعوا فينا طقس مغيم طقس مستحبة طقس مغيم ما فماش ريح ما فماش خانة اتجهنا للسوق المركزية بالمنشير هو المفاجأة الأولى بصراحة الإقبال قليل برشا الإقبال فما برشا أسباب خليل فما شكون يقول لك أني قضيت نهار الأحد علاش معناتها علاش ماشي نهار الثلاثة وخاصة أنه الأسعار كيما تو نشوفوا بالتفاصيل الأسعار فما ناس كلها جاية باش تقضي وجاية باش تعمل جولة وتشوف الأسعار وتمشي أول ما ندخلوا لسوق القول الغلال اللي هي فما شوف خليل فما شكوني الغلال يقضيها وقت يقولك أني نحب نختار
4: أي
5: وباش تطلع باش أنت تعطيني لا ما نشريش من عندك هيك عايش مثلا في السوق المركزية في المنسيل فما تجد تزل ساشي من عنده وتقضي اللي تحب هذا هو تقريبا الإقبال عليه أكثر معناتها في الخوخ
4: اللي خليك تختار هو اللي تشري من عنده
5: اي يختار لكن زاد يوصي ويعاود ما تنزلش على الكعبة لانه اذا نزلت على كعبة المشماش بصراحة تفسد فهم كل واحد وكي الطريقة بتاعه كهو معناتها المشماش
4: من بعد ترجعها ومن بعد يجي واحد اخر يا اخوة زاد ما الحقيقة
5: صحيح حكي صحيا حكي هي
4: مش به مش احلو
5: صحيح حكي هي الاشكالية المشماش 3 دينارات هو الاسبوع الفارط كان فيل ب 5 دينارات و 506 دينارات اليوم بثلاثة دينارات الخوخ تقريبا كيف كيف كان الفيل بخمسة دينارات وستة دينارات اليوم 2503 دينارات هو التوت التوت اللي كان 17 دينار و15 دينار اليوم كيلو بسبعة دينارات وخمسمية البصاعق عاد غالي شوية أربعة دينارات وخمسمية وخمسة دينارات والفريز زاد غالي ستة دينارات وخمسمية تقريبا خليل إذا عملت جولة سنية الفريز ما هبطش تحت الخمسة دينارات
4: أها
5: الفريز السنة ما هبطش تحت الخمسة دينارات
4: الفريز أي

0: مستانسين الفريز الناس تعود معناتها تقضي بالعشرة كيلو 15 كيلو كله تقلي في الفريكو معناتها وقت يوصل 2500 ويوصل حتى 3 دينارات السماء تقريبا ما شفتش قد ما درت ما شفتش الفريز تحت الخمسة دينارات لكن ما شاء الله
1: حسب المعلومات اللي عندي وليد راهو خاطر الفريز صارت فيه مشكلة معناها صار فما رب الغلة من اللون يا أخي نقصت الكمية المحددة واللي محضرينها من اللون للإنتاج تم سحبها من الأسواق في انتظار أنه كمية أخرى تدخلت وإن شاء الله السنة نشبعوا بالفريز
0: إن شاء الله ما نعرفش خليل واحد من الناس أنت تشري البطيخ ودلاع توا ولا
1: شريت البطيخ هاي باهي واحد معسل الحقيقة
0: البطيخ 2500 3 دينارات حتى لل 4 دينارات موجود الدلاع موجود 3 دينارات لكن الإقبال عليه قليل وقليل برشا
1: خوف شوية لما
0: أيوه مازال الدلاع مازال لكن موجود هذا هو تقريبا ما شاء الله معناتها الغلال ما شاء الله ندخلوا للخضر اليوم البطاطا 1800 2000 2200 الفلفل ما شاء الله اللي كان ب 4 دينارات و5 دينارات اليوم 1600 1800 لل 2000 الشعباني من جوده عاليه 1800 البصل هذوما تو نحكيو به البصل والطماطم خليهم اخر حاجه السفناريا 1200 1500 القراع 1400 1600 هذه المفاجأة البصل 2200 الاسبوع الفارط خليناها 1500 1600 والطماطم الاسبوع الفارط زاد خليناها 2400 و2600 اليوم 3 دينارات و600 تقريبا عند الناس الكل 3 دينارات و600 سألت يقولوا لي الكمية قليلة الانتاج ما هوش كبير اليوم الكمية قليلة هيك علاش اليوم الطماطم 3 دينارات و600 فرحتني الواحد باش يعمل سلطة مشوية نجم تشري الفلفل لكن الطماطم غالية شوية
1: عليك تزيد زيتون
0: ندخلوا للأسماك زادة الأسماك قليلة وقليلة برشة تعرف نو وبعدك شي قمرة وبعدك شتوى نو هيك علاش ما فماش خاصة الويكاند كان فما ريح هيك علاش ما فماش برشة أنواع فما السردينة 5 دينارات 6 دينارات و500 الدوراد مربي 22 دينار و500 القاروس 23 دينار 27 دينار والشفريت 20 دينار 22 دينار تقريبا هذوما اللي فما هذوما شو موجود القرنيط 35 دينار 40 دينار الشوبي 25 دينار ما فماش تقريبا اكثر من نصف التجار ما همش موجودين معناتها هيك علاش قلت لك نو ما فماش برشا اسماك اللحوم البيضاء هذه ما شاء الله معناتها تنجم تقضي اللي تحب 8 دينارات الدجاج 8 دينارات و500 اسكالوب 15 دينار ل 17 دينار خبز الدجاج من 8 دينارات و500 ل 9 دينارات و500 جوانح 4 دينارات ل 5 دينارات و500 الكبد نتاع الدجاج من 14 ل 15 دينار نمشيو للحوم اللحم العلوش زاد 3 دينارات لانه الاسبوع الفارط خليناها ب 55 اليوم ب 58 واللحوم والبقري 44 دينار و800 هذا هو بعد ذلك
1: فينا سقطة سعودي راهو السوم العلوش قاعد يطلع اللحم بصفة
0: عامة صحيح مو شوف يتبعوا في السوق راهو معناتها اللي يبيع في العلالش يتبع المذبوح والجزار يتبع سوق العلالش معناتها اي البارح عملت جوله بصراحه معناتها التاجر سالني سؤال اللي ما قلتلوش اجابه
1: شنو السؤال؟
0: قال لي وين الشاري؟
1: اي فوالا
0: اي وين الشاري معناتها الشاري وين صراحة يقول لك ناصبين معناتها
1: من الصباح تلقى الشاري ما زال بك
0: اي الشاري هو تو قاعد معناتها يعمل فيه يشوف يثبت يسال العلوش موجود معناتها السعر اللي في جيبه هو لكن الملاحظه الاساسيه اللي فهمناها انه اغلى من موسم الفرد تقريبا 200 دينار معناتها هنا اللي شريه عم ناول بمليون و200 اليوم باش نلقاها مليون و400 نلقاها عم ناول بمليون السنه باش نلقاها مليون و200 هذا هو الاحجام الكل متوفره لكن شفناها البارح الشاري الناس كل يقول لك جيت باش نثبت باش نعمل جوله وبعدك شتو نخمم نجي قبل العيد باربعه بخمسه ايام نشوف الميزانيه نتاعي
1: هذه هي الاسوام الحقيقه ما الاسوام قاعدين نلاحظوا انه الاسوام قاعده تزيد الفتره هذه معناها
0: صحيح صحيح
1: خسرنا شوية في الغلة بنسبة أقل، معناها نقصت شوية الغلة، لكن بالنسبة للحوم حتى للخضرة.
0: شوف شوف خليل، الوفرة تخلي التاجر يرخص، راهو معناتها كي تهبط للسوق تلقى البصع والتوت والخوخ والمشمش والبطيخ والدلاع، معناتها عادي جدا انك باش ترخص في الأسعار.
1: ما يعملش مشويه يمشي يعمل سلطه فروي، معناها هكا
0: معناتها كميات قليله بصراحه باش تلقى الاسعار غاليه. هكي هكي الاشكاليه الموجوده.
1: اوكي يعطيك الصحة وليد، شكرا لك، تحية كبيرة لك. وليد الجزيري مباشرة من السوق المركزية بالمنستير، هذه قفة الصبحية. سينو زاد غدوة عندنا موعد آخر مع قفة أخرى في بلاصة أخرى. مشي مع أحمد سعد باش نسموه توت سويت في كابوتشينو. خليكم معنا، تحسدنا يا رجل، ربي بعد علينا الحسد والحسد. يلا.

0: شارلوت كاردن ذا وي وي تاتش. ما زلنا معكم في كابوتشينو بنت الصبحيه لقيت هذا نمشي نحكيو سينما.
1: مباشرة من كان تغطية خاصة لفعالية الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هبة لوسيف. برعاية كويس كونفكشن الشركة العالمية لمفروشات النزل ديبارك الخوازيت دو كان دون ليزوتيل 5 إتوال دو لوكس. إشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة لاج دوتيل شيفو. لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا www.quizconfection.com.
0: مهرجان كان السينمائي الدولي دورة 79 تفاصيل الكل من الافتتاح من الكواليس من أبرز العروض لنوصلوا للصافة الذهبية والمتوجين. التفاصيل الكل تكون مع مبعوثتنا الخاصة غادي وخاصة جدا هبة لوسيف. بونجور.
2: صباح الفل والياسمين. لازم يقول لك بونجور.
0: صحيتك علاش قلت بونجور؟
2: لازم يقول لك بونجور هكايا باللحن. قول لك صباح الفل والياسمين ليك غادي والكل. والله صحيت خيبه كعب كرواسون هكا مع طقس فيه شميسه فيه ريح طقس يقرب السوسه يقرب لتونس ككل. دونك خليني صبح لي على الكيب الكل هي نرجس مهلا الكيب الكل زملائنا اللي كنتي غازي ان شاء الله هكا فهل الاسبوع هذايا نوصل نحاول نوصلوا الاجواء من كان. دونك اجواء الحقيقه تنطلق فعاليتها رسميا اليوم. فما برشا هواء يعني نحاول نمشي لمكان يعني ما يكونش فيه برشا هواء لاني ما زلت كيف وصلت للبالي دي فيستيفال. دونك ما نعرفش بحدكم قاعدين تسمعوا في الـ في, الـ في الريح ولا لا. اوكي باه الصوت واضح. دونك اليوم تنطلق رسميا فعاليه الدوره 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي. البارح كنا حاضرين بوريكوبيري معناها لي بادج امام حضور كبير ياسر الاعلاميين والصحفيين من العالم الكل. دونك اكثر من 40 الف صحفي مع صناع المحتوى اللي سنه يسجلوا حضور كبير في المهرجان. دونك يكونوا حاضرين باش يوثقوا كل التفاصيل اللي كما قلنا باش نتلقى اليوم ابارتين من 6 نتاع العشيه في الباليه دي فيستيفال مع غياب لي نجوم هوليود تعودنا بهم يكونوا حاضرين على السجادة الحمراء وأفلامهم تكون حاضرة كعروض أولى. دونك في المهرجان كان على امتداد أكثر من 25 سنة معناها تولي تيري فريمون الديريكسيون أرتيستيك متاع فيستيفال كان أعرب في الندوة الصحفية عن استياء مبطن خلينا نقوله من غياب بعض الافلام الامريكيه وخلينا نقوله شبه غياب كلي للافلام. فقط زوج افلام باش تكون مشاركه هي افلام صنف المؤلف دونك باش تكون حاضره وبراتيكمون بعض هكا الكواليس تكون انه معناها النجوم هوليود كما قلنا باش يكونوا غايبين على السجاده الحمراء اللي دي سيتويا دونك باش يتم بسطها في البالي دي فيستيفال. انتم قاعدين تتفرجوا توا في بعض هكا اللحظات البارح اللي حابين نوثقوها والتحضيرات الاخيره ولا مشات الاخيره اللي تسبق المهرجان بيسير امام حضور كما قلنا اعلامي كبير من العالم الكل كيف زاد تجديدات امنيه كما تعودنا في مهرجان كان لانه مهرجان كل شيء مضبوط فيه بدقه وبصرامه وما فما حتى مجال للخطا بيسير. دونك معناها اكيد تعودت على المهرجان نحكيوا على دوره عريقه دوره 79. دونك كما قلنا حضور جدا عربي باش يكون من خلال المشاركات ومن خلال البافيون يعني التونسي او السعودي او المصري وتكريمات باش تكون لشخصيات مهمه. نحكيو على سبيل المثال تكريم حسين فهمي مدير رئيس مهرجان القاهره السينمائي الدولي كشخصيه العام باش تكون اثنين من مركز السينما العربيه. دونك باش يكرموا المسيره الفنيه نتاعو باش يكون هذا الى جانب مجموعه من لي بانيلز اللي باش كما قلنا تكون موجوده في الفيلاج انترناسيونال. دونك يقولوا فيلاج انترناسيونال نقولوا معناها العالم الكل او خلينا نقولوا اللي مهتمين بالسينما يكونوا متواجدين من المنتجين من المخرجين من النقاد يكونوا متواجدين باش يكتشفوا كل بلد شنو هو الرؤيه الجديده مع التطورات الجديده اللي قاعدين نشهدوا فيها اليوم مع الديجيتال واكتساح الديجيتال اللي يمكن العالم السينمائي ككل. وهذا زاد اعرب عليه كما قلنا يغي فريمون في الندوه الصحفيه نتاعو البارح اللي عقدت الصباح باش يعطي اللمسات الاخيره للمهرجان ويجاوب على بعض الاسئله اللي كانوا طرحوا عليهم الصحفيين اللي كانوا متواجدين. دونك اليوم نحكيوا على منصات جديده نحكيوا على حضور رقمي مهم ينجم يعوض الميديا كلاسيك والا لا ينجم مع الاي اي زاد اليوم ينجم يعوض لي تورناج اليوم ما عادش نشوفوا برشا لي تورناج كل شيء ولا يصير بالاي اي. دونك بحق اليوم بعد جديد ولا يكتشف السينما ولا حتى الميديا ككل. دونك خلينا نذكروا انه حفل الافتتاح ينطلق كما قلنا اليوم الستة، يتبعوه بيصير على فرانس تي في دونك، وكيف كيف ألو سيني المنصة اللي تكون على الديجيتال دونك ينجموا يتبعوا كل التفاصيل. سينو احنا على جوهر اف ام تلقاو كل شيء موثق بالصوت والصورة وأجواء ننقلوها لكم إن شاء الله تقرب هكا طعم نتاع الفن السابع لمحبي الفن السابع. وكما قلنا الحضور التونسي إن شاء الله باش نركزوا على الحضور التونسي، كيف كيف زاد معالم دورة جديدة لأيام قرطاج السينمائية أكيد ملامحها ديما تكون حاضرة من خلال الفافيون التونسي اللي يعطي فكرة على الأفلام المشاركة في مختلف المهرجانات العالمية، وكيف كيف كما قلنا الخطوط الباردة اللي إن شاء الله باش تكون في الدورة الجديدة لأيام قطر السينمائية. دونك هذا كل تتبعوه، كيف كيف زاد الحضور الفلسطيني من خلال الفافيون اللي باش يعمل وقفة سوليداريتي يوم السبت مع لبنان وكيف كيف مع الأردن ومشاركة كبيرة. دونك الصحف العربية كل باش تركز اهتمامها يوم السبت على هالوقفة ذي اللي باش تكون بساعة، هي وقفة رمزية معناها تحط اون فالور ما يحدث اليوم من انتهاكات للشعوب العربيه، واليوم كيفاش السينما تنجم توثق كل هاللحظات هذيا من خلال افلام، من خلال دوكيومونتير، من خلال هكا يعني خلينا نقولوا بصمه يخليها المخرج يعني تكون نابعه من من من شخصه يعني من تجربه نتاعو. دونك هذا اللي باش تشوفوه ان شاء الله نهار السبت. كما قلنا دونك اليوم العنوان الابرز هو البلينك بلينك، شكرا على السجاده الحمراء كلهم نعرفوا انه السجادة الحمراء مش فقط نجوم اللي عندهم أفلام مشاركة، نعرفوا أنه اليوم كان يتحول إلى مكينة اقتصادية. دونك الشركات الكبيرة اليوم على الكروزات تلقى الأوتيلات كل مرصعة بوجوه معناها خلينا نقول ممثلين أو ديزانفلونسوز اللي هما يمثلوا شركات عالمية. اليوم حتى التناحر بين الوجوه هذية علاش تتحط لفيش متاع الفلونسوز هذي والأخرى ليه. دونك هذوما بعض الكواليس دونك ثقافة بلينك بلينك. هذا هو مهرجان كان، ولكن الأهم احنا نواكبوا معكم إن شاء الله كل شيء ونعيشكم كل التفاصيل يترجوا تلقوها على انستغرام على الفيسبوك على تيك توك متاعنا دونك هاك الفيديو. بوريكم شوية الكواليس اللي البارح كانت شبه خالية فقط الصحفيين، أما اليوم أكد لكم أنه الأعداد غفيرة وغفيرة جدا لأنه الناس كل تحب هكا رونق سجادة الحمراء ونجوم إن شاء الله بشكل حاضرة. إن شاء الله الستة متاع العشية في افتتاح مهرجان رسمي مهرجان كان السينمائي كما قلنا اللي اليوم يفتتح الدورة متاعه ب 21 فيلم سيكونوا في المسابقة الرسمية.
0: أكيد الأجواء الكل نعيشها معك هبة مباشرة من كان الدورة 79، دورة اللي الحقيقة باش يكون فيها برشا جدل متوقع أكيد حتى بعد عروض الأفلام وبعد حتى التتويجات هذايا اللي تعيشوه معنا في دورة ننقلوها لكم مباشرة على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في وحتى مواقعنا على السوشيال ميديا الكل. تلقاو التصاور تلقاو الفيديوهات على الفيسبوك على الانستغرام تنجموا تابعوا هذا الكل يوميا مع هبة لوسي. فاحنا باش نزيدوا نمشيوا للموسيقى بعد شوية، ما خلينا نذكر زادة عندكم موعد بعد شوية زادة مع الدكتور عبد المنعم عبود في خود صحيح.
1: من كان تغطية خاصة لفعالية الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هبة لوسي.
3: برعاية
1: كويس كونفكشن الشركة العالمية لمفروشات النزل ديبارك الخوازات دو كان دون ليزوتيل 5 إتوال دو لوكس، إشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة لاج دوتيل شيفو. لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا 3

0: واحنا في الصباح ما يلي الميسيتش يلا العشرة وخمسين دقيقة في كابوتشينو بنات الصبحية مازلنا معاكم حبو ديديكاس سبيسيال برشا من عند صابر الغضاب اللي يحب يسلم برشا على صاحبو عشيرو والناس بالشيخ ويهنيه بالمولودة جديدة كنزة بالشيخ يهني العائلة الكل يقولوا إن شاء الله تتربى في عزكم يا ربي وإن شاء الله تطلع من الذرية الصالحة تحية لك صابر تحية اللي يسمعونا الكل لقيت هذا باش نمشيو نحكيو على المسائل القانونية كابوتشينو على جوهرة اف ام تي في اليوم في المسائل القانونية اخترنا باش نحكيو على القرصنة الإلكترونية ويحكي لنا عليها بامتياز الدكتور عبد المنعم عبود دكتور في القانون محامي لدى التعقيب أستاذ جامعي مكون الأكاديمية القانونية ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص احنا تعودنا بخوض الصحيح بون لكن اليوم استثنائيا اليوم في الصباح معنا في كابوتشينو صباح النور دكتور اهلا وسهلا مرحبا
1: صباح الخير سي غازي وان شاء الله بحول الله يقدموا معلومه سليمه الناس كل تاخذ الصحيح
0: اكيد ديما فما الصحيح في المسائل القانونيه وفي المعلومات اللي تجي معك استاذ تفضل
1: والله القرصنه الالكترونيه هي ظاهره موجوده وما نقولوش متفشيه ولكنها موجوده بكثره ودليل على ذلك انه فما مجموعه من الاحداث تقريبا اسبوعين 20 نفر واللي فيها ادوار موزعه بين مختلف الافراد ومجموعه تقوم بتنزيل يعني هكا كانها صفحه تسويقيه لبعض المنتوجات باسعار تفاضليه ومنها نمشيو يعني ندخل الكونت نتاع شخص معين في وسائل التواصل الاجتماعي ويوقع البيراتاج متاع الصفحة هذه ويتم إيهام يعني المنخرطين في الصفحة هذه بأنه صاحب الصفحة في ضائقة يعني ربما تم إيقافه ويعطيهم اسم محامي اللي هو محامي مش محامي استعارة لصفة المحامي بالنسبة لشخص اللي يقول لهم يعني صبولي الفلوس باش نخرجوه من محل الإيقاف صبولي الفلوس في حساب معين فلهنا هذه ربما أكثر من مجرد القرصنة لأن القرصنة ربما جريمة اللي هي تستوجب عقوبة من صنف معين نص عليها الفصل 16 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 واللي نص على أنه عقوبة القرصنة بصفة عامة والقرصنة مفهومة هو النفاذ إلى حساب معين والبقاء فيه معناها من غير ما نعمل

0: وحتى يعني عملية أخرى فيها ربما استفادة مالية، يعني مجرد النفاذ والبقاء. ذاك شنو نحكيه القرصنة، القرصنة أذكرها الفصل 16، وهو الفصل هذا يتحدث عن تجريم كل عملية، كل من يتعمد النفاذ أو البقاء في نظام معلومات يعاقب بالسجن عقوبة سلب الحرية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبخطية مالية قدرها 10,000 دينار.
1: هذا قرصنا كهو،
0: قرصنا كهو، يعني تدخل أنت الكونت وتقعد تشوف مثلا، ولا تدخل البريد الإلكتروني متاع شخص معين تشوف شنو من الرسائل الإلكترونية، شنو المحتوى متاعها، ما غير لا تغير بيانات، لا تدخل تغييرات، لا تحويرات، لا محو، لا تشطيب، لا تعمل حتى شيء. وفما جريمة ما أخطر بكثير، وهي تعمد الإضرار بالذمة المالية للغير، وهي اللي هي نوع من أنواع الاحتيال الإلكتروني، والحالة هذه هي اللي تطبق على الوقائع اللي ذكرناها في بداية المداخلة. هذا يسمى احتيال إلكتروني أو احتيال رقمي. وعلما أنه المرسوم مرسوم عدد 54، يعني فيه فصل، في قسم كامل يتعرض بالاحتيال الإلكتروني. أنت لك فصل 22، فصل 22 شو يقول لك؟ يعاقب بالسجن مدة 6 سنوات وبخطية، أسمع الخطية قديش مرهقة، خطية قدرها 100,000 دينار. خرجنا من الباليه متاع 10,000 دينار وثلاثة أشهر إلى عام، ولينا نحكيه على 6 سنين و100,000 دينار. فأنا صورة هذه بالنسبة لكل من يتعمد الإضرار بالذمة المالية للغير من خلال إدخال بيانات معلوماتية أو محوها أو إلغائها أو تغييرها على نظام معلومات، قاصدا بذلك الحصول على منافع اقتصادية أو مالية لخاصة النفس أو للغير. يعني اللي يدخل للكونت ويحب يستفيد منه، معناه ما كدخل هذيك أو من عملية القرصنة، بمنافع مالية ويقوم بعملية تحايل إلكتروني، فإنه لهنا العقوبة ستكون من معناها متفقة مع صنف معين من الأفعال يوصف بالجنايات. لهنا ستانكري
1: هلو، اي جناية هذه تتسمى،
0: هذه جناية. الأخرى لا، الأخرى راي جنحة خفيفة من 3 أشهر إلى عام. واحدة تنظر فيها الدوائر الجنائية لدى المحكمة الابتدائية، والأخرى ينظر فيها قاضي محي.
1: بالضبط،
0: شوف معناها القرصنة منين تتراوح لوين توصل. معناها مثلا على غاية من الخطورة، يعني فما برشة تلقاه يعني شباب في مقتبل العمر، حكى ربما عنده معارف من الناحية، من ناحية المعلوماتية، تلقاه ينجم يدخل بطريقة بمهارته، ينجم يخترق حسابات، وتلقاه يقعد ويبدأ يطلع على يعني خصوصيات الأشخاص من باب الفضول.
1: هاي
0: حتى كان ما يعمل حتى شيء، مجرد النفاذ، مجرد البقاء، حتى كان يدخل ويخرج راه حتى كان ما يقعدش، مجرد النفاذ أو النفاذ مع البقاء يؤدي إلى إيقاع العقوبات المشار إليها، اللي هي قلنا عقوبات تتراوح من 3 أشهر إلى عام أو خطية مالية قدرها 10,000 دينار.
1: انت حال الصفة الإلكترونية أستاذ، مثلا يخو مثلا بروفيل ويقول اللي هو الشخص هذاك،
0: خذي فلوس ولا ما خذيش؟
1: ما خذيش،
0: خذاه فلوس. يعني إذا كان عمل الانتحال هذا وخذاه، منها نجم يتحصل.
1: احنا إذا هو الانتحال وحده والفلوس وحده، خلنا ناخذوه من زوز نقاط، معنى أنه ينتحل الصفة ويعمل كونت باسم السيد هذاك، وإلا زاد مثلا أنه عمل الكونت باسم السيد هذاك وبدأ يطلب في فلوس على أساس اللي هو السيد.
0: إذا كان الأمر يتعلق، يعني الكونت داخل في إطار عملية تخرج مسرحي كبير لمجموعة من الوقائع للإيهام بمشروع، أو للإيهام بإمكانية دفع الضرر، أو لبث الأمل في نفس الضحية، هذا يعتبر تحيل عادي 291 من المجلة الجزائية. هذا تحايل عادي، يعني هنا ماهوش راهو التغيير، مثلا ادخال بعض التغييرات على هويه معينه ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي هو اللي باش يردها جريمه الكترونيه، هنا رايك داخله في اطار عمليه تحايل كبرى.
1: اي فوالا،
0: والعمليه هذه من الناحيه الماديه تعتبر تحايل، تحايل نتاع الحق العام، هذاك نتاع المجله الجزائيه نتاع الفصل 291 من المجله الجزائيه. اما اذا كان يكون القصد منه الاضرار بالذمه الماليه للغير والنفاذ الى بيانات معلوماتيه وادخال تغييرات عليها لغايه الحصول على منافع اقتصاديه او ماليه، كما الحاله اللي ذكرتها قبيلك، يدخلوا للكونت ويهموا بينه صاحب الكونت هذا موقف في احد مراكز الايقاف، ويقول لهم اتصلوا بالمحامي الاستاذ فلان الفلاني، الورك اللي سيد ماهوش محامي، منتحل لصفه ومتحايل ويقول لهم ها فما حساب وربي يصبوا فيه الفلوس، هذه تسمى تحايل الكتروني.
1: واضح.
0: عقوبته خطيره وخطيره للغايه، يعني سنه في جنايات بيك 6 سنين.
1: واضح استاذ، يعطيك الصحه. هكا على الاقل عملنا لمحه صغيره على القرصنه الالكترونيه، اكيد تفاصيل ديما تلقاوها معنا في برنامج خذ صحيح معك انت كل اربعه من 8 إلى 9. كل مره ناخذ موضوع نعمل حتى البرومو للبرنامج، عندنا زاد موضوع اليوم ولا تحت المجهر، وعندنا 5 أسئلة قانوني ولا غير قانوني، والاجابه تكون مع الدكتور في القانون عبد المنعم عبود. موجز اخبار لحداش مع لبنى حميده بعد شويه، واحنا نرجع لكم في الساعه الثانيه من كابوتشينو، خليكم معنا ما تبعدوش.
2: Agile Energy t'offre le fil gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne t'offre حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
3: Publicité.
4: نهار الثلاثاء من 8 إلى 9 دون تيك مع وليد بسباس.
5: بالدنيا وما فيها
6: برعاية
7: تبما أحسن
8: تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق، طور عالمك.
9: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. لليوم الثالث على التوالي يتواصل عمليات البحث عن الشاب الذي غرق مساء الأحد الماضي في شاطئ حلق المنجل بمعتمدية هرقل التابعة لولاية سوسة، بمشاركة الحماية المدنية والحرس البحري وعدد من الغطاسين المتطوعين. وقفة احتجاجية نفذها اليوم أعوان وإطارات المستشفى المحلي

0: للاعتداء بالعنف الشديد من طرف أحد الأشخاص، وقد تمت مباشرة الإجراءات القانونية لتتبعه وفق مراسلنا بالجهة. سفارة تونس ببغداد تعلن اليوم عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية بداية من يوم الخميس 21 من مايو الجاري بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس. وأوضحت السفارة في بلاغ لها أن الرحلة تنطلق من مطار بغداد الدولي على أن تؤمن رحلة العودة في اليوم ذاته انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولية. دولياً، شبكة سي بي اس نيوز تكشف نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الملف الأمني أن باكستان سمحت بهدوء لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز داخل قواعدها الجوية في خطوة قالت التقارير إنها تهدف إلى حمايتها من ضربات جوية أمريكية محتملة، رغم تقديم إسلام أباد نفسها علناً وسيطاً دبلوماسياً بين إيران والولايات المتحدة. شبكة سي ان ان تنقل عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بشكل أكثر جدية استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران مع تعثر المفاوضات وعدم تقديم إيران تنازلات جوهرية. وختاما، بيانات ملاحية لشركة كيبلر تشير إلى أن 8 سفن عبرت مضيق هرمز يوم أمس الاثنين، خرجت 5 منها عبر المضيق ودخلت 3 إلى الخليج. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

إلين خلف لو عندك كلام نجدو لكم تحية في صبحية اليوم في كابوتشينو ديما على الدنيا وما فيها جار فيم باش نمشيو نحكيو مهرجانات كابوتشينو كابوتشينو كابوتشينو بنت

0: الصبحية.
1: واحد من أبرز المهرجانات الغذائية في بلادنا في المغرب العربي، خلي نقول من المهرجانات النوعية، وقت اللي نحكيه على مهرجان التراث الغذائي، مهرجان اللي تعرف مهرجان البسيسة في لمطة، مدينة لمطة، اللي على امتداد 3 أيام، نجم نقوله 4 أيام، بالطبيعة بالفعاليات المتميزة، 4 أيام باش يكونوا مخصصين للعروض، للورشات، للاحتفال زادة بتراثنا الغذائي، وبالتحديد زادة بالبسيسة. سعيد جدا باستقبالها دوكا قرفال اللي هي رئيس جمعية المهرجان، حاضرة بحضنا هنا في استوديو باش نحكيو على الدورة 25. مدام دوكي صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح الفل سي غازي، مرحبا بجوهرة اثيم.
1: باش نحكيو كابت ميكرو هيك خليه مقابلك قبل البدا، باش نحكيو كما قلنا على المهرجان، دورة سنين، دورة 25، ربع قرن
2: من الاحتفالات.
1: أي. ربع قرن مش شوية
2: تتعدد فيه ساعة، وكما مش شوية.
1: صدقني انت قبل ما تجي انا خمم، قلت احنا عنا الهريسة في التراث العالمي لليونسكو، علاش ليه ما تكونش البسيسة؟
2: احنا راهو قاعدين نخدموا عليه ان شاء الله. الدوسي هي المبادرة لازمها تجي من وزارة الثقافة، لازمها تخدم على التراث الغير مادي، تو ما عادش نقولوا التراث المادي، تبدلت التسمية، هي التراث غير المادي، ولا ان شاء الله ننجحوا في تثمين البسيسة وتدخل في التراث الغير مادي في اليونسكو.
1: نحب خاطر فما شكون هذوك قرفال ويتسجل هك.
2: ان شاء الله علاش ليه، ان شاء الله عايشك.
1: ان شاء الله ربي يوفقك. كما قلنا باش نحكيو على الدورة 25، 14 الانطلاق، الاختتام 17 ماي، الشهر هذايا مش مازال ويامات،
2: هو تظاهرة تصير في إطار شهر التراث.
1: بالضبط
2: احنا اخترناها في اختتام شهر التراث من تنظيم جمعية صيانة مدينة لمطة. الدورة هذه دورة 25، أول دورة بدأت عام 2000 وبدأت بحلمة بتفذليكة العبيد، باش نقول كلمة في الرئيس الشرفي والمؤسس لجمعية صيانة مدينة لمطة اللي هو سيد حبيب بن صالح، الأستاذ جامعي وزميل زاد في الإذاعة الثانية. معناتها العبيد كي قال لهم باش نعملوا مهرجان هكيك، العبيد قاعدة تتمنيك، معناتها ما أمنتش بالفكرة وما أمنتش بالحلمة،
1: يعني استهزأت
2: محمل الجد. بالضبط معناتها، وتوا دورة 25 اللي يتعدى من لمطة يشوفك قداش فما حوانة بسيسة في لمطة، الناس كل ولات مورد رزق، معناتها البرشة عائلات البسيسة ولات فيها مسابقات، ولا مهرجان اللي هو خذيه كما قلنا بعد مغاربي، ولا ما ليه معناتها يولي عنده بعد
1: عربي وعالمي.
2: بالضبط.
1: بالنسبة لدورة السنة شنو حضرنا، شنو اللي بشي ميزنا دورة السنة، دورة 25 ربع قرن، معناها يزم يقول لي زادة
2: فما حاجة
1: برنامج ثري متنوعة، فما حاجات باش تميز الدورة هذه.
2: نحب نأكد اللي المهرجان هذا والجمعية اللي هو تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، بلدية لمطة، معهد التراث، معهد الوطني للتراث، ووكالة أحياء التراث والولاية، وكل المساهمين والداعمين للمهرجان
1: اللي البريد التونسي زاد معكم،
2: البريد التونسي معنا. أي نحب نشكرهم، معنا داعمين خاصين ما نجمش نذكر الأسماء، أما نحب نشكرهم على المساندة لهذا المهرجان. كما قلنا هو باش يمتد على مدة 4 أيام من الخميس 14 مي إن شاء الله نهار لحد 17 مي. عنا الحاجة اللي تميز هو الاستقطاب العارضين والعارضات في الصناعة التقليدية والبسيسة. الحقيقة سنة بالذات الأماكن المخصصين العارضين كي نقول لك من الجمعة الأولى ما شاء الله، معناتها البلايس وفات، معناتها عنا أكثر من 120 عارض وعارضة ما بين الصناعات التقليدية والبسيسة، واللي هو المهرجان هذية نحب نذكر اللي يصير في الهواء الطلق، مش في مكان للمعارض، معناتها مكان مخصص للمعارض، من أكبر المعارض اللي يصير في الهواء الطلق في الجمهورية التونسية، حاجة مهمة على الأخر حتى التصرف والجيستيون بتاع المهرجان زاد تتطلب برشا جهد وبرشا مجهود. باش يكون ان شاء الله الخميس استقبال العارضين، عندنا ضيوف شرف اللي هما كما قلنا خذي بعض مغاربي من ليبيا ومن الجزائر، وعندنا ضيفة شرف زاد كيف المجمع الحيره في ست نفيسه المشطيه بجبنينه، سنا عندنا صديق للجمعيه حاب يستدعى الجمعيه هذه، دونك احنا مفتوحين للجمعيات الكل.
1: اي هذا في اطار تعاون، معناها
2: في اطار تعاون بين الجمعيات بالطبيعه. وعندنا نهار الخميس مع السبع عندنا عرض موسيقي مالوف لمجموعه نسائم المالوف والتراث مع عرض ازياء، هذا نهار الخميس البرنامج الاولاني. عندنا نهار الجمعه كما قلنا هو برنامج راهو ثيري على الاخر، فيه الملتقيات العلميه. نهار الجمعه عندنا افتتاح الملتقى العلمي اللي هو المواني والاواني والمحيط النظيف، بور انفور اي بلاستيك باغي، هذا تحت إشراف مخبر جامعة منوبة ومخبر الدراسات المغاربية الفرنكوفونية المقارنية والتواصل الثقافي، وجاوب معناتها في إطار شراكة مع جمعية سيانة مدينة لمطا. نحب نأكد اللي احنا من خلال النشاط العلمي هذا والمنطقة العلمي خرجنا بفكرة اللي هو احنا البلاستيك لا، هو كان ملول معناتها بالفرنسية بلاستيك باغي، نحب نحيو البلاستيك. خرجنا بمشروع قفة لكل مدينة، نحب كل مدينة تولي عندها القفة متاحة مكتوبة باسمها. احنا ان شاء الله سنة باش نحاولوا نخرجوا شوية خفيف مكتوب عليهم اسم لمطا، معناتها لهنا للوعي البيئي باش نحيو البلاستيك. انت تعرف تشوف البلاستيك كيفاش كلينا بالحق معناتها في البلاد التونسية، دوبلا تجي شوية ريح الدنيا الكل تولي بلاستيك والتلوث البيئي. هذايا معناتها كيما نقولوا الجانب البيئي زاد كيف كيف محاضرات علمية وعمم طوم معناتها الجانب البيئي. عندنا الندوات المخصصة للحرفيات اللي هي بشراكة مع حاجة أكيدة بشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالمنسير اللي هو تحت عنوان تسويق صناعة تقليدية من منتوج تقليدي إلى علامة تجارية. هذايا نهار الجمعة العاشرة إن شاء الله في بلدية في مقر بلدية لمطقة الاجتماعات بلدية لمطا. الندوة هذه مخصصة للحرفيات. الحقيقة احنا نحاولوا كل عام ننوع في المداخلات ونحاولوا نشوفوا الحاجة اللي تنجم تنفع الحرفية وكيفاش تنجم تطور من مشروعها تخرج من الصبغة التقليدية باش يولي مشروع ذي بعد وطني وعالمي وينجموا زاد يصدروا البسيسة نتاعهم يصدروا مشاريعهم.
1: بين النظري والتطبيق
2: وتجمع بين النظري
1: يعني
2: والتطبيق
1: فما جانب علمي وتزيد هي تتمكن
2: خاطر ماك تعرف الحرفيات هي صنعة في الاخر ينجم يكونوا ما عندهمش مستوى اكاديمي فيما ينجم عندهم المستوى الاكاديمي. احنا نحاولوا من خلال هالندوات هذوما نأطروا الحرفيات من خلال تواجدهم في المعرض نتاعنا ان شاء الله.
1: صحيح.
2: وعندنا تظاهرة فن الفسيفساء اللي هي باش تصير كامل اليوم فيها محاضرات. احنا من خلال تظاهرة فن الفسيفساء السنة حتى المحاضرين اخترناهم اللي هم محاضرين موجودين في متحف لمطا حاليا قاعدين يقوموا بترميم لوحات الفسيفساء في متحف لمطا. ولهنا نحب نأكد كونه ديما نقول راهو هي تظاهرة التراث الغذائي أما احنا راهو من خلالها نحب نوصلوا رسائل. الرسالة الأولى كما نقول الرسالة البيئية، الرسالة الثانية احنا المتحف متاعنا مسكر عنده قداش من عام اللي هي حاجة الحقيقة غير معقولة وكل عام نحب نجري وباش يتحل المتحف وباش لمطا يولي عندها مسلك سياحي وبلدية لمطا تولي بلدية سياحية. نحب نأكد على ما هوش باش يتحل مالوغوزمو
1: عليه
2: خاطر قلة الاعتماد
1: دون انه يتحل متحف لمطا على الاقل السنة
2: اللي هو قلة الاعتمادات. ديما الاعتمادات ماهيش كافية ما تسمحش باش الاشغال تصير بنسق تكمل على الاقل جزء من المتحف ينجم يتحل العموم. وعدونا قالوا في الصيف ان شاء الله يتحل، هنا نستناه وان شاء الله في الصيف. هذا نداء الحقيقة هني قلت لك راهو نحبوا من خلال تظاهرة لانسيو معناتها نبثوا رسائل
1: رسالة
2: بالضبط
1: مساج للمسؤولين للمشرفين
2: بالضبط خاطر معناتها عنده قيمة كبيرة متحف بالضبط. في ولاية المسير متحف كي متحف لمطا في لوحات فسيفسائية اللي هي موجودة في معناتها نسخة واحدة في العالم أجمع. ولهنا زاد كيف كيف عندنا مشروع اخر معناتها حاجه اخرى لمطا فيها كنيسه مسيحيه اللي هما قاموا بحفريات وبعدين عاودوا ردموهم مازالت المشكله نتاعها ما تحلتش على خاطر فما كيما نقولوا الاراضي العقاريه للخواص توا ما تحلت مشكله الاراضي نتاعها. هذه الكنيسه المسيحيه اللي هي الوحيده في شمال افريقيا والثالثه في العالم بالحق. معناتها احنا عندنا مكاسب في مدينه لمطا اللي هما ما همش مستغلين ونحبوا نثمنوهم ونحبوا نخدموا على الجوانب هذوما. معناتها مش مهرجان بسيسة ولا بسيسة مي نحبوا معناتها
1: مش جينا عملنا مهرجان وعملنا حفلة
2: هذيك هو عملنا حفلة والعبيد جيتها وشيخة تملي
1: أو كليت البسيسة أو شريت البسيسة في لمطة وروحت وكا
2: بالضبط هذيك هو نحبوا راهو معناتها يكون عندها تثمين للتراث المادي ولا مادي والغير المادي
1: بالضبط
2: هذيك شنو هذه جبتهم دوك نحب الحقيقة نأكد عليهم حاجات مهمة على الأخر بالضبط. كما قلنا عنا حلقة نقاش ذلك كيف شهر التراث في المنسير أخذ عنوان وجه وواجهة معناتها الشعار متاع ولاية المنسير لسنة لشهر التراث وجه وواجهة. احنا عنا حلقة نقاش تحت عنوان وجه وواجهة يؤثرها السيد فاخر الخرات اللي هو أستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بسيدي بوسعيد. لهنا الخاطر لمطا عندها المدينة متاعها وكل شيء عندها طابع مميز نحبوا الأهالي لمطا يستحفظوا على الواجهات المميزة خاطر توا العباد الكل تحب تمشي في المودرنيزاسيون معناتها تحب ديما حاجه موديرن، تحب معناتها ماهيش عارفه قيمه الواجهات المميزه كالبيبان العربي. واحنا حاولنا حتى من خلال صفحه الجمعيه ومن خلال اللي هي الايدنتيتي نتاع المدينه بالحق، هذيك خاصيه المدينه ما يلزمهاش تتفقد. الحقيقه اني مالوغوزمون باش نقول حاجه وجعتني برشا، واحد جي مره قال لي ان الرباط مقلقني، قلت له سامحني ما قلقك انت امشي عليه. الحقيقه حاجه توجع، معناتها يجي انسان ما عندوش وعي بالقيمه نتاع المعمار اللي موجود في المدينه وشو ينجم يضيف للمدينه، نجم نقول له كان امشي انت على روحك وكهو.
1: صحيح
2: فوالا هذاك هو كيما قلت لك. دونك نحبوا ناخذ مزاد على الواجهات المميزه لمدينه لمتا، الخطر هذوكم الطابع الخاص وهذاك اللي باش يعطي خصوصيه لكل مدينه.
1: بالضبط.
2: عندنا مسابقة الملعقة الذهبية اللي هي أفضل نقطة بيع بسيسة في نسختها الرابعة. هي نقطة بيع مش البسيسة، مازالت مسابقة البسيسة على روحها فهمت. نقطة بيع المسابقة هذه تهتم بنقاط البيع في مدينة لمتا، فما لجنة مختصة تجي تعمل زيارة باش تشوف الجانب الاستيتيك، المحل، النظافة، اللومبلاج، لي برودوي، وتعطي كيما نقولوا عدد.
1: وقداش فما من نقطة بيع؟
2: عنا في لمتا عنا 15 نقطة بيع، عنا هذوما اللي يبيعوا نقاط بيع دون اللي يبيع في دار، وما معناتها النقاط
1: فوالا المسابقة يعني هذوما.
2: وهي المسابقة يربحوا هي جائزة معنوية تروفي أفضل نقطة بيع لبسيسة لسنة
1: 2005.
2: الملعقة الذهبية. بالضبط. الحقيقة مزيان برشا الكونسيبت.
1: هاك تسمع بالي نشوف هذه مغرفة ذهب في كل.
2: عندنا بون كيما قلت لك الندوات على مدة 3 أيام هذوكم، المعارض زاد كيف عندنا الورشات الحية مأثين برشا، ورشات حية، ورشة الغربيل، خاطر الغربيل هو من مكونات البسيسة، ورشة رحافة، فما ورشة البسيسة اللي هي من تأثيث الجمعية، ورشة البسيسة باش تلقى فيها كل مكونات البسيسة بالطابونة بالمكونات بالميدة بالنساء اللي هما معناتها على كامل اليوم، يوريك كيفاش تصنع البسيسة. بالضبط. معاهم ورشة الصوف كيف خاطر معناتها عندنا ورشة الصوف، وزاد كيف فما جانب آخر لمتا زاد عندها الفوطة، معروفة برشا لمتا بالفوطة. بالضبط، معناتها بصناعة الفوطة، وتوا وليت من أكبر مصدري الفوطة في ولاية المنستير باش ما نقولوش في الجمهورية التونسية، تصدر الفوطة. بالضبط. نكملوا.
1: نكملوا.
2: عندنا الجانب الفولكلوري، عندنا اللي هو عرض سياحي ثقافي اللي هو الكرنفال، عملناه كانت النسخة الأولى من الكرنفال، الحقيقة واخذ بعد كبير، معناتها نجح الكرنفال، السنة قلنا علاش لا ما نعاودوش الكرنفال، نعاودوا الكرنفال باش يكون فهم الكرنفال، إن شاء الله نهار السبت العشية في وسط مدينة لمتا، يمتد معناتها يمشي على كامل شارع الجمهورية، شارع الحبيب بورقيبة في مدينة لمتا. هذايا العشية نهار السبت مع الخمسة. وعنا خدمنا على جانب بيئي صحي اللي هو مسلك البسيسة الصحي من روسبينا إلى البتيس. هذا عملناه معناتها العام الأول، حقيقة كانت ما ظهرتش التظاهرة، عملناه مجموعة من متكونة من 25 دراجة هوائية خرجوا من مقر من أمام مقر إذاعة المنسير إلى وسط بلاد مدينة لمتا،
1: من مسير
2: لمتا. من مسير لمتا بالضبط. هذاك هذه النسخة الثالثة، لهنا نحب الناس اللي المسلك صحي، العبيد راهي تحب تعمل الرياضة، تحب تسوق البسكلة مش ديما كان بالكهرباء. هذوما كيما نقولوا حاجات نحبوا نأسوا عليهم باش نمشيو في البعد الصحي والبيئي. نهار سبت في الليل عندنا رولي يا ماما رولي.
1: هشام سلام. يعني إن شاء الله عرض موسيقي هكذا.
2: عرض موسيقي. بالضبط، إن شاء الله في ساحة الفنون. مرحبا بالناس الكل، ماذا بينا الجمهور يكون موجود بكثرة في هذا الحفل.
1: الحفل والعرس هذا الفني والثقافي هذا، ان شاء الله بالطبيعة يكون الحضور كثيف هكا والجمهور يكون موجود بعدات غفيرة ان شاء الله.
2: اكيد ان شاء الله
1: كيما عود هو الجمهور.
2: هو الحقيقة ما شاء الله. عن البرنامج نهار لحد ان شاء الله، نهار لحد عن انطلاق مسابقة افضل اكلة بسيسة بالجمهورية، اللي هي احنا نعملوا تجميع الصحافي نتاع البسيسة مع عند العارضين، بسيسة القمح السنين ان شاء الله نعمل لهم تجميع، تصير تري نتاعهم والكوديفيكاسيون نتاعهم بطريقة سرية، ويمشيوا بعتالي لمقر بلدية لمتا، تصير معناتها نهار لحد الصباح اللي هي لجنة التذوق متكونة من خبراء تغذية اللي هما في إطار شراكة مع معهد التغذية زهير قليل بتونس. اي لهنا
1: تذوق كهو ولا فماش فحوصات على تذوق الزيوت على السكر على كذا؟
2: هما عندهم البريم نتاعهم. الزيت اكيد معناتها الزيت ياثر برشا على المطعم البسيسه، معناتها اي نوعيه الزيت المكونات
1: التخليط المكونات
2: المكونات خاطر كل حد وشنو يحط يبسيس القمح مي فما عبيد كل حد وال البورسنتاج نتاع كل حاجه شو يحطها هي في بدا قمح عدس حمص مي كل حد كيما نقولوا شنو البسيسه نتاعو السكر زاد حلوه برشا مش حلوه ما احنا نحبوا ناخذوا حتى على البسيسه بلاش سكر عندنا سنه حتى مشاركين اول مره يشاركوا معناتها نوع بسيسه اللي هي مخصصه لل
1: مرضى السكري
2: اي بالضبط هذيك شنو دوك لين تصير لجنه التذوق وبعدين الاخر نهار يعطيونا النتائج وشو كيما نقولوا اخر 29 الجائزه الكبرى مع مواصله النشاطات العاديه الفعاليات الكل متواصله على مده 4 ايام عندنا برامج موازيه للمهرجان اللي هو ملتقى لبتيس للصوره والتراث دوره 12 اللي هو من تاثير دار الثقافه لمطة ثلث ايام المهرجان باش يصير فما مسابقه تصوير فوتوغرافي ضمن محور شهر التراث التراث وفن العماره ومسابقه الفيلم الترويجي لفن العماره بلمطة وعندنا ورشات قاعدين نخدموا على ويكيبيديا بلديه لمطة لهنا مع ويكيبيديا فما ورشة لهنا الحقيقة دعوة لأهالي لمطة اللي مغرومين كونوا نحبوا كيما نقولوا نخدموا نسيت ويكيبيديا بالنسبة للمطة باش تكون معروفة على المستوى العالمي وعندنا يوم صحي اللي هو كيما نقولوا عادة ولاتنا زاد كيف كيف المهرجان حول استقصاء من الأمراض المزمنة تحت إشراف الإدارة الجهوية بالصحب المنسير الدائرة الصحية سيدة لمطة بحجار
1: ممتاز
2: هذايا المهرجان شعلنا ان شاء الله سنة في المهرجان
1: اهم الفعاليات هذايا واهم العروض
2: ومرحبا بالجميع
1: اكيد اكيد الدعوه مفتوحه للناس الكل باش يكونوا موجودين في لمطة انطلاقا من 14 حتى ل 17 ماي والاجواء باش تكون حلوه وحظ سعيد زاد للمشاركين في المسابقات الكل برافو لشباب لمطة برافو لمطة ذوك قرفيل زادة اللي قاعدة تناضل على لمطة وهذا اللي حسيته فيه
2: إني نشكر أهالي لمطة الكل نشكر أعضاء جمعيتي الكل كل ما شكون مساندني معايا في الجمعية الحقيقة عائلتي أكيد خاطر راهو فما تضحياتي كبيرة من طرف العائلة
1: علاش قلت لك تناضل
2: أي مهم جدا نحب نشكرهم الكل وكل المساهمين والمدعمين لجمعية سيانة مدينة لمطة
1: شكرا لك يعطيك صحة
2: والجوهرة بتبيع على الاستضافة
1: ميرسي بوكو زيدا حتى هي سمية قعمورة في مكلفة بالإعلام زيدا اللي نسقط لنا اللقاء معك أيمن لسيق بعد شوية لكن عنا هشام سلم تتسويت في رولي وباش يكون حاضر بحداكم كما قلنا
2: نهار السبت 16 ماي
1: في السهرية في جو
2: في ساحة الفنون في لمطة
1: ميرسي بوكو يا

أيمن السيق حبيبة، ما زلنا معكم في كابوتشينو بنت الصبح الـ 11:51 دقيقة. احنا ما زال جونا حتى الماضي ساعة، ما زلنا مع الموسيقى مع الغنيات اللي اخترناها لكم، غنيات حلوة برشا سينون، زادة مع الفقرات المتنوعة. في ساعتنا الثالثة تكون بعدنا مختصة التغذية دكتورة نادرة يعقوب، نحكيو زادة شوية تاريخ مع الدكتور رياض مرابط في أصل وفصل، وعنا كوتشينج خاص بالمؤسسات مع يسرى بوميزة. هذا اللي يستناكم، خليكم معنا، موعدكم مع النشرة الرئيسية الأخبار نص الليل بعد نص النهار بعد شوية مع لبنى حميدة وكارول سماحة، زادة باش نسمعها مش طايقة، يا لطيف يا أخبار مع الموسيقى ونرجعوا.

0: cité.
1: Papa, il est comment le voyage en bateau?
2: Le voyage avec GMV, منه سفر ومنه رحلة في البحر. هذو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالواي فاي مكونكتي.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: الصالون المتوسط الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية SMAMED Food 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية SMAMED Food 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس
5: جوهرة
0: FM Publicité
6: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر FM منال جبل.
7: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. الإطاحة بمشعوذة بسوسة وحجز صور مواطنين وشخصيات معروفة ومبالغ مالية. واجتماع فرقاء ليبيا في تونس لحل خلافات قوانين الانتخابات. وفي تفاصيل أخبارنا، في إطار التصدي لظاهرة التحيل والشعوذة، تمكنت فرقة شرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية معززة بمركز الأمن الوطني بالزاوية بعد عمل استعلامي ومتابعة دقيقة من إيقاف امرأة يشتبه في تورطها في ممارسة أعمال الشعوذة والتحيل على المواطنين بمنطقة زاوية سوسة. وقد أسفرت العملية إثر مداهمة المكان بعد استشارة النيابة العمومية عن حجز عدد مهم من الصور الخاصة بمواطنين إلى جانب صور لوجوه وشخصيات معروفة، إضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة يشتبه في كونها متأتية من عمليات التحيل والشعوذة. كما تم العثور داخل المنزل على أدوات ومواد تستعمل في طقوس الشعوذة وكتابات مختلفة، حيث تم حجزها جميعا لاستكمال الأبحاث والكشوفات الفنية اللازمة، وتم الاحتفاظ بالمظنون فيها على ذمة الأبحاث، فيما تتواصل التحريات للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في القضية وتحديد عدد المتضررين من هذه الممارسات. مجلس نواب الشعب عرض مؤخرا على لجنة التشريع العام مقترح قانون متعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. ويأتي هذا المقترح في إطار سد الفراغ التشريعي المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية، نظرا لاقتصار التنظيم الحالي على نصوص قديمة لم تعد تستجيب لتطور الظاهرة وأساليبها. فكرة عن هذا المقترح وأهدافه وأبرز العقوبات المضمنة في هذه المبادرة التشريعية في التقرير التالي بصوت لبنى حميدة.
8: مقترح القانون يتضمن 7 فصول، ويعد غشا كل فعل أو محاولة يقصد بها التأثير في نتائج الامتحانات الوطنية أو المناظرات العمومية باستعمال وسيلة غير مشروعة. ويهدف هذا المقترح إلى مجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية أو المناظرات العمومية، وتطبق على المترشح الذي يرتكب الغش العقوبات التأديبية التي تضبطها الترتيب والجهة المنظمة للامتحان أو المناظرة. وتتمثل هذه العقوبات في السجن مدة عام إلى 5 أعوام وخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار لكل من نظم أو هيئة أو مول عملية ترمي إلى ارتكاب الغش أو تسهيله، أو تعمد تسريب مواضيع الامتحانات أو تمكين الغير منها قبل إجرائها أو أثناءها بأي وسيلة ولا سيما عبر الوسائط أو المنصات الإلكترونية. ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكورة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد صنع أو اقتناء أو عرض أو ترويج أو بيع أو توزيع وسائل معدة لارتكاب الغش أو مخصصة لذلك مع علمه بوجه استعمالها، وفي صورة العود تضاعف العقوبة. ويعاقب بالسجن مدة 2 إلى 5 أعوام وخطية مالية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار كل موظف عمومي استغل صفته لارتكاب الغش أو لتسهيله أو للإسهام في تسريب مواضيع الامتحانات.
7: وفي السنوات الأخيرة شهدت ظاهرة الغش تفاقما ملحوظا، ولم تعد تقتصر على حالات فردية بل تحولت إلى شبكات منظمة تستعمل وسائل تكنولوجية حديثة، بما من شأنه المساس بنزاهة الامتحانات ومصداقية الشهادات الوطنية، وتعد من أخطر الظواهر التربوية لأنها تلحق الضرر بالنظام التعليمي وتمس بسمعة ومصداقية الشهادات العلمية في تونس، وهو ما أكده عدد من المواطنين، كما استحسنوا وجود مقترح قانون لزجر هذه الظاهرة وفق ما جاء في التسجيل التالي لكل من مراسلنا في القيروان طارق الفوال وفي قفص عبد القادر جلالة.
0: وليت معناتها يديمة والله نعرف شكون أنا تلميذة، ومش هي قاعدة تراجع ومش هي قاعدة تعمل في حتى شيء، وقالت لي مش نكيت، عرفت حتى باللغة مش نعمل كيت مش نكيت، وكلها تلميذة كلها توليت كيت لا تراجع على حد شيء يقبل الهلذية اللي معناتها الامتحانات ولا باك ولا الدرجة، أو كيت يلقوها سهلة معناتها بكيت، والمشكلة مش فيها كيكة، المشكلة فما أساتذة اللي هما يمكن مش هم يقريوا ولا كذا، يجيه تلميذ باش يكيت هذاك والأستاذ يبدا يفسر بطبيعة مش الكل. أما شكون مش تلوم أنت توا هاك؟ أنا واحد من الناس هذا اللي يعمل كيت ولا كذا والأستاذ هذاك زوز يتعاقبوا ديفينيتيف معناتها تنحيه، كما اللي يسرق في الدار كما هذا اللي كيت ولا
5: مشكل كبير هذا، لازمنا نوعيه تلامذة من الأول، معناتها نلعبوا دورنا بالبداية في التوعية، إذا كان هو باهي الرد راهو باهي، يلزم تلامذة تفهم معناتها المسؤولية والخطورة متاع الموضوع هذا، لكن نرجع نقول التوعية راهي لازمة، الشبكات اللي وراهم هما بالحق هذوك خاطر كونسيون ناس كبار ويقولوا فما معناتها حتى ناس يخدموا أساتذة وكل هذوك بالحق يلزمنا نقوموا بالعقوبات اللازمة.
9: مقترح جديد اللي عملوه في مجلس النواب اللي يخص ظاهرة الغش حاجة باهية على الآخر، على قليل الشهادة متاعنا ما تفقدش المصداقية متاعها، ضربة بطبيعة لهادي العابثين واللي خموا في الغش، خاصة أنه نعرفوا أن جروبنا توا لامتحانات البكالوريا.
10: موضوع نتاع الغش موضوع كبير، نتائجه وخيمة برشا، إذا كان نبدأ من السنوات الأولى من الابتدائي ولا الثانوي حتى نوصلوا في السنوات النهائية اللي هي معناها تقيم الطالب ولا غيره باش يعطيه فالور سوى يخش طب ولا يخش معلم، إذا كان نسمحوا من الأول بالغش دونك ما نستنوش كفاءات وما نستنوش معناها كلمة كفاءة ما عادش نجمو نستناها خلاص تقضين عليها، لهذا القانون الرياضي لازمنا ضرورة، هذا يسمى عبث شو كيت ولا كوسكوبي ولا اللي هو، معناها أنت ساهمت بطريقة خايبة برشا في تشجيع حاجة باش تضر معناها مضرة مباشر للطالب العلم ولا حتى للمجتمع بصفة عامة، لهنا لازم قانون ردعي صارم باش ما تستبحلش الظاهرة هذه ولو أنها موجودة راهو بكثرة للأسف يلزمنا نعالجوها.
11: ضد ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية، خاطر هذه ظاهرة نورما ما يتعاقب عليها التلميذ، ويزم يزر قانون انه يتعاقب عقاب صارم يكون عقاب جزائي، خاطر علاش التلميذ ولا معمل على التنقيل اكثر انه يحضر، وهذه تتأثر على قيمة التعليم في تونس، تتأثر على قيمة الشهادة الوطنية سواء باك ولا كذا، في نفس الوقت انه حتى يمشي للجامعة كل شيء تتأثر حتى على المستوى التعليم بتاعه.
7: القنصلية العامة لتونس بباريس تفيد في بلاغ لها اليوم بأن ديوان التونسيين بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة تذاكر سفر مدعومة على متن الخطوط التونسية وباخرتي شركة تونسية للملاحة قرطاج وتانيت، داعية القنصلية العائلات إلى الإسراع بإيداع مطالبها للانتفاع ببرنامج التذاكر المدعومة، مبرزة أن أجل الحجوزات الخاصة بالرحلات الجوية على متن الخطوط التونسية انطلقت أمس وتتوصل إلى غاية 20 مايو الحالي، فيما يمتد أجل الحجوزات المتعلقة بالنقل البحري إلى غاية 15 جوان القادم. احتفالية انتظمت اليوم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بتونس بمناسبة منح المنظمة وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية لسلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد. نسرين علوش كانت في المواكبة وكان لها التصريح التالي من سفير سلطنة عمان في تونس هلال بن عبد الله السنانية.
12: تشرفت هذا اليوم باستلام وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وطبعا بهذه المناسبة يسرني وأتشرف أيضا أن هني صاحب الجلالة بهذه الوسام وبهذه المناسبة العربية الرفيعة، وهذا الوسام هو تقدير لإسهامات جلالته الفكرية والثقافية في العالم العربي.
7: لجنة 4+4 التي تضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية والقيادة العامة للجيش تستأنف اليوم اجتماعاتها في تونس في جولة جديدة من المشاورات سيحاول فيها الطرفان حل خلافات القوانين الانتخابية. وتأتي هذه المشاورات ضمن مسار سياسي جديد ترعاه البعثة الأممية بعد فشل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل لصيغة مشتركة حول القوانين الانتخابية، مما أدى إلى تعطل المسار السياسي والانتخابي في البلاد. موقع أكسيوس يكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل بشكل متزايد نحو استئناف العمل العسكري ضد إيران لانتزاع تنازلات نووية، مشيرا الموقع إلى أن ترامب أصبح غير صبور تجاه استمرار إغلاق مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن قواته أكملت السيطرة العملياتية في منطقة نهر الليطاني، والمتحدث باسم الجيش يعلن في بيان اليوم أن سلاح الجو هاجم أكثر من 100 هدف عسكري دعم للقوات العاملة في منطقة نهر الليطاني. ويأتي ذلك مع توسيع سلطات الاحتلال غاراتها على بلدات عدة في جنوب لبنان لتصل إلى البقاع شرقي البلاد. ختاماً، وقبل يومين على جولة المفاوضات الثالثة بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن، دعا أمين عام حزب الله نعيم قاسم إلى خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحاً خالصة للكيان الإسرائيلي المحتل وفق قوله، مشدداً على أنهم لن يتركوا الميدان وسيحولونه إلى جحيم عهد الله.
6: أخبار. للمزيد من الأخبار في قوم عيدك اليوم إن فيقوت تعمل الكيل تقبل ميلاده في قوم عيدك اليوم SMS على 85 أوريجينال

0: Energy. Tad Melcom. Info Sport.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: السلام عليكم ومرحبا بكم في انفو سبور. البدايه بمباراه اليوم من الدفعه الاولى لمقابله الجوله الاخيره لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. البدايه بالشادلي زويتن شبيبه العمران يواجه مستقبل المرسى, مقابله منقوله على قناه الوطنيه الاولى باداره الحكم بديس بن صالح وفي غرفه الفار الحكمه درصاف القنواتي. غدوة الدفعة الثانية مع تعيينة الحكام, نادي البنزرتي ترجي الجرجيسي سيف الورتاني حكم المقابلة وفي غرفة الفار أمين الفقير, مستقبل جابس الملعب التونسي مقابلة هذه دير الحكم عبد السلام ماني وفي غرفة الفار محمد علي قروية, والمباراة تنطلقوا الأربعاء نتاع العشية. الدفعة الأخيرة باش تكون نهار الخميس 14 مايو, بداية بالمقابلة الأولى في ملعب حمد العقربي بيرات الساعة 4 تاع العشية, نادي الإفريقي الأولمبي البيجي. بعد المقابلة باش تم تسليم رمز البطولة للإفريقي اللي يتوج بالبطولة رقم 14 في تاريخه, والأولمبي البيجي اللي يبحث عن مكان لضمان البقاء. الاتحاد المنستيري, مستقبل سليمان, اتحاد بن قردان, الترجي التونسي, نادي صفاقس, النجم الساحلي, والمقابلة الأخيرة نجم المتلوي الشبيبة القيروانية, كذلك الشبيبة اللي يبحث عن مكان للبقاء في رابطة المحترفة الأولى بعد سقوط كل من مستقبل جيبس ومستقبل إسليمان للدرجة الثانية. في الرابطة الثانية اليوم الدفعة الثانية من مقابلات المجموعة الثانية الأربعة تاع العشية, أهم زوز مقابلات, مقابلة الصعود تقدم سقيت الدير يواجه هلال رديف الأربعة تاع العشية, مقابلة دير الحكم حسين نيلي وباش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. نصر جلمة الملعب الجيبسي, حمزة جعيد حكم المقابلة, رهان زوز مقابلات هو صعود للرابطة المحترفة الأولى. تقدم سقيت الدير في المركز الأول عنده 53 نقطة, انتصار يخليها رسميا في الرابطة المحترفة الأولى, والملعب الجيبسي في المركز الثاني عنده 52 نقطة, انتصار وانتظار عثرة تقدم سقيط الدير من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى. زوز مقابلات تنطلقوا الأربعة تاع العشية مع بث لقاء تقدم سقيط الدير وهلال رديف على قناة الوطنية الثانية. تحديد موعد مباراة المؤجلة ضمن ثمن نهائي كأس تونس لكرة القدم بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي باش تلعب نهار 17 مايو ماضي 3:30 بملعب البلدي بالمتلوي, والفائز باش يواجه في الدور ربع نهائي فريق بعث بوحجلة. هذه انفو سبور, اكثر تفاصيل تلقاوها على استاذنا جورف بون.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: شو القصه اللي تبغى تحكي على البلوطه؟ لا لا مش سامع علي صوت مروه، قول لي كده مروه انت فين؟ احكي لي.
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زمان.

0: Comment elle est en retard? Ah,
1: mais c'est une micro-jouara.
2: Ma micro-jouara, ça se
0: fout de la laïque. كان ميكروجاور على 29100 وإلا 76 24 3000.
3: 29100 وإلا 76 24 3000.
4: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
5: يا مون اللي غروني
6: سيهاك زيه وعامل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
6: صح ترى وريني قداش وليت.
5: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
6: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب.
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهدي لك بلا راتوغرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
0: كابوتشينو
8: بنت الصبحية.
9: بصحتك خاطر صحتك تهمنا، خاطر صحتك بالدنيا وانتم على الدنيا وما فيها. جوهر فما زلنا معكم حتى الماضي ساعة، نرجع مع الدكتورة نادرة يعقوب ونحكيه على التغذية السليمة للحاج هكا بمناسبة موسم الحجيج. أكيد برشا من حجاجنا اللي قصدوا ربي اللي زادا قاعدين يبرمجوا توا باش يمشيوا في رحلات الحج، وإن شاء الله يا ربي حاجة ميمونة لهم الكل وربي ينوب الحج للي يتمناه. دكتورة نادرة صباح النور.
10: مرحبا خليل، صباح الخير، صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم، مرحبا مستمعين إذاعة جوهرة. الحجاجنا ديجا حجوا ولا مازالوا ما حجوش، يعني كأخصائي التغذية اليوم باش نتحدث على التغذية السليمة للحاج، خاصة يا خليل وقت اللي يوصلوا الغادي كيفاش التصرف. صحيح. بالنسبة كي معناتها أمراض والأدوية نتاعهم وكل تحدثوا عليهم الدكاترة الكل نورمالمون طول الفلاج الا وصلوا ولا يحضروا فيهم، راهو الدواء كل موجود ديجا شافوا طبتهم كل شيء قدرة ربي مليك. نحب نتحدث على التغذية نتاعهم خاصة غادي بهي اون فيت، فما شكون يهز معاه تغذية راهم مش معقول باش نهزوا 21 يوم أو أكثر تقريبا تغذية متوازنة من هنا من تونس حتى نوصلوا للسعودية، هذه حاجة غير معقولة. راهو نورمالمون نعملوا نقول أني حتى 80% على الأغذية الموجودة غادي اللي هي موجودة فرشكة، موجود كل شيء موجود. احنا شنية حاجياتنا الغذائية تقعد هي نفسها في بالك، ديما نقول هذه المعلومة نقولها، راهي الحاجيات الغذائية لا تتغير على حسب المناسبة، لا تتغير على حسب العيد لا العاشور لا حتى رمضان، هو ما تتغيرش. كذلك في الحج احنا الإنسان عنده حاجيات غذائية فيكس تقريبا، بين سور تتغير على حسب المرض متاعه على حسب الاكتيفيتي متاعه على حسب العمر متاعه، أما ما تتغيرش على حسب المناسبة. البدن ما يفيقش بروح اني توا فهني مسافر او اني في الحج اي خليني نشوف نبرمج ونبدل الحاجيات الغذائيه، لا غير موجود. احنا شكون هو يحج؟ هو العاده اللي يحج هو الرجل الكبير او المراه الكبيره، اما توا ما عادش ولينا بالعكس برشا صغار، ومحلاك الحكايه هذيك الصغير قاعد يحج مع الكبير ويعاون فيه. كيف تقول يعاون فيه من كل النواحي، يعاون فيه فيزيكمون باش يدجو باش يهزو باش بدنيا، وكذلك يعاون فيه حتى في النصائح، راك كليت كذا راك ما كليتش كذا راهو لازمك كذا، دونك يعطيه عينه ويشوف شنو غادي مناسبه باش يقرب له، خاطر ينجم يكون امه ولا ابوه هو يخدم وابوه ولا امه في الدار والتغذيه نتاعه مش متوازنه في الدار وما يراش توا فرصه باش يراه ويعطيه عينه. باهي هي شنو هي التغذيه المتوازنه؟ نعملوا اكثر نقولوا على المسن ولكن على بصفه عامه، احنا عندنا حاجيات غذائيه قلنا فيكس.
9: باهي
10: اول حاجه هي حاجياتنا في المجموعات الغذائيه. هاوت مش نتهدوا مجموعه بالمجموعه ونقول كيفاش نتصرف غادي في الحج وكيفاش ان شاء الله نلقى شنو لازمني. انت خليل مش تعاوني، خذت عملت مرتين عمره تعرف شو ما فماش دونك تعاوني اني رقيقه ميزان ربي ما
9: ان شاء الله ان شاء الله
10: ان شاء الله ان شاء الله. اي سيدي دونك اول مجموعه غذائيه هي البروتينات. نعم. الاغذيه الغنيه بالبروتينات الحيوانيه معناتها اللحم والحوت والدجاج والعظم.
9: باهي.
10: على ما نعلم فما موجود الدجاج بالكدا بالكدا، موجود العظم بالكدا بالكدا. ايه بقى النجم ونعتمدوا عليهم اعتماد كامل. شو معناتها؟ في اقل ما يمكن في اليوم يلزم وجبه فيها الدجاج او العظم.
9: حتى الحوت
10: هو قلت لي حتى الحوت ايش خصنا ماذا بينا،
9: حتى الحوت مش غالي
10: وموجود. دونك علاش لا تقولي اني هاني هزيت كل شيء معلب وهزيت القليه وهزيت شو نقول لك تو انت هزيت اما راهو سمعت لابعتالي اكثريتهم يطيشوه بكل حك ويقعدوا فاضلين تعليم فماش كيما الماكله الفريشكه. وبربي هنا نحل قوسين رد بالك الحكه كي تحلها رد بالك ذوقك بشوية أنت الصغير هزيت بوك ولمك ذوق قبله شوف راهو عملية التعفن صحيح وإن شاء الله هزيت البقعة باهية وعلبت بالكدا وكل أما الخطر ديما موجود
9: ذوق وشم
10: ذوق وشم بينصير هما ذوما لي دو كريتير باش تعرف الحاجة باهية ولا بعد صالحة للأكل ولا ذوق وشم قبل ما تعطاها البوك أو الأمك. زاد كذلك حليتها الحكة ما تخليهاش يفك السخانة البرة وتجي ترجع لها في الليل وتقول راهي ما فيها حتى شيء حليتها اليوم سخانة برشا وقول تعفن موجود برشا خاصة كي تبدا حاجة أنت علبتها فيها الصوص فيها برشا طماطم وفيها حاجات هكا. وعلاش نحبوا نوقفوا فقفوها على زيتها على خاطر الزيت هو بيدو كونسرفاتور هو بيدو يشد الماكلة ويخليها معناتها ما تفسدش. باهي احنا قلنا مش نعمل على الماكلة إلا موجودة غادي. دونك المجموعة الغذائية الأولى هي لازمة ليك والبوك والأمك. حاول على قدر الإمكان دزوا في الماكله الصحيه الموجوده غادي اعطيه قطعه تاع دجاج اعطيها ذيمه اعطيك وقتي فما الحوت خاصه هو خاطر موجود فطور الصباح وبعد يهزوا معاهم برشا يهزوا معاهم الحقيقه في الهزان عمل على العظم اكثر هزلوا العظيمه هزلوا حتى زوز عظيمات خير من تهزلوا قطعه دجاج ونعرف الغادي شو مش يصير ما نعرفش ما نجمش نقول خلي الدجاج كيف يروح مثلا يتعشى يكون الدجاج هذاك ما يخوفش يكون معناتها نحب نقول على السخانه وكل ديما نتحدث على السخانه لكنه البروتينات الحيوانيه لازمها تكون موجوده يوميا ماذا بينا مرتين في اليوم ما فماش مرتين ومو مره ونعاون بالعظم. نجي للمجموعه الغذائيه الثانيه اللي هي الحليب ومشتقاته الحليب الياغورت الجبنات ساق بالكل شيء صحيح الياغورت تعاود كيس الحليب وصحيح هزان الياغورت اسهل معاك لكن الياغورت راهي تتعفن راهي بالسخانه تتعفن راهو رد بالك كسوا مش تهزها في حاجه بارده تنجم تحطها في حويجه بارده خاطر ما فهم الامكانيات غادي فما في حاجات بعد الديساك تغميك وكل شيء الياغورت ترد بالك عليها برشا راهو من الصباح لليل تنجم تتعفن
9: وقرا حسب التاريخ
10: زاد بيان سور هذاك مش تقرا التاريخ قبل ما تخرج
9: ساعات انت تشوف الدات ليميت
10: تاع بيان سور هذاك مش تقراها
9: مازلت غادي معناها اقرا حساب
10: اللي انت
9: موان دات
10: تبقى كل يوم بعيده شويه دونك كل يوم هز الياغورت اليومي غادي باهي النقطه هذه فما جبونات جبونات باهين وخايبين احنا شو نقولوا على جبونات كغذاء نقولوا عندهم قيمه غذائيه عاليه وهما حريرات معبيه بالقيمه الغذائيه الكالسيوم والبروتينات وكل لانهم فيهم برشا ملح توا انت تعرف بوك ولا امك ولا انت عندك غلط الدم وتعمل على جبن وتقول لي مثال شيء شحال فيه تخلي ياكل الجبن هنا لازمك ترد بالك كذلك في برشا شحومات في برشا حوامض دهنيه مشبعه دونك هنا اللي عنده مرض القلب والشرايين هنا لازم يرد باله ما ينجمش تعمل له كسكروت كامل بالخبز والجبن وتهزه له وهو عنده غلط الدم او عنده امراض القلب او الشرايين وتهزه له تقول له اي هذا فطورك لا ما نجمش حتى وجبه برك لا ما نجمش ما نجمش شو مش نعمل له تقول لي اني نحب نعمل له ساندويتش راهو ساندويتش يلزمه يتعمل بحاجه صحيه مثلا من الحاجات اللي نقول حتى كان هزيتوها ومعناتها يسمح القانون باش تهز هي دبوش الزيت زيت الزيتونه تنجم تعمل له ساندويتش تحط فيه شويه زيت زيتونه نعاود نقول شويه زيت زيتونه وتحط له العظمه في وسطه ويكون هذاك الساندويتش نتاعه كان هيك مش تقعد مسبح للليل وكان ما لقيتش كيفاش تتصرف مع روحك او مع والديك اللي هما في ذمتك دونك المجموعه الثانيه اللي هي الحليب ومشتقاته حتى كان ما هزيتش معاك ونهارتها

0: ما خديتش منهم ما فما ما فماش مشكل كبير ياس اختارهم اكثر من ما نفعتهم. هكا تعطيه الصباح كويس بتاع الحليب ورك عيبته بتاع الياغورت. هكا توقف تجي في طوح في الليل تجي بتعطيك عيبه الياغورت ميسيرش وكانوا هو مريض السكري تقعد ديما تعطيها له طبيعيه مش خاطر هو توا غادي ميسالش عطيه الحلو لباس لباس تعطيه حتى حلو. الفرق بين كعبه ياغورت عاديه وكعبه ياغورت ناتور هما 10 غرام السكر يتحسبوا راهم يتحسبوا مش ما يتحسبوش. وعلاش كان هو طول عمره متعود بالياغورت الطبيعي علاش تجي غادي تبدله تعطيه الياغورت العاديه؟ ما فماش علاش ما فماش علاش. المجموعه الثالثه هي الزيوت من زيت الزبده المارغرين وكل شيء. بون احنا نعتمدوا ديما على الزيت عندنا زيت معنا ما عندناش الا مش نلقاو غادي مش نستعملوه. في بيان سور ماذا بيك كان زبده او مارغرين ماذا بيك ما تكثرش ومراش اني وين لتوليتي نتاعها برشا كان عندك شويه زيت حطيت شويه زيت كانش مش مشكل ما فماش اشكال. عادي مش من الحاجيات الكبيره برشا اللي يلزم تكون موجوده 100%. عندنا شويه زيت زيتون استعملناها سينون كان فما شويه زبده بيان سور راح نجيب الخير الزبده على المارغرين
1: اسمعوا بيك باش تمشي للحاج يجيبوا لك معناها حتى زيت زيتون معناها
0: لا موجود لا موجود اي موجود معناتها في العزان تهز دبوسه زيت وتعلبها بالكدا بالكدا كما يجب خير ما تهز لي الحقيقه الحكوك المقرونه والصلصه بتاع المقرونه والشكاش وكل مرق والملوخيات هاو سمعت قالوا لي هزوا الملوخيه خاطر نهار العيد ياكلوا الملوخيه لا هو توا غادي عيد خاص عاد غادي عيد خاص مش لازم علينا الملوخيه راهو لا لا ناكلوا الا حاضر ناكلوا الا حاضر ونحاول قدر الامكان يكون صحي مش لازم عليا مش نحل حكم ملوخيه انا ديجا عندي 21 يوم وديجا علبتها من قبل ويزمني نهار العيد نحل حكم ملوخيه لوي صح لوي الحقيقه ما نمرش علاش مرش علاش حتى تروح لبلادك تاكل ملوخيه. المجموعه الرابعه هي النشويات. هنا النشويات خلينا عندهم اهميه كبيره ياسر كيف العبد يمشي الحج يتعب فما افوغ كبير ياسر ما ينجم يشدك النهار وتكمل الفوغ نتاعك حتى لليل ولا باس الا النشويات المركبه. النشويات المركبه وين موجوده؟ في الكسكسي والمقرونه والروز. لكن نعرف لا في البقاع المقدسه خاصه فما الروز
1: الروز
0: اي الروز الفلافير معناتها الروز يربحنا امورنا راهو عادي جدا حتى كان ناكلوه كل يوم عادي جدا مع شويه حركه هو فما برشا حركه حتى حتى تقول لي يعني مثلا الروز يعمل لي الامساك وكل راهو بالحركه ان شاء الله لاباس عندك بالحركه وشجي وشرب الماء هذوما زوج حاجات يعاونوا الا ما فماش امساك ان شاء الله ان شاء الله. دونك نجم تعمل اعتماد كامل على الروز. فما زاد كذلك نوع اخر نتاع النشويات اللي نلقاوه غادي في البقاع المقدس البطاطا مثالش تنجم تعمل على البطاطا كان انت قيد في الصباح فما بطاطا وكل تنجم تعبي شويه بطاطا وتهزها تهزها معاك لامك والبوق وانت مش تمشي بتعمل ماسك الحج ولا راجل كبير ومراه كبيره لازم فما شكون معاهم ينجم يكون. دونك احنا خذينا نوع من انواع الزومه خذينا كان مش حاجه لازمه مش حاجه لازمه برشا نوع من انواع مثلا جبونات تكون خفيفه ما فيهاش برشا فهمت ماذا بيا الحقيقه اني ماذا بيا جبونات والحليب والياغورت ما نهزهمش معايا كانش كيما قلت كان نحافظ عليهم ماذا بيا لا نوع من انواع الزيوت. وطبعا البات هي مش تكون روز ينجم يكون روز ابيض راهو ما عنده بيزيدك الصوص في الروز ما عنده بيزيد الروز الابيض كافي راهو بالعكس مواد دسمة أكثر وسوء الهضم اللي هو مش وقته سوء الهضم مش وقته بكل لأني حاجة بصحة زايدة مش وقته بكل قالوا لا هو عمره ما كان وقته خاصة خاصة نعاود نقول في فترة وجيزة متاع حج نحب روحي في صحة جيدة دونك وكمية الروز اللي كنت تاكلها قبل ما تمشي للحج ولا كان انت عندك مرض السكري او كان اي الامراض لا انت يلزمك كميه معينه نتاع نشويات ما يلزمكش تفوتها مثلا الطبيب يقول لك يلزمك تاخذ 10 معارف اذا غادي تواصل ونقولوا في 10 يولي حتى 12 على خاطرك مش تمشي اكثر وكل اما مش معناتها مش تاخذ 20 مغرفه لا فما كميه معينه نتاع نشويات اللي هي تتمشى مع الدواء نتاعك تقعد هيك هي بيدها. دونك قلنا روز قلنا بطاطا نجم نعملوا عليهم هذوما اثنين كان ما فماش مقرونه كان ما فماش البرغل كما نعرفوا هنا كان ما فماش كان قيت يا حبذا ما قيتش مش مشكل. المجموعه الخامسه اللي هي الخضر والغلال نعرف على الغلال موجوده يا تبارك الله حتى الخضر خلي موجوده اي دونك يا تبارك الله كي نلقى الخضر والغلال شنو نحب ما خير دونك كل هي مورد الالياف تحميلها من الامساك هي فيها الالياف تقسلنا من امتصاص السكري المريض السكري كذلك مقسلنا من امتصاص الدهنيات. دونك مش نوع ما تفوحش ما تخش سلطه مفوحه هزها شيحه الا فما كان فما خيار نقول انا ما فماش كيفنا احنا هيك الكونكومبر يكون فما الخيار نهز الخيار كان فما وريقات خس الا مش تلقى شويه الخضره الا تستحمل كي تهزها هنايا الغلال هنا صحيح فما الغله انواع واشكال انا ردوا بالنا مش نحلوا في الغله 100% راهو الغله حاجه باهيه فيها الفيتامينات والملح المعدنيه لكن فيها برشا سكريات احنا هنا البنان ب 20 دينار فرصه نلقى البنان غادي رخيص من الصباح لليل ناكل البنان راه ما نجمش اول حاجه البنان اول حاجه فيه كميه كبيره تاع سكريات في كميه كبيره كبيره نتاع حريرات صحيح انت باش تتحرك وكل اقل حسابك زاد باش تاخذ ثلاثه اربع كعبات بنان في النهار راهو ينجم يؤدي للامساك دونك ما تنجمش وبريتو البنان مش كقيمه غذائيه، مش قيمه الغذائيه نتاع الغله، تهز كعبه التفاح، تهز كعبه النزاس، تهز كعبه الكوي، هذوما الكل تنجم تهزهم مسكرين مرقلين، معناتها تقعد كعبه كامله، مش كيما الاناناس مش قد قطاع ولا حاجه. لا بيان سور مش انا نقول تهز، نحكي خليل في الصباح كي تبدا خارج انت شنو تهز معاك؟ أني نحكي خاصة في البقاع المقدسة حتى توا فما شكون عائلات هنا وفما عائلاتهم حاجة ونجموا حتى يوصلوا لهم المعلومة أو يبعثوا لهم حتى الفيديو غادي شنو مارم. كيفاش مش تهز السباح كي تجي خارج شنو مش تهز؟ تهز غلة مسكرة ما تهزهاش مقصوصة خاطر راهي حاضرة للتعفن. صحيح. من فضلكم العصائر موجودة راهو فيهم برشا سكر، ترد بالك توا مرض السكري رد باله. ونكملوا أخيرا بالحلويات، أنا الحلويات ما عنديش بقى في فترة الحلو توا مش تهز قطوات ومش تهز الواه، وفما برشا شكون هزوا معاهم لي بسكويت وكل خلي للصباح، حتى كان مش تهز حويجه شايحه ام بسكويسات وكون انت ما عندكش مرض الا ما يتمشاش مع الحلويات وفي نطاق المعقول. تقعد الحاجه الاخرى هو الماء واهميه الماء، احنا في عام نقولوا ايترتين ماء، في البقاع المقدسه نجموا نوصلوا حتى 3 ايترات ماء على خاطر الدنيا سخون، الماء وما تابعه، لكن الماء وما تابعه كيما قلت لك مش تزيد تاخو عصائر فيها برشا سكر ما نجموش، اما تنجم تاخو مشروبات ما فيهمش السكر، وحدك تعملهم دي تيزان خليهم يبردوا شويه وبعد تهزهم، ما فيهمش سكر، تتماشى مع الحاله الصحيه نتاعك. طبعا زاد كذلك كل ما هو عنده غلظه الدم تقول لي يلزم ياكل بدون ملح، ما نعرفش نورمالمون راهو نلقاه غادي بدون ملح، سينو مش تاخذ حاجات شايحه على قدر الامكان وتنقص على قدر الامكان مورد الملح الياسر اللي هو مثلا نلقاوه في الجبن نلقاوه بيان سور يعني كل ما هو كل شاركوتري وكلكم ما نعرفش بيهم راهو معروفين معناتها هما ديما مش صحيين ويزيد في البقاع المقدسه الا ماذا بيك حتى عمليه نتاع تعفن ما تصير، حتى جاستروانتيريت ما تصير، حتى مشكل في الامعاء ما تصير، حتى مشكل ايجو معناتها حاد مشكل صحي حاد ما يجي. ونكملوا مناسكنا لاباس، نروحوا لاباس الناسنا وان شاء الله ما فما حتى اشكال وان شاء الله حج مبرور للناس الكل
1: ان شاء الله. هنا نستغلوا العام اللي احنا موجودين فيه والظرف اللي احنا موجودين فيه، مثلا التمر مثلا ياكلوا التمر ما ياكلوش خاطر
0: الدقله هي تمشي كي البنان وهي الدقله موجوده غادي، وما نجمش نجي نقول لهم ما تاكلوش الدقله، الدقله هي مورد نتاع بوتاسيوم، هي مورد نتاع حريرات، هي مورد نتاع الياف. فكرتني فيه صحيح تعطيك الصحة خليه مشيش ننساه نقعد ناكل في روحي بعد في الصباح نجموا ناخذوا كعبات الدقلة ويوصلونا خاطر فيهم الألياف يوصلونا للوجبة الغذائية لبعدها وتنجم تهز معاك
1: مش راهو ناكل سبعة وعشرة كعبات
0: لا لا لا لا لا لا لا إفراط وأنت حالتك الصحية مثلا مريض السكري ما يزموش يفوت ثلاثة كعبات راهو
1: بالضبط
0: ما عندك السكري تنجم تفوت أكثر تهزهم كعبات دقلة معاك زاد تنجم تاخذهم زاد كذلك الفواكه الجافة تنجم تهز زاد شوية فواكه جافة خاطر فيهم الألياف ويوصلوك للوجبة لبعد لا مش مالحين بيان سور عاديين ولا افراط ولا تفريط هذوما من الاغذيه اللي فيهم برشا حريرات فيهم برشا الياف وينجموا السكر نتاعهم ينجم يوصلني للوجبه لبعد واللي هي الفواكه الجافه المكسرات ما فيهاش سكريات لكن فيها دهنيات نافعه خاصه كي ما نقلوهمش فيها برشا الياف بيان سور فيهم برشا حريرات اموفار احنا اللي باش نتحركوا الكل ميساش ما فيها باس عادي نجموا نعاونوا روحنا بالمكسرات وهي موجوده في البقاع المقدسه ونجموا ناخذوا منها غادي لبس
1: اي نصيحه اخرى دابوس الماء ديما معك
0: ديما ثلاثه ثلاث ماء
1: ماذا بينا دابوس الماء كبيره ديما معك
0: ضد الجفاف
1: بالضبط
0: وكذلك ضد الامساك تعاوننا برشا ضد الامساك من فضلكم ديما وطبعا طبعا اي حاله صحيه تراوها تدهورت ولا حاجه فما الاطباء وفيسا يلزمك تعلم الطبيب وتداوي روحك لبيتو بوسيبل باش غدوه تنجم تكمل مناسك نتاع الحج ومش تقول اختاني خلينا نكمل يجي يوقفوني ولا لا يلزمك تمشي للطبيب وتشوف شفما وش ما فماش
1: يعطيك الصحة وإن شاء الله في حاجة
0: ميرسي بوكو
1: دكتورة ندى شكرا لك مختصة في التغذية ضيفتنا اليوم في كابوتشينو بنت الصبحية خليكم معنا نمشي للموزيكا توت سويت

0: الله بالسلامة. يلا احنا مازلنا معكم ديما في كابوتشينو بنت الصبحية حتى لماضي ساعة لقيت هذا وقيت مع أصل وفصل مع الدكتور رياض مرارة يحكي لنا على البروطة تاع القروان.
1: أو في أجارة في كل مكان مرحبا بكم إلا يمشي للقروان وما شربش من ماء بروطة وكأنه يعني شيء ما عمله وكأنه ما مشيش هو ركعتين في جامع عقبة وشرب ماء بروطة وربما فاتحة في سيدي السحبي من أحلى ما يعمله الإنسان كيف يدخل للقروان. إلى جانب أشياء أخرى بطبيعة الحال القروان مدينة جميلة ومدينة تعب وتاريخا وتترصع أثارا كما كثير من المدن التونسية اللي أنا بيدي قلت عليها الكلام هذا الكلام هذا قلت على سوسة قلت على المستير ونقوله على كل المدن التونسية المدن التاريخية. إيه بروطة شنو حكايته هالبير هذا بالضبط؟ هو بير وإلا موش بير. بروطة في الأصل بئر أرطة بالنسبة لشخص هو في أصله بئر وتعمل كإنجاز عسكري أو كإنجاز حمائي دفاعي. اللي يحفر بالبروطة هو القائد الكبير هرثمة بن أعين كان والي على إفريقيا لمدة عامين بركم بعد أن خلاها واستقال أو استعفى كما تقول النصوص ما بين 179-181 للهجرة ولاحظ أنه أهل القيروان عندهم مصادر عمومية للماء خارج المدينة خارج الأسوار ولكن في صورة حدوث حصار أو شيء من هذا القبيل فماش مصدر ماء عمومي فتعمل هالبير هذا لأن ضمن هواجس عسكرية دفاعية. هو هرثمة بن أعين هو كان كما يقولوا لجران استراتيج هو الرجل اللي أشرف في الحقيقة على السياسات الدفاعية للدولة العباسية الشخصية كانت كبيرة ياسر. لكن اللي نشوفه فيه اليوم هو ما هو شيء بالضبط البير اللي عمله هرثمة. لاحظوا انه البير زاد عليه الفوق ولا عنده طابق وين فما جملته ومع جنبه مسجد صغير وفي قفاه فما سبيل احواض للسقاية استقاية الناس والدواب وتحول البير إلى سبيل عمومي وهذا في القرن 17 وفما نقاش اتأكد هذا كوكي ما زالت واحدة منهم مثبتة تتقرأ الناس اللي تمشي البروطة للأسف تطلع الفوق تتفرج على الجمال تأخذ شريبة تعمل كويس تاهي في هكذا القهوة المجاورة ولكن ما يدوروش دورة كاملة ببروطة ويشوفوا السبيل اللي فيه جفنات منقوشة أقشان في رخام جميلة جدا اللي كان يخرج منها الماء وتحول البير إلى مركب معماري فيه مسجد وكتاب وأيضا حاجة ملحقة بالبير من فوق وفيها دكاكة ربما هي كانت مقهى للتصوف أو كتاب أو شيء من هذا القبيل. أسوة بشنو؟ أسوة بالأسبلة اللي تعرفت في المشرق واللي كانت على الشكل هذا يعني تعطي الماء وفيها كتاب وما إلى ذلك. نقوها برشا في مصر خاصة وبرد في مصر المملوكية بحيث أنه بروطة اليوم يعني معلم يلخص فترات طويلة من النشاط المعماري والهوية المعمارية للبلاد التونسية. للقاء.

صباح دنيا دنيا ونكملوا معها موعدنا اليوم في كابوتشينو نتلقاو غدوة إن شاء الله كلا عدا من العشرة حتى الماضي ساعة للدنيا ما فيها جوار فهم شوية أخرى موجز هكا الأخبار ماضي ساعة وهكا يكون المشوار وفي لليوم إن شاء الله نهاركم سعيد وديما اتبعونا على الدنيا وما فيها جوار فهم تحية لكيب الكل غازي خليل في العداد والتقديم جهين الحمى في الإخراج نرجس قلالة في الديجيتال بقيت متابعة طيبة لبقيت برمجنا في لبن وباي باي.

0: سيتي. الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نلكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي، خدمة تحكي لغتي.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وصلت رئيسة الحكومة سارة زعفران لزنزري إلى مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، حيث كان في استقبالها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا موساليا مودافادي. الصحفيين التونسيين زياد دبارة اليوم أن من بين المسائل الملحة لحماية الحقوق والحريات والشروع في مراجعة المرسوم عدد 54 معتمد

0: التكنولوجية والسوسيولوجية، وبالطبيعة تضع المؤسسة في رهان كونه نوفر الكفاءات اللازمة. الوزارة عندها العديد من البرامج اللي تضعها على ذمة المؤسسات وتضعها في إطار جملة من الاتفاقيات باش نحاولوا اليوم نخدموا على التنافسية نتاع المؤسسة، ونخدموا بالطبيعة على توفير الكفاءات اللازمة وتقريب الشباب نتاعنا من الأكثر ما يمكن من المؤسسة ودعم التشغيلية نتاعها. اليوم هذا باش نفكروا فيه مع بعضنا باش ساعة نعرفوا بالبرامج نتاع الوزارة. اليوم الوزارة طورت العديد من الآليات، منهم الآلية الأخيرة اللي تم وضعها اللي هي المدونة التونسية لكفاءة المهن، اللي هي تمثل خارطة وطنية موحدة لدعم الكفاءات وتحديد الكفاءات والحديث عن كفاءات موحدة بالنسبة للمؤسسة. المدونة هذه باش تكون معناها حجر الأساس في توفير الكفاءات. اليوم نعرفوا اللي الشهادة لا تكفي لتوفير الكفاءات والانتداب الكفاءات. اليوم الانتداب يتم على أساس الكفاءة، والمدونة هذه تأتي باش تكون وسيلة لتقريب الشباب نتاعنا.
1: من جهتها أكدت السفيرة الفرنسية في تونس أنجيان أهمية التكوين المهني في إيجاد فرص العمل مستقبلا بالنسبة للطلبة والتلاميذ المنتمين لقطاع التكوين المهني.
2: التكوين المهني هو مثل قوي يجسد الشراكة النموذجية بين تونس وفرنسا لصالح لخدمة الشباب وخلق فرص عمل في تونس. النقطة الأساسية هي التكوين المهني في البداية لنضمن أن الطلبة اللي يخرجوا من التعليم العالي أو من المعاهد التكوين المهني يلقوا يجدوا فرص عمل، وفي اقتصاد قاعد يكبر يتطور بالذات في عهد الذكاء الاصطناعي لازم نركز في تكوين مهني في طول الحياة. نسبة الطلبة اللي خرجوا من هذه المعاهد واللي هما يلقوا فرص تشغيل بعد ما يخرجوا أكثر من 75% وساعات 90%، وهذا يثبت يعني أهمية التكوين المهني.
1: تنظم سفارة تونس ببلغراد بالشراكة مع الديوان الوطني التونسي للسياحة تظاهرة أيام تونس في صربيا، وذلك بين 14 و16 من مايو الحالي بقصر الفنون مادلينا بالعاصمة الصربية بلغراد. وتهدف هذه التظاهرة التي تنتظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وصربيا إلى التعريف بالمخزون الثقافي والسياحي التونسي، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي لسفارة تونس ببلغراد. دوليا، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا جديدا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمقاضاة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في طوفان الأقصى. قال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة إذا تعرضت بلاده لهجوم جديد. مجاز إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: من الاثنين للخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوني.
5: تحياتي، يومكم سعيد، وأنا سعيد بتجديد هذا اللقاء اليومي معكم متابعي جوهرة FM. هنا من تونس نجدد اللقاء معكم أينما كنتم تسمعون. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج، وهذا الموعد اليومي مع المحقق بلوس، موعد نهزكم فيه لقضايا واقعية ترجعنا لجملتنا الشهيرة أن الواقع راه أقوى من الخيال بإشكالياته بتعقيداته بالقصص متاعه، بالضبط كما القصص اللي بتسمعوهم في هذه الحلقة. إذن زوز قضايا زوز قصص نقترحهم عليكم اليوم. لولانية باش تهزنا لمصر، 5 أيام من الغموض ثم ينكشف السر في مصر. السر شنو بالضبط؟

0: حقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: دقيقة بلس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم إذن بشتهزنا لليمن السعيد، وتحديدا العاصمة اليمنية صنعاء، وترجع بينا لنهار الاثنين 12 فيفري 2024. نهارتها كان يوم عادي في حياة الطالبة إرميلة الشرابي، عمرها 23 سنة. إرميلة كانت تقرأ سنة رابعة قسم صيدلة في جامعة الرازي، ما عادش برشا وتتخرج، شابة مجتهدة تقرأ على روحها، وخاصة تحب تفرح بوها اللي مدللها برشا، وكيف لا وهي وحيدته. بوها الدكتور عبد الملك أستاذ جامعي معروف في المنطقة، وكان فخور برشا بنته ويستنى في تخرجها بفارغ الصبر. المهم نهارتها كما قلنا كان يوم عادي، مشيت إرميلة بكرهبتها لجامعة الرازي في صنعاء، قرأت على روحها بشكل طبيعي حتى لقرابة ماضي ساعة وعشرة دقائق، كملت الكور متاحة وخرجت من الجامعة. لكن ملي خرجت اختفت تماما. عائلتها في الدار كانوا يعرفوها وقتاش تروح، مستنسين بها. استناوا الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، لكن البنية بطات برشا. بوها عبد الملك حاول يكلمها أكثر من مرة في التليفون، لكن شيء ما تجاوبش. عبد الملك في الأول كان يحاول يهدي من روحه ويهدي من عائلته ومرته بالأخص، ويقولها بالك شي خرجت مع صاحباتها، بالك شي تلهيت في قضية. لكن الساعات تتعدى وإرميلة ما روحتش، وتحول القلق لرعب. وقتها قرر بوها يتوجه لمركز الشرطة ويبلغ على اختفائها. في البلاغ عبد الملك أكد لأفراد الشرطة أنه اختفاء بنته مريب، ما ينجمش يكون غير مريب، تليفونها مسكر اللي هي حاجة مستحيلة، مش من عوايدها تسكر تليفونها، والبنية ما عندها وين تمشي. كيف بطات على وقت مرواحة قال كلمنا صاحباتها، سألنا الأقارب، دورنا بالمعارف متاع إرميلة، شيء ما وصلنا لحتى معلومة مفيدة، تمشينا حتى للجامعة وسألنا غادي وأكدولنا اللي هي خرجت بعد ما كملت القراية. كيف قلنا لربما عملت حادث بالكهرباء، مشينا للمستشفيات، شيء. عبد الملك أعطى للمحقين مواصفات بنته، شنيا كانت لابسة، نوع كهربتها، حسيل المعطيات اللازمة للبحث عليها، وانطلق فعلا البحث على إرميلة. أول حاجة عملوها المحقين توجهوا لجامعة الرازي، وغادي تمت مراجعة كاميرات المراقبة اللي أكدت فعلا أن الشابة خرجت من الجامعة ماضي ساعة وعشرة دقائق. مبدئيا في التسجيل ما كانش يظهر هل إرميلة كانت وحدها في الكهرباء ولا كان معها شكون. تم إدراج كهربتها في التفتيش، لكن باقي ريحتها ما فماش، ويتعداوا هكا أربعة أيام. شوية خبر اختفاء طالبة الصيدلة ينتشر في البلاد، والجميع يتساءل أشنو صار لإرميلة. صورها داروا بصفة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، صور كرهبتها كيف، وبدأت عاد معاهم الإشاعات. ماك تعرف الرياضة المفضلة متاعنا تبارك الله علينا في العالم العربي الكل، اللي يقول إرميلة اتخطفت باش ينتقموا من عائلتها، واللي يقول لا إرميلة متأزمة وأكيد أنهت حياتها وقتلت روحها، واللي يقول بالأخص عادي لا يا ولدي هذيك هربت مع شاب، وغيرها من الإشاعات. وصلنا للنهار الخامس من اختفاء إرميلة، تحديدا في شارع بير الزهرة في حي المجمع الصناعي في منطقة الوحدة. هو واحد من أكبر الشوارع التجارية في العاصمة اليمنية صنعاء. وقتها واحد من التجار لاحظ وجود كهرباء قدام المحل متاعه، والكهرباء واقفة وينك عندها يمات توا فرد بلاصة، ماهيش مسانسة تبدأ غادي. زيد سي التاجر وهو يعمل في دورة في الفيسبوك شاف بالصدفة منشور إعلان اختفاء إرميلة والتصويرة متاع كهربتها. بالوقت تكلم الشرطة وأعلمهم باللي قاعد يشوف فيه. بعد بلاغ التاجر توجهوا المحاقين مباشرة للشارع وغادي تأكدوا أنه فعلاً الكهرباء المبلغ عليها هي كهرباء الترميلة، لكن الصدمة كي المحاقين قربوا من الكهرباء لمعاينتها. وقتها شافوا رميلة في الكرسي الخلفي للسيارة. المشهد كان مرعب. أول محل الكهرباء، رميلة كانت جثة هامدة، بل بدأت في المراحل الأولى من التحلل. من المعاينات الأولية ما كانش يظهر عليها لا آثار دم، لا آثار كدمات، لا ضرب. الوضع وسط الكهرباء كان مريب. ربما البنية أقدمت على الانتحار. علاش؟ ما وسط الكهرباء لقاو كل كانون فيه فحم تحول لرماد، كانوا محطوطين فحمات فيه ويشعلوا فوق هكا القطعة المعدنية. وبما أنه بيبان الكهرباء وشبابكها مسكرين، من الواضح أنه كي تشعل الفحم غادي تتخنق بالدخان اللي فيه وكهو تصبح على خير. يعني فرضية الانتحار واردة، خاصة وأنه المحاقين توصلوا المعلومة أنه هالشابة قبل اختفائها بأربع أيام فقط حاولت الانتحار. ما يشربت برشا حرابش وقتها منومة، لكن تم إنقاذها من طرف بوها وامها وهزوها لمستشفى خاص وين تم علاجها. ربما المرة هذه نجحت في الانتحار، أما بشوي. فما حاجة مخلية المحاقين مستغربين بل مقصين هذه الفرضية. بيبان الكهرباء كانوا مسكرين، والمفتاح ما هوش في وسط الكهرباء، ما هوش عند رميلة. يعني فما شكون سكر عليها الكهرباء بعد ما حط لها الجمرات، وبعد ما خلي لها كالدخان متاع الجمرات يسكر عليها النفس. يعني رميلة اتقتلت. تم إرسال الجثة للتشريح لتحديد ساعة سبب الوفاة. في الأثناء المحاقين مشطوا المنطقة لتلقت فيها الكهرباء للعثور على أي دليل يفيدهم في التحقيق، والأهم راجعوا جميع تسجيلات كاميرات المراقبة في الشارع هذا. محاقين أخرين كانوا مركزين على استجواب الناس في المنطقة هذه، نفس المنطقة، التجار، أصحاب المحلات، السكان، باش يعرفوا منهم شافوا شي حاجة بخصوص الجريمة. واحد من التجار قال للمحاقين اللي هو أيام التالي سهر في الخدمة ما سكرش كي العادة في وقت العادة، يا أخي وقت الشارع فرغ، وقت الدنيا ظلام، قال شفت راجل يسوق في الكهرباء هذه، وقفها في البلاصة هذيك وبقى مدة في الكهرباء، من بعد هبط سكرها ومشي. بعد شهادة التاجر المحقين استدعاوا عبد الملك بور ميلا الاستجواب، كانوا يحبوا يعرفوا منه أكثر معلومات على بنته. عندها شي مشاكل مع شخص معين؟ مخطوبة؟ عندها شكون في حياتها؟ باهي في شكون تشك سيادتك كأب؟ بالنسبة للمحقين الموضوع غريب. رميلة ما تعرضتش لبركاش، ما كان فما شي مسروق من الكهرباء، كل متعلقاتها موجودة، ساكها موجود، أوراقها موجودة، فلوسها في الساك موجودة، كل شي يخصها موجود. الكهرباء كيف كيف، يقول قائل ما تسرقتش. وزيد لحد اللحظة ما فما حتى شخص في دائرة

كان فما زادة كدمات في دين الضحية تدل أن نورميلا حاولت تقاوم الجاني. بعد صدور التقرير تحولت الإشاعات من حديث الانتحار والهروب للحديث على موضوع آخر. ما سمعتش موقلك فما ثلاثة طالبات يقرأوا مع رميلة ينتميوا للزينبيات، شكون هما؟ تيماي مجموعة نسائية تابعة للحوثي. هيش بيهم ما مستدرجوا رميلة وقتلوها. مع انتشار هالإشاعات والفوضى اللي صارت حول القضية، المحقين قرروا يستجوبوا أصحاب رميلة في الجامعة، خاصة المقربين منها، وتحديداً 6 أشخاص كانوا الأقرب لها بين زملائها. واحد فيهم باش يقول لي نهار اختفاء رميلة، وأول ما كملوا القراية شافها جمع من بعيد خارجة من الفاك مع راجل، ما ثبتش الحقيقة في ملامحه، كان بعيد عليه شوية، أما شافها خارجة مع راجل، طلعت معاه في كربة وتحركوا مع بعضهم. لكن من بعد ما شفتهاش رجعت للفاق، قال المحقين ما زالوا ما وصلوا لشيء جديد في القضية حتى يجيهم اتصال من شاهد مرة هذه تاكسيست، كلم الشرطة وقال لهم اللي هو عنده معلومات على القضية. مرحبا، تم استدعاؤه إذن لمكتب التحقيق، والتاكسيست قال لي هو نهار الجريمة طلعت في التاكسي مع شابة عندها نفس مواصفات هالبنية اللي تحكيوا عليها، شو اسمها هي؟ رميلة. صحيح، قال كان ما خانتنيش الذاكرة سيد المحقق، ربما مفروض هي حسب من ذكر، وبالأمارة كان معاها شاب في العشرينات من عمره وتقريبا لابس كمامة ولونات متاع شمس. التاكسيست قال اللي رميلة كان ظاهر عليها علامات التوتر وثنية كاملة ما قالت حتى كلمة. التحقيق ركز مع المعلومة هذه، والمحقين طلبوا معاينة سجلات كاميرات المراقبة الموجودة على طول الطريق اللي تحركت فيه التاكسي. النتائج خذت وقت، لكن تتبع خط سير التاكسي وصل المحقين الواحد من أحياء صنعاء الجنوبية. وصلوا المحقين لبلاصة اللي وقفت فيها التاكسي بالضبط، بحذا دار شاب اسمه عين شاب، بسميوها احنا عماد. طالب سابق في نفس الجامعة اللي تقرأ فيها رميلة، عنده تقريبا عام ملي بطل القراية. المحقين داهموا الدار ما لقاوش عماد، لكنهم صادروا كل الموجود في الدار من الأورديناتور متاعو لزوز تليفونات، وتم إرسال الأجهزة هذه لكل الفحص الفني. حسب المحادثات اللي كانت بين رميلة وعماد، كان ظاهر أنه زوز بيناتهم علاقة حب، لكن في واحدة من المساجات اكتشفوا المحقين أنه عماد هدد رميلة بشكل واضح وصريح. هنا قرروا المحقين البحث على عماد، ومن خلال استجواب معارفه عرفوا أنه مشى لمحافظة ذمار، كان مانيش غالط في الاسم، تم تحديد موقعه وألقي القبض عليه. في الأول عماد أنكر أي تورط ليه في مقتل رميلة الشرعبي، قال هو ما عنده حتى دخل في الموضوع، خاصة أنه قبل اختفائها بأيامات كلمته وقتله اللي هي خايفة واللي فما شكون يراقب فيها، وكل مرة تخرج من الجامعة فما كرهبة اتبع فيها. باهي شكون اللي يتبع فيها ويراقب فيها وعليش؟ ولا ما نعرف عليها سيد المحقق، قالت كانت توصل لها رسائل تهديد من أشخاص مجهولين، لكن ما حكيت ليش الأسباب شنية. في الأثناء وصلت للمحقين نتائج التحليل اللي صار على الكرهبة، واتضح أن البصمات الموجودة على الفولون تاع سيارة الشابة تطابقت تماماً مع بصمات عماد. شي اتضح أنه عماد كان على علاقة سرية مع رميلة في فترة دراسته في الجامعة، لكن بعد ما خرج من القراية بسبب ظروفه المادية تحول عماد لشخص آخر ما تعرفوش رميلة. رميلة كانت تتشكى من غيرته الزايد عليها، من عصبيته ومن شكه المفرط اللي ما عندوش مبرر،

0: قررت تنفصل عليه، لكن عماد هددها بفضحها ونشر تصاورها هي وياه. هنا إرميلة حاولت تجاريه، لكن بعد فترة ما عادش تنجم تتحمل وقررت رسميا الانفصال مهما كان الثمن، لكن واصل في ابتزازها بالتصاور. وقتها المسكينة حاولت تنتحر انتحارها الأولى والمحاولة الأولى. عماد قرر من بعد يقابل إرميلة، مشالها للجامعة وطلب منها تقابله. في الأول رفضت، لكنه أقنعها تمشي معاه للدار يحكي ويفضوا الهدرة نهائيا. إرميلة صدقته ومشيت معاه في التاكسي، التاكسي اللي عطاه شهادته. طلعت معاه للدار، غادي صار نقاش بخصوص الانفصال بيناتهم. من كلمة لكلمة عماد باش يخنق إرميلة حتى ماتت بين يديه. وقتها توجه للجامعة، هز كرهبتها، هبط شفة إرميلة حطها في وسط الكرهبة، ومن بعد حط شوية فحم في هكا قطعة معدنية كما المبخرة، وحطها في الكرهبة باش يظهر أن وفاتها ناجمة عن انتحار. بعد اعترافاته توجهت العماد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تهمة الحكم فيها عادة يكون بالإعدام، لكن اليوم ما زالت لم تصدر الأحكام في القضية.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: جوهرة
3: أف أم بيبليسيتي.
4: أمون اللي غروب
5: تيهاك زيه وعمل جو.
4: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
5: صح تروريني قدش وليت.
4: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
5: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دل العينيك.
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوز مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. إذن كنا نسمع منذ لحظات في 5 أيام من الغموض ثم انكشف السر. نحب ناخذ رأيكم في هذه القضية المثيرة اللي جينا من الشقيقة مصر، القضية اللي كنت حبوا تعاودوا تسمعوها ولا تتفرجوا فيها. الموعد كما راكم تعرفوا على قناتي على اليوتيوب. أما الآن باش نهزكم لبلاد ديما تظهر لنا اللي هي بعيدة على العالم واللي يصير فيه، والحقيقة حتى في الجرائم تشوفوا كيفاش بعيدة، رغم اللي تظهر من برا بلاد منظمة وناسها ناس طيبة، أما فيها مجرمة من الطراز الأول. هذا اللي بشكتشفوه في هذه الحلقة والقصة الجديدة اللي نهزكم فيها للغرفة 306. شنو حكايتها؟ هذا اللي نسمعوه حالا في هذه الحلقة الجديدة. متابعة طيبة للجميع.
0: محقق بلوز مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم بشتهزنا إذن للصين، ومن توا نقولكم على أسامي المدن وأسامي الشخصيات رانا ساعات باش ندخلوهم بعضها. باش نمشيو تحديدا لمدينة شانتو. ترجع بينا الحكاية لنهار 3 جويلية 2012، احنا تقريبا 10 متاع الليل في أحد الفنادق في المدينة، وقت اللي عاملة نظافة كانت تنظف في الدروج في الفندق، وصلت للطابق الثالث لاحظت اللي فما بقايا دم صغيرة موجودة في الدروج، من الواضح أنه الدم جديد. ما خممتش برشا الحقيقة، نظفت الدروج وكملت تخدم على روحها بشكل طبيعي حتى وصلت للغرفة 306. من لحظة دخولها كان ظاهر أنه البيت منظمة ونظيفة كأنه ما كان بيت فيها حد. قبل ما تخرج منها لاحظت ساك محطوطة في التركينة في البيت ومحلولة شوي. فضولها بطبيعة خليها تحب تشوف شنية فم في الساك، وهنا باش تشوف مشهد أعمرها ما هي باش تنساه. المسكينة أول ما حلت الساك لقات قدامها راس بشرية من غير ما تشعر، صوت صياحة فزع الموجودين في الوتيل الكل، وتم الاتصال بالشرطة. دقائق من بعد الشرطة كانت حاضرة على عين المكان، وبالفعل أول ما عينوا هالساك تأكدوا من وجود راس متاع مرأة. من خلال المعاينات الأولية للشرطة الفنية والطب الشرعي على الجثة باش يأكدوا للمحقين أن الراس اللي في الساك ترجع لمرأة عمرها بين 30 و35 سنة. في وسط الساك بخلاف الراس باش يتم العثور زاد على حبل لونه أحمر. الحبل كان مربوط، حاجة توضح بأن الضحية كانت مخنوقة به قبل ما يتم فصل راسها على بدنها. بخلاف الساك اللي كان غارق تقريبا بالدم سيتم العثور على بقايا دم في السال دو بان اللي اتضح من بعد التحليل أنه دم يرجع للضحية. بقايا الدم كانوا صغار، ربما الجاني ما فاقش بهم بما أنه نظف البيت قبل ما يخرج. الدليل الوحيد اللي نجموا يتوصلوا له المحققين هو بصمة غير مكتملة على الفرش. بخلاف الساك آخر زادة لونه روز، كان فيه مكياج وشارجور وشكارة حلوة، يعني حكايات فارغة. لا فما أوراق ثبوتية، لا وثائق تخص الضحية، لا تليفون، لا شيء. بالنسبة للمحققين طريقة قطع الرأس كانت احترافية جدا، حاجة خليتهم يحطوا 3 فرضيات. الجاني ينجم يكون ززار يقص مليح، ولا طبيب جراح يقص هو زادة مليح، والاحتمال الثالث اللي كان أكثر رعب بالنسبة للمحققين أنه الجاني يكون متعود على تقطيع الجثث، وبالتالي مش هذه أول مرة يرتكب فيها جريمة هكا، وبالتالي نكونوا في مواجهة قاتل متسلسل. أول حاجة بدأ بها التحقيق إذن بعد معاينة مسرح الجريمة هي السماعات. المحققين طلبوا من إدارة الفندق والعاملين فيه يعطيهم أي معلومة تخص السيد ولا شكون اللي كان مقيم في البيت 306. لكن لسوء حظ المحققين الفندق كان يخدم بطريقة غير قانونية، ما كانوش ياخذوا من عند الحرفاء حتى بيانات شخصية. معناها سهلة، يدخل يخلص يعطيه بيت ويخرج، فما منهم. رغم هذا نجموا الموظفين يقدموا على الأقل أوصاف هل أقام في الغرفة 306. راجل تقريبا في الثلاثينات من عمره، آخر مرة شافوه فيها كان لابس ماريو لابيض. هذاك علاش أفراد الشرطة قرروا يفتشوا عبر كاميرات المراقبة على أمل يلقاو مولاها الماريول الأبيض. الغريب أنه كاميرات المراقبة الموجودة في الفندق كانت معطلة. هو مش غريب ياسر، في هذا النوع من النزل معمولة بالذم. على ما يبدو العطل صار بفعل فاعل، لكن نجم المحققين يتحصلوا على لقطات تظهر فيها مولى الماريو الأبيض ملامحه الحقيقة ما كانتش واضحة برشا في التسجيل. نعم، تسجيلات ظهرت صاحب الماريول وهو ماشي في الممر متاع الطابق الثالث هازز في ديه الساك أكحل، لكن الضحية ما ظهرت في حتى لقطة من تسجيلات كاميرات المراقبة وهي طالعة للبيت. بما أنه حسب عاملة النظافة الدروج كان فيه بقايا دم، على ما يبدو بالنسبة للمحققين صاحب الماريو الأبيض هو القتل، وخرج من البيت هز الساك فيه بقية الجثة هي لي نكتة كتري نظفتهم عاملة النظافة. وهنا المحققين طلبوا من العاملة تصف لهم ملامح السيد هذا باش يعملوا صورة تقريبية عليه، وهي أعطاتهم الأوصاف اللازمة. سيد المحقق طوله تقريباً 1.70 متر، بنيته الجسدية متوسطة، شعره خفيف برشا، وزادت أكدت لهم أن شفته كيف خرج من الفندق طلع في موتور لونها أحمر. باه موتور بالنسبة للمحققين حاجة تعني أنه الجاني ما يسكنش بعيد برشا. واحد من الحرفاء زاد قدم شهادته بخصوص نفس الموضوع وقال لي هو الليلة قبل اكتشاف الجريمة مع 4:30 تقريبا اسمع صوت امرأة تصيح، والصوت جاي من الغرفة 306. هنا قرروا المحققين يفركسوا على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الفندق وتحصلوا على تسجيلاتها، وفي واحدة من هالكاميرات مع 4 غير دارجين مولى الماريو الأبيض ظهر قريب من الأوتيل. في الأول كان واقف وحده، من بعد 5 دقائق ظهرت شابة معاه، على الأغلب هي الضحية. الشابة كانت ماشية معاه بإرادتها وكأنهم يعرفوا بعضهم مليح، رغم لي جودة التصوير ما كانتش هايلة ياسر في الكاميرات، لأنه المحققين كانوا شبه متأكدين أنه اللي ظهرت في الكاميرا هي الضحية. الزوز من بعد مشاو إذن في اتجاه الفندق، وآخر كاميرا رصدتهم هما داخلين تقريبا الوقت كان 4. الشاهد يقول أنه سمع صوت الصياح مع 4:30، يعني الجريمة صارت في ظرف أقل من نص ساعة بعد دخولهم للغرفة 306. السرعة هذه خلت المحققين يتأكدوا أن الجاني كان مخطط لجريمته وعامل حسابه، ومن بعد أقل من ساعة باش يخرج نهائيا من البيت ومن الوتيل، وعاود رجع مرة أخرى مع 8 متاع الليل هاجز في ديه ساك كحلة كبيرة. رغم اللي جودة الكاميرا كما قلت ما هيش ولا بد إلا أن المحققين باش ينشروا الصور التقريبية للجاني والضحية على أمل فما شكون يتعرف عليهم. يقوموا زادة بالبحث في بلاغات الاختفاء على هالبنية هذه. الغريب أنه خلال البحث في سجلاتهم اكتشفوا أنه فما جريمة مشابهة للجريمة اللي قاعدين يبحثوا فيها، جريمة صارت 6 شهور التالي وقت اللي تم اكتشاف جثة شابة بلا رأس في نهر نهار 4 ديسمبر 2011. في التحقيق وقتها الطب الشرعي أكد أن الجثة ترجع لشاب عمرها بين 20 و25 سنة، لكن البحث وقتها ما وصلش المحققين لهوية أي كان، لا الجثة ولا الجاني. بالطبيعة المحققين لاحظوا أنه الجرائم الزوز يشبهوا لبعضهم بشكل كبير، الطريقة اللي استعملها المجرم في الجريمة هذه تشبه برشة للطريقة اللي استعملها المجرم في الجريمة اللي صارت في الفندق، ويا خوف المحققين من أنه الجاني يكون هو بيده في الجريمتين. المهم تعدوا 3 أيام من الأبحاث والمحققين ما توصلوا لحتى جديد يذكر، حتى تشعل أنبوبة تاع فكرة. تتفكروا الساك الروز اللي تلقاه في البيت؟ مش قلنا لقاو فيه ساشي حلوى؟ شكارة الحلوى الشكارة كانت فيها تيكية متاع السوق. تيكية هذه جاية من مغازة في مدينة اسمها جيان شانغ. يعني بالنسبة للمحققين الضحية شريت الحلوى من هكا المدينة هذيك على الأغلب، إذن هي من هكا المدينة هذيك. مدينة تبعد 450 كيلومتر على البلاصة اللي تقابلت فيها مع الجين. ومدام الضحية سافرت المسافة هذه الكل باش تسافر، أكيد راي استعملت النقل العمومي. وفعلا المحققين باش يحطوا تركيزهم على محطات الكيران الموجودة في مدينة شانتو، وحدسهم كان صحيح. في كاميرات المراقبة في المحطة شافوا شابة كانت لابسة نفس اللبسة اللي شافوها لبستها الضحية متاع الكاميرا المراقبة تاع لوتي. وكي ثبتوا في الكيران اللي جات من جيان شانغ في الوقت ذاك، لقاو اللي فما كار وصلت لشانتو مع ماضي 3. المحققين بالوقت تواصلوا مع سائق الكار وراوه تصويرة الضحية في كاميرات المراقبة، وهو قال لهم صحيح هذه نتفكرها سيد المحقق. هي وقال خطرها كانت هي الراكبة الوحيدة اللي طلعت في الكار من كالمدينة، بقيت الركاب كانوا من محطات أخرى. هنا محققي مدينة شانتو تواصلوا مع الأمن في مدينة جيان شانغ وسألوهم إذا عندهم بلاغات اختفاء هما غادي على شابة بالمواصفات كذا وكذا، وبعثوا لهم تصويرتها. وبالفعل تم العثور أخيرا على إعلان اختفاء تقريبا مطابق للسيدة اللي عندها. راجل اسمه لي جوهو كان مبلغ على اختفاء مرته، تم التواصل معه وقال لي مرته جانغ جينغ فين اللي عمرها 30 سنة كانت تخدم في مركز تاع مساج، ومرات كانت تخدم في الليل تعمل شوية زايدة شاينا فيها. قال نهار 3 جويلية جانغ خرجت من الدار وقتلوا اللي الشيفت متاعها الفترة متاع الخدمة متاعها في الليل، وممكن تخيب على الدار نهاري. الحقيقة قال ما كلمتهاش باش ما نقلقهاش، نعرفها تعبة في الخدمة. أما في النهار الثاني يعني نهار 5 جويلية كي ما رجعتش للدار طلبها على تليفونها أكثر من مرة، لكن تفاجأ بالتليفون مسكر. هذيك علاش كلم مركز المساج اللي تخدم فيه مرته، وزاد ترعب كي قالوا له اللي هي ما جاتش تخدم أصلا. بعد ما سأل عليها وفركس وما لقاش نتيجة بلغ الشرطة على اختفائها. المحققين إذن بعد ما سمعوا حكايته وراوه تصويرة الضحية، وفعلا تعرف على مرته بسهولة. أخيرا نجموا المحققين يتعرفوا إذن على هوية الضحية، وتوا ينطلق التحقيق فعلا لمحاولة إلقاء القبض على الجاني. خلال استجوابه لي بشي أكد للمحقين أنه علاقته جيدة جدا بمرته، ما بينتهمش مشاكل، هو متأكد اللي مرته ما خانتوش، حتى كيف وراه تصويرة المشتبه فيه اللي ماشي هي وياه أكد للمحقين أنه ما يعرفوش وعمره ما شافه، أما متأكد اللي مرته ما خانتوش. باه هنا جاء الوقت بالنسبة للمحقين للبحث في سجلات تليفون السيدة المفقودة. في تليفونها القاوة اللي فما نومرو كانت على تواصل دائم بيس، قلت تليفون راه في السجلات زاد اللي ياخذوهم من عند الشركات الاتصال، نومرو ديما تتصل بيه. اكتشفوا زاد أنه جانك تواصلت مع النومرو هذا الأربعة غير درجين كي وصلت لمدينة شانتو، وهذيك كانت آخر مكالمة لها قبل ما يتسكر التليفون. المحقين حاولوا يحددوا هوية صاحب النومرو هذا لكن ما نجموش، لكن فما معلومة وحيدة نجموا يعرفوها على هالرقم، هو أنه أغلب الاتصالات اللي تصير منه تكون من مدينة مجاورة لشانتو. هذاك علاش توجهوا لهالمدينة هذه وتعلقت الصورة الشهيرة لصاحب المريول الأبيض في الشوارع في المحلات، وتم تعميمها في مراكز الأمن، وزيد رصدت مكافأة مالية لأي شخص يدلهم على صاحب المريول الأبيض. وفعلا نهارين من بعد يجي اتصال للشرطة من شخص يقول اللي هو على معرفة بمولى التصوير. الراجل اللي في التصوير سيد المحقق اسمه تزينغ تزيونغ فو أو تشونغ فو. تشونغ فو هذا عمره 42 سنة. كيف فركسوا المحقين في سجلاتهم اتضح أنه صاحب سوابق عدلية، تم الحكم عليه في سبتمبر 99 بتهمة السرقة وخرج من الحبس في 2000. اتضح زادة أنه عام 2004 نقل مع مرته لمدينة شانتو يفركس على خدمة، وغادي القى خدمة في مطبعة. لكن اللي يعرفوه المحقين أنه عامين التالي بطل الخدمة ولا يخدم تاكسي، أما تاكسي على الموتور متاعه. بعد ما المحقين إذن عرفوا هوية مولى الماريو الأبيض، بتاريخ 8 جويلية 2012 تم إلقاء القبض على شونغ فو في داره. في التحقيق معاه شونغ فو الحقيقة ما تعبش المحقين، بكل سلاسة سيعترف بجريمته، أكد للمحقين أنه هو اللي قتل شانغ فعلا. بيه؟ أعليش قتلته؟ باش نحقق العدالة سيد المحقق. تحقق العدالة؟ باه تعمل مزية فسر لنا خاطر ما فهمناكش. تقتل نفس بشرية باش تحقق العدالة كيفاش؟ وهنا شانغ فو كمل كلامه وقال لي عام 2004 وبعد ما نقل مع مرته المدينة شانتو على أساس باش يبدأ وحياة جديدة ولا هكا كان يتمنى، اكتشف اللي مرته تخون فيه وتعرفت على رجل أعمال ثري وقررت تنفصل عليه. قال وقتها حسيت حياتي ما عادش عندها معنى، أزمت ودخلت في حالة اكتئاب، بطلت خدمتي، حياتي تقريبا وقفت. حتى جاء النهار اللي تعرفت فيه على امرأة أخرى اسمها شاو ماي. بعد فترة قصيرة من تعرفهم شانغ فو اعترف لها بحبه، بما أن وقتها تعلق بها برشا وحس لي هي المرأة اللي باش تعوضه على مرته الخاينة. لكن شاو ماي كان عندها وجهة نظر أخرى وقتلوا أنها ما تحبش تعرس بيه. عليه لازم تبدأ عندك دار. طلب كما هذا كان صعيب برشا ينفذوا شانغ فو، منين جاء هو باش يشري لها دار وهو موظف بسيط في مطبعة؟ كما نجمش يوفر لها اللي تحب عليه، قررت شاو ماي تقطع علاقتها به. وهنا زاد اكتئاب على اكتئاب، وبشهرب من الواقع اللي هو فيه بدا يستهلك في المخدرات. في الفترة هذه شانغ فو تعرف على أكثر من سيدة على مواقع المواعدة، وكل ما يتعرف على امرأة ويحكي لها على ظروفه المادية وعلى شهريته تطفيه وما عادش تحكي معاه. هنا قرر يبدل التكتيك ولا يكذب على البنات اللي يتعرف عليهم ويوهمهم اللي هو رجل أعمال. ومن وقتها سبحان الله الطلب عليه ولا شيء كبير على مواقع المواعدة. قال شانغ فو: وقتها كرهت النساء ووليت نحتقرهم على خاطرهم كيفهم كيف مرتوا يخمموا كان في الفلوس. وذاك علاش قرر يعلم النساء الطامعات درس كما قال. شانغ فو قال اللي هو تعرف على جانغ في واحد من مواقع التعارف، كذب عليها بالطبيعة وقال اللي هو رجل أعمال، وفجأة قال من عدم الاهتمام وليت متحمسة وتحب تحكي معايا وتحب تقابلني، رغم اللي هي امرأة معرسة ما كان عندها حتى مانع عنها تقابلني. قال تقابلنا في مدينة شانتو ومشينا مع بعضنا للفندق وتحديدا الغرفة 306. قال في الأول كنت ناوي الحقيقة نسرق لها فلوسها ونهرب وهكا نكون عطيتها درس، لكن كي جا باش يسرقها فاقت بيه وبدات تضرب فيه وتصيح. قال خفت لصياحها يفضحني، هذيك علاش من غير ما نشعر هزيت الحبل ديما معايا الحبل هذا ولفيته على رقبتها وخنقتها حتى لفظت انفاسها الاخيره. شانغ فو كان يحكي وكانه فخور. سألوه وقتها المحققين على الجثة اللي تلقات في ديسمبر 2011 في الواد، الجثة اللي بلاش راس. أصر أنه ما عنده حتى فكرة واللي هو أول مرة يسمع بها أصلا، لكن المحققين كان عندهم حدس كبير أنه جريمته هذه اللي يحكي عليها ما هيش الأولى، وبما أنه أصر على الإنكار قرروا تفتيش داره. في داره القاو زوز حواسيب، واحد من الحواسيب كان ظاهر أنه ماهوش متاع شانغ فو، كان فيه تصاور متاع مرأة لحد اللحظة المحققين ما يعرفوا يشكو. القاو زادة ثلاثة تليفونات، زوز منهم متاع زوز نساء مختلفين. القاو زادة زوز مناقل نسائية. بالنسبة للمحققين أكيد هذه حاجات ترجع لنساء قابلهم شانغ فو وسرقهم. هنا وبعد ما انتشر خبر إلقاء القبض عليه، أكثر من 5 سيدات وجهوا لمركز الأمن باش يقدموا شهاداتهم. كلهم في البداية كانوا خايفين من الفضيحة، لكن كيف تأكدوا أنه سيد تشد قرروا يبلغوا على اللي صار معهم. المحققين كانوا متأكدين أنه الجثة اللي تلقات في الواد هي بلا شك ترجع لوحدة من جرائمه، ورجعوا السجلات تليفونه. فماش ما يلقاو في المحادثات متاعو دليل يوصلهم لتلك الضحية. وفعلا هذاك اللي صار. نهار 12 جوان 2012 كان فما نومرو كلمو شانغ فو أكثر من 10 مرات في نهار واحد. المحققين نجموا يحددوا هوية صاحب الرقم، واتضح أنه متاع امرأة اسمها هوانغ ليفونغ. هوانغ عمرها 46 سنة. اكتشفوا المحققين أنه نهار فقط بعد ما انقطعت اتصالاتها بشانغ فو بنتها بلغت على اختفائها. تواصلوا مع بنتها. في سماعها أكدت لهم أن أمها خرجت نهار 12 جوان صباح وقالت لها اللي هي باش تقابل صديق على أساس دبر لها خدمة، لكن ملي خرجت ما فما حد عرف عليها حتى معلومة. بنت هوانغ أكدت للمحققين أن أمها ما عندهاش برشة ملي طلقت، وبعد فترة ولات عندها غرام جديد قابل في الرجال على مواقع المواعدة. فعلا ببحث بسيط على اسم أمها في المحادثات بتاعت شانغ فو اتضح أن هوانغ تواصلت معاه وكانوا متفاهمين يتقابلوا على أساس باش يدبر لها خدمة. جاء الوقت بالنسبة للمحققين باش يواجهوا شانغ فو بالمعلومات اللي عندهم وعلى علاقته باختفاء هوانغ. وبعد ساعات من الاستجواب أخيرا اعترف أنه فعلا اقتلها هي ذاته. هي وقتها تفركس على خدمة حكي معاها على أساس هو رجل أعمال وعنده شركة كبيرة ويحب يعطيها فرصة باش تخدم في الشركة متاعه، لكن على شرط. مين شنو؟ يلزم تصير بيناتنا حاجة. شانك فوق قال لي هي زادة خممت في الفلوس وخذت الطريق السهل باش تلقى خدمة، هذك علاش قرر التخلص منها. وكيف كيف تقابلوا في فندق صار اللي صار بيناتهم. لكن حسب كلامه أول ما عرفت هوانغ اللي شانك فوق ذب عليها عملت له عركة، وهو من غير ما يفكر خرج الحبل الأحمر وخنقها به حتى تأكد أنها ماتت. من بعد أفصل لها رأسها على الدنا. هنا المحقين عندهم ولاو زوز اعترافات مجاني على زوز جرائم، واحدة صارت في جوان وواحدة صارت في جويلية 2012، لكن بقي عندهم إحساس أنه كان متسبب في جريمة بنت النهر لتو ما لقاوها متاع الواد. ومع إصرار تشانغ فو على الإنكار، المحقين حاولوا المرة هذه يستجوبوه بطريقة أخرى، حبوا يتبنوا أفكار موجود مع هذا النوع من الشخصيات. في التحقيق معاه قالوا له راو شوف أنت في نهاية المطاف عندك الحق، اللي عملته راو مش غالط، يستاهلوا هالنساء ذو ما يخمموا كان في الفلوس، ذنب مش ذنبك. هما اللي اختاروا يمشيوا في الطريق الغالط، والطريقة هذه باش تمشي معاه وستكون سبب باش يعترف. بل طلب من المحقين يسجلوا فيديو يعتذر فيه من عائلته ومن بعد اعترف بجريمته، جريمة فتاة النهر. قال لهم هذيك شاو ماي اللي ما حبتش تاخذوا على خاطر ما عندوش دار، ارجع وانتقم منها. قال أنا وقتها مازلت كيف خرجت من الاكتئاب في جرة مرتي، وأول ما قابلتها في بالي هي باش تكون مختلفة على مرتي، لكنها كانت كيفها، هذاك علاش قررت نقتلها ونتخلص من جثتها في الواد. تحاليل من بعد أثبتت أن الجثة ترجع فعلا لتشاو ماي. بعد اعترافات شانغ فو انطلقت المحاكمة في مارس 2014، وتم الحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص، ونفذ الحكم في مارس 2017.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
0: خدمة تحكي لغتي.
4: جوهرة أفهم
5: بيبليسيتي
0: جوهرة سبور
6: avec l'équipe sport sur Jawa RFM.
7: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على مي أريدو، وإلا كليكي على اللين إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
8: أريدو، طور عالمك.
0: جوهرة سبور.
9: ماضي ساعتين ودقيقة، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. بعد أحداث ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي وتبادل العنف خاصة بين محمد أمين توغاي لاعب الترجي في راس شواط لاعب النادي الإفريقي، عقوبات منتظرة لهذا الثنائي اللي باش يغيبوا على الجولة الأخيرة بعد تدوين أساميهم على ورقة المقابلة من قبل الحكم النمساوي في ماتش الديربي في انتظار قرارات مكتب الرابطة. بعدين بحكينا على البطولة، اليوم باش يكون الموعد مع الجولة الأخيرة من المقابلات والموعد مع الدفعة الأولى اللي فيها مقابلة وحيدة انطلاقا من 4 متاع العشية في ملعب شاد لزويتن. شبيبة العمران تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، مقابلة باش تكون تلفزية على القناة الوطنية الأولى. إذا فرى باديس بن صالح في الفار باش تكون درصاف القنواتي. غدوة وبعد غدوة يتلعبوا بقيت المقابلات في الجولة الأخيرة، الماتشات الكل 4 متاع العشية في ملعب 15 أكتوبر. نادي الرياضي البنزرتي يلعب ضد ترجي جرجيس، مقابلة زفرة سيف اللورتاني، حكم الفار هو أمين الفقير. في جابس مستقبل جابس الملعب التونسي، مقابلة زفرة عبد السلام ماني، في الفار محمد علي قروية. وبعد غدوة الخميس ختام الجولة وختام البطولة خاصة مع تأخير مباراة الكلاسيكو بين السي اس اس والليتوال نهار الخميس بعد ما كانت مبرمجة نهار الأربعاء بما أنه فما رهان على المركز الثاني بين الاسبيرانس والسي اس اس. الاسبيرانس اللي عندها 60 نقطه، سي اس اس اللي عندها 59 نقطه. دونك البرنامج الكامل القمه في ملعب حمد العقربي براس. النادي الافريقي صاحب لقب البطوله يلعب ضد الاولمبي الباجي اللي صارع من اجل ضمان البقاء، مقابله باش تكون منقوله على قناه الدوري والكاس القطريه. اتحاد بن قردان يستقبل الترجي الرياضي التونسي، الاتحاد الرياضي المونستيري يلعب ضد مستقبل سليمان، نجم المتلوي يستضيف الشبيبه القيروانيه، الشبيبه اللي ايضا صارع من اجل البقاء. وحوار عن بعد بينها وبين الأولمبي الباجي، باجي اللي عندها 31 نقطة، شبيبة القيروانية اللي عندها 30 نقطة، والكلاسيكو سي اس اس ليتوال مقابلة باش تكون منقولة عن قادة الدوري والكأس القطري. نحكيو على الرابطة الثانية، بعد صعود الأمل الرياضي بحمام سوسة البارح وعودوا إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى إثر التعادل مع نادي حمام لنف. استاد حمام لنف هدف مقابل هدف. اليوم باش تعرفوا على الفريق الثاني اللي باش يصعد من المجموعة الثانية ما بين تقدم سقيت الدير والملعب الجيبسي والصراع عن بعد. بالنسبة للمقابلات الأربعة متاع العشية، تقدم سقيت الدير عنده 53 نقطة في الصدارة، الملعب الجيبسي الثاني عنده 52 نقطة. بالنسبة لسقيت الدير تستضيف هلال الرديف، مقابلة زفرة حسني النيلي باش تكون تلفزي على القناه الوطنيه الثانيه. نسر جلمه باش يستضيف الملعب الجيبسي مقابله زفره حمزه جعيد، الملعب الجيبسي يواجه نسر جلمه اللي ديجا نزل الى الرابطه الثالثه مستوى اول. بقيه المقابلات، القلعه الرياضيه جندوبه مقابله زفره مالك، باشا سبورتينغ المكلين جمعيه اريانا محمد علي الامام، مستقبل القصرين قصور السيف سمير العنالي، امل بوشامه نادي القربي امير الحرشاني، وقاف القفصه تلعب ضد اولمبيك سيدي بوزيد مقابله زفره معتز الخليفي. في كاس تونس رسميا اللقاء المؤجل من الدور الثمن النهائي اللي باش يجمع نجم المتلوي بالترجي الرياضي التونسي باش يتلعب نهار الاحد 17 ماي انطلاقا من 3:30 متاع العشيه في الملعب البلدي بالمتلوي. المتاهل من المقابله هذه باش يلعب الدور الربع النهائي ضد بعث بوحجله في بوحجله. بقيت مقابلات نتاع الدور الربع النهائي، ترجي جرجيس باش يستقبل النادي البنزرتي، دونك باش يلعبوا ضد بعضهم غدوه في البطوله في بنزرت، ثم يتقابلوا نهار 20 ماي او 21 ماي في جرجيس في تار ربع نهائي كاس تونس. ونذكر انه السي بي كانت عقد مع المدرب سفيان الحيدوس. السي اس اس تستضيف الملعب الجيبسي. تقدم ساقيه الدير تلعب ضد شبيبه العمران. مقابلات لانكار يتلعبوا 20 و21 ماي. والنصف النهائي باش يكون على النحو التالي: المتاهل من لقاء السي اس اس الملعب الجيبسي يلعب ضد المتاهل من لقاء ترجي جرجيس والسي بي، والمتاهل من لقاء ساقيه الدير وشبيبه العمران يواجه الفائز من لقاء بعث بوحجله، والمتاهل من ماتش الترجي ونجم المتلوي. ومقابلات الدور النصف النهائي باش يكونوا نهار 24 ماي. بالنسبه للمباراه النهائيه في الكوب باش تلعب نهار 31 ماي. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 17 سنة بقيادة المدرب عبد الرزاق ديدر بمساعدة نوفل شبير وأيضا كريم بن عمر يلعب غدوة أولى مقابلته في كان أقل من 17 سنة للدور في المغرب. أول مقابلة بشكون ضد البلد المنظم منتخب المغربي في استاد مولاي الحسن. الماتش الثاني يتلعب نهار 16 ماي انطلاق الماضي ساعتين ضد المنتخب المصري، والماتش الثالث بشكون نهار 19 ماي ضد المنتخب الأفريقي. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم. قدم لكم نيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فام بونيتو، أيضا الباج نتاعنا سبور جوهرة فام. مواد الرياضية جاي باش يكون أبارتير من الأربعة في بلانيت سبور مع جمال وبقيت ليكيب. شاي طيبة في لمنا.
6: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. أفيك ليكيب سبور.

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتين وتسعة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0 كالعادة بمحتوى متجدد. ديما نلقاكم على موجات جوهرة فم الدنيا وما فيها. اليوم الثلاثة 12 ماي 2026، الموافق 25 منذ القعدة 1447 للهجرة. مرحبا بكم الناس الكل في رونديفو جديد، أكيد تلقوا فيه آخر الأخبار في علاقة بالتكنولوجيا، بأخبار الجامعات، أخبار الشباب والمود متاعهم الفترة هذه، اي بيان سور حسن استغلال وتوظيف ما متاح بين ايدينا مع التكنولوجيا الحديثه وادوات الذكاء الاصطناعي. ليكيب الكل تسلم عليكم، عبد الحميد بالعجوزه يرافقنا في الديجيتال اليوم، اهلا وسهلا حميده، سميه صغير في الاخراج التقني، مرحبا سميه، وكوتي ميكرو كالعاده في الاعداد والتقديم سنام هني. دونك البدايه تكون كالعاده بالموسيقى ونرجع لكم مع موجز اخبارنا الخاص بنا في اللابو 2.0.
0: Labo 2.0.

0: Labo 2.0, ma Selmani. Labo 2.0. Labo 2.0.
1: الساعتين و24 دقيقة في اللابو 2.0 نرجع لكم مع أولى المداخلات اللي من خلالها موجز لآخر أخبار أدوات الذكاء الاصطناعي. وكنقول لكم المحتوى يتجدد ديما في اللابو 2.0، كنوا متأكدين من صحة كلامي على خاطر اليوم مانيش باش نحكي لكم على الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي، مانيش باش نحكي لكم على المنافذ اللي يخلقها الذكاء الاصطناعي للتحايل على مستعملي الإنترنت للقرصنة وغيره، أما باش نحكي لكم على الجانب المشرق والجانب الفني تحديدا لأدوات الذكاء الاصطناعي. أخبارنا نيو أخبارنا قاعدة تكتب عليها برشا الحقيقة في البريس إلكترونيك. وأول خبر اليوم نحكي لكم على التابلو اللي ترسم 100% بأدوات الذكاء الاصطناعي، واستنوا عليها شوية باش نقول لكم على السوم اللي تباع به التابلو هذية اللي هو إدموند بلارمي، اللي هو تباع أول حاجة في مزاد علني دونك وعالمي أيضا بسوم 2.1 مليون دولار. اللوحة هذية تم إنشائها بالكامل بواسطة نموذج تعلم عميق من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، وممستهش كما نقولوا احنا الفوشة متاع الإنسان، معناها حتى فرشاة متاع إنسان بيت إنسان ما قربت للتابلو هذية وإلا للتوال هذية.

وهذا الجدل الكبير اللي قائم على اللوحة هذه اللي تباعت ب 2.1 مليون دولار. يا ربي هل ترى توا الارتفاع في قيمة الفن باش يصير وإلا انهيار لمعاني الفن بفضل المحاكاة الكبيرة اللي قاعد يقدم فيها الذكاء الاصطناعي؟ تصوروا انتوما لوحات ما عادش باش نحكيو على الإنسان رسمها، نحكيو على الذكاء الاصطناعي هو اللي رسمها، وتتباع والناس تزيد وتنقص في السوق وتحب تربح اللوحات هذيك وتكسبها وتعلقها ما نعرفش يعني في ديارها في قصوراتها في أي مكان، معناها للناس المغرومة بالحاجات هذيا. الخبر الثاني متعلق برابطة الكتاب العرب، كي نحكيو على تأليف أكيد باش نحكيو على حقوق النشر وحقوق التأليف. رابطة الكتاب العرب أصدرت مؤخرا بيان أعلنت فيه رفضها التام، ونسطر لهنا على رفضها التام، لحماية حقوق النشر للأعمال الأدبية المنتجة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. وفي البيان هذايا قالوا أنه الأدب روح، وبالمقابل دون النشر الأوروبية بدأت توظف في مدربين بتاع ذكاء اصطناعي لتحسين الروايات قبل النشر. ولهنا تشوفوا الفارق في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي. رابطة الكتاب العرب ترفض كومبليتمون أي نص مكتوب بالذكاء الاصطناعي أو تم تصحيحه بالذكاء الاصطناعي، وقالت إنه الأدب روح ولا يمكن أن يكون بمقابل، ودور النشر الأوروبية قاعدة تخلق وتوظف في أدوات ذكاء اصطناعي لتحسين الروايات قبل النشر. والجدل قائم بين المؤلفين بيان سور، يا هل ترى نوظفوا أدوات الذكاء الاصطناعي في تأليف الروايات وفي السرد القصصي وفي كل النموذج متاع تشويق الأحداث وغيره؟ دونك كل واحد ورايو. الخبر الثالث اللي باش نختم به في علاقة بمنصة سبوتيفاي اللي قدمت خاصية جديدة اللي هي AI DJ، أو باش نمشي بكم للموسيقى توا، اللي هي متقدمة برشا، تقوم بتحليل ذوقك الموسيقي وتصنع لك ميساج خنقولها مذيعة منشطة إعلامية اللي تحبوا انتوما، تقوم بالتعليق على الأغاني اللي انتي باش تسمعهم وتختارهم في البلاي ليست متاعك. استنى نفسر لكم الحكاية واحدة واحدة. بكلنا في كرهبنا ولا في اللي بي سي متاعنا عنا دوسي مسمينه الفافوري في الموسيقى، هكا ولا يا جماعة؟ قولوا لي انتوما اللي في استوديو اي صحيح. دونك حتى انتوما مستمعينا نتصوركم في سبوتيفاي عندكم ليستا فافوري كيما في اليوتيوب كيما زيدا في أي سيبور عندكم ديجيتال، عندكم ديما لون موسيقي ولا ليستا متاع موسيقى تحبوا تسمعوها وقت اللي انتوما تحبوا تسمعوا الشيء هذاك. دونك خاصة بكم انتوما، تعبر على شخصيتكم على ذوقكم انتوما. الذكاء الاصطناعي شنو باش يعمل تو؟ باش يخلق لك كل لانيماتريس موديراتريس اللي تخرج لك بين لانشينمون واللانشينمون وتخليك راي وتقول لك اني معاك اسمع الموسيقى بركة. وهذا يظهر لي واحد من التهديدات الكبرى اللي واجهنا احنا إعلاميين نخدموا في مؤسسات إعلامية. دونك الأداة هذية AI DJ باش تحكي عليك انت ولا باش تحكي لك قصة على الفنانين كي تربط لك بين انشينمون وانشينمون وتغني معاك كان لزم. اي نعم، وهي موجودة الآن للمستخدمين المميزين، يعني سبوتيفاي ما عملتهاش للناس الكل الأوبسيون هذية، للمستخدمين المميزين على المنصة هذية. والحمد لله ما زالت حدها حد المميزين. لو كان تولي غراتويتمون ولا تولي للعموم وقتها أكيد باش تعوض في جانب ما الغاديو وإلى البرامج الموسيقية اللي فيها مرافقة موسيقية، تنجم تعوض الحقيقة الخدمة هذية أو السيرفيس الجديد هذية اللي موجود عند سبوتيفاي. شنو رأيكم في الخدمات هذية في محاكاة الذكاء الاصطناعي للجوانب الفنية الكل؟ حكيت لكم على الموسيقى، حكيت لكم على الرسم، وحكيت لكم زادة على التأليف والروايات. التعليق لكم على الفيديو الموجودة على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك. لابو 2.0

0: Labo 2.0, ma Selmani. Labo 2.0. Labo 2.0.
1: مية في المية فنون اليوم في اللابو 2.0 باش نحكي لكم على أدوات تخدم بالذكاء الاصطناعي وتعطيكم نتيجة فنية احترافية والنتيجة صدقوني خرافية ومعليكم كان انتم تجربوا تعطيونا رأيكم خصوصا انه المبتدئين اللي ما عندهمش برشا خبرة مع أدوات الذكاء الاصطناعي نجموا يجربوا كل واحدة من الأدوات اللي باش نذكرها توت سويت سواء كانت ساعة نأكد على حاجة اللي هي مجانية إلى حد الآن دونك تنجموا تعملوا جو كبير بها أما ترجعونا بالفيدباك ديما وتقولوا لنا شنو رايكم خليني نقدم لكم ليوناردو اي اي ليوناردو اي اي هي تولدت تصاور هذوما هما افضل منافس مجاني للميد جورني اللي فيه برشا دقه في تقديم الصور وتنجم الكروكي نتاعك احنا نقولوا التخربيشه نتاعك اللي تعملها على ورقه بيضاء ولا باش تعملها على اكران يعني ابيض كما نقولوا بالفاره اللي عندك تنجمك الكروكي هذيك تتحول لوحه احترافيه بالحق اذا كنتوا نتوما تحبوا تصوروا اما ما عندكمش الأدوات نتاع ناس محترفة في التصوير تعرفوها كالتصويرة البدائية قبل اللي نصوروها هكا شمس تبدأ هكية دورة وفيها شوية أشعة هكا خارجين وشوية أصحاب وعصيفرات في السماء صور له هكا ليوناردو إي آي وشوفوا انتم النتيجة اللي نجم يعطيها لكم للناس اللي تحب تكتب وعندها هكية أفكار وتحب ممكن تكتب سيرتها الذاتية تحب تكتب حدث هكا صار لها في الماضي وتحب منه تألف قصص وغيره راهو تنجموا تكتبوا قصص قصيرة نسخة مجانية اليوم من عند ريتيار اللي تكتب R-Y-T-R تنجموا تكتبوا الشعر الأغاني الإعلانات أنت حدد له النبرة وقلوا نحب النبرة حزينة وإلا الضحك وإلا متحمسة وإلا فرحانة وهو بيانسور يعطيك بالرايترز بلوك متاعه هو يعطيك القصة ما بين يديك في ظرف دقائق معدودات إذا كنتم المغرومين بالموسيقى تنجموا تستعملوا واحدة من الأدوات هذوما اللي هي إلى حد الآن ما زالت مجانية نحكي على ساوندراو دونك ساوند تكتب S-O-U-N-D-R-A-W تولد لك مقاطع موسيقية خلفية لليوتيوب متاعك وإلا أنت إذا عندك بودكاست قاعد تخدم فيه وتختار لك النوع روك كلاسيك إلكتروني وإلا شرقي الآلات والطول زادة متاع المخسو متاع الموسيقى والآدات هذية باش تعطيك 20 خيار يعني أنت كي باش تختار لها ولا باش تحدد لها المواصفات اللي أنت حاجتك بها ماهيش باش تعطيك خيار وإلا زوز باش تعطيك 20 خيار وأنت تليشارجي الخيار اللي يساعدك واللي تراه مناسب سينو تنجمو تستعملوا سونو إي آي S-U-N-O إي آي إنعم هذا يدعم اللغة العربية وتنجم تحكي معاه بالعربي يكتب لك أنت تعطيه المدخل كما نقوله أو الدخلة متاع الغنية يعني متاع الكلمات أنت كيفاش تشوفهم متاع الغنية وهو يكمل لك الباقي في علاقة باللحن ويكمل لك زادة باقي الكلمات ويغنيها كان لزم أي نعم يغنيها بصوت ذكاء اصطناعي والنتيجة الحقيقة ما تكونش كاملة برشا على خاطر ساعات كي تسمعوا الغنية كاملة اللي باش يعطيها لك اللي طولها دقيقتين ماكسيموم باش تحسوا هكا فما احنا نسميوها ضربة نقولوا غنية مضروبة فما ضربة فما حاجة سافابا في الغنية هذيك علاش الغوندمون نتاعو مازال ماهوش كامل سونو اي اي لكن الحقيقة قفزة كبيرة وكبيرة برشا هو كي يعطيك 40 ثانية ديجا بامال بالنسبة للناس اللي تحب أغاني باللغة العربية من تأليفها هي ومن تلحين وإبداع الذكاء الاصطناعي هذه الأدوات الإبداعية اليوم اللي موجودة غراتويتمون على ذمتكم موجودة على النت تنجموا تستعملوها تنجموا تجربوها وخصوصا مازالت مجانية وإحنا قلنا عنا فرصة كبيرة برشا لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي خصوصا كي تبدأ الأوبورتونيتي اللي تستعملها مجانيا في انتظار أنه تظهر أدوات أخرى وتتطور الأدوات هذيك في حد ذاتها على خاطر ديما الرتور متاع المستعملين هو اللي يخلي الشركات اللي قاعدة تقدم في أدوات الذكاء الاصطناعي تحسن من المردودية متاعها دونك هذيك هي الاستراتيجي يخدموا السيستيم كما نقولوا متاع الأدوات هذيك يلانسيوه في السوق باش يجربوه غراتويتمون ويتلقاو الرتور متاع المستعملين وعلى ضوء الرتور هذيك يحسنوا ومن بعديك يبيعوه بمقابل بيان سور واللي عنده الفلوس يدفع
0: Labo 2.0, ma Selmani. Labo 2.0. Labo 2.0.

0: نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تب ما أحسن تعدل مخير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
3: إلى هذا الموجز الإخباري. تتواصل بمجلس النواب شعبا اليوم أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية، وهو القانون عدد 55 لسنة 2023. تأتي هذه الجلسة للحسم في مصير هذا القانون الذي تقدم به أكثر من 130 نائبا منذ شهر ديسمبر من سنة 2023، وتمت إحالته من قبل مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان بتاريخ 15 فيفري 2024. واكب الوفد البرلماني الكندي برئاسة فرانسيس سكربليجيا رئيس مجلس العموم الكندي اليوم جانبا من أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية، وذلك في إطار الزيارة التي يوديها إلى تونس خلال الفترة الممتدة بين 10 و13 من مايو الحالي. كيفية تثمين فضلات النزل والاستفادة واستفادة الفلاحين منها، مثل محور جلسة عمل بين الفلاحين ورؤساء دوائر حفظ الصحة بالنزل من تنظيم المندوبية الجهوية للسياحة بالمنسير، تابع أشغال هذا اليوم وليد الجزيري، وتحدث إلى محمد دماق من جمعية مواطنون من أجل التنمية.
4: التجربة اللي اليوم احنا فيها هي تجربة بدأت من 2024 في تثمين فئات العضوية للنزل، بدأت في ولاية المنستير في أوتيل واحد، بعد في جويلية 2025 تعملت الحكاية وليت مع 11 فلاح و10 وطلع في ولاية المنستير. اليوم عملنا جلسة تقييمية معناتها الاكسبرينس القديمة وشنو نحبوا نزيدوا نكبروا، انه الهدف قبل كان 11 فلاح، الهدف ده مش يولي 20 فلاح ومش تكون نوصل ما معناتها في مستير، مش تكون في مستير مهدية أسوسة. الهدف نتاعها هو أنه في الأخر نعلم إن فيرم بيلوت كوم أن إكزامبل تيب دو فالوريزاسيون دو ديشي أورغانيك، دي فايت النزل الخضراء أنه يا أخوة الفلاح يحولها سواء أنه أعلاف للماشية نتاعه أو الدواجن أو للكومبوستاج باش نحسنوا بها الأرض نتاعنا.
3: خذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من تصاعد خطير في استهداف الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن طفلا فلسطينيا يستشهد بمعدل طفل واحد أسبوعيا منذ مطلع عام 2025 في ظل العمليات العسكرية المتواصلة لجيش الاحتلال وتصاعد عنف المستوطنين. مع توسيع كيان الاحتلال غاراته على بلدات عدة في جنوب لبنان لتصل إلى البقاع شرقي البلاد، أعلن جيش الاحتلال أن قوات الجولاني أكملت السيطرة العملياتية في منطقة نهر الليطاني. وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال في خاي أدرعي في بيان إن اليوم أن سلاح الجو هاجم أكثر من 100 هدف عسكري دعما للقوات العاملة في منطقة نهر الليطاني. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل
5: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
5: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
0: Labo 2.0.

0: على موجتنا اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في اللابو 2.0. ساعتنا الثانيه كالعاده نبداوها بالفقره اليوميه اللي تعودتوا بها مع ياسين نعيجه من خلال كلام في الديجيتال. واليوم سؤال حارق يطرح على المنصات الذكيه، منصات التكنولوجيا الحديثه والمتقدمه جدا. هو سؤال هل صحيح وهل حقيقي انه شركه جوجل عندها تقريبا الربع في ادوات الذكاء الاصطناعي المتاحه اليوم في العالم؟ الاجابه تلقاها مع ياسين توت سويت.
1: كلام في الديجيتال، كلام في الديجيتال.
2: السلام الناس الكل، مرحبا بكم في حلقه جديده من كلام في الديجيتال. اليوم باش نحكيو على سوجي خرج جديد، مازال طوندونس كما نقولوا، برشا ناس قاعده تقول انه جوجل تملك ربع الذكاء الاصطناعي في العالم. اما في الحقيقه اسكو الكلام هذا صحيح زعما ولا؟ واحنا كالعاده في كلام في الديجيتال باش نثبتوا الحاجه صحيحه ولا مش صحيحه، وكان صحيحه شنو هي الاسئله الصحيحه اللي نجموا نسالوها وشنو هي اللي ما لازمناش نسالوها. هي الحاجة هذه الساعة ماهيش دقيقة برشا، شنو المقصود بالرقم هذا؟ الموضوع ما يعنيش اللي جوجل تملك ربع التطبيقات الذكاء الاصطناعي ولا ربع الشركات ولا حتى ربع الابتكارات. الفكرة أقرب للبنية التحتية، يعني الحواسيب العملاقة، مراكز البيانات، معالجة المتخصصة اللي تستعمل باش تدرب النماذج الكبيرة وتخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. تقارير تحليلية حادثة قالت إنه جوجل يمكن عندها قرابة 25% من القدرة الحاسوبية العالمية المخصصة للذكاء الاصطناعي، ولهنا يجي خصوصا شبكة مراكز البيانات متاح ومن رقائقها الخاصة المعروفة باسم Tensor Processing Unit. باش نبسطها أكثر عن فايدة الحكاية، تخيل الذكاء الاصطناعي كما عالم السيارات، فما شركة عندها جزء كبير من الطرقات والمحركات. هذا ما يعنيش انه الشركة هذيك هي اللي تملك كل السيارات، وهذا هو الفرق المهم. زاد الرقم هذا يبقى تقدير بحثي، مش رقم رسمي صادر من جهة عالمية تنظم القطاع، خاطر حتى طريقة حساب قدرة الذكاء الاصطناعي لازم تختلف من باحث لباحث اخر. وشنو اللي نفهموه من هذا الكل؟ جوجل جوار كبير صحيح وبرشا في البنية التحتية الذكاء الاصطناعي، اما ما تنجمش تقول انها هي تملك ربع الذكاء الاصطناعي نفسه. والسؤال اليوم ما عادش شكون عن فات عنده اكثر تطبيقات، سؤال ولا شكون عنده اكثر قوة حاسوبية، اكثر داتا واكثر قدرة باش يدرب نماذج اكبر واسرع، خاطر الوقت هو الفلوس. ولهنا توفى حلقتنا متاع اليوم. تلقاونا كيما العادة مثلين للخميس على لابو 2.0. كان معكم ياسين نعيجة كيما العادة في كلام ديجيتال. باي باي.
1: كلام في ديجيتال.

0: ما 23 دقيقة حسن ثابت عالم الله يوصلنا للتوقيت هذا على موجة الجوهرة فيم. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في اللابو 2.0. كيف ما ركزتوا مع الموسيقى اللي كان فيها برشا ذوق وبرشا فن، أكيد باش نواصلوا احنا في المحتوى متاعنا اليوم اللي هو ديدي للفن 100% مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. واستناوا معنا التفاصيل في قصة اليوم من الفينومين 2.0.
1: Phénomène 2.0. Phénomène 2.0.
0: اسمه معنا قصة اليوم اللي باش تهزنا للقاهرة، ولو كان حكاها لي واحد آخر أكيد واحدة من الناس كنت باش ناخذ وقتي ونثبت في الحكاية هذه صحيحة وإلا غلطة. أما كونوا متأكدين حكاية اليوم وفينومين اليوم صحيح 100%. وقت اللي نهزكم للقاهرة لمصر ونحكي قصة الفنان التشكيلي خالد سمير اللي عمره اليوم 41 سنة، تعرف بلوحاته اللي فيها أسلوب عفوي الحقيقة، والمسيرة متاعه بدأت عندها أكثر من 15 سنة. كان يرسم اللوحات متاعه بالفحم حشاكم والألوان الزيتية، والنقاد في مصر اللي يفهموا في اللاغ ويفهموا في الفنون التشكيلية بصفة عامة قالوا اللي أسلوبه التعبيري الحقيقة التجريدي، وما فيش كل حاجة اللي ياسر ياسر سبيسيال باش سمير معناها خالد سمير بلوتو يكون معناها نمبر وان نحكي عليه في مصر، لكن لوحاته تنبض بالمشاعر هذي اللي اتفق عليه النقاد. في 2024 جرب خالد لأول مرة أبليكاسيون ميد جورني. ميد جورني حكينا عليها قبل في اللابو 2.0، وطلب من أداة الذكاء الاصطناعي هذية إنها تولد له لوحات على طريقته هو وبأسلوبه الفني هو. وإحنا قلنا إنه القوة في الطلب كيفاش يكون، والقوة في العقل الإنساني والفكر البشري اللي يبقى هو المدبر رقم واحد وهو اللي يوجه النتيجة متاع أدوات الذكاء الاصطناعي. الحقيقة النتيجة اللي قدمها له ميد جورني كانت مبهرة جدا. واحدة من لوحات متاعه اللي رسمها بالذكاء الاصطناعي على طريقته هو تباعت بمبلغ خيالي جدا، وتعرض خالد وقتها لأزمة وجودية بالفعل رغم أنه ربح برشا فلوس، وقال هل أنا كفنان لم أعد ضروري في هذا العالم. لكنه ما استسلمش وقرر أنه يتحدى أدوات الذكاء الاصطناعي وعمل مشروع فريد سماه الإنسان الأخير. نعم، عمل معرض سماه الإنسان الأخير، فيها سيغين تاع لوحات أكثر من 50% منها من وحي الذكاء الاصطناعي اللي دربه هو على لوحاته هو وعلى أعماله السابقة. اش معناها؟ معناها ياخو لوحاته القديمة يصورهم فوتو دو بون كاليتي، يعطيهم للي يعطيه برومبت حسب اللي كريتير اللي يحبوا اللي يحبهم هو. والحقيقة أخذي تحدي بينه وبين روحه إنه كيف الذكاء الاصطناعي احنا نقوله يعطيه الريزولتا ولا يرندر له التصويره، يمشي يعمل التيغاج نتاع الروندو هذيك على توال. وخذيت تحدي بينه وبين روحه انه يمس اللوحه هذيك مره بركه. تعرفوا اش معناه يمس اللوحه هذيك؟ معناها بالفوشه نتاعو يعمل توش بركه، ما نعرفش باش تكون في وسط اللوحه على يمين اللوحه باش تكون بالابيض بالاحمر بالازرق. هذاك هو التحدي والتزم به بطبيعه، على خاطر قال انه الآلة منظمة برشا، مثالية برشا، باردة برشا. وخالد قال يلزمني نعمل التوش متاعي في كل تابلو نخرجه. وصحيح أنه ينجم نضيف عيوب للوحة هذيك، نجم ندخل فوضى على اللوحة هذيك، أما في الأخر الفوضى الإنسانية باش تتصادم مع النظام الرقمي. المعرض الأول متاعه عمله في جاليري الزمالك للفن، وكان مفاجأة للنقاد اللي قالوا أنه خالد عنده أسلوب جديد ماهوش موجود الحقيقة. وشفنا خالد جديد مش كما خالد اللي نعرفوه قبل، والفن التشكيلي هو أداة من أدوات التعبير، واللوحات كلها ركزوا معايا تباعت في جمعة. نعم في جمعة. خالد شنو قال؟ قال الذكاء الاصطناعي هو صديقي صحيح، لكن ما هوش عدوي في نفس الوقت، هو يعطيني 1000 فكرة في ثانية، وأني اللي نختار أحسن فكرة من الأفكار هذوما ونعطيها الروح متاعي. قال ما تخافوش من التكنولوجيا هذية، احتضنوها لكن ما تفقدوش الهوية متاعكم. يوسف قال نصيحته للفنانين اللي حبوا يستغلوا أدوات الذكاء الاصطناعي وخصوصا الشباب، قالهم تعلموا الأدوات الجديدة لكن استحفظوا على ايديكم كما نقولوا مسخه بالالوان. الكمبيوتر ردوا بالكم منه، راهو لا عنده ريحه لا عنده لون، أما اللوحة الحقيقية مليانة بالروائح، مليانة بالطين، مليانة بالعرق، مليانة بالزيت، مليانة بالتوش متاع الفرشات. وبطبيعة التفاصيل الكل تلقوها في الفيديو هذي اللي موجودة على صفحتنا الرسمية جوهرة فيم على الفيسبوك. الحقيقة قصة ملهمة على الاخر من عند سمير غانم، من عند خالد سمير، جيش نقول سمير غانم من عند خالد سمير. القصة اللي تجينا من مصر، كيفاش انه حتى في الفن أدوات الذكاء الاصطناعي ولات تتدخل، لكن ديما الحفاظ على العقل البشري وعلى الروح الإنسانية، القوة غاديكا والحكمة الكبيرة غاديكا.

0: كيفا 47 دقيقة في اللابو 2.0 باش نختموا الرونديفو اليوم بالانفو براتيك اللي فيها تفاصيل مهمة جدا في علاقة بالمناظرة الانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني. ما هي ماهيش كابيس راهو ميساج، خليني نقول ما يعرف بالكابيس على خاطر ليديسيون هذيا ولا الدورة هذيا هي دورة سبيسيال على الاخر، ماهيش الكابيس القديمة لكن هي المناظرة الوحيدة المفتوحة في تونس لانتداب أساتذة التعليم كما أشرت قبيلة الثانوي والتقني والفني، والتفاصيل توت سويت.
1: انفو براتيك
0: الانفو براتيك اليوم موجهة للناس اللي تم قبولهم بيان سور قبول أولي في الترشح للمناظرة هذية، وهم مطالبين أنهم يدخلوا على المنظومة التربوية وموقع الانترنت www.edunet.tn وسحب استدعاءات الخاصة بهم لإجراء اختبارات الأسئلة المتعددة الاختيارات ما يعرف بالكوسيام. وكما قدمنا لكم المعلومة وقلت لكم راهي حصريا في اللابو 2.0 بالفعل، فإنه حسب البلاغ المحين لوزارة التربية فإنه الاختبار هذي بش يصير النهار لحد 17 مايو 2026. دونك اللي تم قبولهم أوليا الكل مطالبين أنهم يدخلوا بالمعرف الوحيد متاحهم والرمز الخاص بهم اللي موجود في المساجغي متاحهم، دونك يدخلوا ويطبعوا الاستدعاءات الخاصة بالترشح. الحقيقة نظام الاختبار الكتابي هذي يعتمد على تقنية الأسئلة متعددة الإجابات ما يعرف بالQCM. محتوى الاختبار وبرشة جروبات وبرشة ناس تم قبولهم قاعدين يسألوا شنو فيه الQCM هذي، هل ترى كيما الQCM متاع قبل متاع الكابيس وإلا صيغة جديدة؟ الحقيقة تحصلنا على بعض التفاصيل اللي موثوق منها، فإنه الأسئلة هذي بشكون مرقمة من 1 حتى 60، يعني عندكم 60 سؤال ويرفق كل سؤال بأربعة أجوبة، ويحتمل كل سؤال ولا يتحمل كل سؤال إجابة واحدة صحيحة. يتعلق الاختبار بالمعارف الأساسية ذات الصلة بالبرامج التعليمية الرسمية في مادة التدريس المترشح لها، وورقة الإجابة هي مطبوعة رسمية الحجم متاعها هو أكات، يعني كيما الورقة البيضاء العادية كيما اللي باش نوريه لكم هذية توا في الإكران، يتسلمها المترشح ويسجل عليها الإجابات متاعه. لكن ردوا بالكم فما بعض التوصيات الخاصة بالاختبار هذية، إنه المترشح كيف يدخل القاعة يلزم يسلم بطاقة التعريف متاعه الوطنية إلى المراقب للتثبت في الهوية والاستدعاء، يتثبت من اللاصقة اللي بشكون موجودة للرمز الخاص به اللي هو ما يعرف بالكودباغ، ويلزمها أوبليكاتوارمون تلصق في الخانة المخصصة للكودباغ. دونك يلزم الكودباغ ما يخرجش من بلاصته، يعني يلصق بارفيتمون في البلاصة المخصصة لها. الإمضاء على ورقة الحضور بالنسبة للمترشح دوبا ما يتسلم الكودباغ ويتسلم الورقة النهائية اللي بشي لصق اللي بشي بلوتو يقدم فيها الإجابات متاعه، يلزم يتأكد من التطابق بين ورقة الأسئلة QCMA وورقة الإجابة QCMA وورقة الأسئلة QCMB وورقة الإجابة QCMB. علاش؟ على خاطر الأوراق اللي باش يتم تقديمها هما أوراق أكات، وحنا نحكيو عليه 60 سؤال، دونك كل ورقة فيها 30 سؤال، جزء A وجزء B. باش نواصل مع بعض التفاصيل اللي هي مهمة جدا الحقيقة، إنه يمنع منعا باتا استعمال الكوريكتور البلانكو، ويمنع منعا باتا استعمال أي لون بخلاف الأزرق أو الأسود. ومن التفاصيل المهمة أنه أنتم كي باش تلقاو 4 خانات، يعني باش تختاروا الإجابة الصحيحة لكل سؤال باش تلقاو A B C D. من الأفضل ما تستعملش لا قاطع ومقطوع، لا تستعملك الكوشاج هذيك كل العلامة اللي نعرفوها متاع الكوشاج. من الأفضل أنك تلون المربع تلوين تام، يعني بالقلم الجاف يا إما أزرق يا إما أسود، على خاطر فما نظام إلكتروني هو اللي باش يقرأ الإجابات وهو اللي باش يعتبر الإجابات صحيحة أو خاطئة. ومن الأفضل أنك تترينى على الإجابة في البغيون تاعك قبل ما تقدم الإجابة النهائية، وديجا المنشور الرسمي تلقاوه موجود معنا على اللايف فيسبوك حاليا، وهكا تشوفوهم الأربع مربعات، يعني كيفاش هما توصيات أنك المربع متاع الإجابة صحيحة تلونه كامل ما تخربشش من الآخر باش يتم احتساب آليا هذيك هي إجابتك النهائية وتدخل في البغام متاع إزداء الأعداد أو احتساب الإجابات الصحيحة. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. تبعوا المصادر الرسمية والمصدر الوحيد لتقديم المعطيات هذية هي وزارة التربية، ونغملمون المناشير هذية تلقاوها منشورة على الموقع الرسمي لوزارة التربية في علاقة بالاختبار هذايا نتاع الكيو سي ام، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، على خاطر برشا يتسائلوا شنو فيه الكيو سي ام. اكيد فيه مجموعة من المعارف الاساسية اللي عندها صلة بالبرامج التعليمية الرسمية في المادة اللي انت ترشحت لها، اذا ترشحت جغرافيا، اذا ترشحت للتاريخ، اذا ترشحت للرياضيات، فانه كل واحد باش يلقى كيو سي ام حسب الاختصاص نتاعو. وان شاء الله بالتوفيق. مواعيد الاختبار نهار الاحد 17 ماي 2026.
1: Labo 2.0.

0: اوكي وصلنا لما 3:55 دقيقه ختام الموعد بالنسبه لللابو 2.0 لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تفاعلتوا مع مختلف اخبارنا. ان شاء الله يا ربي تكون الفايده حصلت للجميع. ان شاء الله ديما فما معلومات جديده حتى من باب الثقافه العامه تلقاوها معنا في اللابو من الاثنين حتى للخميس. وختمناها بالانفو براتيك اللي هي في علاقه بالكابيس والاختبارات اللي باش تصير ان شاء الله نهار الاحد. دونك تاجيو العزيز عليكم المعنيين بالموضوع هذا ابعثوا لهم الفيديو ان بوكس كان يلزم باش يحضروا رواحهم ان شاء الله كيف ما يلزم. التحيه توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد العدويني رفقتنا في التنسيق العام شكرا ليك. عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال يعطيك الصحه حميده. منير اسماعيل في الاخراج التقني شكرا ليك سي منير. سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد وتقديم. ما تبعدوش بعيد بعد شويه موجز لاخر الاخبار تقدمه لنا بسمه سعيديه. ومباشره بعدها يجدد اللقاء مع جمال وليكيب الكل في بلانيت سبور. متابعه طيبه لكم الكل. باي باي.
1: جوهرة FM الدنيا وما فيها.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الرابعة. وقعت جامعة تونس المنار مؤخرا اتفاقيتي تعاون من أجل دعم القدرات البحثية النسائية مع كل من جمعية التونسيات للرياضيات والجمعية التونسية لأهداف التنمية المستدامة. ويندرج إبرام الاتفاقيتين في إطار تفعيل مخرجات المشروع العلمي الدولي هن للقيادة الرامي إلى تثمين بحوث المرأة الأكاديمية، والذي اختتم في شهر أفريل الماضي بمرسيليا فرنسا، وشاركت فيه جامعة تونس المنار وجامعة سوسة إلى جانب جامعات من الجزائر ولبنان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. تضاعف العدد الجملي للمستفيدين من برامج الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس، وعدد المستفيدين من برنامج دعم الأسرة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية بفضل اتفاقية الشراكة التي تم إمضاؤها بين الجمعية ووزارة الشؤون الدينية في فيفري من السنة الماضية. ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديش أثناء الاجتماع التقييمي الأول لاتفاقية الشراكة بين الجمعية ووزارة شؤون دينية والذي حضره وزير الشؤون الدينية، فإن مداخيل الجمعية الجملية ارتفعت من حوالي 20 مليون دينار سنة 2024 إلى حوالي 32 مليون دينار سنة 2025، فيما بلغت خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية ما قدره 12 مليون و 365,641 دينارا. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر إلى إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. دوليا، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب عشرة آخرون خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. ثلاثة وزراء من الحكومة البريطانية اليوم احتجاجا على قيادة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. في المقابل أكد ستارمر لوزرائه المجتمعين في داونينغ ستريت أن الشعب البريطاني يتوقع من الحكومة الاستمرار في الحكم. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم أن التحقيقات مع مجموعة تسللت بحرا نحو البلاد توصلت إلى اعتراف أفرادها بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، في وقت طالبت فيه الخارجية الكويتية إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمالها العدائية غير المشروعة. جاس، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.
2: أضواء نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم من قلب الريفيرا الفرنسية. نويك بأجواء أكبر عرض سينمائي يجمع صناع الفن السابع، النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي. تعيشوه لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هبة لوسيف.
3: كل يوم العشرة ونص وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
2: مهرجان كان السينمائي
3: برعاية
2: Le plus grand et le seul large d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, à Chalika Al-Alamiya, les mafrouchettes et nozol débarquent à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. Ishaa Tunisi Nahou Al-Alamiya ou Akaliban Fahamat et l'âge d'hôtel chez vous. Zuluna à www.quiz.com.

0: TV le sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وثمانية دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متوحدة للخمسة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جوهرة فيلم جوهرة تي في، وكذلك تحية للي يتابعوا فينا على شان يوتيوب جوهرة فيلم. دونك تحية للناس كل سواء كيف العادة متوحدة الخمسة مع متابعة لأبرز وأهم الأخبار. طبعا بطولة الرابطة الثانية في المجموعة الثانية مقابلات يعني انطلقت منذ لحظات، والأنظار تتجه إلى منافسة بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير. تقدم ساقيت الدير من البداية تضرب بقوة متقدمة في البلاش، بينما الملعب الجيبسي متعادل مع نصر الجلمة 0-0 بالنتيجة هذه. طبعا تقدم ساقيت الدير تصعد كما صعد البارح عمل الحمد جوسة إلى الرابطة الأولى. في انتظار نتابع بعد شوية كل الأخبار. استقالة جماعية في النجم الرياضي للساحلي، بكر شوية بلاغة هبط على الصفحة الرسمية ونحكيه عليه. نحكيه كذلك على آخر خلينا نقول الأمور العلمية والتكوين والمتابعات والتحاليل الفنية التكتيكية للمقابلات. مش يكون معنا بعد شوية مكرم السريب
2: مكرم سريب
1: مكون ومختص في المجال هذا. تو نحكي معه على آخر دورة تكوينية صارت في ليمة الفارتة وعدة مواضيع أخرى. الصفيق زعبوب مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير كل حضور السدو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في. حب نبارك العمل الحمام سوسة، نقول لهم ألف مبروك الصعود للممتاز وحظ أوفر للفرق، خاصة اللي قاعدة تلعب مش تلعب البراش. وألف مبروك على بعد خطوة للملعب السوسي زادة اللي قاعد فاز أمس وعمل معنا خطوة هامة جدا، ونتمنى له إن شاء الله نهار جمعة آخر مباراة اليوم في البطولة الصعود للملعب السوسي للدرجة الثانية.
1: شكون حاضر الصفيق؟
3: أكيد إن شاء الله نهار الجمعة بقدر كده يزمنا نحضر الناس كل، لأنه مباراة الصعود، ونباركوا للسي محمد واللي تعرفني واللاعبين على الموسم الاستثنائي اللي عداه السنة.
1: باهي تو نرجو له خلي ساعة يتحقق الحدث هذا
3: إن شاء الله. إن شاء الله
1: نحكيو مجدي الراجدي، أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: مساء النور سي جمال، مساء النور كل حضور في البلاتو، مشاهدين جوهرة تي في، مستمعين جوهرة اف ام. كيف نحب زاد نضم صوتي ست توفيق، نبارك الامل الرياضي بحمام سوسه الصعود الرابطه احترف الاولى، وهذه مش اول مره معناها يصعد الفريق، وكيف للملعب السوسي الفريق العريق اللي كانت عنده سؤالات وجولات قبل في الرابطه المحترفه الاولى. ان شاء الله بعد الرابطه المحترفه، ان شاء الله بعد ما ياكد صعوده للرابطه المحترفه الثانيه، علاش ليه ما نشوفوش اكثر من فريق في منطقه الساحل يلعب في الوطني.
1: طبعا البدايه اذا بالبلاغ اللي هو قدامنا، بلاغ نزل على الصفحه الرسميه للنجم الرياضي الساحلي، والبلاغ هذا فيه اعلان استقاله جماعيه لبقيه اعضاء الهيئه المديره. طبعا كتذكروا رئيس النادي وقت اللي كان ضيفنا في بلانيت سبور كان يعني تحدث على رغبة وقال أنه مش باش يواصل، ثم تتالت الاستقالات. دونك رسميا كتاب العامة هبط البلاغة قدامنا وتقول اللي تلقات يعني استقالات كتابية من الأعضاء اللي تبقاو، واللي هما طبعا السيد أحمد الكفسي، السيد فؤاد القاسم، والسيد حندوس. دونك استفيق تعليق على هالخبر هذايا، هل كان منتظر؟
3: متوقع بعد التصريح الأخير اللي سمعناه نتاع سي فؤاد قاسم كان متوقع اللي مش يقدموا استقالتهم لأنه خلاص أنا ما عادش فما،
1: ولكن البلاغ رسمي وهبط
3: البلاغ رسمي لأنه الأعضاء الثلاثة اللي تبقوا بعد زبير بيا مشى. دونك سي فؤاد قاسم أعلن استقالته رسميا وكمل زوج نواب الاخرين، فتو القائمه تطيح. دونك هذا مؤشر ماهوش باهي بصراحه، لانه كل نجم الرياضي الساحلي ما تعودش انه كل ست شهور ولا كل عام.
1: لكن ستوفيق خوف المقابل العديد طالبوا المجموعه هذه بالاستقاله،
3: لانه ما
1: بعد نطلب ما كيف شيء،
3: ما هو خاطر
1: وانت واحد من الناس كنت هذا طلبت المجموعه هذه، قلت لهم كان ما عندكمش برنامج ما عندكمش كفاءات باش على روحكم،
3: اعطي لكم الفرصه
1: كان ما كنتش قادرين زاد قلتوا.
3: لا قلنا معلش ما نتراجعوا فيه، وفهم بالادله علاش، لانه اعطيناهم فرصه وخذوا هما المقاليد النجم الرياضي الساحلي بالواحد راهو بالصندوق، ما عطاهم ولا واحد هديه، قدموا نفسهم، جاب زبير القائمه معاه وبالصندوق فاز لانه كان المترشح الوحيد.
4: ولا معه ولا مترشح ثاني. ولكن زاد شفنا استراتيجية العمل وشفنا البرنامج اللي قدمه وشفنا الأخطاء الاستراتيجية اللي صارت وشفنا زاد من الناحية المادية اللي الكاسة متاع الفريق لولا ما جاوش الناس اللي دعمت ووقفت في الوقت اللي الزنقة وقفت للهارب راهو النجم الساحلي راهو ما شاركش السنة اللي فاتت. فإذا كان هذا الكل وانت باقي مش تحب تواصله دونك اللي طونك الجمهور خلاص غضب وقال لك ما عادش اخويا لا جبتوا فلوس ولا عملتوا استراتيجية عمل ولا فما وفق للمستقبل ولا فما احناش قاعدين نحسوا ولا نشوفوا في ادوات ولا برامج اللي تخليك والله تقول تستبشر خير تقول فريق قاعد يخدم.
1: اي لكن في المقابل هل الفراغ يفيد النجم الساحلي؟
4: لا الفراغ كما قبل ما قلناش الفراغ بعد ما مشى القروي وقعد الفراغ وبعد جاء سي عثمان وبعد جاء سي عثمان وبعد صار فراغ وبعد جاء ما قعدنا فترات في النجم الساحلي للفراغ ما انا مش جوست ما انا بريود صغيره مش تبقى الطامه الكبرى هي وقت الانتخابات وقت اللي الناس الكل قلنا ستوب هزيمة للتسيري تو أغلبية النوادي في البطولة متاعنا كلهم يسيروا ولكن النجم الساحلي قلنا الاستقرار به هاي خلي هو جاء زبير وخلي خويا الناس الكل تتوكل على ربي والناس الكل تعاون وتدز مع زبير ونقفوا الناس كله ومشيت الأمور. ولكن بعد شفنا اللي واحد ماشي في الشرق والآخر ماشي في الغرب دونك الأمور ما عادش تسير بشكل هذاك وقع علاش زبير بيدو حس اللي ما عادش فما أمل مش يواصل وما عادش ويديه معناها مكبلة زاد قدم استقالة دونك الاستقالات علاش تو الواحد يزمو يرزن شوية مش راهو اللي كل واحد يتقدم
1: يودي هذيك هل هي حسب رأيك أنت استقالة تحت الضغط ولا استقالة عادية؟
4: بالنسبة لشكون؟ للمجموعة تو؟ لا مش تحت الضغط استقالة عادية لأنهم كما قلت لك ما عادش قادرين يوفروا أي إضافة للنجم راهو ساحلي هما بيدهم حاسين الشيء هذا وزيد أون بلوس المحيط اللي عايشين فيه ماهوش مش يساعدهم على مواصلة العمل دونك الأفضل أنهم يقدموا استقالتهم والنجم الرياضي الساحلي يرجع للجماهير وترجع يلقاو يلوجوا على شكون اللي قادر مشي
1: اليوم الكرة في مرمى لجنة الحكماء ولا؟
4: أنا حكماء مش نعاود ونرجعوا للحكاية بيدها إيه بالقانون صحيح بس مش يرجع صعب جديد براوي وترجع اللجنة هذيك وكالعادة معناها 30 ماي يعود مشي يعود أنه ديجا أعلنوا على
1: 30 ماي
4: وتو الترشحات هل فما واحد كبابلي قادم
1: حسب القادر فما سي توفيق فما اسمام
4: و... أنا صعب مش تلقى اسم أنا حسب اعتقادي يا ريت كانت نلقاو شكون
1: لا حسب معلوماتي
4: لا فما شيء فما الكل اسماء هكا وكواليس والله هذا وإن شاء الله وعلى شلاف وندوروا بيه ونجيبوه يا ودي مش حكاية تدوروا بيه ونجيبوه ونقرقوا بيه ويا ودي الأزمة أعمق من جيبين الفلوس راهو معناها فما ناس اللي ماشي في بالهم قال لك ايش بيه اللي كيب سينيور توا مش تبدا لو برومي جوي التحضيرات ويلزمنا مدرب اجنبي ويلزمنا نحضروا الموسم الجاي يا ودي باش مش تحضر الموسم الجاي يلزم معناها ناس اللي مش تجي عندهم استراتيجيه عمل للمستقبل معناها مش متاع شهرين وثلاثه وتربح ماتش وتخسر ماتش وبعد تعاود تتقلب لهم الامور ولا عاملين باكو شيبس والاخر عامل ما نعرف شنو ومش نجيبوا الفلوس بالشكل هذا مش معقول
1: إيه
4: تقول لي بيه ترويج
1: وعليش نكون فرص
4: النجم الساحلي توا شوف الأزمة مش راهي مليار ولا اثنين برشا فلوس برشا مليارات شكون مش يجيبه شكون الشخص اللي كابابلي مش يجيبه البو ولا اللي كابابلي مش توا يعمل مستحيل مش يلم الناس كل مش تدفع الأربع مليار دولار فما اللي يعطيك 200 وثلاثة وأربعة ياما يا ولدي اللي مش يزيدك أكثر ياما مش تعرف عليه الدامة من فوق دونك نتصور اللي فما برشا زاد الناس خايفة نعطيك الصحيح ما نخبيش عليك الناس خايفة مش تدخل في ويغامر مغامرة العواقب نتاعها وخيمة من ناحية الشخصية
1: به مجدي
2: نقطتين خفيف نضاف سي توفيق حكى كل شيء خاطر ما الأولانية على الهيئة بالعكس الاستقالة ممكن باش يخليه أكثر زاد مجال باش يلقاو حلول مع الهيئة ما عادش عندها ما تزيد وممكن حتى كجات قبل اكثر خاطر توا الشهر الجاي معناها يلزم فما حلول يلزم فما رئيس يلزم فما كل شيء دونك ما فماش علاش الهيئه باش تزيد تقعد اكثر من هكا. اثنين باش نحكي انا على رئاسه النجم الساحلي، رئاسه النجم الساحلي انا باعتقادي اللي في سوسه فما رجال اعمال وفما رجال غيورين وفي الاخر بكل النجم الساحلي نتصور باش نلقى الظالم تاعو في شخص اللي مشي يتكفل بهذا الكل. على خاطر حتى كنقولوا مبلغ كبير 5 ولا 6 ولا 7 مليارات، احنا تو في 2026 فما ناس ربي زيدت نجم تكون عندها الاف المليارات، ما تعرفش ممكن غدوه يصير السيناريو بتاع الكلوب افريكان كما جير معناتها اعطى الكلوب افريكان خرجها مع عنق الزجاجه سوسه زاد فيها رجال، النجم يقوم راجل من الرجالات هذوما ويغير على النجم الساحلي وعلى الكيان هذا باش ما يذاعش باش ما يدخلش في ازمات كبرى وينجم يلقى حلول ان شاء الله في اخر وقت.
4: دكتور سمحت نتربش الدكتور يعني ما هوش رجل اعمال ولا تقول
2: لا نحكي على المدعم يا سي توفيق.
4: المدعم مين الكل نتاع
2: النجم؟ كان ما جاش المدعم النجم تعمل الفريق الموسم هذايا مستحيل. علاش سوسة ما فيهاش؟
4: ولكن حسن التسيير وحسن زاد التدبير واختيار الناس المناسبين
5: الفريقي للفرقي في 2018 مستلف في
4: 17 عندنا جام فرجي من نحن احنا عندنا فرجي ما الناس
2: ما عليه نجم نجم طلق
4: ان شاء الله ما تعرفش المسار ولا نابط البحر نقاوش فرجي تحوز بعد
2: نجم طلقه حتى خير من فرجي.
5: دونك القرار تراو كان يعني البعض فما البعض من جانب اخر من اللي حب يقول لك باش نرجعوا الى مسلسل الفرع باش نرجعوا ربما الى لجنة الحكماء. هل كما تحكي انت 30 ماي فما شكون باش يقدم قائمه ولا
4: إذا
5: ما تقدم حد ما تقدم حتى حد وقتها باش نرجعوا عاد ل الهيئه التسييريه
4: و المشاكل نتاع كله
5: تسيير الاعمال وغيرها.
4: دونك هكا نشوف حتى كان جات مجموعه من 5 6 7 معناها اللي يعملوا مجلس اداره ويكونوا متفاهمين ومتفقين والنجموا يحطوا استراتيجية عمل ويحبوا ينهضوا بالنجم الراضي الساحلي ويخلصوا الديون الآنية اللي تنجم تخليك النجم الساحلي ساعة تشارك في البطولة السنة الجاية. هو أهم شيء وهذه أهم نقطة اللي قبل 30 جوان يزمك تكون مخلص ديونك الكل، هذا مش تاخو لاكسي مش تدخل البطولة. بعد الأخرين المفاوضات مع الملاعبية اللي تسال والمزودين وهذوكم نجم تلقى فيهم حل وتنجم تلقى فيهم بالتشاور وزاد كيف كيف الناس معناها الثقة الناس الثقة اللي مش وقت اللي تقول له راهو مش نأجل لك للمواد سبتمبر ولا مواد اكتوبر دول لاني بروشين تعرف روحك علاش قاد. اما اذا كان مش نقعدوا في الوضع هذا جمال راهو من الصعب.
5: مجدي حسب رأيك هل اخطات بقيه الاعضاء طبعا هذوما في انهم واصلوا بعد زبير باي؟ هل اخطاوا حسب رأيك؟
2: انا بالمبدا خرج زبير كرم خرج من الكل كيما الاطار الفني في كره القدم. شوف تلقى مدرب خرج وجاب اطار فني معاه خرج معاه والضامن وهذيك هي اش معناها النوسيون تاع ستاف تكنيك. وفما مدرب يجيب ستاف معاه وبعد ينحيوه اللي تبع يتبع واللي يحب يركش يركش. دونك هنا حتى كي قعدوا الاضافه ما حصلتش. انا نتصور كان خرجوا واعطاوا الوقت للحلول اخرين وقتها يمكن يكون خير.
4: هما خافوا من الفراغ
5: كان قرار
4: هما خافوا من الفراغ انه ما صدقنا الربي مش لانه شوف عندك الدولة ما تعطيكش فلوس مدام وهذا القرار اتخذه وأحسن ما عملته الوزارة.

0: تتصرف في الوضعيه اللي انت فيها. وبالرغم اللي انتم الافونتاج اللي عندكم اللي عشتوا مع زبير وتعرفوا كل كبيره وصغيره وما تعدى عليكم حتى شيء. اللهم اذا كانت زبير يخدم وحده دونك اذا كان اخويا انتم كنتوا خراب وتعرفوا كل كبيره وصغيره وتعرفوا المشاكل نتاع النجم الساحلي وتعرفوا شنو اللي صار فيه وتعملوا نفس الاخطاء وما تاخذوش قرارات وتواصلوا في الصمت العميق لين وقت اللي غرقت السفينه خرجتوا وقلتوا لا تروتار وقتها تحملوا مسؤوليتكم.
1: باه اه وقفه مع الموسيقى بعد نمشيو الى الملف الثاني.
2: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ملا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزيا على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي
2: بلانت سبورت

0: لا 24 دقيقة نرجع لها تستفيق الغنية هذه بعد شوية. نعرف اللي انت اخترتها الغنية هذه تشكو شو اللي غني تستفيق ولا بعثها باليوتيوب
1: صراحة فرزي
0: نرجع لها بعد شوية. مدام في النجم الرياضي الساحلي نقعد في موضوع النجم الرياضي الساحلي ومعنا المحب شوقي بالطيب شوقي بالطيب. لا قبلها بعد وشي الموضوع

0: ذاك مش نقعدوا نحكيوا توا على الموضوع اللي قلت لكم عليه واللي يتعلق بتكوين المدربين في اساليب التحليل الفني والعلمي للمقابلات وخاصه التحليل التكتيكي اللي اليوم ولا مهم جدا التوفيق
1: ضروري
0: اي داتا وغيرها
1: بس.
0: في خدمه المدربين وستاف التدريب هكا
1: صحيح جمال موجود توا الناس تطورت وناس تحسنت وناس تقدمت مع شكل العمل الرعواني توا هاك تشوف معناها نعطيك سيدي بار اكزومبل ارتيتا في ارسنال كيفاش يخدم معناها المعاونين اللي معاه وعنده ستاف تكنيك اللي معاه لاهين بالداتا ولاهين بالفيزوناج خاصة كيفاش يقيموا وكيفاش يديكورتيك لي زاكسيون تاع ليكيب ادفيرس مش على مباراة على طول الموسم وعلى حتى في التحركات نتاعهم بالكورة بدون كورة هذاك الكل مساعد للمدرب في اختيار التمارين اللي مش يعملها ليلة الأسبوع في مقابل منافس الأسبوع اللي مش يقابل فيه المنافس إكس وهذا كيف يحضر ملاعبيته اللي طور الأغلبية زاد بتاع المدربين يعطيك فلاش ديسك
0: أيها مش نحكي واحد
1: ويحط لك لا يحط لك اللاعب مثلا المواجه اللي مش تواجهه يوم الأحد وتشوف أنت نقاط قوة ونقاط ضعف ومانا بيان سور علاش قلت لك
0: باش تحضر روحك
1: هام جدا هذا في تكوين المدربين هام جدا ومساعد كبير ويا ريت يا ريت أنه مدربينا
0: يخرطوا في
1: الدورات في الدورات هذه
0: ولويس أونريكي مثلا عنده طريقه خاصه في التدريب يطلع فوق الجردة
1: هذاك مش يشوف اكثر
0: التمركز على اللاعبين
1: ما عنده زاد كيب كامله راهو
0: مجدي بسرعه قبل ما ناخذ معنا سي مكرم سريب مباشره من فرنسا
2: الحقيقه هي ولات توندونس جديده في تونس من بعض الاخيين لكن معناتها المكون مكرم سريب وقت اللي سمعت ان الدوره جات باش تعمل في معناتها في سوسه كنت من معناتها من السباقين من الوالي معناها الاهميه نتاع الدوره هذه والاهميه نتاع اللوجيسيال سيرتو اللي باش تخدم عليه انت غدوه تنجم تمشي جمعيه ما عندكش اناليست لازمك المدرب ما تقفش لازمك تبدا عندك حاجه تنجم تخدم عليها الملاعبين نتاعك كيف زاد كي تكون مدرب وتكون محلل في نفس الوقت هذيك الحاجه اللي تعاونك على اللوجيسيال هذا ماهيش راي انفورماتيك وكاو حاجه الباهيه في سي مكرم سريب انه وقت اللي جانا وعطانا التكوين هذا راه فادنا برشا خاطر هو يفهم برشا كوره زاد كيف وقرينا قبل ما نقراو على اللوجيسيال قرينا عاودنا عملنا الرابيل على القواعد تاع كره القدم العصريه
0: خلينا نمشيو له هو تعطينا انت البرنامج خلينا ناخذ عنده
2: لا مش البرنامج انا حكيت عليه هو كيفاش
0: من جمله المدربين
2: كنت موجود الحقيقه كنت موجود
0: عملتوا الدوره هذه تنشوفوا الصور بعد شويه
1: خاطر جمال بربي لحظه قبل ما راهو الفائده مش معناها لازمك تكون كما توقع المجدي المدرب اللي قدامه اللوجيسيال وقدامه
2: لازم يفهم كوره
1: يقرا معناها يقرا
0: عنده تكوين علمي
1: تكوين علمي بيان سور ويقرا الصوره لا صحيح. يقرا الصوره مش عارف كيفاش يقنع بها اللاعبين نتاعو دونك هام جدا انه يكون مكون معناها متكون ومتابع
0: باهي سي مكرم مساء الخير اهلا وسهلا بك مباشره معنا من باريس هكا ولا
3: السلام عليكم سي جمال يا خويا مرحبا بك ومرحبا بضيوفك مرحبا بالمستمعين ومشاهدين جوهرة
0: إذا هاي قدامنا الدورة أحدث دورة اللي طبعا كنت أنت مشرف عليها وهو عدد من الملاعبية والمدربين المعروفين بما فيهم مجدي الراجدي تحصلوا على شهادة ختم التكوين أعطينا حطنا في الإطار شنو هي التوندونس هذه وشنو الأهداف تاع دورات كي معك
3: بالنسبة أول حاجة باش نعرف نفسي شوية نوع مكرم صغير انا لاعب سابق كنت في ترجي جرجيس كان
0: حسن
3: الشرف اني جي كوتوي معناتها لاعبين معروفين في ترجي جرجيس كيما لسحب معمر منير راشد عبد الحق بشيخه دونك انا طلعت صغير طلعت لتونس من بعد طلعت لفرنسا من بعد بون مشيت لمجال التحليل الاداء كونت انا معناتها في تحليل الاداء وكنت معناتها من الاولين في تحليل الشهاده معناتها تعاقدت مع شركه ناكسبور كليك درو باش نكون المكون نتاعهم في معناتها في شمال افريقيا وفي الخليج وفي اوروبا. دونك فوالا بالنسبه للدورات احنا نعمل في دورات كيما جاء مجدي وشاف احنا الدورات الكل نعمل فيهم انا من 2000 معناتها 22 نعمل في دورات اكسي على على على البراتيك. يعني مش محاضرات دورات يعني كيفيه استعمال اللوجيسيال وخاصة كيفية معناتها كيفاش نجم أنت تعمل رابور فينال مدعم بالداتا ومدعم وخاصة تكتيكيا وكيفاش نجم تعدي الفكرة خاصة كمدرب تعدي الفكرة للعيبة متاعك وإلا كمحلل كيفاش تعدي الفكرة متاع المدرب تعدها للمدعبين وجيت حبيت نقول حاجة صغيرة إنه راهو المحلل الاول في الستاف تكنيك هو المدرب الاول. يعني
0: تسمع فيه ولا
3: وين؟ نسمع فيك. نسمع فيك.
0: بلا. دونك اليوم التكوين هذا مهم جدا. مهم جدا. يظل اي مدرب يلزمه يكون مطلع على احدث التحاليل التكتيكيه والعلميه باش والتقنيات اللي نجم يستغلها في العمل نتاعو. هكا ولا يا خويا؟
3: بالطبيعه اليوم كما تشوفوا حتى في معناتها خاصه في اوروبا معناتها الامكانيات كبرت برشا. تو معناتها كل الفرق تشتغل بالتحليل المباشر. يعني التحليل المباشر لازمك تكون عندك سيليل نتاع اناليز كامله، لازمك تحلل كيما يكون فما التحليل نقول نتاع الجي بي اس اللي يعطيك معناتها مباشره يعطيك كل الانفورماسيون على الجوار. التحليل التكتيكي زاد التابلات تبدا موجوده في الدكه وتعطي للمدرب كل المعلومات مباشره تبدا شو يعمل الرياكسيون اشو ويصلح معناتها مباشره.
0: طبعا هل اليوم الميدان هذا يعني من خلال طبعا من خلالك انت يعني فاقوا به المدربين وفما الاقبال الضروري والا مازال في طور خلينا نقول طور التعريف وطور الانتشار؟
3: لا والله ثم انا شخصيا جو معايا عديد المدربين التونسيين اللي فيهم حتى تو معناتها عدى الكاف برو. فما الناس تعدي في الكاف برو ووجو معناتها وشافوا اللي معناتها التوندونس تغيرت. اللي حتى كان يكون مدرب معناتها عنده شهاده لكن يلزم يتابع شنو قاعد صاير تو في التحليل، كيفاش يخدم، كيفاش يعدي المعلومه. وخاصه تو ما عادش يلزمنا نخدمه بالطريقه اللي قبل، يلزمنا نتطور ويلزمنا نخدمه بالحاجات الموجوده والحاجات المتطوره.
0: طبعا الدورة القادمة شنو فيها؟ الدورة القادمة شنو موضوعها؟ الدورة القادمة وقت ايش؟
3: الدورات احنا دوراتنا ديما موضوعها عندنا التحليل. يعني نعطيك لمحة يعني على الدورات. يعني عندنا تحليل اللعبة. يعني كيما الضيوف نتاعك ديجا يزون بارلي بارابور سا. دونك تكتيكيا نخدموا ديما تكتيكيا، مش داتا لكن تكتيكيا كيفاش نحللوا اللعبة، كيفاش نقصوا الماتش نتاعنا، وكيفاش نعمل العرض النهائي للمباراة. وخاصة عندنا كيفاش نحلل زادة مباشرة. شنو هما لي ماتريال كي سون نيسيسير باش نحلل مباشرة. صدقوني أنا شفت نقولوا في تونس ساعات من مستغرب شوية عديد الفرق اللي يمكن ما نحبش نجبد لساني لفرق تلعب نقولوا في الأدوار الكبيرة، في الأدوار معناتها في كؤوس إفريقية، وساعات نشوف اللي ما فماش تحليل مباشر، معناتها ما فماش تحليل سموه فاصون اللي راهي مش حاجه صعيبه وماهيش حاجه غاليه. يعني مثال لو نطوروا نفسنا، لو نعاونوا المدرب الاول، ولو نطوروا خاصه كورتنا. هو الهدف شنو؟ ان كنا نجيبوا حاجات جديده باش نطوروا بها الكره في تونس.
0: واضح. فقط نسالك على مجدي، كان تلميذ نجيب ولا لا مجدي؟
3: لا والله نجيب مجدي ما شاء الله عليه كان ممتاز. مجدي يسال ياسر، الحاجه اللي عجبتني فيه انه يسال ياسر، يحب يطور من نفسه وبالعكس كيما هو كيما السيد كيما الاولاد الكل يجوا معايا سواء في الدوره هذه سواء في الدورات السابقه. فما معناتها نشوف اللي فما توندونس نتاع الناس تحب حتى لو كان مدرب وعمل زي نقولوا لي ديبلوم نتاعها، مكثريه الاولاد اللي يجوا معايا يحبوا يسالوا ويحبوا يشوفوا شنو قاعد صاير في حكايه التحليل.
0: شكرا لك سي مكرم، ان شاء الله بالتوفيق. اكيد نتقابلوا ان شاء الله في مناسبه قادمه ان شاء الله.
3: ان شاء الله ان شاء الله. عايشك.
0: شكرا.
1: أنا شفت المدربين المفروض أنه يأخذوا رؤساء النوادي يأخذ المدرب اللي قاري وعامل الداتا.
0: عادينا غنية لك قصيت عليك نحن خرجنا وانت رجعت.
1: لا سخيلكم مازلنا نحكي في الموضوع خاطر مجدي
0: نرجع بعد شوية.

0: الأربعة 41 دقيقة نحكيه على موضوع النجم الرياضي الساحلي مرة أخرى، ولكن قبلها ذولي ناخذ النتائج. يعني فما نتائج في الرابطة الثانية تغيرتش النتائج، نعرفوا اللي الأنظار تتجه إلى جلمة وإلى ساقية الدائر. ساقية الدائر هو اللي شد اثنية متاع الربح، لكن الأنظار أكثر إلى جيبس، معاملة جيبس مع جلمة، لأنهم الزوز ساقية الدائر وجلمة فرد ترتيب فرد ترتيب ويلعبوا من أجل الصعود.
1: اللي ساقية الدائر هرب بنقطة.
0: هاي. لكن نعرفوا اللي جيبس عندها ريزيرف السنة في النتيجة متاعه بعد أيامات.
1: من المنتظر يكون 19 ماي. مرحبا يا جمال سي توفيق كل تابعوا فينا على جهرة فهم. قبل تقدم ساقية الدائر 4-0 قدام هلال الرديف في 40 دقيقة لعب، دونك بالنتيجة هذه توصل تعزز الصدارة متاعها. نصر جلمة مازالت 0-0 مع الملعب الجيبسي في 38 دقيقة لعب. القلعة الرياضية متأخرة في نتيجة قدام جندوبة 2-1. المكنين أريانا 0-0. القصرين قصور السيف 0-0. بوشمة متأخرة في نتيجة قدام قربة 1-0. قوف القفصة متقدمة على سيدي بوزيد 2-0. نذكر نصر جلمة أولمبيك سيدي بوزيد هما اللي نزلوا للرابطة الثالثة مستوى أول. وفي الرابطة الأولى شبيبة العمران مستقبل المرسى ذي مقابلة متقدمة من الجولة الأخيرة 1-1 بين الزوز فرق في 42 دقيقة لعب.
0: نحكي على النجم الرياضي الساحلي اللي صارت استقالة جماعية اللي بكي حكينا عليها، ذكرنا بالبلاغ هنيس وبالتطورات. قبل ما ناخذ معايا خونا الشوقي بالطيب من باريس، ونقول لكم علاش، لأنه المحب هذايا هو اللي كان وقتها بعث عدد المنفذ كان تذكره إلى مقر إدارة النجم، وكانت عنده برشا طلبات. على كل ناخذ التفاصيل بعد شوي ونشوفوا ما قال، خاصة هل أنه الموضوع مازال مطروح ولا لأنه اليوم استقالة، فما استقالة متاع هيئة مديرة.
1: بالفعل نجم الرياضي الساحلي كان هبط بلاغ بكري شوية يعلن على استقالة جميع الأعضاء متاع الهيئة المديرة المنتخبة المتبقين، اللي هما السادة كل من فؤاد قاسم، أحمد القفسي وأنيس الحندوس، وبناء على ثبوت حالة الشغور مقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي متاع الإتوال. استدعاء مخرتي الجمعية الجلسة عامة انتخابية استثنائية باش تكون نهار السبت الموافق ل 30 ماي 2026، فتح باب الترشحات حسب ما ينص عليه النظام الأساسي لجمعية النجم الرياضي الساحلي، وإلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كانت مقررة نهار 13 ماي 2026. ونذكروا أنه السيد فؤاد قاسم كان أعلن أنه على أقصى تقدير باش يقعد لنهار 12 ماي في حوار الخاص لجوهرة فهم. دونك اليوم جت الاستقالة متاع كل الأعضاء.
0: إذا جت الاستقالة متاع كل الأعضاء وحكينا عليها بكري شوية، لكن هات نرجو استفيق تذكر الموضوع اللي أثاره شوقي بالطيب. هو معنا في المباشر الشوقي، أهلا وسهلا بك. مع العلم أنه الشوقي كان مفروض يتدخل معنا في الفترة ذيك، ولكن خيرنا أنه الموضوع يعني ياخذ وقته لأنه فما مواضيع قانونية وفيها ذولي يعني أجيال متاع 5 أيام وغيرها. اليوم مع الاستقالة هل أنه الموضوع هذا مطروح ولا لا؟ لكن خلينا ناخذه معنا ومن حقه باش يبدي رأيه، لأنه كنا جبدنا الموضوع هذا حتى باستضافة الهيئة المديرة. شوقي أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: أهلا بك في جمال وتحية لكيب الكل وتحية في توفيق.
3: مرحبا.
0: مرحبا. إذن حطنا في الإطار، أنت وقتها عملت الطلب متاعك بالأساليب القانونية، اليوم فما استقالة متاع هيئة مديرة، دونك هل أنه جاك الرد ولا ما جاكش ونوصل للموضوع، وهل أنه مازال قائم الموضوع في ظل أنه فما استقالة جماعية للهيئة المديرة؟ يعني البعض يقول لك ما مقال موضوع كما هكا، طالما أنك أنت حبيت تاخذ رد من الهيئة المديرة هذه مشيت على روحها اليوم، وفما يعني انتخابات قادمة.
2: نعود نشكرك سي توفيق وشكرا على بحق على الحرفية متاعك، خاطر انت ديجا عطيت السي فؤاد قاسم باش يتكلم. بون ما كانش معك انت،
0: مش سي توفيق، راه سي توفيق ما جاش، راه
2: لا سي جمال، سي جمال تحيل سي توفيق.
0: اي باهي واضح، تفضلي.
2: قلت لك نشكرك خاطر تعطيت بحق مش معك انت، لكن في الاسبوع اللي فاتت معناها سي فؤاد الهيئه دخلوا معناها في الحلقه وحكيوا
0: دخلوا وحكيوا صحيح
2: ولا وتو عطيتني معناها الفرصه لي، يعني دونك حبيت نشكر على الحرفيه نتاعك وعلى ولا حبيت نقول انه هو بون هو صحيح قالوا الهيئه، لكن هذا ما يعنيش انه الاخلالات هذيك لازم باش نتعلم الدرس. نشوف الوضعيه لو فلسه الناس من جهه الساحلي عندك دي بروبليم كو سوا بروبليم جوريديك سبورتيف فينانس دي بروبليم فينانسيير، دونك باش تكون ترجع لتوال لازمك تحاول تصلح لي بروبليم هذوما حتى ميدياتيكمون، معناها فهمتني لي بروبليم هذوما تعاود ما تنجمش كيف وحدها تعاود ترجع هكاك، ما تشوف عندك انت اخطاء قمت بها حاول معاك تقوم بها في المستقبل. باش نعطيك اللي كنت والسي توفيق معناها سكوب اني اكدت الهيئه هذه اللي عملت معني العامله تعدى سكيورتي على النجم الرياضي الساحلي نورمالمون من الاول ما تكونش منتخبه اصلا. الهيئه هذه اصلا هي ما احترمتش الفصل 28 و29 من قانون من
0: تحكي في البدايه تحكي وقت اللي زبير تقدم على المجموعه هذه.
2: وقت اللي زبير تقدم على المجموعه هذه نورمالمون طايح القائمه نتاعو من الاول القانون.
0: علاش؟
2: وما ثق بها حد على خاطر ما عندهمش النورمال القانون الاساسي بتاع السنه 28 الفصل يقول انه الهيئه لازمها حتى الاعضاء المعينين يكونوا عندهم في العامين السابقين معناها 2023 24 25 يكونوا عندهم اشتراكات. دونك نسالك الهيئه هذه سي القفلي سي الحندوس سي زبير سي فوطاف يكون عندهم هما الانتخابات؟ المعلومه اللي عندي اني ناكد لك هما ما عندهمش مش لما ما عندهمش.
0: واحنا ما نجموش ناكدوا كلامك راه خاطر ما لا نمتلك المعلومه انت هذا كلامك انت تفضل.
2: أني نقول لك الهيئة هذية فهمتني المعلومات اللي عندي يعني المعلومات اللي عندي كان هو نجم يغلطني الحاجة نورمال مهون وقعد كيفاش صار صارت اكسبسيون نتذكر في أحد القروي وعنده كعبة برك ووقت في عبد البراوي عطاها اكسبسيون معناها كنت تذكرها. أما نأكد لك يعني إذا كان هما عندهم نجم يطلع كذبوا أكثر من هيك مستعد نعتذر إذا كان يطلع عندهم زوج انخراطات في كل السنتين السابقتين
0: للتاش نتحدى مستعد نطلع انا فهمتني. دونك هذا موضوع تقول انت اصل يلغي حتى ربما التوجه
2: حتى القانون. اصلا الترشح وبرا ما بيش نحكيها يعني وقتها خاطر نعرف قلت يقولوا الناس تخدموا وناس ترشحوا وكل شيء وحطوا لا صافلي ثم قد هذا قانون جمعيتك كان انت ما تحترمش القانون نتاع جمعيتك كيفاش تحب اني نتفقك على جمعيه باش مش تحترم قوانين الرابطه والجامعه والكاف والفيفا هكا ولا لا؟
0: سي توفيق شو رايك؟ بربي خلينا ناخذ رايك سي توفيق شو رايك هو يحكي على موضوع
3: موضوع اجرائي موضوع اجرائي من الخراطات ما فما لجنه قانونيه
0: هذاك علاش نقول له توا هنا ما اللجنه القانونيه هي اللي تتحمل المسؤوليه لانه فما لجنه اللي عادت
3: شوف اللجنه القانونيه معناها تثبت في كل الاوراق اللازمه من البطاقه ضد ثلاثه الى الاوراق كل الى الانخراط
0: دقيقه شوقي باش نرجع لك
3: صارت مع ماهر القروي ما عندوش انخراط وتقدموا بصفه استثنائيه صحيح كلامه تبقى بالنسبه لزبير باي والجماعه بصراحه انا ما عنديش فكره لا عندهم بطاقات ولا ما عندهمش
0: هذاك علاش احنا لا نمتلك المعلومه
3: يعملوا لهم بطاقه حتى في اخر لحظه راهو عادي جدا يكتبوا لهم كل شيء جايز
2: لا لا لا لا لا لا لا لا سامحني نصلحك البطاقات 2023 24 سكروا 24 25 سكروا كل عادي بتاع
0: دوك
2: المحل
0: في
2: محل
0: لا هو فاهم
2: على الخرافات المعلومه ما كانش راهو كان سكه وغدوا يجينا واحد مثلا ماهوش محب للنجم الرياضي الساحلي ويدخل هكا ويدخل يعمل شي يحب الهيئه ويدخل يقول لك انا عندي الخلافه القانون هذا تعمل باش يحمي الايدنتيتي ولا تختونس للنجم الرياضي الساحلي
0: ولو انه شوقي باش تبدا الامور واضحه راهو اللجنه القانونيه اللي هي تثبت في كما توا باش يصير انتخابات طبعا فما لجنه مستقله للانتخابات اللجنه هذه لا تتكون من محامين ومن قضاة باش تبدا الامور واضحه هل انهم يعني ما يعني ما فقوش بالخلل هذايا ولا القول مخرج هذا نجهل الحقيقة المعلومة
2: هذاك هو ما يجربوا إلا نأكده لك أني إنه الفصل
0: تو ثبتوا فيه هذا مش ثبتوا فيه ثبتوا فيه مش ثبتوا فيه
2: ثبتوا فيه وبعد رجع لي مثال شو مصالح لا في الأعضاء المنتخبة ولا في الأعضاء المعينين حتى الأعضاء المعينين يكون
0: بيه بيه خلينا نجوزوا الموضوع هذا في انتظار نثبتوا فقط تعمل نحيل الكيت يا شوقي نحيل الكيت يهديك باش نجم
2: باش ما يقولوش علاش جبت لك الهيئه المره هذه باش ما يقولوش ليه هو الشيخش معناها عضو المعين ليه حتى العضو المعين هذيك اللي حكينا عليه في المحضر نتاع العدل المنفذ هذيك تكا اخرى لكن باش ما يقولوش معناها هي الهيئه من الاول راهو القانون كي نحترموه ما في هذا قانون جمعيتك قول بس اعمل ونورمالمون شويه دوزون نورمالمون نحطوا ثلاثة واربع سنين على حدايا رايي انا معناها هذا رايي انا كمنخرط لكن غدوه مثلا مش بالعاطفه غدوه هيك يجي كوني شد وهذا كمان لازم الناس
0: فما الناس توفر خلينا نجاوزوا النقطة هذه في انتظار انه نتأكدوا فقط نسألك سؤال جاوبني عليه اليوم ما مآل الشيء اللي طلبت به أنت وهكا تشوف اليوم الهيئة قدمت استقالتها وطبعا في انتظار انه جلسة عامة انتخابية جديدة وربما تتدخل لجنة الحكماء وربما يجي ما مآل الموضوع اللي طلب بسرعة معناتها
2: الاستقالة بالقانون سامحني بسرعة في دقيقة في جمال الاستقالة لا تنفي المحاسبة الاستقالة حاجة والمحاسبة حاجة الاستقاله هما ديجا راني قبل ما نبعث العقد المنفذ اتصلت معاهم وما فما حتى رد. راهو هذيك العقد المنفذ للكتاب العام بعثني باسم راهو موش ديريكت بعد راهو حاول نسال حبينا نشوفوا الطرق الودية حاجه انا باش راهو باش نصلحوا له ميسيال شكون راني غلطت ما يقول ما هاو كنت ساعه نقول الانسان يقول هاو ملاعب يقول لك راني غلطت بعث بلانتي ولا هيك ولا علاش انت كي تغلط ما تقولش راني غلطت علاش هيك تدخل تشد وقت اللي تحب وقت اللي تشد وتعمل باش نعمل وبعد ما عادش فما ما عادش نحترم القانون وما عادش تجيبوا على بقول راني غلطت قول راني مثلا صارت مثلا الشخص تاعي عمل عاون ولا حمس اني راني ما سالتش على الشخص اللي عاون نحب ناكد لك اني سالت فما
0: شريك على تضارب المصالح هذيا فقط تضارب المصالح ما هو مفهوم تضارب المصالح عندك يا شوقي ما هو ولا. ما هو مفهوم غير نعم. تذكر اما ما هو مفهوم تضارب المصالح باش نبدا نستفهم فينا ما هو مفهوم لانه في حضور الهيئه المديره يعني نفاو هالتضارب هذا ويقول لك لا هذه ناس تحب تعمل
2: هو اول حاجه عندك انت من
0: فيه يقول لك هذا مدخول داخل للنجم الساحلي قد ما
2: من صحيت باهي ها مش نجاوبك على سؤالك يعني اني نتحداك نتحداك الى يومنا هذا باش اكثرش من هيك نتحداك البارتنريا هذه دخلت فلوس للنجم الرياضي الساحلي الى يومنا هذا نتحداك واضح
0: هذا موضوع اخر
2: تسمع فيه اسمعني انت هم هبط البارتنريا مانيش نحكي على الموضوع الاخر اللي بتاع سبونسر لا البارتنريا لها هبطوها نهار 15 مارس في الصفحه الرسميه نتحداهم دخلت فلوس للنجم الرياضي الساحلي الى يومها عقد اني قلت لك نتحداهم
0: واضح
2: كلام
0: واضح
2: معناها شكون اللي ربح الطرف الاخر عمل البارتنر في الباج وتابع هي البارتنريا تابع السوسيتي معناها المدير العام نتاعها موجود في الهيئه
0: عضو في الهيئه احنا شوقي ما نذكر التفاصيل في انتظار
2: ما نذكر التفاصيل ما غير ما تكلمنا ما غير ما نذكر التفاصيل لكن قلت لي هي بارتنريا اش معناها انت تربح في جميل ولا نربح هكا ولا لا
0: واضح
2: وريني لحد الان شو ما قلت الشخص شكون اسمعني ما يحبوش يقولوا كيما جاو التيفوات يقول الشخص الشخص توليت ونعرفوه وربي معاه وربي يزيدهم من خير واموره قداش
0: يتعلم سؤالي سؤالي بسرعه جاوبني لي باش تواصل في الاجرام تاعك ولا انتهى الموضوع فقط طيب
2: فما حق لطوال بالاستقاله من غير استقاله لطوال حقها باش يرجع لها
0: واضح شكرا واضح شكرا لك
2: رجع لها ونحب نقول لك فوالا فما ناس ما تنساش عندي شكون انا معناها في فرنسا وتعني باش نقول لك بعث لي ميساج البارحه في صفحه 30 سكوند وقت اللي يعني فما لجنه تفضل الابعاد كل شيء بعث لي فلوس شخص محكوم 5 سنين في الحبس ما في فرنسا يستعملوا تليفون كل شيء قال لي شوقي هذايا بربي كان زورو خذ لي التيكيه نتاع 50 دينار وخليها لي عندك لنخرج اقسم بالله في
0: محب للنجم
2: محب للنجم اللي توا موجود في الحبس في فرنسا توا المحب يعرفوه ايش عنا فيه وقت في حالة حملة فض نزاعات تخيل في جويلي 2025 بعت لي كنزورو وقت اللي قلت له بعت لي كنزورو باش خذيت له تيكي الشخص هذا يعاود يبعث لي ميساج مدة 2-3 سمان يقول لي شوقي كيف انت تحكي احنا صار في الحبوسات وندفع ومخنا نستنى في الماتش وهما يعملوا هكا وكيفاش وكل شيء قال لي الا غلطت يخلص قال لي هاني اللي غلطت يخلص واضح
0: ومحب هذا ربي يفرج عليه مازال ما خرجت المحب هذا ربي يفرج عليه
2: ان شاء الله قريب يخرج ان شاء الله
0: باه شكرا لك يا شوقي يعطيك الصحه على التفاصيل هذه شكرا هاك خذيت على الاقل الحق الرد فقط انا نختم الموضوع هذا استوفيق دونك اذا كان ثم غلطه على مستوى الانخراطات يلزمنا نسالوا اللجنه المستقله الانتخابات هي اللي توضح رايها
3: اكيد
0: مش الهيئه هذه كيفاش تقبلوهم اذا كان عندهم خلل اجرائي ولا عندهم ربما موضوع مش واضح باهي عندك تعليق بسرعه خلينا نمشي لانيس نختم معاه فماش حاجه
3: لا جمال معناها واضح
0: شوقي بالطيب انا اعطيناه
3: صراحه
0: يعني حق التوضيح
3: شوف المعاناه نتاع الناس اللي حتى في السجون وناس تدفع
0: اللي
3: والله
0: موضوع
3: والله شيء يحزن
0: معناتها شيء تاثر ياثر
3: ياثر ما شنو معناها يقول لك النجم الساحلي معناها وصل للدرجه هذه دونك لازم الناس الكل تكون واعيه ويلتفوا اكثر لانه وصلنا للطريق مسدود بصراحه.
0: باهي اي نختم معك انيس اذا كان عندك اضافه قبل ما نخليه المجال لبقيه البرامج نتاعك.
1: فقط نجدد التحيه الامل الرياضي بحمام سوسه بعد الصعود والاجواء كانت كبيره البارح في مدينه حمام سوسه فمبروك للفريق هذا والاكيد كل الفيديوهات والصور تلقاهم على الباج سبور جوهر فم اللي كان امنهم امين شرف الدين.
3: انيس تحيه لعماد جبل المدرب اللي تم الاقاله.
1: شفنا احتفلوا به زاد في الفيديو.
3: صح الاولاد اللاعبيه شفتهم اللي فرحوا به والكل وهو زاد يا خويا يستاهل عام كامل يخدم وما نعرفوش الاسباب اني واحد من الناس لا نعرف الاسباب الاقاله نتاعو كيفاش وتمت ولا ولكن زاد فو بو اتر انغرا معناها الوليد زاد المهيري اللي كمل المشوار يعطيه الصحه
1: ماهر
3: شو اسمه؟
1: ماهر المهيري
3: ماهر المهيري زاد برافو ليه اللي كمل زوز مباريات هذوما وصعد زاد بالامل وكان مساعده وشكروا البارح في الاون ديريكت فيعطي الصحه واعي ما جاب الله يستاهل كل خير وزاد كيف كيف معناها فوبا اتر انغرا نعطيه كل واحد حقه
0: واضح هكا ننهيو الحصه نتقابلوا ان شاء الله غدوه في حصه اخرى من بلاي سبور

0: على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: بزنس نيوز. بزنس نيوز،
2: إلى هذا الموجز الاقتصادي. نفذت المصالح البلدية بحمام سوسة بالتنسيق مع شرطة البلدية والأمن العمومي حملة ميدانية واسعة شملت إزالة وحجز العلامات الإشارية غير القانونية المركزة على الأرصفة والطرقات وأعمدة التنوير العمومي وعلى الأشجار. وقد امتدت هذه الحملة لتشمل الطريق الوطنية، شارع الهادي البكوش، شارع المختار العتيري، وذلك في إطار الحفاظ على جمالية المدينة وضمان سلامة المارة واحترام ترتيب الجاري بها العمل وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة. أعلنت مجموعة عالمية رائدة في صناعة الكابلات الكهربائية عن فتح مكتب دراسات هندسية تابع لها في سوسة. نائب رئيس المجمع ومدير العمليات بمنطقة أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط سيف الله راشد قال في تصريح لشيراز تزركي إن اختيار تونس جاء نظرا للكفاءات التونسية المتوفرة وللطاقة التشغيلية في مجال الهندسة والميدان التقني، وكذلك بالنظر إلى تجارب سابقة ناجحة جدا.
3: الخطوة هذه هي أول مكتب دراسات هندسية للمجمع في المنطقة اللي احنا نشرف عليها خارج أوروبا، وكان الاختيار على تونس نظرا لمعرفتنا الكبيرة بالكفاءات التونسية المتوفرة وبالطاقة التشغيلية الكبيرة في ميدان الهندسة والميدان التقني، وشفنا تجارب سابقة ناجحة كانت ناجحة جدا، لذلك كان الاختيار ومتأكد الاختيار صعب أن نفتتحوا أول مكتب دراسات في تونس إن شاء الله. في سوسة باش يبدأ بطاقة تشغيلية ب 25 مهندس وتقني، الهدف أنه في ظرف سنة وسنة ونصف نطلعوا ل 120 تقني ومهندس على المدى القريب، ثم 300 على المدى المتوسط في غضون 3 سنوات إن شاء الله. يكون عندنا 300 مكتب دراسات ب 300 و 350 تقني ومهندس إن شاء الله.
2: من جهته وصف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ هذا الاستثمار بالمهم، مشيرا إلى أنه يستجيب لطموحات الشباب التونسي وخاصة لأصحاب الكفاءات العالية، وشيرا أيضا إلى أن رئيس هذا المجمع الذي يتواجد في حوالي 27 دولة قد عبر عن رغبته في مزيد توسيع أنشطة هذا المجمع والاستثمار في تونس.
4: اليوم استثمار أجنبي، لكن استثمار أجنبي عنده خصوصية معينة، لأنه اليوم الاستثمار هذا يهم مركز تكوين الكفاءات، مركز باش يبدأ إن شاء الله تقريبا 25 مهندس وأصحاب شهائد عليا، وإن شاء الله على اللي قالوه أصحاب المشروع إن شاء الله من آخر السنة فما ربما بين 120 و 150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، ويعطيوا حلول لحلول حرفاء الشركة هذه، المجموعة هذه حرفائها في كل أنحاء العالم إن شاء الله، فما عديد الحلول باش يأخذوها من الكفاءات التونسية اللي هي اليوم باش تتوجد في المركز هذا. على مستوى النوعي استثمار نعتبروه مهم جدا، لأنه يستجيب لطموحات الشاب التونسي ذي الكفاءة العالية أنه يلقى الشغل، يلقى موطن شغل لائق به، يستجيب الحاجيات ويستجيب طموحاته، وهذا اللي احنا اللي لوجو عليه اليوم. وإن شاء الله هذه ما هي إلا مرحلة أولى، لأنه في حديثنا مع أصحاب المجموعة مع رئيس المجموعة اللي كان حاضر اليوم يقول اللي عندهم إن شاء الله برنامج استثماري القدام في تونس.
2: سجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية ارتفاعا ليبلغ 7528.8 مليون دينار مقابل 7293 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، نتيجة لتطور الصادرات بنسبة 9.5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. دوليا قفزت أسعار النفط بنحو 3% اليوم، بينما تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بتعثر مفاوضات التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا في ظل استمرار الضبابية حول مضيق هرمز وإمدادات الطاقة العالمية. بالتفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.7% لتصل إلى 107.06 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.2% وسجل 100.20 دولار للبرميل بعد مكاسب مماثلة سجلها الخامان يوم أمس الاثنين. إلى اللقاء.
1: Business News.
5: جوهرة تندنس.
6: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
7: أريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرة. اليوم في توندونس نحكيو على تسريب جديد يقول اللي كونوا شركة الأبل قاعدة تخدم على تطوير جيل مختلف وجديد من تليفونات الآيفون اسمه الرمزي الداخلي، يعني الكود انترن متاعه هو MH1 والهولوغرام متنقل واحد وإلا موبايل هولوغرام 1. الإكران متاع التليفون هذا باش يكون ثلاثي الأبعاد وما تحتاجش لمرايات خاصة باش تتفرج على تقنية 3D ولا تقنية الهولوغرام، وهذه خطوة تنجم تنقل التليفونات التذكية إلى عصر جديد. وحسب التقرير شركة سامسونج، ينعم السامسونج هي اللي باش تتولى تطوير الإكران الجديد، بينما تستهدف أبل إطلاق التكنيك هذه بحلول سنة 2030. رغم اللي المشروع مازال في مرحلة البحث والتطوير الأولي، لكن عنها بعض المعطيات على التقنية اللي هي باش تعتمد على دمج تتبع العين المتقدم مع نظام بصري يعتمد على توجيه الشعاع الانكساري، وهي تقنية تستخدم هيكل مجهرية موجودة في وسط طبقة العرض باش توجه الضوء مباشرة إلى عينين المستخدم عن طريق ديزانجل دقيقين جدا، شيء اللي يعطي إحساس حقيقي بالعمق، يعني كأنك العناصر اللي قاعدة تشوف فيهم خارجين من الإكران. والأهم اللي كونه تليفون باش يحافظ على دقة الكاتكا الكاملة أثناء الاستخدام التقليدي، ويتم تفعيل التأثير الهولوغرام هذايا فقط وقت اللي يبدأ فما محتوى ينجم يخدم على التقنية هذية. ورغم اللي الفكرة تبدو أقرب إلى الساينس فيكسيون، لكن تاريخ أبل مع تقنية العرض ثلاثية الأبعاد يقول اللي كونه المشروع ماهيش مجرد إشاعة عابرة. الشركة مثلا البروف متاع الحديث هذايا نلقاوها سجلت براءات اختراع لديزيكران ثلاثية الأبعاد من غير مرايتات، هذا كان منذ 2008، بعد رجعت في 2014 وعملت تقنيات الهولوغرام اللمسي باستخدام عدسات مجهرية. وإذا كان صحت التسريبات هذايا، ينجم يكون هالآيفون الفضائي هذايا أكبر تحول في تصميم التليفونات من اللي خرج الإكران تكتيل. مع هذايا ما فما حتى تأكيد رسمي من عند أبل حتى التو، دونك المعلومات اللي كنا نحكيو فيهم الكلهم ينضوي تحت نطاق التسريبات والتوقعات التقنية. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيك. انتيبيوتيك سعداء نكون معاكم اليوم 3-5 و9 دقائق. ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية وبخير، وان شاء الله الناس اللي في الطريق طبعا تاخو حذرها، وبشوية بشوية نونسوكم حتى للصباح. احنا في انتيبيوتيك هذا الموعد اليومي معاكم، وبطبيعة الحال هذا يوم صيفي اخر في قلب الربيع. ان شاء الله هكا سخانة ما تزيدش برشا، على خاطر سخانة توا تحضرنا شوية لأشهر قادمين. يلا من البداية نبدأ بتقديم الجروب اليوم. ترجعنا فرح برجب، مرحبا فرح.
1: مرحبا سامي، مرحبا سامي زيدا، خاطر اليوم معنا سامي. إيه نعم سيدي، معنا سامي. تخيلوا عندك سامي لقى وقت
0: مش ديما يجي
1: في انتيبيوتيك. نرحبوا به ترحاب كبير، ورحب بكل مستمعين والمستمعات اللي اختاروا يشوفونا اليوم حتى على جوهرة تي في كالعادة. سويتين
0: سويتين ومع بعضنا حتى السبعة. مرحبا بك سامي سنوسي.
2: مرحبا مرحبا بالناس الكل، سي بروك توحشكم زيد راهو في الغديو، نسمعكم ديما وان شاء الله نلقاو الفجوات كيما
0: هذا المهم.
1: يجي يخدم في اوقات الفراغ
2: سيدي، ما الدنيا ولات سخانه دونك نبردوا القايله ونكملوا نخدموا. الوقت هذاك اللي ياسر
0: الكلمه هذيا بردوا القايله. يلا نبدا من كواد نف. كواد نف تفضل سامي سنوس.
2: الكواد نف نتاعي باش نحكي على يعني حادثه طريفه صارت dans la cinémathèque du Québec. Dans la cinémathèque québécoise, ثم فيلم un film québécois canadien اسمه Amour Apocalypse. تعدى الاول مره en vitesse 1.5 في السينما.
1: غلطه
2: باش يشوف الناس كما يغاجس.
1: انا صخاي قالوا له الريتم لا يا اخي، قال حل سرحها في ال
2: با دي تو اللي باسي تعدى من داير كاراتسيل
0: فيلم بعض الافلام
2: فوالا تعدى من 100 دقيقة ل 66 دقيقة. و ايا نقولوا اكثر من شطر الجمهور خرج فرحان.
1: تجربة جديدة.
0: سامحني ما فماش حاجة على طريقة تلقي الناس للكلام وكل شيء، فهموا معناه ساعات أندر جيسان كوم يغيرش ياسر.
2: جوستومون هو كي خرجوا عملوا الانترفيو هذيك دابخي فيلم، برشا منهم قالوا اللي مستنسين، وهما كانهم يتفرجوا على يوتيوب وكانهم يتفرجوا على ريل، ودخلت في المط يعني في الزابيتيود نتاعهم جورنالية، ولاو يفهموا الكلام وبطريقة كيفاش يقولوها، ثم شكون قالك بطريقة ذكية. مشيت للاخر رابيدمون فهمت الفيلم وشفت الفيلم، وثم زاد اشتر الاخر اللي يقول لك شنو هذا
0: يعني قلقني
2: شو اسمه عبث السينما نحيت له
0: الشعم
2: هذاك.
0: ولكن سامي وفرح، اسكو انتم ما عندكمش اصحاب اللي انتم يبعثوا لكم دي فوكو طويل شوي ويا تسرعوا؟
1: تسرع اول واحد اخترع كذا بنت مريم اختي ساره تقولها من بعد بعث لي بربي على واتساب مش تاخذ، تقول علي شنو الفرق، تقول خاطر الاخر نجم نجرب فيه، تقول انت ليش تجرب فيه، تقول لي تاخذ لي وقت معناتها. دونك اول اكتشاف اكتشفناه من ساره.
2: انا عندي صاحبي حكي لي مره، تحيه ليه، عنده مرت وياسر تبعثوا لي فوكو وكل لي فوكو كل اسمع شوف اسمع باش نقول لك اسمع صارت اليوم راي نحكي
0: عندكم فوادو
2: ليه ليه تعرف شو عامل ساعات يصبهم في الديكتافون اي فوا دو يعني فوا دو صوب اوف ديكتافون يعاود ديكسبورتيهم باش يعملهم فوا دو مره اخرى.
1: تزيد اكثر ما تزيد
0: شوف شوف منها
2: يقول لك في الاخر نفهم الاجرام
0: ديني هو ساعات مضطر بصراحه الواحد فرح.
1: انا كواد نف نتاعي انت جبت في بدايه البرنامج على الطقس، وانا ما نجمش ما نحكي لكمش على حبي الكبير شهر ماي هذايا كل عام في الوقت هذايا لازمني نعمل لكم
0: كديباجه نتاعي لا بيريود الاحسن معناها
1: هو اوفيت كي تقول لا بيريود الاحسن تحكي على الربيع. انا عامي سو ريزوم في شهر اللي هو شهر ماي. ساعات ديسمبر نحبه شويه خاطر عيد ميلاد بناتي والاحتفالات والاعياد وراس اخر العام
0: سي
1: فيستيف، اما شهر ماي قديش نحبوا حاجه غريبه ياسر نحب شهر ماي. دابور اذا كان اول
0: حياتنا للناس اللي مولودين في شهر ماي
2: بنتي انا بنتي لو 15 ماي،
1: وتحياتنا لاصحاب برج الثوره اللي هم ياسر محلاهم سي دي بيرسون انكري في الارض شخصيتهم قويه
0: عنيدين
1: يحبوا الهديه المزيانه، يحبوا اماتهم، يحبوا الماكله البنينه، ما ياكلوش اي حاجه جوست باش يسدوا رمقهم، يحبوا كي تهدي لهم يا هديه ما تهديش، اما هذه حاجه مقحوله قال شنو تذكرت
0: قال لك لا ما حبش صابونيك
1: فوالا دونك هذوما هما برج الثور. البرج الثور قيادي ديما ليدر، تحس الناس تتبعه ويعرف يقود ويعرف يركز ويرقد برشا ويحب النوم ويحب الماكله كما قلنا بينا حسير، وهذه ملامح برج الثور. اذا الى جانب حبي جدا لبرج
2: الثور،
1: لا نحب ياسر برج الثور دايوغ. شوف لو ازار شهر ما نحبوا برشا خاطر فصلوا احسن حاجه نجم كالنسمه نتاع العشيه فايته السبعه ونص كالنسمه
0: اللي ماهيش سخونه ومش
1: بيه. انا صيف ما نجموش واش تي برشا نقرس قريسه جو سوي فريلوس دونك قول قايل ما يهمكمش هذا الكل نعرف، ولكن خلينا نكمل. دونك ما شهر ماي ايضا يتزامن مع كي كنا صغار نهايه السنه الدراسيه او تقريبا نكونوا جمالا كملنا الامتحانات وبدينا نستناو في النوتات، دونك يبدا كلي نخرجوا نلعبوا في الحومه
0: هذيك
1: فالحومه كالكوره، واحنا تشد قول مع اولاد الحومه ما تفهمش كيفاش اما نقصهم كراع كيما يقولوا انت تو بخي. عندك الكليسي تمشي بنص حوايج تقريبا كلي كرشي خفيف الكرتابه ما عادش ثقيله تخوس فوالا ما عادش ماشي على بوغ لا فورم ما عادش فما قرا ما عادش فما ستريس. وايضا الرولان كاروس الفامو رولان كاروس الناس الكل يولي يلعبوا تنس بالموجود ساعات بدرابيش يلعبوا في التنس في الحومه. دونك دو نوفيل معناتها كولتور جديده تدخل علينا في شهر مي. ايضا شنو اخر اذا كان شهر مي لو فيستيفال دو كان، واليوم باش نحكي لكم على فيستيفال دو كان على خاطر اليوم يبدا مهرجان كان في دورته 79 اكزاكتومون اليوم اذا 3/12 مايو فنهار سبت 23 دوره جديده اللي تعتبر دائما مهرجان هذا هو الحدث السينمائي الابرز عالميا. لو تابي روج الانظار الكل عليها برشا فنانين نجوم وصناع سينما 22 عمل يشاركوا سنة ونختاروا منهم الافضل والجائزه طبعا السعفة الذهبية. وفي الساعة الثانية من برنامج أنتيبيوتيك في نهار من نهارات باش نحكي لكم على مهرجان كان كان كان يا مكان ولا كان يا مكان مهرجان كان.
0: ميرسي فرح. يلا كانت هذه كواد ناف. أنا الغنية ذي نحبها الله يرحمها ميادة بسيليس، شو صعب نتعب ونشقى وغيرك يلقى عادي والأصعب إنك تبلى وغيرك يعلى عادي، شو صعبة انك تملأ وما حدا يشرب عادي والعصعب انك تهوى والتاني يلعب عادي. تعرف الغنية مزيانة برشا. يلا هذه ميدة بسيليس عادي، وبعد شوية فاصل بعد الغنية ونرجع في انتيبيوتيك.

0: 17 مايو 2019 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية إسابا ميد فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
1: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
2: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
3: جوهرة أفهم
4: بوبليسيتي
1: تسمو مثل الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: شكرا لكم سي انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا. الخمسة وثلاثة وعشرين دقيقة. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: يلا هذه الأسئلة وهذا السؤال الأول. فما وثيقة اسمها مذكرة هوتل تابعة لوزارة الحرب الأمريكية؟ هي كانت وثيقة سرية ولات اليوم منشورة، واليوم هي من أكثر الوثائق اللي تشافت. تعرفوش علاش؟ وثيقة هوتل أو مذكرة هوتل هي مؤرخة في 22 مارس. حسب رأيكم وقتاش فينا حقبة زمنية؟
2: 22 مارس في السيسيسيون يعني 1800 واش؟
0: لا بعد بعد الحرب العالميه بعد الحرب العالميه الثانيه 1950.
3: ما عندهاش علاقه بالفضائح اللي سمعناها الكل في
0: احنا سمعنا برشا فضائح.
3: اي معناتها الاخرانيين معاها هذيك علاش تعرف التوا معناتها
0: هذا هو الفضاء.
3: هذه جزيره شو اسمها ايبشتاين؟
0: لا لا هذا في الخمسينات. كمان من الناس كانوا اكثر عقلانيه في الخمسينات.
2: حاجه تابعه البومبا اتوميك، حاجه تابعه القنبله النوويه.
0: لا
3: فما مخابرات.
0: الرئيس الأمريكي السابق أوباما حكى في هذه في الأيام الأخيرة.
2: سيد.
3: أيام الأخيرة.
0: لا أيام هذه.
2: العبودية.
0: لا.
3: وين حكى؟ وين شفتوه أوباما؟ ما شفتوش.
0: على النت موجود.
3: تخيل عندك اتصالات شخصية.
2: كلمة بالذمة.
3: أوكي خاطر ما شفتوش.
2: حبي جيل أنتيبيوتيك ورامي قال له ما عندش وقت.
0: والله أوباما من أكثر الرؤساء الأمريكيين اللي تميزت الفترة الرئاسية متاعه وكمان بالاعتدال شوية معنا. ايوا
3: مش بدنا مشروحه فيه نحبوه احنا ما نش موضوعيين.
0: تقارن توا صباح
2: اليوم الوحيد اللي حب يمشي هكا شويه في الاعتدال يا اخي عدلوهم بيانكم هو كلينت.
0: اي كلينت
2: ليه يعني
0: نعطيكم نعطيكم انديس. الفضاء. الفضاء.
2: الفضاء بون نيل أمسترونغ.
0: مذكرة هوتل مؤرخة في 22 مارس 1950 على واحدة من أكثر روايات غموضا ضمن ملف
2: ستار وورز.
0: اي شنو فهم في ستار وورز؟
3: نجوم
2: نجوم بلانيت.
0: اي ولا اي احنا بالنسبة لنا سكان سكان
2: فما الواحد. اي
0: ملف الأجسام الطائرة المجهولة التابعة لوزارة الحرب الأمريكية المذكرة اللي أرسلها الضابط غاري هوتل لمكتب التحقيقات الفيدرالي، واللي تزعم العثور على ثلاثة أطباق طائرة في ولاية نيو مكسيكو يبلغ قطر الواحد منها معناها هذوما الأطباق الطائرة تقريبا 15 متر. مش حد ما يشوفهاش معناها. وفقا للوثيقة في كل طبق ثلاثة كائنات صغيرة لا يتجاوز طولها متر واحد ترتديما وصف بأنه نسيج معدني يشبه البودلات الواقية. لفت أنه الحادثة ذي ما حقتش فيها السلطات وقتها بشكل معلن ولم يصدر أي نفي بشأنها، وتم حفظ الملف لعقود عشرات سنين وسط الأرشيف متاع FBI. ولكن الوثيقة اليوم تعد من أكثر الملفات هذه على مكتب التحقيقات الفيدرالي مشاهدة وقراءة بعد إعادة نشرها ضمن دفعات الوثائق اللي أفرج عنها مؤخرا والمتعلقة بظواهر الأجسام الطائرة المجهولة. ديما قعد بيننا في الأجسام المجهولة الطائرة ذي حد الأفلام
2: هو
0: واللي سيري معنا.
2: ثم فيلم شخرج السنة سبيسيال مو على الحكاية هذه.

0: يعطوا كان في الولايات المتحدة
1: باش يخرجوا باش يخرجوا سبيلبرغ جوستومون على على التراس اللي ما عادش نتذكروها كل زمان التراس اللي لقاوها في في الحقل هذاك
0: ثلاثة دول في الصحراء
1: في الحقل في حقل في امريكا في جنوب امريكا
0: لقاوها برشا حكايات
1: اي وباش يخرج فيلم بلوك باستر كبير نورمالمون في الصيف باش يحكي عليه الموضوع هذا اونتر اوتر على
0: ميم دي صحته هذا يعني ديما يقعد كل كيستيون سيكسيون
1: شوف هو هو راهو هذا على ليميت سي دو سي لي جون دوربان جديد
0: حتى الولايات المتحده ما خذتش بهذا بعين الاعتبار وبالجديه اللازمك تقول لي انه قعد دي ديسينيق في المكتب نتاع الاف بي اي
1: اما نعطيك اكثر سوجي في فرد فرد قالب الحكايه هذه اكثر حاجه قعدت الاف سنين اللي هي الاهرام المصريه اللي هي الاكبر غموض موجوده في العالم هذايا حتى التوا بارابور
0: على طريقه على البناء وطريقه الحياه وطريقه العيش وغيره
1: لا لا لا لا بيرفكسيون ماتيماتيك نتاعها هي وين
0: يفنى بلاصه
1: وكيفاش والداخل والبرا وش اسمهم لي تونيل اللي فما اللوطه كيفاش دخلوا لهم كيفاش عملوهم شكون حط اخر حجره الفوق ولا كودي هي بيدها الانسترومون هذيك اللي تستعمل اللي هو 56 سنتي اللي خرجوا به النومبر دو قبل الاغريق حاسيلو الغموض كان نحكيو على الاكسترا تيريستر بالحق نبداو بمصر الساحه من بعد كي نحكيو
2: على الاكسترا تيريستر علاش تحكيو على الاكسترا تيريستر تحكيو على امريكا وتحكيو على الوثيقه هذه وتحكي على مصر والاهرامات واين انتم من الاكسترا تيريستر في حومتك مثلا عمرك شي حسيت اللي فما حاجه غريبه عمرك شي فكرت اللي
0: عمري ما
2: تكون ممكنه انت لا
1: انا عندي ولاد حومتي شبوا شويه الاكسترا تيريستر
2: لا بالحق ما انت عمركم ما حسيتوا روحكم كونسيرني
0: بالفينومين هذا لا جامي انا ديما يظهر لي عمري ما ما ما ما, ما, ما, ما عنديش حق
2: ريت انا كيف كيف اما انا مثلا عشت مع شكون يبدا يلوج ويقول لك هاو كيذولي هذيك وشوف الضوء هذيك
0: مش هلوسه
2: علاش هلوسه خاطر
0: هو سابو
2: اكزيستي احنا ديما ننساو اللي هي تنجم تكون
0: نجم.
2: وما فماش كاين
0: اللي اليوم لليوم ما لليوم على مدى عقود وعقود فما حتى حاجه معناها تنجيبل معناها
2: لا انا مانيش متبع الموضوع النجم اللي تبع يقول لك ليه فما ما ولقاو اثار
0: حدث عالمي
1: رد بالك ثم حتى شيء تنجيبل جران بوبليك
2: ايوا
1: لا لا رد بالك خاطر اسمع خاطر سكري ديتا وسكري ديفونس نتاع بلدان يعني مش نحكيش كان امريكا خاطر هي يعني اكسبوزي للعالم اما ما تنسيش لي بي دو نور الكل الجرينلاند ثم دي فينومين كبار ويصيروا غادي اكسترا تيريستر ما نحكيش على الناس يعني حاجات لي ميتيوريت الحاجات هما اقرب للفضاء في في في حاجات معينين احنا لو سونتر دو لا تيغ ابعد او نيفو دي كوش دونك يصيروا حاجات اما سي با ماهمش جران بوبليك قال لك الناس
0: لكن بعد سنوات اكيد انه يصير فيه تقدم ويولي فولغاريزي ويتشاف على قلب نسبه
1: هو يعني هو هو ايماجين ايماجينو كان تمشي لونيو اون لو اكسبوز الحكايه هذه نقول لهم راهو ثم صار وصار
0: وين لونيو
1: هي نحكي لك فهمت ينجم يجينا بورتو كوا نحط لونيو هكاك ينجم يقول لك يا خويا ما غير هلع على العالم وما ندخلهمش في في دوامه
0: درجه خليهم هكا
1: خليها هكا
0: ديجا شو اسمه هذا الفيروس جديد ديجا دخل الناس فيها يعني شوف شويه الناس كيفاش تحكي خاصه الاخصائيين والاطباء فهذا يقول لك اللي هو حاجه ماهيش ما تشبهش الكوفيد ما عندهاش علاقه معناها
2: اسمع هذيك كاين معاش بعد العيد نعيد وندخل على اللوش وكل وبعد تو تلاقوا بالحكايه الفارغ هذه خلنا في عيد
1: تو حضروا الثوم والهريسه خاطر قال لك يقتل
0: تذكر في الكوفيد دول اختفت بعد الحرب العالميه الثانيه من 45 حتى اليوم هي يوغوسلافيا 1945 وفات في 1992
1: تشيكوسلوفاكيا
0: تشيكوسلوفاكيا 1945 1992
1: الاتحاد السوفيتي
0: الاتحاد السوفيتي يعني قسم طبعا الى دويلات هاي
1: الزاير
0: فما راهو بلدان
2: كانوا
0: في ريجيم معين ولا في ريجيم اخر
1: البرمانية تبدلت الزاير تبدل
0: الزاير ولكن تبدل الاسم هذه الدولة اختفت يعني او سواء قسمت
1: ليبيا.
0: او صار فيها حاجات
1: ليبيا
0: المملكة الليبية
1: هاي.
0: 1951 1969 مع ثورة الفاتح من سبتمبر هاي الحدود
1: تحية عبد الله سنوسي الملك
0: فما برشا ناس لقبهم سنوسي من من تونس راه فما برشا ناس فما واحد صديقي سنوسي كما انت سامي لكن هو يعرف انه هو الاصول نتاع الشجره نتاعو ليبيه لا لا مش منتج الفيلم الاتحاد السوفيتي دونك قلنا 1922 1991 اسبانيا فرانكو
1: فرانكو إيه.
0: اسبانيا 1936-1975
1: اما قعدت ملكيه اسبانيا يعني
0: اي ولكن الفتره ديك وفات بدل فيها حاجات مملكه ايطاليا
1: ايطاليا المملكه إيه.
0: 1861-1946 امبراطوريه اليابان 1947 وفات 1868
1: الصين نو
0: الصين لا
1: ولا قبل اي خضر امبراطوريه
0: فما بلدان في افريقيا ولا بلدان عربيه مملكه مصر,
2: مصر
0: والسودان ذكروا في الافلام والمسلسلات المصريه يقول لك ملك مصر والسودان 1922-1952
1: جنوب السودان
0: فات مع ثوره الاحرار
1: جنوب السودان ما كانتش
2: حتى الجريس يظهر لي
0: الجريس
2: يظهر لي
0: لا
2: من هذا خاطر ذاك لو فامو دوكيومون وقت قلت لكم زيارة بورقيبة لبرشا بلدان البلدان الكل اساميها مش كيما نعرفهم توا دونك وقت خساره وقت ما قلتهم
0: خمسينات الدولة البهلوية اللي هي ايران 1925 وفات مع الثورة الإيرانية 1979 جنوب فيتنام 1976 وفات و 1969 وفات
1: أمريكا خرجت
0: سوريا البعثية 1963 وفاة 2024 جمهورية أفغانستان 2004-2021 يعني ذو بلدان تقريبا ألمانيا الشرقية
1: وكم بارازار ديما أمريكا في الحكاية
0: جود باي لينين 1949-1990 جود باي لينين من أحسن الأفلام اللي تحكي الفترة ذي مقاطع مسرح سينما ولا تلفزة تدور الأحداث في إطار كوميدي حول جريمة قتل اتهم فيها ظلما الشخصية دي يلا لكستري
3: قوم نحكي معك
4: لباس
3: لا مانيش لباس راكد في الإدارة
4: أخي مش الاجتماع الأخر قلت لنا الشركة كي داركم وين نرقد في دارنا
3: عارفك راسي شباب ماكش خايفة
4: وعلاش باش نخاف أخي ما الاجتماع الأخر قلت لنا حسبوني كي خوكم فما أخوه يخاف من أخوه
3: وضربة ذي
4: وزيد فوق هذا كل ساعة ترى أنا راكد وحدي ها فما حد وعلاش باش نخاف
3: شوف شوف غضة تعديل البيرو سمعتني؟
4: لا
3: شو؟
4: لا لا
3: هكا لا لا
4: آه.
3: عليه؟
4: غضوة الفرق متاع الوالدة يرحمها
3: الله أكبر توفيت مرة أخرى؟ الله يرحمها وينعم
4: يرحم
3: كيش توفيت؟
4: بالحصبة
0: يلا
1: ماذا بالمرة الأولى؟
0: العمل؟
1: هذا عمل تلفزي كوميدي جمجين ولا
0: كما قلت الأحداث دور في إطار كوميدي حول جريمة قتل اتهم فيها ظلما عنتر السبتي ابن رجل الأعمال وسعيه بكافة الطرق لإظهار براءته فيثر للتنكر في عدة شخصيات مختلفة حتى ينجح في إظهار الحقيقة إخراج قيس شقيق
1: جديدة توتاوي
0: بطولة جعفر قاسمي صادق حلواس سفيان الدهش نعيمة الجاني مجد بلغيث لبنى زديري
2: قيس شقير
0: في رمضان
2: مش فيلم هو قال سيري
1: لا سيري سيري في رمضان يا
2: الهربة وقتها كان
0: الهربة 2019 الهربة 2019 يلا المقطع الثاني
5: سامحني يا منى كما تراش معنا عندي كلمتين نحب نقولهم لك
6: تفضل
5: عايشك تفضل عندي كل خير اما ماذا بيا راس راس كما تراش معنا
6: تفضل احكي نسمع فيك خالدي قريبنا وزيد ما بيناتنا حتى شايف تحكيو فيه راس راس
5: يعني مش كان حمل ديك مش على حاجة سامحني خالي أقسم بالإله هذه آخر مرة نقلق فيها أما نحب نعرف حاجة واحدة نعرف حاجة واحدة أنا زياد شنو بالنسبة لك أنت منى مش معنى ما تحبنيش
6: نحبك ولا نكرك
0: مسلسل اجتماعي كوميدي تناول العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال علاقة حب ما بين الشاب والشاب تواجه العديد من التحديات منها معارضة أهلها للعرس هذا ومحاولة صديق للشاب إبعاده عنها إخراج عبد القادر الجربي تأليف مصطفى عدواني حوار آدم فتحي بطولة مصطفى عدواني جميل الجودي
2: شوقي بوغلية
0: دليلة مفتاحي شوقي بوغلية عبد العزيز المحرزي حاتم بالرابح فتحي مسلماني
1: دريم تيم
0: تي كمان سامي
1: دريم تيم يعني الحق متاع ربي الله يرحم اللي توفى
0: قديش عنده ذي تو
1: ذي 95-94
0: بعد شوي 2000
1: 2000 هذا
0: 2000
1: تسمى جديد
0: جديد 15 سنة
1: بقى تسمى جديد
0: والله
2: عقارن جديد وي احنا قدم احنا قدمنا
1: مادام ثم حرف اثنين الواحد واحد حرف اسمع
0: يا زهرة
2: في خيالي اسمع شوقي بوغلية قديش نتذكر في مهرجان الفيلم الاسطوري في جربة كان فما مهرجان اسمه هكا
0: كان مهرجان عالي
2: وي وانا في بداياتي كنت ومنذر القلعي كان مدير المهرجان وهو اللي طلب مني باش نكون موجوده باش نقدم حفله المهرجان اي سيتي لي ديبو نتاعي وغادي بيان سور نجو من مصر ومن السيده منى نور الدين وزوجها قصبوي الله يرحمه برشا برشا ناس قد ما نقول لكم الفوتوغراف انور بن عيسى شو اسمه بن عمار اول سينياست في تونس عبد اللطيف بن عمار
1: عمار الخليفي
2: سامحني عمار الخليفي حسيلو برشا برشا برشا الناس بالحق معناتها كي نعرف اليوم شكون هذوك نقول سيتي صار هذا وسيتي هذيك وكنت صغيره بالحق ما نعرفش دونك ما بين الناس اللي كنا نديع بعضنا في المهرجان هذايا الله يرحمه الوليد تليلي ملا وليد تليلي الله يرحمه وشوقي بوغليا وملا شخصيه وملا ذمار وملا فدلكه وملا قديش انا شوقي بوغليا يظهرلي في حياتي عاودتي شفته مره ولا اثنين كان طارت نتاع عسلامة عسلامة في ايفينمون الوغ كو عادين ايامات في المهرجان وترجع قداش من عام ما نجمش حتى نحسب
0: اخر التسعينات
2: يا ولدي ايش و 30 معناتها في 35 سنه 38 سنه دونك قداش قاعده نذكر توا كي سمعت صوته ذكرتك والله يا حسره بالحق
0: يلا المقطع الثالث بعد
7: انا اشتغلت انترنت بانكينج
8: نعم يا روح امك وده يطلع اهدى
7: يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني
8: وعلى كده هيدوك فلوس؟
7: لا كروت شحن اكيد يوم واحد بيجي فلوس مش شغلي يا حبيبتي
8: انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي الناطه ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس
0: هي فوالا مازلت ما سمعتش بالخدمه ديستانس اخراج احمد الجندي تاليف محمد عز الدين بعد فصل محمد صالح اللي هو الممثل محمد ممدوح محمد ممدوح متاع محمد ممدوح مصري من البنك بسبب تجاوزاته المستمرة في حق الحرفاء يقرر التحالف مع عمرو أكرم حسني زميله في البنك وشريكهم الثالث في محل ألعاب بلاي ستيشن اللي بشي سرقوا 15 مليون جنيه من البنك اللي كان صالح يخدم فيه ننصحكمش بالأفكار هذه إخراج أحمد الجندي تأليف محمد عز الدين بطولة محمد ممدوح أكرم حسني محمد ثروت حسام داغر بيومي فؤاد خالد كمال والصوت هو صوت الممثلة الراحلة لبنى محمود الفيلم أو المسلسل
1: الهروب
0: فيلم
2: ما قلناه الهروب
0: الهروب هذا قلته مجمع لفات تراك بلي فات
1: العدم
0: بقى منعفوش أنا ذا الفيلم بنك الحظ 2017
2: نورمالمون رامي سامي ما يعرفش الفيلم يلغى السؤال
0: انا ما نعرفوش انا ولا نعرفوش ليه مش للدرجه يعني في نجيب بالحسن صديقنا الممثل بنك الحظ يلا يمثل بالتونسي يعني مش خواجه بوغ اون فوا يلا فاصل ونرجعوا لكم في انتيبيوتيكا
9: جوهره اف ام بوبليسيتي
10: امون اللي غرو
11: في هاك زي وعامل جو
10: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
11: صحه صحه ترى وريني قداش وليت
10: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
11: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
12: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان اوبتيلاب دل العينيك
9: جوهرة أفهم بيبليسيتي
13: تسمعوا الاثنين الجمعة من الخمسة للسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور
14: مع سامي بن نور
13: على جوهرة أفهم تي في شوف أسمع واتمتع
14: واتمتع
13: صنع في تونس
0: في العيد الفرحة ماهيش في النهار الكبيرة كهوة ما في التفاصيل الصغيرة اللي تسبقوا في التحذيرات في المشي باش أنك تشيل علوش وفي اللمة داخل الدار اليوم في صنعة في تونس باش نحكيو على أجواء العيد داخل المنازل عفوا المندمجة لقرية الأطفال السويس أكودة وين الأطفال عايشين في منازل مع أمهاتهم المربيات ويعيشوا فرحة العيد كما أي عائلة تونسية ضيفتنا اليوم مدام زهور اللي هي مربية تعيش يوميات صغار وتشوف كيفاش العيد عندهم يتحول الفرحة كبيرة وفرحة حقيقية فيها برشة دفء وبرشة إنسانية وبرشة محبة السؤال الأولاني مش نطرحوه على مدام زهور بعد ما نرحبوا بها مرحبا مدام زهور
15: عسلامة سي سامي تحية ليك وتحية المستمعين جوهرة سامي الكل
0: مرحبا بيك أنت مربية دونك تعيش في المنازل المندمجة مع الصغيرات
15: انا نرافقهم نهار كامل.
0: اي ترافقهم هذا ما... اي فوالا
15: هي اللي تعيش معاهم.
0: انت من الامهات اللي هما صفة الأم ولكن عندك التربية ذي بيان سور تخلي صفة الأم للأمهات اللي هم يعيشوا مع الصغيرات، ولكن كنت زادة حاملة الكاسكيت بتاع الأم ذي والكاسكيت بتاع المربية.
15: هاي بطبيعة ذوك مولداتنا احنا ليهم كل شيء كل شيء.
0: دوك كيفاش تبدأ تحذيرات في عيد الكبير قبل الأيامات داخل المنازل؟
15: نعيشوا فيها كما برشا فرحة كما العائلات الكل قاعدين نحضروا، قاعدة الأمهات والصغيرات يخرجوا يقضيوا من الأسواق النواقص الكل. كما تعرف العيد الكبير هو علوش، هو ملازمه، هو شوية بخور مشوى كانوا اللي يستحقوه الكل، قاعدين يخرجوا يقضيوا فيه، يختاروا يعاونوا في بعضهم.
0: وهذه حاجة تفرح الصغيرات، يعني ممكن أكثر حاجة تفرح الصغيرات هي الأمبيانس هذية، ولا زادة أنه العلوش يجي للدار زادة
15: بالطبيعة. يعني احنا مشينا مرتين ولا هي ثلاثة مرات للمساكن للرحبة بصغيراتنا يختاروا على اللشهم
0: يمشيوا معاكم
15: بيانس يكونوا صغيرات والأم، احنا خاطر الأم تبدأ مربوطة بجي معين يتصبلها في الكارتة متاحة. وبالطبيعة الصغار يبدأوا فرحتهم كي يشوفوا كل علوش بالقرون، هذا يولي بتاعي، هذا لي يبدأ هذا خير،
0: يعملوا له في سيناريوهات العلوش
15: ويستناو فيهم بيصير باش يدخلوا للدار يزينوهم ويقربتوهم وخلين له بلاصة باش يتلهيوا بيه قبل
0: محلاهم الصغيرات هذوما. والأمهات طبعا اللي هما يرافقوا هالصغيرات هذوم في تحذيرات العيد كما أي منزل في تونس. دونك التحذيرات ممكن تعطي فكرة على المساج النجم العديوها للناس اللي يسمعوا فينا مدام زهور.
15: اي بيان سور المساج اللي نحبوا نوصلوه اللي احنا قاعدين نحضروا في العيد مع صغيراتنا، وبالطبيعة كما تعرف لجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ماشي لها كان بالأطفال اللي في المنازل المندمجة، عنا صغيراتنا زادة في برنامج دعم الأسرة
0: صحيح.
15: يحبوا يستنوا في فرحة العيد ويدخل لهم إن شاء الله علوش العيد. عنا أكثر من 2300 عائلة.
0: فنذكر مدام زهور بحاجة أنه
15: الناس اللي تسمع فينا
0: نذكر
15: معناها تشارك في الحملة العيد اللي أطلقتها SOS.
0: فوالا خنذكر بحاجة مدام زهور أنه الحملة ذي تحت عنوان في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، وبطبيعة SOS معناها استثنائيا في العيد ذي كما بهاء جاب حدنا في استوديو المرة اللي فاتت يقول لي أنه SOS تقبل التبرع من الفلاحين أو من الناس المربين وغيره بعليلش العيد للصغيرات.
15: اي سي سامي احنا قاعدين نقبلوا في العلالش في سوسة في قرية الأطفال SOS إكودا شارع 15 أكتوبر والعروق.
0: يجيو الناس يجيوكم الناس للتبرع؟
15: ان شاء الله قاعدين يجي
0: قاعدين يجيو نحييهم الناس اللي يجيو طبعا
15: ونشكرهم بالطبيعة،
0: وكذلك ان نوصلوا المساج للناس اللي تسمع فينا توا، يعني من المربين من الفلاحين اللي ناس او الناس اللي هي تحب تتبرع بعلوش العيد طبعا للصغيرات لصغيرات SOS اللي هما في المنازل مع امهاتهم وبطبيعة يستناو في فرحة العيد كما صغيرات الكل. وهذا ممكن طبعا
15: اي ممكن خاطر هي بيشاركوا في فرحه كبيره ولمت عائله
0: خنعطيو كيفاش هذا مدام زهور
15: كيفاش يدخلوا على السيت اللي هو www.soisv.pn ولا يكلمونا على نمره 58 371 0002
0: فوالا
15: ولا بالاس ام اس.
0: خنذكر مره اخرى www.soisv.pn ولا على الرقم 58 371 0002 ولا على رقم الاس ام اس 85 510. سوم الارساليه هو زوز دينارات، وبطبيعه تحط فيها كلمه اس او اس زوز دينارات، هي تساعد على انه طفل صغيره او طفله صغيره اللي هي تحتفل بالعيد زي ده كيما كل تونسي وتونسية معناها وكل صغار التوانسة والعائلات، فانت تنجم تغير هالحياة ذي ونهارة الفرحة نهارة العيد بالنسبة للصغيرات ذوما. ونحث الناس على أنهم طبعا يفكروا وإحساسهم ديما التوانسة سواء في الخارج ولا سواء التوانسة هوني ديما إحساسهم يمشي لأطفال SOS ولجمعية قرية أطفال SOS. شكرا لك مدام زهور، كنت حاب تضيف حاجة؟
15: عليكم إن شاء الله.
0: شكرا. شكراً.
15: انتم حيين بألف خير.
0: ميرسي بوكو، كل عام وانت بخير ان شاء الله. دونك مدام زهور هي مربية تعيش يومية صغار، وطبعا بطبيعة الحال احنا ديما ديما مع جمعية قرى اطفال اس او اس، وهالحملة هذه في العيد الكبير فرحة الصغير اجرها كبير.
14: عيد العلوش انا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
16: لمه العيد الكبير وفرحه الصغار تبدا من عندك. تبرع بالبطاقه البنكيه على www.sosvu.tn او ابعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
14: عيدكم مبروك.
13: صنع في تونس.

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. وتمتع. هيا بينا نلعب.
1: السؤال 17 جوان 1994، كان فما تقريبا 95 مليون أمريكي يتابعوا في مطاردة للشرطة لأوجي سيمبسون.
2: أوجي سيمبسون
1: على الهواء مباشرة. خلي المطاردة ذيك طبعا اللي الناس تبعوا فيها كما قلت 95 مليون، رقم كبير طبعا، رقم مش عادي. صارت حاجة غريبة في المبيعات متاع شنو اللي تبدل معناها سويت للمطاردة ذي لايف.
3: عادة بتاع ماكلة.
1: هاي.
3: كونسوماسيون.
1: هاي.
3: مش وقتها بتاع ديليفري ولا يخدم بيتزا ولا على خاطر ما يطيبوش ولا
1: خاطر الناس طلبوا بيتزا برشا معناها ملايين الناس طلبوا بيتزا من شركة معروفة موجودة ذولي بتونس زادة يعتبروا روحهم معناها ما عندهمش وقت أنهم
3: يتابعوا خالص
1: عندهم التلفزيون ولازمهم يفلتوا حتى شيء. وطبعا هي قضية شهيرة. النتيجة أنه هو أكثر يوم مبيعات للماركة ذي في التاريخ.
2: بيتزا سخونة وقتها.
1: بيتزا اللعب ليه يعني. نائب مدير الشركة قال أنه سبب الارتفاع ذي كان المطاردة مباشرة، وهو حدث مأساوي في الولايات المتحدة، ولكن عمل لو بونور بتاع الماركة.
2: هم يحبوا المطاردات. المطاردات المطاردات نتاعهم ديما بالفيلمي ويحبوا عندهم دايما
1: هذه قضيه شهيره جدا.
2: لا نعرف ايزون اون شين زيد كيف طلعوا كي باش يمشيو يلقيو القبض على على شو اسمه على
1: فما اون شين سبيسياليزي
2: ان غران ديلور ولا حاجه يبداو يعملوا اخراج كامل على المداهمة هذيك اتسترا. لما شفت فاز أنا مطاردة بالحق في البرازيل، طاردوا بارون كبير نتاع مخدرات كان راقد. كان راقد دخلوا عليه البوليسية.
1: صدقش
2: يخي الواحد من البوليسية كلي مسحلوا على شعره شوية شد له يده بشرق بها وش بها كل تفرج على عينيه قام 20 دينين.
1: اسكم ما هذا يعني حسب القوانين بتاع البلدان هذية ممكن، لأنه كي انت تعمل مداهمات هذيك نجم الشخص هذيك يكون بريء مثلا، ولا فما أشخاص أبرياء فكل الليماج اللي باش تتعدى. ما مصير الناس هذوما معناها تفرجوا فيهم ملايين يعني.
2: ما نعرفش كومون سا سباس في يعني
1: خاطر اللايف هذايا يعني.
2: اي اما ما تنساش حاجه، انا تو بارونتيز البارح مشينا الحفل شو اسمها عايدة نياتي نشكروها
1: تحيه ليها.
2: تحيه ليها ومحلى صوتها وكل شيء. ثم عبيد والله بالحق ابيل لي جورناليست والعباد اللي يخدموا الكونتوني اتسترا، راهو ثم عبيد ما ينوش يتصوروا كي تجيب انت تليفونك وكل فلاش رينج اللي تحطه في القدام وتبدا تحوس اونتر لو بوبليك وتوري في البوبليك. يا اخي ما نحبش نصور. شكون اللي قالك نحب نصور تجي قدامي تعمل لي فيديو؟
3: شو شكون يحكي في الحكايه دي؟
2: انا اكثر عبد نكره التصوير.
3: اي وانت اكثر وحده تصور.
2: ليه انا عمري ما نصور
3: جامد. اي نعرف داكوغ.
2: يعني ما يجيش حد التليفون
3: ما تفهم. اما تفهم اللي ليفينمون سي اوسي لو بوبليك. معناتها تصاير كان فيستيفال دو كارتاج عمرنا ما شفنا جمهور كارتاج.
1: ما قلتش شيء. شفنا حاجات دي غاباج كبار.
3: ما قلتش دي غاباج، قلت جرات العاده مع كل حفل نشوفوا الجمهور. سئبت الجمهور اللي يعمل بتاع حاجات.
1: اي فرح. انت تعرف انه كيفاش كان مثلي اكثر وحده مؤهله انك تعرف كيف كان الجمهور يتصور وكيف اليوم بالريزو سوسيو معناها تجي الانسان مثلا. انا شفت مقاسي انا كتبت عليها عامله شويه ذي لانه الناس بتبكي ولا منسجمه مع المطرب ولا المغني والناس تبدا تسب فك الانسان هذاك ولا السيد اللي يبدا عامل جو يبدا يشتح ولا سيده تشتح ولا ذاك اش لابس ولا ذيك اش لابسه. يعني فما انتهاك صارخ مش من قبل ممكن النيه ما نجمش نحكم عليها اللي يصور شنو، ولكن لازمك تشوف لي كومنتير بالالاف والتصوير هذا تبارتاجا بالمئات كان مش بالالاف انه عبد يقع سحله مجانا هكاك خاطر مشى الحفله. يعني علاش انا معناها اسكو حتى حد ما كان يعمل كومنتير مشى الحفله ولا اشتح في حياته في عرسه.
2: شو انا راهو نذكر راهو سي ايليغال اول حاجه راهو يحاسب عليه القانون. بلقى روحي انا خاطر غدوه كي يجيني السيد هذاك اللي ما نعرفش عليه قبل انت تقول لي مثال الجمهور معاك ما كي يجيني ميكرو برو فيه فيه لابونات هذيك فيها اسم الميديا نمشي معاك نمشي يا نتصور يا لي نعطي كلمه ما
1: نعطيش
2: اما انا نعرف عليك ماخذ لي تليفون ولا اباري فوتو صغيره وانا فان بعديك تلقى روحك في اكس باج نتاع درشنيه
1: وترقى نساء مثلا سيده مثلا مشيت هي الحفله التصوفيه ولا غيره تشطح ولا ايه كانه عامه هيك عامله جو بالنسبه لها هذيك تعرف عليها انت هذيك قداش نوع دخلت باش تخلي كسوم التسكرة ذيك ولا منين جاية هي ولا علاش هالأحكام هذية معناها وانت بعد كان مشيت شديت دارك خير كامل عشنو عليه
3: اذا المشكلة في التعليق مش في الصورة المشكلة في التعليق مش في الصورة
2: ديونتولوجي زاد التعليق
1: في اختيار ماهوش ياسر بريء تمشي انت ممكن سيد عمره 75 ولا سيدة عمرها 75 سنة ولا انسان كيفاه لابس بطريقة مختلفة مش انت تركز معاه فما نية ماهيش بريئة
2: ما تنساش حاجة بربي العباد اللي يتصوروا وربي عينكم وربي معاكم ما يسألوا الناس بالكش ما يحبوش شنية تشعل له ذوق قدام وجهه وتقول له وهكاك تشولي امبوز اللي انت تصور فيه
3: بيخرج بالسرقة هو
2: ما يحب يا اخويا حر حر
3: دارهم ما في بالهمش بالحق
2: ما يحب
3: خرج بالسرقة
1: يلا هذا اتشرن نرجع بعد شوية احنا في ساعتنا الثانية ما تبعدوش

0: بوبليسيتي.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
2: خدمة تحكي لغتي.
3: Agile Energy توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجي بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
1: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: ستة دقيقة مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور بداية بالنجم الرياضي الساحلي كتاب العامة للفريق هبطة بلاغ أعلنت على تلقيها استقالة جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة اللي هما السادة فؤاد قاسم أحمد القفسي وأنيس الحندوس مع الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية تكون نهار السبت 30 ماي فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق تكون حسب ما ينص عليه النظام الأساسي لجمعية النجم الرياضي الساحلي وإلغاء الجلسة العامة الخرقة العادة اللي كانت مبرمجة نهار 13 ماي الجاري. قرارات مكتب الرابطة بعد اجتماع اليوم تقرر دعوة لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي وفراس شوات لاعب النادي الإفريقي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافهم عن ممارسة أي نشاط رياضي إلى حين مثولهم قدام مكتب الرابطة على خلفية الأحداث في ماتش الديربي وخاصة التبادل العنف بين زوز ملاعبية معاقبة الترجي الرياضي التونسي زوز ملايين ونص بعد رمي المقذوفات بجميع أنواعها في ماتش الديربي ضد النادي الافريقي معاقبة المستقبل الرياضي بالمرسى 4 ملايين بسبب إلقاء المقذوفات معاقبة النجم الرياضي الساحلي 10 ملايين بعد إلقاء المقذوفات معاقبة المرافق الإداري الملعب التونسي سيف بن سالم زوز مقابلات واختية ب 5 ملايين بعد التفوه بألفاظ نابية تجاه الحكم معاقبة جمعية الأولمبي الباجي 5 ملايين اختية معاقبة الملعب التونسي كيف كيف 5 ملايين اختية والشبيبة القيروانية اختية مالية بزوز ملايين ونص بعد إلقاء المقذوفات. وفد الترجي الرياضي التونسي في طريقه من مطار تونس كارتاج في اتجاه مطار جربة وين باش يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة اتحاد بنقردان مقابلة اللي باش تكون بعد غدوة الأربعاء متاع العشية وبعد إقالة المدرب باتريس بوميل اللي يشرف على الفريق المدرب براكوني بمساعدة اللاعب السابق للفريق إيهاب المباركي اللي تم تثبيته في خطة مدرب مساعد ويرافق وفد الترجي الجربة كل من المدير الرياضي يزيد المنصوري ورياض بنور. نحكي على مقابلة من البطولة الجولة الأخيرة ماتش بارك تلعب اليوم كان في ملعب الشاد لزويتن بين شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى مقابلة وفيت على نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين خاصة بعد ما كان شبيبة العمران من تعديل الكفة في الدقيقة الأخيرة في الدقيقة 90 من ضربة جزاء سجلها شهاب الزغلام يقبلها في راس المهدويني كان بادر بالتسجيل للعمران ثم يوسف دو عدل للمرسى دقيقة 29 يسري العرفاوي أضاف الهدف الثاني للقنوية في دقيقة 61 وشهاب الزغلامي سجل هدف التعادل متاع 2-2 في دقيقة 90 غدوة بعد غدوة يتلعبوا بقية المقابلات غدوة في البروغرام زوز مقابلات الأربعة متاع العشية سي بي في أول مقابلة لسفيان الحدوسي تلعب ضد ترجي جرجيس مقابلة زفرة سيف الورتاني حكم الفار باش يكون أمين أو أمير الفقير مستقبل جابس الملعب التونسي مقابلة زفرة عبد السلام ماني في الفار محمد علي قروية وبعد غدوة الخميس بقية المقابلات خاصة مقابلة الكلاسيكو بين السي اس اس لتوال كانت مبرمجة في مرة أولى بثلاث ثم تمت برمجتها بالأربعة ثم بعد طلب السي اس اس توحيد التوقيت متاع مقابلته مع الترجي الرياضي التونسي بما انه يلعب على المركز الثاني سي اس اس والاسبيرونس تم تاخيرها لنهار الخميس دونك باش تتلعب بعد غدوه سي اس اس ليتوال في استاد المهيري مقابله باش تكون منقوله على قناه الدوري وكاس القطريه في ملعب حمادي العقربي بيرادس النادي الافريقي الاولمبي الباجي مقابله كيف كيف باش تكون منقوله على قناه الدوري وكاس القطريه اتحاد بن قردان يستقبل الترجي الرياضي التونسي الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان نجم المتلوي الشبيبه القيروانيه والجوله هذه باش نعرفوا من خلالها شكون باش يرافق كل من مستقبل جابس ومستقبل سليمان إلى الرابطة الثانية صراع بين الشبيبة القيروانية والأولمبي الباجي باجة اللي عندها 31 نقطة الشبيبة اللي عندها 30 نقطة نحكيه على الرابطة الثانية نحكيه على الجولة 26 والأخيرة مقابلات المجموعة الثانية بعد ما تعرفنا البارح على الفريق اللي صعد مباشرة إلى الرابطة الأولى من المجموعة الأولى اللي هو الأمل الرياضي بحمام سوسة مقابلات يتلعبوا مقابلة وحيدة ما زالت في اللحظات هذه مفاتش بين نستر جلمة والملعب الجيبسي 0-0 تقريبا في 10 دقائق في الوقت البديل منتظر أنه في الثواني هذه تكون صفيرة نهاية المقابلة بينما تقدم سقيط الدير فاز على هلال الرديف 5-0 وبالتالي بالنتيجة الآنية هلال الرديف في المركز الأول 56 نقطة الملعب الجيبسي عنده 3

0: 53 نقطة في انتظار الثواني المتبقية. إذا كان تواصل التعادل فإنه تقدم سقيط الدير وليكون في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لأول مرة في تاريخه, وأيضا في انتظار مآل اعتراض الملعب الجيبسي على مستقبل القصرين. بقيت النتائج: القلعة الرياضية خسرت مع جندوبة 3-1, سبورتينغ المكنين تعادلت مع أريانا 0-0, مستقبل القصرين ربح قصور السيف هدف مقابل 0, أمل بوشامة تعادل مع قربة هدف مقابل هدف, والقوافة الرياضية بقفصة فازت على أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. في كأس تونس رسميا لقاء المؤجل من الدورة ثم النهائي بشي يتلعب بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي, بشي يكون نهار الأحد 17 ماي, انطلاق من 3:30 متاع العشية في الملعب البلدي بالمتلوي. الاسبيرانس دونك باش تلعب بن قردان, ومن بعد باش تواصل تحضيراتها في جربة تتحول لمواجهة المتلوي في المتلوي. المتأهل من لقاء المتلوي والاسبيرانس يلعب لانكار ضد بعث بوحجلة في بوحجلة. بقيت مقابلات دور ربع النهائي: ترجي جرجيس النادي البنزرتي دونك يلعبوا ضد بعضهم غدوة في البطولة, ثم مقابلة الكوب باش تكون في جرجيس. سي اس اس الملعب الجيرسي تقدم سقيط الدير شبيبة العمران, مقابلات متاع الدور ربع النهائي يتلعبوا نهار 20 و21 ماي الجاري, والنصف النهائي باش يكون على النحو التالي: المتأهل من سي اس اس الصيدا يواجه المتأهل من لقاء ترجي جرجيس السي ا بي, والمتأهل من لقاء سقيط الدير وشبيبة العمران يواجه الفائز من لقاء بوحجلة, والمتأهل من لقاء المتلوي والترجي الرياضي التونسي. ماتشات دور النصف النهائي باش يكونوا نهار 24 ماي, وبالنسبة للفينال بتاع الكوب باش يتلعب نهار 31 ماي. منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة يلعب غدوة أولى مقابلته في كان تاع المغرب لأقل من 17 سنة. لنذكر منتخبنا يدربه عبد الرزاق هديدر في أول تجربة مع منتخب أقل من 17 سنة بمساعدة نوف الشبيل وكريم بن عمر. غدوة أول ماتش ضد البلد المنظم اللي هو المنتخب المغربي 8 متاع الليل في استاد مولاي الحسن. الماتش الثاني 16 ماي ماضي ساعتين ضد مصر, والماتش الثالث 19 ماي ضد المنتخب الأثيوبي. نحكيو على مقابلة منتظرة كبيرة باش تكون ليلة, فقط نذكر بالنتيجة النهائية بين نصر جلمة والملعب الجيبسي 0-0 نتيجة نهائية, وبالتالي في الرابطة الثانية تقدم سقيط الدير ب 56 نقطة في المركز الأول, وستايدا في المركز الثاني برصيد 53 نقطة. هذه النتائج والترتيب في المجموعة الثانية. كما قلت مقابلة تسحق الفرجة اليوم في الدوري السعودي الجولة 32, النصر بقيادة كريستيانو رونالدو تواجه فريق الهلال اللي يضم كريم بنزيما. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم, قدم لكم نيس الذوادي. نشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بونيت, وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فيم في لمن.
1: سيتي جوهرة سبور, جوهرة سبور avec l'équipe سبور. تسمعوا كل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور, مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: سامي بن نور
1: مع سامي بن نور
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: جميل لكم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم الناس اللي التحقت بنا توا في انتيبيوتيك على موجة جوهرة فام, وتشوفونا كذلك على جوهرة تي في. تابعونا على اللايف فيسبوك لاباج جوهرة. يلا كالعادة نبداو الساعة الثانية. زعما شنو الموضوع في نهار من نهارات؟
1: في نهار من نهارات,
2: في نهار من نهارات حبيت اليوم نحكي على مهرجان كان. كان يا مكان مهرجان كان, بما أنه اليوم تنطلق دورة 79 مهرجان هذا, حبيت نرجع بكم التاريخ 20 سبتمبر 1946, وقت اللي شهد العالم انطلاق أهم, خليني نقول, وأكبر وأشهر مهرجانات الفن السابع السينما حول العالم. بيان سور جي جو بارل دو فيستيفال دو كان. هالمهرجان اللي كيما يقولوا فيه برشا, هو بريستيجيو وفيه برشا غلامور وفيه برشا ستراس وبايات والريش والرش, الريش والرش اللي كمل حتى لليوم. وكانت الانطلاقة هذه اللي فيها برشا كول سي فو فولي, معناتها امبيونس بون انفون شويه, كينهم صحاب تلموا, ما فيهاش برشا بريسيون. تصور ما وسطو ما فماش جوائز, علاش؟ باش ما يتغشش حد. كيما وقت اللي جاك مارتان يقول طول موند آه 10 سور 10 باش الصغار الكل يبداو فرحانين مروحين, كيف كيف وقتها ما يحبوا يغشوا حتى حد, على خاطر مهمة الدورة هذه كانت اللي تلمع الناس الحال خروج من حرب, معناتها وفاة الحرب, الناس ماذا بيهم يبدلوا جو فادين قلقين, ماذا بيهم يحسوا بالفرحة وبالانطلاقة. دونك المهرجان كان أحسن مناسبة لذلك. في المهرجان هذه شاركوا تقريب 19 بلاد, 49 فيلم, أعمال كبيرة, أهمها يمكن قعد لليوم غوم فيلو فيرت دو روبرتو روسيليني, ولا ليزانشيني دالفريد هيتشكوك, أعمال قعدت في الذاكرة وكان معناتها أهم الأعمال مشاركة في الدورة هذه. وتلما المهرجان كان جاو باهي, وكان كل اللي مثلا اون ستار اوسي امبورطانت ومعروفة كيما ميشيل مورغان تنجم تهبط تعوم أو مايو لا بيكيني, لا تلقى مصورين يتابعوا فيها, لا باباراتي لا معجبين, لا تصور, لا بربي اوتوغراف, لا نحب نكلمك. دو تلما سيتي كول. دونك هوزمون فما كاميرامان صور لنا هذه المشاهد اللي احنا نشوفوا قاعدين, دو تري بيل ايماج من ليستوري de ce festival, نشوفوهم على شاشة جوهرة تي في. دونك المهرجان هذا تلمو جاو باهي اللي خلى الناس ينساو السنين السوداء متاع 7 سنين قبل. علاش؟ على خاطر سيفغي التاريخ يظهر مش طويل ومش بعيد, ولكن 7 سنين قبل نرجعوا لتاريخ 1939, فترة مارس المهرجان كان لازم يكون وقتها ينظم من 3 ل 17 سبتمبر 1939. شنو اللي صار؟ اللي صار اللي المهرجان هذا كان باش يكون مهرجان بديل لمهرجان البندقية لمصر دو فينيز, اللي وقت اللي العام هذاك هو اللي بدا 32 المهرجان هذا, ولكن مشاركة كانت صارت هيمنة متاع الفاشية متاع موسوليني متاع على المهرجان وجوائز المهرجان, حتى تتويج الأعمال الفائزة كان فيه أم ميساج. دونك
0: أكيد يتأثروا.
2: دونك خلى اللي مثلا ممثلين متاع بريطانيا ولا أمريكا يلكيت لسال ويقاطعوا تقريب المهرجان ويروحوا. هذاك علاش خلى لو ديليغي فرنسي فكر وقتها وهو في فينيس, هو مروح البندقية من إيطاليا, قالك أنا علاش ما نعملوش في فرنسا مهرجان بديل يكون حر, ما يكونش فيه هالضغط ولا الهيمنة هذية. دونك بوركوا نو با بانسي ان فيستيفال بديل. هذاك اللي صار, روح طول لفرنسا, مشى قابل وزير التربية والفنون وقتها جوزي, وحكى له على هذا وقالوا علاش ما نعملوش مهرجان. لكن الاخر ما كانش من العكسين, هو سينيفيل بطبيعته. دونك طول هكا فكر, قال أي نبدأ, والانطلاقة كان الرجل المناسب في المكان المناسب. بدأت التحذيرات, قصدوا ربي طاروا الأمريكية, في أمريكيا صارت معناتها الدبلوماسية الفرنسية في أحلى حلتها, كيفاش تلقاوا بأهم المنتجين في 9 أيام, عملوا دورة ما يعملهاش شكون, معناتها باش لموا كالمنتجين وأهم الشخصيات وكل باش يولي عندهم مهرجانهم في فرنسا. وكانت التحذيرات على قدم وساق, في أسابيع من التحذيرات حاولوا لهول دو كازينو لي قاعة فاخرة كبيرة ترفع 1000 مشاهد ولا 1000 حاضر معناتها كرسي, وياسر ما تتخيلوا انتوما لو بريزيدون الرئيس الشرفي شكون كان للدورة هذه معناتها pour ne citer que lui نحكيوا على سي لوي لوميير لوي لوميير كان هو الرئيس الشرفي والقائمه اللي جات معناتها جات جاوا في لي ستار من امريكا جاوا كيما مش غواصه هي ما هيدرو افيون هيدرو شو اسمه
3: هيدرافيون
2: انا سميتو كيزالق نتاع قريب حسيتو هيدرافيون دونك هيدرافيون تصور يبداها بس في الكروزيت نسب تتصور انت كش سو كروزيت ولا كروزيت بيدها والبحر وكل ولي ستار امريكان جايين هكا بور ليفينمون دونك حاجه هايله ياسر دونك نحكيو على شخصيات برشا معناتها من عالم السينما شخصيات معروفه غاري كوبر سبنسر تريسي ميشيل مورغان غاري جرانت والت ديزني برشا حاضرين بدات سهره الافتتاح حبوا يكون المهرجان هذا في دورته الاولى في نسخته الاولى مثال لحسن الاستقبال حاجة مهمة ياسر مثال لحسن التنظيم وأيضا الفن والغافينمان فرنسي حبوا هذا الكل يوصل للعالم دير سيبا نزار اللي في معناتها المهرجان كان في على تيل أسابيع يولي لا كابيتال دو سينما دو موند معناتها العادة اللي كي سي انستالي و انستوري دونك اللي صار وقتها التحذيرات هذوما الكل بدا المهرجان تقريب سهرة الافتتاح كان فرنانديل كان ما خانتنيش الذاكرة وإذ فجأة يصير اجتياح الألماني النازي دي بولونيا تصير معاهدة مشاكل شنو وكل وتلك اللي كانوا معبين في نص أوت فكل لاكوازيت معناتها ما تلقاش بقعة فجأة وفي كل شيء وتم تعليق المهرجان بعد تعليق تم إلغاء الدورة هذيك اللي هي كانت دورة انطلاقة نحكيو على سنة 39
0: يعني الدورة الأولى ألغيت
2: هذا الكل ومشي تحفل ما في ميلا كروزيت يظهر لي وبعد 7 سنين شهدت دونك مدينة كان انطلاق
0: مرة أخرى رجوع مهرجان كان
2: رجوع بيانسيو سار تعثرات في مهرجان كان وقف لأسباب مادية بحتة معناتها منيش بعاد على اللي صاير اليوم ولكن من بعد انطلقا ولا في شهر ماي ست دات انكونتورنابل هالمهرجان اللي كيما قلنا الأهم قد يعتبر الأهم عالميا عنده سون شارم حتى كان فما حاجات أكبر ولا أهم دونك نذكر اللي بدا بالما كانش فما لابالم دور اللي هي توا تعطي لا ريكومبانس كبيرة كان اسمه لو غران بري في عام 55 ولا فما البالم دور ولو فامو تابي روج كان أزرق من الأول في السنوات الأولى وبعد
0: ولا
2: تابي روج ويقعد مهرجان كان عنده بريق وعنده شارم أكيد. وعنده أهم المنتجين أهم صناع السينما الفنانين لي ستار الريش والرش كيما قلت وكل كانوا احنا بألف خير اليوم انطلق المهرجان
0: ويظهر لي زادة من أهم الأرقام اللي تتحسب المهرجان كان أنه من أكثر 3 أحداث عالمية متابعة من الصحفيين وحضورا للصحفيين مع كأس العالم والألعاب الأولمبية تلقى مهرجان كان
2: دايخ فما حاجة تاو ذكرتها أن جمعة ذي حكيت لك فما مئوية الفنان المصري المخرج الكبير يوسف شاهين ودايخ زميلنا لطفي البحري عمل دو دوكيومنتير شفت منهم أجزاء في حفلة الافتتاح هذه وإن شاء الله باش يكون فما إيفينمون كبير على مئوية يوسف شاهين نتذكر أنا أول ما بديت كان سنة 97 وكان ضيف شرف مهرجان كان يوسف شاهين على 50 سنة من مهرجان كان
0: 94
2: يظهر
0: لا ماهيش 97 94
2: و 95 واحدة منهم بدي أنا قول بدي 97 وكنت أنا في أول حاجة اللي لازمني نعمل شو اسمها مواكبة مهرجان كان ويوسف شاهين وكل دوك سيتي لو ديبي نتاعي نحس لي واو معناتها سو فيستيفال قداش فيه معناتها وحضور يوسف شاهين اللي هو شخصيه عربيه مصريه وعملوا له جائزه على كل اعماله الوحده دو سون اوف كيفاش نسميوها
0: سور لونسومبل
2: دو سون اوف فوالا سيتي جو بونس 97
0: لا قبل تنثبتوا ما انا متاكد هو 94 95
2: انا 94 مازلت في قناه 21
0: ما مشيتش من هذول
3: ما نعرفش مشيت من قناه
2: 21 لا عملنا مواكبه الفيستيفال دو كان اي ار تي راديو تلفزيون العرب ونتي سور لا كروزيت لو واحد اي ار تي
0: يلا ميرسي فرح يلا كنت نهار من نهارات فاصل ونرجع لكم
1: في نهار من نهارات
4: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل

0: عندك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
1: تسمعوا الاثنين الجمعة من الخمسة للسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. لانترفيو

0: انترفيو مع ضيفنا وتكا هو اللي يمضي الموسيقى هذه موسيقى عقلتها من مسلسل المطبعة اللي تعاد في رمضان في القناة الوطنية. ضيفنا الفنان الموسيقي مؤلف الموسيقى التصويرية سليم عرجون. مرحبا سليم.
1: سي ان بليزير انا بحبكم.
0: مرحبا بك. احنا زاد ارتبطت الاسم بعديد الاعمال. ساعة اولا كنت عازف على السين مع برشا اسماء طبعا وبشاب شويه التدرج هذايا جاء في اختصاص. انا سالوك علاش اخترت هذايا دونك عديد لي كولابوراسيون مع سينمائيين ومخرجين طبعا كما مهدي هميلي في اطياف والمطبع كما كنا نسمعوا ولسعد الوسليتي زاد في مسلسلات بدات بالحرقه وحتى وصلت لي دي بروجي اخرين بخلاف دار اللي هو المسلسل الاخير بامضاء لسعد الوسليتي. دونك عديد الاعمال دكه العبيد موسيقى مزيانه برشا دكة العبيد اللي هو حاجة مزيانة دونك برشا حاجات يعني مشيت حتى للتجارب كبيرة كما كنت تقول لي قبيلة في الأوف. دونك فخورين أنه يكونوا ديما معناها موسيقيين توانسة وديما يرجع الاسم أنه هل الموهوبين ذوما اللي سافروا بالموهبة متاحهم البرا ويقعدوا دي فري امباسادور معناها بالنسبة لتونس. هل الموسيقى التصويرية معناها عادة ما تكون اون سو سبيسياليتي للموسيقي مش هي السبيسياليتي لكن انت ولا غيرك من الموسيقيين التوانسة كسرتوا القاعدة ذي شوية معناها اختصاص ولا
1: هو الموسيقى دو فيلم هي اختصاص معناها تنجم تكون موسيقي ولا ملحن اما ماهيش سبيسياليتي نتاعك الموسيقى دو فيلم خاطر الموسيقى دو فيلم تتطلب انك تكون عندك دي كونيسونس في السينما تفهم كومون ابوردي ان فيلم كيفاش الرياليزاتور يخمم خاطر لا موسيقى دو فيلم سي اون كولابوراسيون اونتر الكومبوزيتور والمخرج الرياليزاتور دونك انا راهو ديت موسيقى انا صغير على لاج دو 9 ans ديت الموسيقى بديت الموسيقى كلاسيك بعد شوية بشوية بديت نتعلم الكومبوزي وتغرم بالكومبوزيشن.
0: كي تقول لي بديت بالموسيقى كلاسيك معناها تسمع تعزف
1: نعزف بديت نعزف
0: بيانو شنو كمانجا
1: بديت انا بيانيست معناها الانسترومون برانسيبال متاعي ايه. دونك بديت في ليكول روس في تونس هوني دونك بروف تيزيت نوجه لها تحية بديت هي قراتني وبعد قريت عن باسم مقني زاد عملت معها بلوزيورز اني et nous avons été attaqués à Barcha et créé le conservatoire en même temps mais pas créé le bac normal de musique normal cinéma
0: ok
1: donc c'est comme ça que je me suis retrouvé
0: dans les musiques hein
1: هي راهي فيها كوتشانس صغير اللي هي انا حبيت نعمل سينما في ليزا مختقريت خاطر حبيت نعمل صون حبيت نعمل حاجه كي اديسيونيل للموسيقى مش نستعملها في وسط موسيقتي يا اخي نقرا
0: انجينيوري
1: اكزاكتومون انجينيور دو صون انا قريت 3 سنين في ليزا بعد عامين في ليزاك عملت سبيسياليتي صون سوف كو كي دخلت نقرا نحن وني سبيسياليزي في السينما دونك لاكارو هي دون لو موند دو سينما واش كنت نعمل انا مع لي رياليزاتور اللي قراو معايا كنا عندنا دي ميني اكزرسيس هكا دي بيتي كور ميتراج نعملوهم وكنا اوني نوتي عليهم لي اكزرسيس هذوما انا نوتي على سون كا مي جو بروبوزي كنت لي رياليزاتور اني نعمل لهم لي ميوزيك وحدي جو نيتي با نوتي سيتي ان ايفور بيرسونيل
0: زيد هذاك يعني ولا احدك يعني حبيت تقول اسمعوا يلا يا
2: تو عرفت كيما المراية الكره القدم تو نجم يبيعوهم الموزيكات هذوكم
0: الصغار
2: ولا اكزاكتومون
1: دونك كيك بديت من الاول في لي
0: وشكون هم المخرجين؟
1: فما اللي قرا معايا وقتها معايا فما من خميس رايا بوسلايح فما حسين سلولي تو يعمل ديجا مازال يكونستخويز لو كارير
0: دونك هكا بديت يعني بديت شويه بالباسيون بالاهتمام

0: ميم بالموسيقى وبعد كي مشيت تقرا معناها هذه حاجه كي ستابروفوندي بعد باش انك قريت وعملت التوجه هذا ما نتصورش واحد باش يمشي يعمل الموسيقى الشعبيه بعد فاكيد باش يمشي يعمل موسيقى الافلام والسيري
1: وي هو كيف صارت الحقيقه معناها غراس اليزام دخلت شويه دون لو موند دو سينما وفهمت شويه كومون سا فونكسيون لو سينما والموسيقى عندنا اي فونكسيون با دو لا ميم مانيير معناها عشت في الميليو ميوزيكال وعشت في الميليو نتاع السينما اليوم عندنا سي دو ميليو يشبهوش برشا لبعضهم كل واحد عنده وثنيتو مي انا كي علاش لي زيكزارسيس هذو كانوا مهمين برشا خاطر لي بروف نتاعي وقتها شافوا خدمتي يا اخي منهم بروفتي وقتها انصاف عرفه اللي هي شافت الخدمه نتاعي يا اخي كي كملت الليسونس نتاعي قالت لي شو سيدي عندي ان كور ميتراج تحبش تخدم معايا فيه سيتي ان كور ميتراج اول كور ميتراج بروفيسيونيل معني باش نخدم فيها حسيلو سكرت على روحي كشهر وانا مركز كيفاش تتعمل ان كور ميتراج دو 25 مينوت وقتها
0: هذا باش تخدم فيه وتخلص فيه زو
1: اي باش نخدم فيه ونخلص فيه والحاجه الطايره على الاخر سي كو الكور ميتراج هذا اللي ايتي سيليكسيوني في الكومبيتيسيون اوفيسيال في الجي سي سي عامتها دونك ان فيت وقتها العباد شافوا خدمتي اكثر لي بروفيسيونيل بداو يتعرفوا على خدمتي البروجي هذاك جاب لي بروجي واحد اخر بعد عملت ان لون ميتراج خدمت مع جيليني سعدي وبعد خدمت مع انيس لاسود في جات وبعد بشوي بشوي نخدم مع بوكو دو رياليزاتور معناتها الحمد لله دوبوي 2016 عملت اكثر من 40 بروجي سينماتوغرافيك معناتها
0: ما بين افلام وسيري
1: يعني ما بين افلام وسيري ودوكيومنتير مي بديت بشوي بديت بصغير كيما قلت لكم في ليكول بعد بشوي دي كور ميتراج بعد دي لون ميتراج بعد تعديت لي سيري وبعد بديت تعدي حاجات على الانترناسيونال معناتها
0: سي انسبيرون بالنسبه للناس وسيرتو لي جون اللي هما مغرومين بالموسيقى ولا بالسينما ولا باثنين مع بعضهم شانو كي تقول انت بديت بشويه معناها ممكن البدايه بشويه راه مش معناها لازمك ميجا برود باش انك انت تبدا ولا يلانسيوك في امريكا ولا يلانسيوك في باريس باش انك تبدا دونك شويه بشويه ممكن
1: ايفيكتيفمون وهذيك هي الطريقه الصحيحه اللي يحب يتعدى لي زيتاب راه عمره ما عندين ما ينجح على خاطر
0: با بغيلي لي زيتاب
1: هذوما على خاطر اون فيت في عندينا في الزيتاب الصغار هذوم تتعلم وتتعلم تغلط
0: السين علمتك السين
1: اما بيان سور
0: علمتك
1: على الاخر وكنت تعمل في اكسبيريونس مع الجروب نتاعي اللي علمتني برشا ولينا لتوا فرحان بيها وكونيسون الاكسبيريونس هذه اللي هي كنا نطلعوا سور سين مع ايت مع الجروب نتاعي على ليبوك هو on l'a fondé en 2016 معناها parallèle هذا مع قرايتي معناها الكل on l'a fondé en 2016 وقعدنا اكتيف حتى 2022 ان فيت كنا عاملين كونسيبت انه نطلعوا سور سين où on compose la musique en s'inspirant des lieux voilà du public ou quoi. Donc on composait la musique en temps réel.
0: Ouais, je pense on m'a comme des chanteurs.
1: Les juste instrumental.
2: Instrumental. L'énergie
0: est là.
1: Exactement. Donc dit que l'expérience il y a dans la web on le fait et a خليت لي boost la créativité. خاطر ديما لازم تلقى افكار بالوقت.
0: Le وقت dans
1: l'instant. تلقى الميلوديه تلقى الريتم وفما une belle connexion بيناتهم une belle alchimie ou est-ce qu'elle خلا من بعد كي دخلت معني اكتف في ميليو بروفيسيونيل في السينما انا كروحي كوميم شويه حاضر خاطر مخك ديجا الي بوستي بالحاجات اللي كيما هكا اللي هو تو كري وتحاول تخلق عندك ديما دي ديدلاين عندك
0: هذا يبدل فيك برشا حاجات وزاد معناها كي نحكيو على لو ديو نور وسليم عرجون ثنائي موسيقي يعني
1: بيان سور اي
0: اشتهرتوا بالموسيقى اللي هي تعملت في اطياف مثلا
1: وي انا ونور نعملوا موسيقى اختي اللي هي اختي نعملوا موسيقى ونحن صغار مع بعض معناها حتى هي قرات في ليكول روس هي عملت دانس كلاسيك وقتها ومن بعد وليت تقرا موسيقى ونقراو مع بعضنا
0: واليوم كملت في شنو اليوم؟
1: هي كملت في الموسيقى الف دو لا موسيك بروفيسيونيلمون مي هي في قرايتها عملت حاجات اخرين ابوبخي كيف ما عملت انا دونك هي قرات فينونس في الاتش سي وتوا تكمل وقفت معناها خذيت ليسونس اون سي كونسونتري سور لا موسيك وتوا تعمل في الميموار نتاعها ماستر 2 اللي هي اون كوميونيكاسيون اوديو
0: خليت شويه الموسيقى خليت شويه ولا
1: لا لا في هذا مع القرايه قاعدين كوميم نحضروا في حاجه جديده بور ديجا سيف سنين ان شاء الله نخليوها انا وياها وعندنا زاد ان بروجي نتاع موسيقى والبوم جديد اللي هو قاعد يحضر اون كور معناها مي الخروج نتاعو ماهوش سا سرا با تو سويت سا سرا ان شاء الله العام اللي من بعد
0: انستروي زاده ولا
1: لا انا وياها مع بعض نوفيل ديريكسيون
2: لا لا لا انا جوست باش نحكي قبيلك قلت نبداو بالسياسه النجاح ما يبدا كان بالسياسه
0: بشوي
2: وراهو العبد اللي ينجح سويت اون اكسبيريونس وباش تعمل الاكسبيريونس لازمك تخفق سي ليشيك كي تغامر ليكسبيريونس سي ليكسبيريونس كي تغامر لا
1: وي
2: هذيك هي وذكرني في باركور خاطر نصف عرف انا قريت معها خاطر انا عملت اري ميتي دندان ومن بعد كي مشيت لزاك عملت لي سين جو فولي فير دو لا بوب انا بطريقه الاولى تروح في موند اخر في البلاد مي سي تري بيان شوف راهو في تونس ما نساوش حاجه يعني
0: خاطر هذه ديما ننساوها الحكايه هذه
2: سي با اون كيستيون دو فرونتيير يا شباب على خاطر على خاطر توا كل شيء متاح وكل شيء موجود اما يعني سوا ديسيبليني
0: تدرج به التدرج
2: لا وكون ديسيبليني
1: مش مع الاخر
2: يعني مش خاطر خاطر راهو شوف كيما سليم كيما امين بوحافة كيما سفيان الفاني كيما يعني خرجوا من تونس
0: هذا سؤالي ليه انا يعني لسليم سليم الموسيقى التصويريه في تونس ممكن اكيد تحتفظ انت باسامي اللي هي ميزه التاريخ نتاع الدراما ولا نتاع الافلام في تونس شكون اللي هما يعني كانوا في موسيقى اخرى ممكن كلاسيكيه شويه معناها تعتبر لانه يعني نعرف انه في الموسيقى التصويريه ممكن كانوا يعملوا جينيريك وياخذوا منه دي يعني كلك فراز هما ناس يعملوا لهم ريبارتيسيون عود فما جوا فما تريستيس وغيره ولكن فما جيل اخر كسر مع هذا يعني برشا اسامي اخرى انت هل كلاسيكي هذايا هو موروث هو باك جراوند تاخذ منه ولا انت تقطع كومبليتمون باش نشوفوا ناس اخرين كيما من بوحافه وانت وغيره
1: ليه بيان سور il faut respecter la hajit li sar
0: wa respect akid
1: w blaks ma naqta3ch hadik sa fait partie men l'histoire mtana w bach ta3rf kifach tu évolues dans les années à suivre les staff l'histoire les staff sar fil que ce soit fi tounes wala hatta ma3na f cinema tounsiya wala f drama tounsiya en général
0: donc chkoun enti ta3athert bih mathalan
1: انا فما طاهر جيزاني عمل برشا دي جينيريك لي ماركيونا فما زيد عربيا زاموري عمل دي جينيريك لي ماركيونا دونك تحيه ليهم بالحق اللي هما معناها كانوا معناها تحب ولا تكره الاغنيات التوي الغيزون في مخاخ التوانسه اللي عملوها معناها دونك
0: معناها حاجه ناجحه
1: بيان سور حاجه ناجحه معناها و سي امبورتون دو ريستي كونيكتي ليستوار و دو فوار l'évolution de l'histoire ou tu vois quand tu filmes l'histoire de quelqu'un le mari femme donc
3: ce qui est bien c'est que quand Islim يحكي على حاجه عملها طاهر جيزاني ماهوش يحكي بمنطلق النوستالجي نتاع توينس الكل على خاطر ذكروا في ايبوك معينه عاشوها وسمعوا المسلسل وتفرجوا فيه فروم ذا سي كو موسيقيا وفنيا وتكنيكما وكل مازال حاجه تعجبك وتظهر لك حاجه باهيه
1: بيان سور سي امبورطون وي بيان سور معناها
0: صافي بارتي من لو باك جراوند هذاك المهم برشا تبني عليه علاش لا
1: مهم تبني عليه مهم لازمك انا ديما حتى في اي دومين لازمك تعرف شنو هي صار قبل ومعناها تعطي قيمه للحاجات اللي صاروا قبل اللي تحب ولا تكره حتى بشويه ايزون بيرمي انه احنا نكونوا توا ولا نعملوا في الحاجه نعملوا فيها توا دونك سي امبورطون انا حتى يقول السينما ولا الموسيقى تعلمتها من العباد زاد اكبر مني في العمر
0: جو
1: سو ريكونيسون للعباد هذم اللي هما كي مون اكومباني وعطاوني معناها من عندهم دونك الحقيقه انا ديما عندي انا لازمك معناها تكون ريكونيسون للعباد اللي عملوا حاجه قبل
0: سي سو اليوم في الموسيقى التصويريه سليم ممكن زاد في العالم كامل مش يتهم ولكن يؤاخذ على صناع الموسيقى التصويريه في الافلام وغيره انهم يستعينوا برشا بالذكاء الاصطناعي
1: أي.
0: في ممكن حاجات انه المشاهد ما نجمش يطلع هذاك اسكو هو لحن حقيقي للمبدع الملحن ولا ذكاء اصطناعي دي تراك يركبوا على بعضهم ويعمل منهم حاجات ويخرج بجمل وغيره ساعات تلقى جمل ياسر تشبه لبعضها في حاجات مثلا الموسيقى هكا اللي تبدا هي فيها شويه المنحى الصوفي شويه وستيل التركي شويه والشرقي هكا شويه شو تقول على هذا؟
1: أنا نشوف فيها توندونس وكا والحقيقة
0: موجود هذا؟
1: موجود توا ولاو برشا بالذكاء الاصطناعي يعملوا في لي ميوزيك على بعضو أما لي ميوزيك كل يشابهوا لبعضهم مالوغوزمون معناها أنا توا نسمع مورسو نعقلوا طول بالانتليجونس ارتيفيسيال
0: كيفاش تعقلوا أنت؟
1: بس بالوذنين
0: بالوذنين
1: بالوذنين
0: لا مش نحكي الحاجات الفلاغرونت اللي نشوفوهم في ريل
1: حتى حاجات صغار حتى حاجات نعقلهم بالانتليجونس ارتيفيسيال
0: سما بلاجيا ولا هذا؟
1: عندي انا
0: الحقيقه خداع ولا شنو شو يتسمى انت كفنان
2: فيها فاي جوريديك
0: الحكايه
1: اي
0: فيها
1: اي ديجا تاو جوريديكمون قاعدين يشوفوا في كيفاش ي ستركتور سا اكثر معناها كو سوا في امريكا ولا حتى تاو في فرنسا معناها
0: خاطر
1: على الكوبي رايتينغ ايفيكتيفمون خاطر تاو اللي يعمل اغنيه يعمل برومبت ويحطه على سونو معناها سي بون هذيك تولي اغنيه والكوبي رايت نتاعو الوغ كو انا بور موا انا جو نادير با الحاجه ذي معناها فهمت وجو ريسبكت لعبت اللي استعمل الذكاء الاصطناعي اما انا بور موا سا ليميت لا كرياتيفيتي نتاعك وتخليك تو ايفولو ان طونك ارتيست نجم تستعملها كاوتي وي مي انا
0: نحس روحي جيم بيان كاليتي ممكن
1: انا جيم بيان افوار لو كونترول على الديتاي تاع الديتاي تاع لي سون اللي نستعملهم انا كل سون نستعمله كيفاش نلعب الموسيقى ولا كيفاش نكومبوزيها عندي انا مهم وما نحس روحي نجم خرجها بالانتيليجنس ارتيفيسيل وذاك علاش فما حاجه نقولها توا باللي صاير توا بور موا زدت اكدت على حاجه هي مهمه عندي ان فيكتور واحد نتبع فيه في موسيقتي اللي هو ليموسيون اللي عندي انا الانتيليجنس ارتيفيسيل بو امبورت قداش باش تعمل ما تنجمش تخرج لك ليموسيون اللي نجم يخرجها ان هيومان
0: اي ولكن انت مش الاول اللي يقول الكلام هذا ليموسيون ديما هي رفيق الفنان وهي سورس دانسبيراسيون تاع لارانجور ولا تاع الكومبوزيتور
1: لا تنجم تكون تكنيك عند عبيد عبيد ساعات تقول لك كي تبدا تكنيكمون المورسو تاعها معناها هذيك مورسو ناجح انا عندي انا نجم مورسو فيه دو نوت اكاها معناها ويعدي لك حاجه عندي انا هذيك المورسو ناجح اكثر عندي انا
0: فهمت اسكو عند الفنان كي تحب انت تعاود تسمعه مره اخرى مقياس باهر كيما الاغنيه تاعك بك تحاول تعاود تسمعها مره اخرى
1: خاطر فينال الموسيقى شنو هي الموسيقى تعاملت حتى نرجعوا للاستوار معني جوست باش تحسسنا حاجه معني ولا باش تعيشنا حاجه معني كي نفقدوا الحاجه هذيك سي بون معني
0: اي ان توكا سامي تا جوست نعطيك الكلمه بعد السؤال هذايا يعني لسعد الوسليتي يعني التجارب معاه بدات في حرقه وبعد مع عديد الاعمال الاخرى شو تبدل في لسعد الوسليتي نتاع حرقه حتى اليوم معناها اسم يعمل في حاجات مزيانه دكه العبيد ودار وغيره يعني
1: ساعه لازم نقولوا لي لسعد الوسليتي سان رياليزاتور اكسيلون نحسن معنا في تونس ولي بالحق انا كل بروجي معاه سي اون اكسبيريونس انكرويابل ومانيفيك
0: لسعد من كل بروجي شنو
1: لسعد يعجبني فيه الحقيقه سي كو في كل بروجي يخرج من زون دو كونفور نتاعو وانا نحب العبيد كيما كيك وذيك علاش اي انجوي نختم مع لسعد على خاطر ديما حتى هو يخرجني من زون دو كونفور ويخلينا نبني وديما حاجات جدد من كل بروجي سا ايفولو لحاجات اخرين
0: شنو تبدل فيك انت من حرقه اليوم يعني بخلاف الامكانيات اللي هي احسن طبعا
1: صحيح
0: حاجه باهيه
1: معناها اي اللي هي حاجه باهيه الامكانيات هي احسن اما كيفاش في كل بروجي تعطي روح جديده للبروجي هذاك الوغ كو تخدم مع نفس الرياليزاتور زيد عندكم معناتها تشوف كائنات كيفاش خدمناه اللي هو باش يخرج سيزون 2 باش يخرج بيانتو يعني سي كومبليتمون ديفيرون ملي خدمناه في داره معناها حطوا عندهم حتى علاقه ببعض
0: وي
2: جوست حبيت نرجع على بارابور او باركور دو لارتيست سورتو في عالم مجال السينما راه ما تنجمش تقطع مع الماضي تعرفش علاش خاطر الفي بارتي دو طون ادين ما تنجمش تقول انا باش نعمل موسيقى توا ولا ايماج ولا اللي هي مبدعه en l'occurrence je n'aime pas la musique sans écouter Hans Zimmer Ennio Morricone ou Nino Rota ou les gros compositeurs Nino Rota qui a fait le parrain ou Ennio Morricone ce sont des gens qui utilisent la musique comme langue qui ont fait un langage qui a fait la musique du parrain ou qui a fait la phase de l'harmonica de l'western وليت عقلها
0: اي لهذا هذا سامي اكيد ولكن انا نحكي على التونس يعني نحكي على التونس
2: لا هو الموسيقى ما فيهاش حدود على خاطر كي سليم معاك كي سليم يمشي هو يسو بريزونت على الاترانجي ما عندوش جنسيه هو كيما لسعد الوسليتي ما عادش عنده جنسيه كتونسي خاطر هو كمبدع نعطيك نقول لك حاجه ان زيمر الاسم المهم تعرف انا هو اول اوسكار خذيه تعرف ولا تعرف في انا موسيقى اول اوسكار خذيه لو روي ليون ديسانيمي باش يقول لك يعني خاطر الابداع نتاع الوقت
0: تخيل بيان سور يعني لغه من غير فرونتيير
2: فهمت يعني سو سون دي جون اللي ما يقفلكش خاطر ماشي في فيلم معين ولا ثم كل ليموسيون سهله كل دراما دونك نبكي ودونك نعمل
0: انا انا انا سؤالي كان هو كجيل جديد من الملحنين ولا صانعي الموسيقى التصويريه هل هو ينجم يعمل حاجات بالنسبة ليه هكا المرجع بالنسبة طارق جيزاني ولا ديماسي ولا ربيع زموري ولا حماد بن عثمان ولا برشا ناس عملوا الموسيقى التصويرية مهدي مولي وغيره ممكن مهدي مولي يقرب شوية الستيل اللي انتوما معناها توا فيه معناها ماهوش قريب للجيل متاعكم أكثر ولكن هل هي الموسيقى ذيك تحب تحافظ عليها سي سا ما كيستيون هو لو نويو بوتيتر وي خاطرك انت ان تونيزيان وتربيت على ذا والباك جراوند في بتاعك موجود اكيد فيه يعني ولا بالنسبه ليك كما شفنا الموسيقى نتاع المطبعه مثلا هي موسيقى سينمائيه كما جاب مهدي هميلي التصوير السينمائيه في التلفزه انت كانك معناها تو غامني الموسيقى التصويريه السينمائيه للتلفزه زاده يعني هذا هو سؤالي يعني هو مختلف على منام تاع روسيه والخطاب على الباب وغيره يعني
1: وي هو سي نورمال خاطر كل كومبوزيتور عنده ستايل نتاعو زاد ما كل كومبوزيتور
0: الوقت تبدل تغير الموسيقى زاده
1: وي الوقت تبدل وي
0: اما التكنولوجي تبدلت
1: لا تكنولوجي تبدلت اما ديما جو دي كل كومبوزيتور عنده لا سا فاصون دو كومبوزي او سا مانيير دو فوار لي شوز دونك مهم ان تكون عندك ديفرنت بيرسبكتيفز معناها ويكون عندك ديفيرونسييل معناها انا عندي ستايل
0: كل واحد عنده
1: حمزه بوشنيق عنده ستيل وامين بوحاف عنده ستيل وطارق زيني عنده ستيل تاعو معناها بلاكس سا كري دو لا دو ديناميزم معناها في وسط السين اي بور مو سي امبورطون معناها كي تبدا وحدك تكون
0: لا لا سي سور شكون الريفيرونس عندك
1: فيش
0: في الموسيقى التصويريه
1: في تونس انا الحقيقه اقرب واحد ليا هو امين بوحاف جديري اللي هو صاحبي معناها زاد كل في باريس زاد هو تقابلنا ريسامون معناها
0: اقرب واحد ليك لشنو
1: نحس نعرفش في او نيفو او نيفو دو لا كونسيبسيون نخمو في حاجات دون مانيير هكا تقرب لبعضها معناها فهمت
0: انت راضي كيفاش تكتب اسم الكومبوزيتور موسيقى تصويريه في الافلام وغيره راضي عليه
1: اي بيان
0: جينيريك يعني ساعات معناها اسكو الجمهور يقعد يستنى يقول موسيقى محلاها ما يقعد يستنى يقرا شكون كيما باش يقرا اسم الممثل ولا الممثله
1: وي مهم خاطر راهو الكومبوزيتور هي لو تروزيام اوتور نتاع الفيلم ولا نتاع السيري على خاطر احنا ديما نقولوا فما سيناريست فما الرياليزاتور اما الناس ما تعرفش اللي هو في الجارغون معناها اوديو فيزوال اللي هو سي ان تروزيام اوتور
0: وي
1: دونك هو كاتب ثالث لل
2: السيري
0: ديكتور اخر وي
2: هو اللي بكيك ويضحكك
0: وي
1: دونك وي الحقيقه مهم انا عندي انا تكتب جينيريك ماشي تكتب اسم الرياليزاتور
2: وبور لا بارونتيز سني اكسيبسيونيلمون ثم جينيريك نتاع المطبعه وثم جينا جينيريك تاع حياه
1: وي تري كريم فليبي وي
2: وي جوستمون يعني سيت نوفيل جينيراسيون قاعده تعطيك في لغه جديده في مسلسلات تونسيه با فورسيمون باللغه السهله التونسيه اونكور اون فوا اللي نستناو فيها الناس كل لا كلاسيك اون فادير مش خاطر مسلسل كيما قلت لك دراما دونك نمشيو فيك عملوا دي كومبوزيسيون عملوا دي دي دي دي تصوير
0: مختلف موسيقي مختلف
2: نو سولمون مختلف متقبل
0: وي وي وي
2: حاجه مزيانه يعني هذاك علاش قلت لك ما فماش لون ولغه
3: عندي سؤال فريمون تقني وما نعرفش خاطر ما نفهمش برشا في الميدان هذا ولا ما نفهمش بالكل كيف تشوف الشباب اليوم ديما مثلا نتفليكس ويتبع في اخر الاصدارات السينمائيه والحاجات المصوره وكل تقول لي اي ما احنا خساره ونا با لي مويان تاعهم اسكو في الموسيقى فما زاد دي مويان والا اسهل برشا باش تكون كيما اللي صاير في العالم تقريبا ماشي في نفس الخط
1: انا جيري لي مويان مهمين وي اما مش هما الكريتير الاولي
0: مش هما الاهم
1: معناها الساعات راهو انا حتى معناها كنت في بروجي اسمه تونيزي 88 قبل اللي هو مشينا لدي ليسي وحالينا دي كلوب دو ميوزيك في ليسي نتاع تونس الكل معناها وان فيت اول حاجه كنا نشجعهم انهم يعملوا لي كومبوزيسيون نتاعهم معناها وحدهم وكل انا فما هكا كومبوزيسيون معناها وكل مش حتى ان برو يكتبوا موسيقتهم دونك انا كنت جو لي زونكوراج على الاخر انه بلي مويان دو بور ما تحطش روحك راهو لازمني هذه وهذه حتى راهو جوست تصفيق وغناء وكل شيء تنجم تعمل غنيه مزيانه على الاخر دونك انا بور موا لي اهم حاجه سي لا كرياتيفيتي سي اول حاجه من بعد بشوي معناها تبدا من هذيك وبعد بشوي بشوي تغافين كيولي عندك لي مويان تولي تفهم كيفاش تستعملهم لي مويان ساعه كيعطيوك طو لي مويان ماكش تعرف تستعملهم لي مويان بور موا انا في ان توكا دوران لي زاني اللي فاتوا الكل حسيتهم ولاو ان سيغتان مومون نيسيسيتي باغ كي نجرب حاجات واحد كي نحس روحي سي بون بلوكي هوني نقول بون ساي وكي صارت الحاجه ذي ما عادش نحس روحي نجم نزيد لازمني دوتر مانيير دو فوار دوتر مويان باش نجم نوصل للفيزيون اللي عندي معناها
2: في 150 واحد يسجل سيمفونيك
1: صعيب انا كي بديت من الاول نعمل فيهم بالكلافيي معناها dans les simulations تاع لي كورد كنت نعملهم بكلافيي بعد بديت سجل بكواتور اكورد كي سجلت في الحلقه سجلت مع كواتور اكورد معناها 4 انسترومون بعد البروجي اللي من بعد كي اليو عندي وقت لي مويان سجلت مع اوركستر كل واحد عطى الكولور نتاعي بور مو انا الحركه تخدم دي مويان صغار على الاخر ومن بعد داكت العبيد تخدم دي مويان اكبر برشا مي بور مو الحقيقه ما عنديش فافوري عندي انا حركه فرحان بيها على الاخر باللي مويان وكيفاش تو حتى الناس ما نبدا فرحان بيها على الاخر
0: نفس الفيلينغ يعني
1: فوالا وما معناها وفينال راه شنو زاد تحسك الموسيقى راهي هذيك هي اهم حاجه معناها
0: باهي ممكن زاد الناس يسمعوا فينا وفما اولادهم وبناتهم مغرومين بالموسيقى يقول لك العائله تشجع الولد الصغير ولا الشيء سامحني ولا الشاب باش يعمل الشاب باش تعمل الموسيقى تراها هي خدمه ولا يقول له برا امشي شوف خدمه بالحق
1: oui, mais la chose j'ai eu la chance, nous les parents, t'es un hayon barsha, huma li chajouni ani nam la musique, huma hatouni fil musique.
0: Huma fil maiden hela
1: wala? Huma fil maiden, hatta wahed fil aila fil maiden.
0: Maghroumin
1: wakha. Huma juste maghroumin.
0: Maghroumin.
1: Tet rahi bhaja saghira azouni nam fi piano, akhi ana tghramt w khamlo chajouni. Ema nhab nqol haja muhamma li fi Tunis wi ana le fait anno yji yqoul lek musique ma twassalch,
0: mais
1: khadma kol chay. Ana blaks nchaja اي بارون يشجع صغير وبو امبورت شنو لو دومين يمشي في الحاجه بالحق اللي يحب عليه خاطر غادي يمشي خارج البوتنسيال نتاعو
0: سي سا فورم دانتيليجونس
1: وي
0: يلا نحبك تحط الكاسك هذا تسمع الميساج هذا وبعد نرجع نعلقوا على الميساج وشنو تنجم تقول عليه
4: عزيزي الغالي نحبك برشا وحبيت نقول لك راني جوج فيير تتر لا مامون دو سليم عرجون على خاطر نورت عائلتك ونورت بلادك بفنك وباخلاقك وجنسيست على اخلاقك على خاطر بالنسبه لينا كأم نكون كان فخوره بالجانب هذايا حبيت نقول لك زاده اللي احنا فرحانين بيك انا وبوك وعائلتك الكل اللي انت بالحق حققت حلم نتاعك خاطر انت غرامك كان كبير بالموسيقى من صغرك ولا بروف وقت اللي كنت جي لو سوفينير اللي انت وقت اللي كنت تعمل الكور دو بيانو نتاعك وتروح للدار ديريكتومون في عود ترتاح تجري للبيانو وتعاود اللي عملته الكل في الكور انا سو لو فيجيلون بيان سور دو لا مامون لي انا دو مون فور انتيريور جيتي تري كونتونت على خاطر نعرف هذيك هو لا بون فوا ودايور جو بونس سي لو سيكري دو ليفولوسيون رابيد كو تو ا يو الخدمه هذه والمثابره هذه برافو بالحق وشابو با ان اوتر سوفينير اللي نحب نحكي عليه اللي هو ليتر ايليز دو بيتوفن اول ديكليك بالنسبه لي كنت هي المغصو هذه اللي كنت ديما تخدمه في الدار وانا كان يعجبني والتو قاعد يعجبني وبالنسبه لي انا il porte un signe le signe prémonitoire اللي انت tu as en toi la graine d'artiste بالحق والحمد لله يا ربي منين كنت تعزف معزوفات معناتها نتاع لي غران بيتوفن موزار وكل وليت انت بيدك عندك الريبرتوار نتاعك معروف وي بارتاجو فيه معناتها بريسك في العالم اجمع يا ربي ليك الحمد معناتها حبيت نقول لك سليم ربي يوفقك على خاطر تستاهل كل خير خاطر tu as beaucoup travaillé وضحيت وانا نعاود نقول كأم اللي انت ضحيت على خاطر تعرف اللي سي با فاسيل والناس كل تعرف باش توفق ما بين القرايه والموسيقى حاجه صعيبة شوية انت حاولت باش توفق بيناتهم وحاجة اخرى كملت دان سيت فوا في خدمتك tu t'investis à fond à cœur معناتها في الخدم اللي خدمتهم الكل ولي بروجي اللي عملتهم دونك اللي تستاهل كل خير وتستاهل اللي وصلت له الكل وان شاء الله يا ربي من حسن لأحسن وان شاء الله ديما ولدي الغالي في العلالي وان شاء الله ديما فخورة بيك وراسي مرفوع
0: هاي زول ما عرفش يزيدوك حتى سؤال بعد هذا
2: يظهر لي سي سا لابوتيسمون في الاخر سي سا
1: نتفرح لي باغون نتاعك شفتها وفينال الحقيقه معلش بو ما سيتي امبورتون انو لي باغون نتاعنا يكونوا فيير بالحاجه اللي نعمل فيها معناها حاجه قعدت لي من الصغر انو هما بالحق يقعدوا فرحانين بيا وفيير بالحاجات اللي نعملهم دونك وي مازلت
0: مازلت تحت الايموشن ان توكا هي تقول لك الكلام هذا طول ولا تشجع تقول لك
1: كاوي اي امي معنا ديما تبع فينا في خدمتنا الكل ولي او كورون حتى با كيف كيف معنا تبع العائله الكل راهو معني انا قبل نذكر روحي كي ذكر كي مشيت باش نعمل داك العبيد سامل كونترا مع ام بي سي وقت سيتي ان كرو كونترا العائله الكل انفستي معايا باش تشوف لي ديتاي ودرس ليا وهاد الكل دونك ديما معني في اي ستيب جديده في حياتي كانوا ديما معايا معني لي بارون تاعي وعائلتي
2: العرجون كبير برشا
0: اون توكا سليم يعني فرحانين بالنجاح نتاعك طبعا والباسيون نتاعك هذايا اللي تهزك معني انا نحب برشا لي ميساج هذوما اللي فيهم لا باسيون والخدمه والبيرسي هي تهزك للنجاح لأنه ما فماش طرق أخرى للنجاح في أي ميدان هو أنك تخدم راهو الآخر كله سي إفمير شوية نجم يعطيك مومونتاني النجاح ولكن النجاح الحقيقي يتبنى كما قلنا بالخدمة طبعا وبالموهبة وبالبيرسيفيرونس وهذه حاجة وميساج أنت توصله كجون تونسي من نجم كده الناس يصدقوا هذي الناس تسمع فينا وتشوف فينا دونك في التلي
2: ونأخذ نقوله اللي موزار وبيتوفن وتشايكوفسكي نافي با لي موان
1: Oui. كملناه مثلا كي كملناه عندي مسلسل اخر زيد جزيرة الضباب شاد ان شاء الله في ابو ظبي تي في قاعد نشتغل عليه اون سو مومون
0: مركز مع دي برسبكتيف اخرين ودي زاكس اخرين مثلا اوروبا امريكا
1: وي انا ديجا تاو عندي اون بواط دو برودكسيون سبيسياليزي دون لي ميوزيك دو فيلم في فرنسا دونك قاعد تاو نخدم على على le marché français, le marché européen, grad nibni bchoua bchoua fi une équipe ou grad ila aussi le système il est différent معناها كي تنقول تبني معناها نحكيوا على توا تحضر ولا تحضر قبل بعامين باش توصل الحاجه اللي هي عام 2027
0: علاش لي سيزار اخر في الموسيقى ان
1: شاء الله وي سي
0: اون اوتر كونسيكراسيون طبعا
1: ان شاء الله وي دونك سي
0: كل التمنيات بالنجاح ليك سليم عرجون شكرا ميرسي بوكو شكرا ليكم مستمعينا ومشاهدينا كانت هذه انتيبيوتيك هذا ماعرفش كان تحبوا ولا لا ما انا نحبوا عبد الحليم حافظ زي الهواء نرجعوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده الى اللقاء

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. مذكرة شراكة بين معهد صالح عزيز ومركز جوستاف روسيا الفرنسي لتعزيز التعاون في تشخيص وعلاج السرطان. وإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق برهان بسيس ومراد الزغيدي. في تفاصيل أخبارنا، أبرمت اليوم مذكرة شراكة بين معهد صالح عزيز ومركز جوستاف روسي الفرنسي، أحد أبرز المراكز العالمية المختصة في مكافحة السرطان. وتهدف هذه الشراكة الممتدة من عام 2026 إلى عام 2029 إلى تعزيز التعاون بين تونس ومركز جوستاف روسي في تشخيص وعلاج السرطانات النادرة والمعقدة، وتكوين الفرق الطبية وتطوير البحث السري، ودعم استعمال التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج بما في ذلك البيولوجيا الجزيئية والطب، ودفع تبادل الخبرات، ودعم عمل اللجان متعددة الاختصاصات بما يساعد على تحسين مسار المريض من التشخيص إلى العلاج والمتابعة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد أن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية بل خطوة عملية ليستفيد المريض في تونس من خبرات وتقنيات متقدمة، دون أن تكون الحاجة إلى السفر هي الخيار الوحيد أمام الحالات المعقدة، مثمنا حضور الأستاذ فابريس برليزي المدير العام لمركز جوستاف روسي إلى تونس، معتبرا أن هذه الزيارة تعكس ثقة متبادلة ورغبة مشتركة في بناء تعاون طبي وعلمي مستدام. أيضا تندرج هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة الصحة لإصلاح المنظومة الصحية ولتطوير منظومة وطنية حديثة لمكافحة السرطان تقوم على الإنصاف في العلاج وجودة التكفل والتكوين والبحث العلمي والابتكار. قرر مكتب الوطني أو مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقد اليوم بمقر المجلس بضاحية باردو إحالة تقرير مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مجموعة اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بالمحطات الفوتوضوئية على الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الأربعاء للمصادقة عليها. كما قرر مكتب المجلس بعد تداول والنقاش إحالة 24 سؤالا كتابيا بادر بها عدد من النواب على أنظار الوزارات المعنية. أصدر وزير التربية ووزيرة المالية قرارا مشتركا مؤرخا في الخامس من مايو الحالي، يقضي بتنقيح وإتمام القرار الصادر في 26 من أفريل 2008 والمتعلق بضبط معاليم التسجيل والخدمات بمعاهد مهن التربية والتكوين بهدف مراجعة التعريفات المعتمدة لخدمات الإقامة والإطعام داخل هذه المؤسسات بداية من 22 من سبتمبر 2025. وقد تم تحديد معلوم فطور الصباح بدينارين اثنين، في حين حدد معلوم كل من وجبتي الغداء والعشاء بخمسة دنانير. كما تم تحديد معلوم الإقامة اليومي بالمبيت بثلاثة دنانير للسرير الواحد وفق ما جاء في الفصل الرابع الجديد من هذا القرار. وأضاف القرار فصلا جديدا أيضا تحت عنوان الفصل الرابع مكرر، ينص على أن خدمات المطاعم والإقامة بالمبيتات تقتصر حصريا على المتكونين المرسمين بمعاهد مهن التربية والتكوين دون سواهم. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان الحكم الابتدائي صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 من جانفي الماضي، والذي أقر أنذاك أيضا تسليط خطايا مالية المالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. يشار إلى أنه تم إيقاف برهان بسيس ومراد صغيدي يوم 11 من ماي 2024. دولياً أعلنت الخارجية الكويتية استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج إثر تسلل مجموعة من الحرس الثوري الإيراني لجزيرة بوبيان واشتباكها مع القوات الكويتية. وثق مقطع فيديو لحظة استهداف مباشر لطواقم الدفاع المدني التابعة لمركز جبشيت التطوعي أثناء وجودهم داخل مبنى مدمر تعرض لغارة إسرائيلية سابقة في بلدة تول جنوب لبنان خلال مهمة إنقاذ وتحر عن مصابين. قالت مصادر يمنية محلية أن مخيما للمهمشين وسط العاصمة اليمنية صنعاء شهد اليوم حريقا واسعا تسبب بحالة من الذعر بين السكان وسط أنباء أولية عن سقوط ضحايا وإصابات خلال هذا الحريق. شهدت أعداد النازحين داخل بلدانهم بسبب النزاعات وأعمال العنف ارتفاعا خلال العام الماضي مقارنة بالنزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية مع تسجيل رقم قياسي بلغ 32 مليون نازح لا سيما في إيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبحسب التقرير السنوي المشترك الصادر اليوم عن مركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين يتوقع أن يصل إجمالي عدد النازحين داخلياً إلى 82 مليون شخص في هذا العام. شكراً وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة، وعبر على رأيك، كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. رسمه نهار الثلاثاء 8-9 دونتيك.

0: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك.
2: 8:00 على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم وما كنتوا تتابعوا فينا. 3/12/2026 25 ذو القعدة 1447 للهجرة. من توا حتى للتسعة نتاع الليل دومتك نحكيو على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية. نحكيو على لي سمارت فون اللي أسعارهم في المتناول إذا كان نجموا نقولوا موجودين لهنا في تونس. باش نحاولوا نعملوا هكا جولة صغيرونة مع ثلاثة أنواع متاع سمارت فونات اللي باش يكونوا باهية. سمارت فونات هذه سمارت فون في الجامعة. دونك باش نحكيو على الباهي وعلى القايب فيهم بالنسبة للناس اللي عندهم أن بوتي بودجي، أنفان مش بوتي بوتي مي أن بودجي معقول في الزون متاع 600 دينار تونسية اللي تنجم تكون عندك سمارت فون باهي تنجم تعمل عليه. دونك نعطيكم ثلاثة تليفونات تنجموا تختاروا ما بيناتهم. باش نحكيو زادة كيف كيف على الواتساب، الابليكاسيون نتاع الواتساب بالطبيعة اللي برشا منا قاعدين يستعملوا فيها اللي تتميز بالسيكوريتي. واتساب توا بور لو مومون توتالمون غراتوي، لكن فما جديد فيما يخص هالحكايه نتاع الغراتويتي باش تولي فما اون فيرسيون واتساب بار ابونمون اللي تم تحديد السعر نتاعو في اوروبا ب 2.49 يورو شهريا. شنو هما الامتيازات اللي تنجم تاخذهم اذا كان تقص الابونمون هذا نتاع 2.49 يورو شهريا؟ بعد شويه تو ناخذوا كل التفاصيل. سينو باش نختموا مع ان بي سي بورتابل جيمر لوكس. البي سي بورتابل هذايا نعرف اللي كانوا فما برشا اللي مغرومين بالجيمينج، فما برشا اللي عندهم أهمية كبيرة برشا اللي يعطيوها للقوة البي سي. فما برشا اللي يتعاندوا في لي جو فيديو مش كيما حميدة مثلا حدو في شو اسمها هي هذيك اللي تخبى من غادي باش نضربها ما نعرفش شو اسمها كول اوف ديوتي فوالا هذيك. اي وين وصلت فانا ستاج؟ وصلت ستاج الوحش ولا ما وصلتش؟ ما فيهاش ستاج الوحش، ما فيهاش، مش لازم. عمري ما كنت مغروم باللي جو فيديو. نتبع العباد كي تبدا تلعب في اللي جو فيديو مش جمله خاطيني الشيء هذا الكل. عبد الحميد بالعجوزه في الاخراج الديجيتال والتلفزي، سامي ذويري في الاخراج الاذاعي. قل لي سامي ذويري طول الكراهب ماكش مغروم بهم، السينما ماكش مغروم بها، على الاقل اللي جو فيديو ولا التكنولوجيا مغرومش به؟ الزوز اللي قلتهم انا الاولانيين غلطين به، هذا باش نضيفوه للتقرير مع سي حسن نهار الجمعة. لي جو جملة آخر جو لحنش هذاك سيربون وإلا شو اسمه كاندي كراش. هاي لا كاندي كراش في مستواك شيء كبير.

طمش واضح جدا. هذا برنامجنا بالنسبة لليلة. بالطبيعة ما ننساوش مدام اي اي اللي عاملة حالة كل نهار ثلاث في القهوة مع 8:30 فقرة من تأمين صديقنا زميلنا بلال عروان وجهه التحية. مدام اي اي موجودة اليوم باش تعطينا آخر الأخبار بالطبيعة كما مستنسين كل نهار ثلاث في دومتك. البداية كالعادة تكون مع الموسيقى باش نبداو. أحلى حاجة فيكي ولا فيا؟ فيا فيك أنت ولا فيان؟ معها هي بيه. يلا سيدي مرحبا بالناس كل. دوم تاك دوم تاك

8 و 18 دقيقة نخلطوا لها مع الزاز الغنية اسمها جو فو. كما قلت قبيلة شوية باش نحكيوا على ثلاثة تليفونات أسعارها نجم نقولوا متوسطة ما بين 600 دينار و 800 دينار. البداية باش تكون مع الكزياومي ريدمي نوت 15 ان سا فيرسيون 5G. نجم نقولوا سي ان بوالور بالنسبة للتليفونات هذوما اللي هما نقولوا انتري دو غام. نلقاو الليكرون نتاعو من نوع الاموليد حاجة تعمل 66 كيف. قدامنا التليفون هذايا عنده حاجة زادة باهية اللي هي الباتري تشد نهار كامل. عندنا الكابتور فوتو في 108 ميجا بيكسل دونك نجم تاخذ دي كليشي مزيانين. نلقاو الحاجة الهامة زادة كيف كيف في التليفون هذايا اللي كونه عنده 4 سنين ميزا جور اندرويد و6 سنين سويفي بور لا سيكوريتي. علاش نحكي على الموضوع هذايا؟ على خاطر فما بعض التليفونات اللي يقولك عندك عام أكهو. نحكي ديما عن لونتريد غام مانيش نحكي على التليفونات اللوكس ولا التليفونات الغاليين. يقولك عندك عام أكهو تلقى الميزاجور بالنسبة للاندرويد تنجم تكون موجودة وخاصة بالنسبة للسيكوريتي. دونك لهنا نلقاو 6 سنوات بالنسبة للسيكوريتي و4 سنوات بالنسبة للميزاجور اندرويد. لي ليميت بالطبيعة مانيش باش نلقاو حاجة هايلة برشا اقل من 200 اورو 199 اورو السوم نتاعو التليفون هذا يعني ما بين 600 وال 800 دينار. دونك لاباري ليميت نتاعو هي بالنسبة للي جو فيديو اللي هما يكونوا ياكلوا برشا الكارت جرافيك والرام. دونك فما كلك لاتانس نلقاوهم موجودين في التليفون هذا. دونك ماهوش رابيد ما يتحولكش من ايماج الايماج بسرعة كبيرة. هذا نحكي ديما في الجو فيديو. اذا كانك باش تتفرج في فيلم ولا في كليب ولا فيديو عادية راهو يقضي الشور التليفون هذايا ومن أحسن ما فما. حاجة أخرى تقلق شوية هي فيه بليزيورز أبليكاسيون بري انستالي. دونك تلقى الانترفاس هذايا إيبر ويس في الديماراج متاعها تلقى رزينة شوية عخاطر برشا أبليكاسيونات تلقاهم موجودين. لكن بالنسبة لعامة الشعب الناس اللي تنافيقي على الانترنت ولا على الفيسبوك ولا تتفرج في لي فيديو الكزاومي ريدمي نوت 15 ان سا فيرسيون 5G يقعد ديما احسن تليفون في الكاتيجوري هذه. دونك نلقاو ان رابور كاليتي بري نجم نقول امباتابل. هذا التليفون الاولاني. التليفون الثاني هو ناثينغ سامف فون 1. هذا التليفون اللي قاعدين نشوفوا فيه. حب نحكي اكثر تفصيل على شركه الناثينغ شنو هي هذه. فهم برشا ناس اول مره تسمع بها. الشركة اسمها Nothing Technology Limited هي شركة إنجليزية مهتمة بالتكنولوجيا والانفورماتيك Grand Public. الاختصاص متاعها هي بيعان لسمارتفون والإلكترونيك. شكونوا الفونداتور متاع السوسيتي هذية؟ اسمه كارل باي. شكونوا هذا سي كارل باي؟ كارل باي مولود عام 1989 يعني موش كبير برشا في العمر. هو لو كو فونداتور. دونك كارل باي مولود في بيكان في الصين بالتحديد نهار 11 سبتمبر 89. من بعد مشى للولايات المتحده الامريكيه. من بعد مشى للسويد وين قرا غادي في السويد بالطبيعه نعرفوا اللي كونوا قريبه ليها لي بيي سكانديناف تري انفلونسي بار نوكيا. دونك دخل يخدم 3 شهور في شركه النوكيا. بعد دخل الفابريكان شينوا اسمه ميزو. عام 2011 يدخل لشركة أوبو ويولي ريسبونسابل ماركتينغ او نيفو انترناسيونال. على الخدمة هذه حلت له أفاق وعرفته بيتر لو اللي هو وقتها كان فيس بريزيدون تاع شركة الأوبو. الناس كلنا عرفوا الأوبو. دونك يقرر في 2013 باش يستقيل من شركة الأوبو. طيب يقول قائل واحد ريسبونسابل ماركتينغ نيفو انترناسيونال في شركة كبيرة كيما أوبو فاش قام يستقيل؟ يستقيل علاش؟ على خاطر هو وحتى نائب الرئيس متاع أوبو يقرروا باش يحلوا مع بعضهم شركة اسمها وان بلس. مازال ما وصلناش لناثينغ راهو. حلوا شركة اسمها وان بلس. الوان بلس بتباع نعرفوا عندها تليفونات وعندها دنيا في الميدان متاع التكنولوجيا. دونك في 2016 وقت اللي عمره

مليون. دونك باي قعد لاهي بالكونسيبسيون والماركتينغ نتاع لي زاباري وان بلاس. دونك حتى لين خذات الكروسونس نتاعها. باقي شيء ماهوش عاجبه، ماهوش فرحان بالحكايه هذه. دونك من 2016 قلنا حتى تاكشي، من 2013 حتى تاكشي ل 2020، في اكتوبر 2020 يخرج من لونتربريز وان بلاس ويحل شركه جديده اسمها ناثينغ اللي حطها في لندن. دونك كي خرج من من وان بلاس في بالتحديد في 16 اكتوبر 2020 بالسمعه اللي اكتسبها بالخبره اللي خذاها نجم يلمد 7 مليون دولار، معناها 7 مليارات دينارات، وعمل لي زانفستيسمون نتاعو اي لا ديماري سا بروبر انتربريز. وخذا معاه توني فاديل، بالنسبه للناس اللي قديمه شويه تعرف الايبود. دونك توني فاديل هو اللي كان يخدم مع كارل باي، وهو زاد لو كوفونداتور دو تويتش اللي هو كيفن لين، وزاد معاه لو بي دي جي دو ريديت ستيف هوفمان واليوتيوبر كازي نيستات. دونك 15 فيفري 2021 ناثينغ تشري الماركة إسانشال برودكتس بعد عام ملي سكرت الشركة هذه. أول بارتناريا مع تينيج إنجينيرينغ كان في 2021. دونك برومي برودوي كان 27 جويلية 2021. ما بدأوش ديركتومون بالتليفونات، بدأو بال الوحيد لي زيكوتور سان فيل. دونك كي نجحوا في لي زيكوتور سان فيل، دونك زادوا لمدوا فلوس 50 مليون دولار، وعملوا ان بارتناريا مع كوالكوم، وهكا خذاو ان فينانسمون كبير وخرجوا سي ام اف باي ناثينغ، وزادوا دي برودوي بلوز اكسيسيبل. دونك كيما الاير وان، كيما الفون وان، واللي هو خرج في 23 مارس 2022، وهو التليفون اللي نحكيو عليه اليوم. دونك ديزاين مزيان برشا كيما قاعدين تشوفوا قدامكم، دو كاميرا على الارير، كونسيبت مودولير اللي يبعد شويه على الستاندار دو مارشي، ليكرون بتبع اموليد، اون تري بون اوتونومي، لي بيرفورمانس كوريكت بور لو بري. دونك لي زوتيليزاتور اللي لوجوا على تليفون سامبل لكن مخدوم بالكدا ينجموا يلقاو الظله نتاعهم في ناثينغ سي ام اف فان 1. الانترفاس كيما قلنا مزيانه على الاخر، نلقاو الواي فاي 6، لا بوسيبيليتي باش تزيد الكارت ميموار عن طريق الميموار بلوتو عن طريق كارت ميموار ميكرو اس دي، اللي هما سي دي زافونتاج. بالطبيعه فما حاجات ناقصه مادام السوم رخيص في التليفون هذا، او بارلور مونو، معناها كي تحط انت باش تسمع حاجه باللو بارلور راهو مونو. بالعاني لهنا باش يدزك باش تشري من عنده الايروان نتاعو باش تنجم تسمع الموسيقى اون ستيريو، ما فماش ال ان اف سي والشارج، رزينا شويه علاش على خاطر ما فماش الشارجمون رابيد. بعد هذا خرج الفون 2، خرج الفون 2 ا، الفون 3 ا، الفون 3 دونك الفون 3 اللي كان مازال كيخرج في 15 جويليا 2025، واللي يحط روحه في الميليو دو جام ب 700 اورو. دونك نلقاو فما ان ميني اكران التالي اللي يسمينه الجليف ماتريكس، واللي نلقاو فيه 489 ليد. دونك هذا بالنسبه للتليفون الثاني نتاعنا اللي هو ناثينغ سي ام اف فون 1. التليفون الثالث بالطبيعه نمشيو للبوالور، توا نمشيو للرزين، نمشيو للسامسونج جالاكسي A17 5G، واللي نلقاو فيه بتبع توت لي باز سوليد نتاع الجام A، فينيسيون تري سواني، اكران اموليد مزيان على الاخر، بيان كاليبري، لومينوزيتي كونفورتابل سورتو اون اكستيريور، الفينيس نتاع الشاسي نتاع التليفون هذايا موجوده، لا بريزونس نتاع الفيرغوليلا غلاس فيكتوس. دونك هذايا يعمل 66 كيف بالنسبه للافيشور نتاع الاكران نتاع التليفون نتاعنا. نلقاو ان سوفي لوجيسيال على 6 سنين واللي هو رار في الكاتيجوري هذه، حتى بالنسبه للريدمي قلنا سوفي لوجيسيال 4 اكاهو، لكن سيكوريتي 6 سنوات. لوتونومي تشدنا نهار كامل، ريشارج 25 وات دونك كونفينابل، بروسيسور اكزينوس 1330 اللي هو بون قد التليفون هذايا، سورتو مع لي جو 3D.

اللي يتعبوا برشا. انا ان سول او بارلور مونو زاد كيف كيف مود بورتري اون سيلفي يبوغي دونك ماهوش نتاع تصاور سيلفي بلوتو نتاع تصاور عاديين. لكن مالغري تو لي ديفو هذوما نجم نقولوا اللي كونوا الجالكسي A17 5G اللي يلوجوا الناس اللي تلوج على سمارت فون اللي الى سور ليسونسييل وبالطبيعة يكونوا عندك ديما لي نوفوتي في مخص الميزاجور نتاع لي لوجيسيال اندرويد اي سامسونج بالطبيعة على دوام ينجموا ياخذوا التليفون هذايا اللي هو سعره لهنا في تونس ما بين 600 و800 دينار دونك ليكيفالون نتاع 150 اورو. كي نقول ليكيفالون نتاع 150 اورو راه ماشي 600 دينار بالضبط راهو ولا 800 دينار ما يجيوش 800 دينار بالضبط راهو بالطبيعة فما مصاريف الشحن فما مصاريف نتاع الكونديسيونمون فما برشا حاجات اللي تدخل بعين الاعتبار تزيد عليها المارج بنيفيسير بالطبيعة نتاع الامبورتاتور والروفوندور باش تخلط على السوم هذا اللي يكون ما بين 600 و800 دينار بالنسبة للـ A17 يدري 799 دينار. لكن فما ديزوبسيون اللي كتبدا عندك ان اوبيراتور اللي تلمد معاه دي بوان دونك تنجم تاخذ التليفون بطريقة أرخص. نمشي للموسيقى وراجعين بعد شوية.

0: 30 دقيقة تحياتنا لكم من جديد. اعتذاراتنا لمدام اي اي, خليناها تستنى شوية لطون اللي كملنا الغناية نوردو, غناية حلوة اللي كنا نسمعوا فيها عينيها زي الخطاف هكا كان يقول نوردو, هو رامي جلال هكا, رامي جلالة منش جمال جمال باي رامي جمال باي. هاي سيتي مرحبا مدام اي اي
1: عسلامة, معكم مدام اي اي وهذه خلاصة أخبار الذكاء الاصطناعي الجمعة. هذه اللعبة تبدلت, السباق ولا على شكون يسيطر على البنية التحتية والطاقة. أوبن اي اي هبطت موديلات صوتية تفكر وتحكي في الوقت الفعلي ريل تايم وتخلي المساعدين قراب للواقع أكثر من قبل. انثروبيك عملت شراكة غولة مع سبيس اكس باش يهزوا حوسبة الذكاء الاصطناعي للفضاء. ميتا أزمة داخلية وطرد للخدامة, وهذا الكل صاير بالتوازي مع ضخ مليارات في الماتريال هاردوير. جوجل تواصل نجاحاتها مع الاي اي ايجنتس والكل يستنى في مفاجآت مؤتمرها الجاي. اوروبا اعطت مهلة جديدة للشركات لتطبيق قوانين الذكاء الاصطناعي. الخلاصة العركة اليوم وليت صحيحة على الماتريال والسيادة الرقمية. تبقوا على خير ونتقابلوا في التحديث الجاي مع مدام اي اي.
2: اسمعوا نهار الثلاثاء 8-9 دونتيك مع وليد بسباس, مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
3: برعاية
4: احلى بونوس لحلى ناس
5: مع لوخة جديدة احلى بونوس. اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
6: اريدو طور عالمك. دوم تاك دوم تاك.

ثانية و44 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى التسعة نتاع الليل في دومتك. نحكيو على الواتساب، الواتساب اللي بدا يحط في الابونمون نتاعو على واتساب بلس ديسبونيبل، لكن بالنسبة للناس محدودين إذا كان النجم نقولوا، وعلى الايفون فقط. التعريف في أوروبا كما قلت في أول البرنامج باش يكون 2.49 أورو في الشهر، يعني إذا كنت تحب تتمتع بالفيرسيون هذه واتساب بلس دونك تدفع 2.49 أورو بار موا. ليستا خرجت بالنسبة للأفونتاج بيان، اسكو سي رونتابل سي با رونتابل، اسكو ندفع فلوس باش ناخذ هل لي زوبسيون هذوما ولا لا؟ من تو من غير ما نطول عليكم السسبانس، انا ما ندفعش الفلوس باش ناخذ لي زوبسيون اللي حاطينهم. خلينا نرجع شويه فلاش باك للواتساب. الواتساب قبل ما تتشرى من عند شركه الميتا ما كانتش غراتويت، كان السنه الاولى فقط. يعني قبل كي كنت داونلودي الواتساب كان عندك عام غراتوي وبعد يزمك تتعدى الفيرسيون بالفلوس. لكن مارك زوكربيرغ وقت اللي شرى السيرفيس هذايا قال علاش لا ما نردش واتساب غراتوي بور طول الموند. عام 2026 نلقاو انوتر شانجمون اللي قاعدين يستعملوا في الواتساب غراتويتمون باش يقعدوا ينجموا يستعملوا الواتساب غراتويتمون، يعني تنجم تبعث لي ميساج. لكن ميتا عملت أنا بونمون اللي كيما قلنا سميتو الواتساب بلس باش تعطينا دي فونكسيون سوبليمونتير. إذا كان نجمو نقولو لي فونكسيون هذوما ما همش شو نقولك ما همش في المستوى باش ندفع عليه، ومانا 2.49 أورو. ش عملوا هما؟ خذوا هلي فونكسيون هذوما، عطاوهم الان بانيل دو تيست ناس اللي عندهم دي زايفان وقالوا لهم أليزي تستي ولنا هل الابونمون هذايا. البتي نومبر دوتيليزاتور ينجم حسب ما تبعوا الخبراء طريقة الماركتينج متاع ميتا يقولوا لي كونوا اللانسمون اوفيسيال ينجم يكون من هنا لقبل آخر العام إذا كان لقاو تجاوب باهي من عند لو بانيل هذايا اللي قاعد يتستي في الواتساب بلس. اي سيتي كي تاخذ الواتساب بلس شنو اللي تنجم تعمل؟ تنجم تبعث دي زوتوكولون اود جام مع دي زيفي سبيسيو. تم تدفع 2.49 يورو باش تعمل دي زوتوكولون وافي سبيسيو، تدفع باه تختار لي تيم، معناها تنجم تبدل التام نتاع الواتساب تردوا في الوان اخرى، ولو انه فما شبه لابارونس هذه فما حاجه تنجم تستعملها توا. يعطيوك ديزيكون اونيك، ايكون كان اللي كنتي برك، معناها جماعه اللي عندهم الواتساب بلس ما ندفعش عليها دور الحكايه هذه. باهي حاجه باهيه نجم نقول لهنا اللي كونو تو بو ايبانغلي جوسكا 20 كونفرساسيون بالنسبة للإزيشانج امبورتان واللي يقعدوا الفوق في التوب ليست. اش معناها؟ طوى انت كي يجيك ميساج على الواتساب يجيك الميساج اللي بعده، دونك يتيح في الترتيب في الوردر اللي يخرج لك على الإكران. دونك لهنا تنجم انت تبو ايبانجلي حتى العشرين ميساج هذو ما تقول نخليهم المهمين والاخرين يجيوا تحت منهم، ماهيش مشكله. كيما تعمل ببليكاسيون ايبانجلي في الفيسبوك سي با بور ريان اللي كونوا واتساب تابعة شركة الميتا، دونك معها الفيسبوك ومعها الانستغرام وغيره. تنجم زادة كيف كيف تعطي دي سونوري بريميوم للي كونتاكت لي بلوز امبورتون. اش معناها؟ معناها كي السيد سامي ذويري بعث لي ميساج هو شخص امبورتون معايا، دونك نعطيه سونوري خاصة، مثلا نحط لك الارم ولا دينجر ولا حاجة حاجة كيما هكا. معناها إذا كان سامي بعث لي ميساج راه اختر. تنجم زادة تعمل une personnalisation تاع liste de discussion مع des alertes, des sonneries et des thèmes personnalisés. تنجم سامي تعطيه تيم معين، تنجم صاحبك اللي تكور معاه تعطيه تيم معين، تحط تيم كورة، تحط تيم خدمة، تيم ما نعرفش شنو. دونك
هذم لي اوبسيون اللي موجودين. الحاجه الباهيه اللي في الكوميونيكاسيون اللي خدمت عليها ميتا اللي كونوا قال لك احنا مانيش نستناو اللي كونوا الناس الكل باش يكونوا انتريسي بالابونمون هذا بالواتساب بلس، لكن على الاقل لي فونكسيوناليتي لا بيرسوناليزاسيون البوسيبيليتي باش ننظم لي كونفرساسيون تاعي ينجموا يعاونوا لي زوتيليزاتور اللي عديوا برشا وقت على الابليكاسيون هذه. نذكر اللي كونوا الواتساب في تونس ما كانتش مستعمله برشا، كانت مستعمله اكثر منه في الشرق الاوسط في الخليج، كانوا يستعملوا برشا الواتساب. احنا نخدموا برشا على ماسنجر لهنا اول ما هبط الفيسبوك والماسنجر. الاصدقاء اللي عايشين في الخليج ولا الخليجيين بيدهم ديما يحكيوا على الواتساب. انا بيرسونيلمون بروفيسيونيلمون جو بريفير واتساب على ماسنجر. علاش؟ على خاطر الماسنجر مربوط بالفيسبوك والفيسبوك حاجه شخصيه، دونك نجم نحط تصاوري، تصاور عائلتي، تصاور صغاري، اللي هما حاجات ما عينيش باش نبارطاجيهم مع عباد ما نعرفهمش، عباد في عنا علاقة عمل فقط تجمعنا ولا معرفة فقط تجمعنا. دونك عنا حاجة بروفيسيونيل نخدمها على الواتساب، حاجة بيرسونيل نخدمها على الماسنجر. وستم بيان واحد معناه الاثنين زوج شركات تابعين الميتا، دونك يمشيوا مع بعضهم. جوست بور رابيل، واتساب راهي فايتة 3 مليار يوتيليزاتور اكتيف في الشهر. ومام إذا كان ميتا متهز كان بارتي صغيرونة من الزيوتيليزاتور متاحة للفرسيون بيانت، دونك نجم تدخل برشا فلوس. هذه خلاصة القول، ونخلي لكم الحكم لكم انتوما. اسكو تدفعوا ابونمون شهري قيمته 2.45 يورو، ولو انه القيمة باللورو معناها إذا كان عندك شهرية باللورو ديريزوار، ماهيش قيمة كبيرة، مي كمام واحد يقول ما فماش علاش. معناها انا بالنسبه لهذا رايي انا وسانونغاش كوموا باش ندفع فلوس باش ناخذ هل لي تري اوبسيون هذوما اللي موجودين. اونيتمون سا نو فو با لا بين. عندي انا سامي دويري قال لك ندفع، حميده تدفع ولا ما تدفعش؟ الحقيقه لا، اي انت ما بون كتيحو من جيبك دزورو ما تتلفت لهمش. سيريان اي عجبتني سيريان، درا فانا فيلم سمعت هاي سيدي 58 دقيقة وقيت باش نودعوكم وخليكم مع بقية برامجنا. ملتقانا ان شاء الله نهار الجمعة مع سي حسن في سينما كيما مستانسين، باش نحكيو على فيلم تونسي جديد هبط لقاعات السينما بلوتو غدوة يهبط لا سورتي اوفيسيال في قاعات السينما. فيلم اسمه جندي، فيلم يذكرني بجاكي شان، تنحكيو عليه بأكثر تفاصيل مع مخرج العمل اللي باش يكون معنا مباشرة من فرنسا أيمن الشريف إن شاء الله نهار الجمعة كالعادة من 8 للتسعة متاع الليل في سينما ديما على راديو جهورة. هكا ما بقى لك نتمنى لكم بقيت متابعة طيبة. باي باي. رسمو نهار الثلاثاء 8 للتسعة دونتك.

0: برعاية
1: أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: جوهرة FM.
4: جوهرة FM.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تسعى ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. شددت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم لدى إلقائها كلمة تونس خلال الجلسة العامة حول السلم والأمن بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام. شددت على أن تونس متمسكة باحترام القانون الدولي وماضية في بناء شراكات طويلة المدى في عمق القارة الإفريقية. وأضافت رئيسة الحكومة في كلمتها التي ألقتها أمام المشاركين في الجلسة العامة المقامة بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي، أضافت أن تونس تؤمن بأن السلم لا يمكن أن يبنى على موازين قوى مختلة ولا على تطبيق انتقائي لمقتضيات القانون الدولي، بل على أسس العدالة والإنصاف واحترام سيادة الدول واستقلالية قراراتها وضمان حقوق شعوبها وفي مقدمة حقها في تقرير مصيرها. ورئيسة الحكومة تجدد في هذا السياق دعوة تونس إلى التعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدلا وإنصافا وشمولية، بما يستجيب لاحتياجات الدول وسد فجوة تمويل التنمية. واعتبرت رئيسة الحكومة أنه لا يمكن الحديث عن تمويل التنمية دون التطرق إلى موضوع استرداد الأموال المنهوبة والتي تعتبر حقا سياديا لشعوبنا لا يمكن التنازل عنه، مطالبة بوضع إطار دولي فعال وملزم لتسريع استرجاع هذه الأموال باعتبارها ضمانة لمستقبل أجيالنا ولمقدراتهم الوطنية. مجلس النواب الشعب يصادق هذا المساء على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية برمته بموافقة 76 نائبا، مع احتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك أثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن هذا القانون 45 فصلا، ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. يشارك البنك الوطني الفلاحي في فعاليات الدورة 15 في المعرض المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية المزمع انعقاده من 13 إلى 17 من ماي 26 و2000 بقصر المعارض بصفاقس. ويتضمن برنامج الصالون سلسلة من الندوات العلمية واللقاءات المهنية التي ستتناول مواضيع الأمن الغذائي والفلاحة الذكية والتكنولوجيا الحديثة في الصناعات الغذائية. دولياً البنتاغون يعلن عن تكلفة الحرب على إيران ويقول أنها ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد ثقته بقدرة الولايات المتحدة على منع إيران من تخصيب اليورانيوم أو امتلاك سلاح نووي. والسلطات الإماراتية تدرج 16 فرداً وخمس كيانات لبنانية على قائمة الإرهاب المحلي، وذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع بعض الأمطار الضعيفة أثناء الليل بمناطق أقصى الشمال. البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. ودرجة الحرارة تتراوح ليلا بين 16 درجة و 22 بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وبين 25 و 30 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: نذكر جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي لله للسيد ولا المهدي. أنا مواطن بمقدار الساعات اللي فما فساد في البلاد. مسلمين تو كيس مكسر في ناجل هذه شاكر ما باش يكيسوه يعبدوه وجابوا كيس آخر مولا الشريك تاع بنا. أندرى الدين يقولوا جوا الدين بنفع مش كبير. حرك يا سيد لو ألف ونتحل فيه بحث بمرداز بمرداز المدينة. ناجل هذه شاكر رغم تسلطها بالعديد المرات في الكتف العام تاع البلدية لحياة إلما الدنادي. شكرا.
2: ربي يا دايرة متاع سوق السبت نعيشوا مع الكلاب السايبة والله شيء مش معقول ولهذا عملوا نحل كلموا البلدية عملوا نحل والسلام عليكم.
3: العلوش الحي معناها كما نقول يوزن 40 كيلو والكيلو حددوه ب 25800 25800 هذوما يجوا 1,032,000 ل 40 كيلو ايش يطيح هذا يطيح 17 كيلو لحم زيدوا من الدوارة والراس كل 20 كيلو كي نحسبوهم 1,032,000 هذوما نقسموهم على 20 خاطر الدوارة والراس ويحطوا بيناتهم 100,000 تقريبا معناها مش تطلع الحسبة هي كما مشتشي معناها الحم العادي معناها كما مشتشي الحم كما مشتشي العلوش يطيح الحكايه كيف احنا ماشي في بالنا اللي كي تشري علوش ما يطيح لك اقل من 50 دينار الكيلو اقل هو اللي مش يطيح كيف ولا برسك اغلى شوي دونك هنا صحيح الانسان يحبش علوش باش يعطي منه ربعه وباش لكن يلزم عنده زاد معين باش يولي يضحي يكون الاضحيه نتاعو صحيح والحقيقه بصراحه ياسر مش كل شيء مشط كل شيء اسعار غاليه برشا في كل شيء ما نحكوش كان على اللحم برك.
4: مدام الدراسات والإحصائيات لأن مستويات شركتنا في الابتدائي الإعدادي الحي 50 عباس الكمية الكبيرة من مدارس النموذجي اللي الدولة قد خدمهم يتعباو فكانهم الكهرباء الوان ما تبدأ إلا ما تصعب حتى المعدل هبط 14 ل 20 فرد مرة 50 عباس مش ثلاثة جهاتك هو فيهم النموذجي واحد مدرسة ومعهد في الشمال مدرسة ومعهد في الوسط ومدرسة ومعهد في الجنوب فيهم مدريد وفيهم النخبة نتاع النخبة أحسن الكلام اللي موجودين في الجمهورية بالحق أما اللي هز حرامك وتعالى جيب الأربعة تاسية كويتة وتزين بالتويتر متاع الفيلوت ما قالت فيها ربيع
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز خواطر، رحلة في عمق الفن.
1: داش دقيقة بعد التسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. خاطرة جديدة من خواطر الثلاثاء 12 مايو 2026، حلقة فيها ضيف مش مجرد مغني، ضيف الليلة حالة استثنائية، صوت فيه الكثير من الحنان، فيه الكثير من التمرد أيضا، صوت فيه حاجة مميزة وقت اللي تسمعها تقول آه هذا فلان. فلان اللي مازال ما سميتوش هو فنان أنا أعتبره حتى اللحظة مظلوم إعلاميا، وطبعا بعد نكتشفه إذا كان مظلوم وإلا لا، وإذا كان مظلوم علاش مظلوم. فنان كل ما نحضر في حفلاته في عروضه في سبيكتاكلواته إلا وتعمل بارشة جو، تروح بالليزوند بوزيتيف الكل في جيبك في مخك في عقلك في بدنك، تعمل بارشة جو وقت اللي تحضر مع الفنان هذا. الفنان اللي ما نشوفوش بارشة في لقاءات واللي باش نكتشفوه منذ الطفولة حتى لليوم، زاهر زرقاتي ضيفي. وغنية الأولى باش نبدأ بها تود سويت مع زاهر، أهلا وسهلا مرحبا.

0: مرحبا بالجميع. خاطرة جديدة كما قلت ضيفي اليوم أنا أعتبره فنان استثنائي. علاش؟ على خاطر أولا ظهوره الإعلامي مش بكثافة، ما يطلعش برشا في الإعلام. طب بعد نفهم هل هو اختيار منه وإلا ظلم إعلامي لفنان في قيمة صوت زاهر الزرقاتي. زاهر أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة FM. نوجه لك لك أنت ساعة تحية خاطر مرسية على الاخر على المقدمة اللي عملتها، يظل لي اقوى مقدمة سمعتها في طول الكارير متاعي.
0: نتكلم من قلبي معناتها.
1: لا سمعت شيء على الاخر والله صدق.
0: منين نبداو؟ لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ خلينا نبدا معاك من الطفولة زاهر. طفولة زاهر زاهرة سعيدة ولا حزينة؟ وفيها صراعات والا كالم؟
1: لا الحمد لله فيها كما في أي عائلة تصير شوية مشاكل عائلية من البعيد لبعيد كما قولوا، بس كان ديما ملي أنا صغير عامل كما قولوا احنا قبة، مش قبة حديدية، ما قبة روحي هكا ديما يقولوا لي أنت عايش في عالم زاهي وحدك. ديما زاهي ديما شيخ ديما، قلت لهم ملي أنا صغير هكا ما أنت حتى يبدأ بجنبي ديزوند نيجاتيف ما نخليهمش يدخلوا للقوقعة متاعي.
0: تحب السعادة، تحب الفرحة، معناتها عامل الموندو متاعك اللي تعيش فيه حتى كي تلقى بعض المشاكل.
1: حتى كان فما مشاكل ولا حاجة أما الحمد لله معناتها كطفولة تعديت طفولة.
0: كنت طفل هادي وإلا مشاغب الحقيقة؟
1: لا ما كنتش مشاغب جملة، أما كنت يقول لي إيبر أكتيف. ما كنتش مشاغب.
0: شو الفرق بين
1: كنتش نعمل حاجات خايبة؟
0: خاطر برشا عباد تقول كلمة إيبر أكتيف ديجا سيقول
1: إيبر أكتيف، ما أنا ما نقعدش في بلاصة واحدة. ما نقعدش راكح، هاو نكور هاو نلعب على العود. وقت قبل معناتها أختي كانت تلعب على العود أنا صغير وقتها.
0: قراي ولا متوسط؟
1: لا متوسط.
0: متوسط
1: جدا زادة.
0: شكون أول إنسان قال لك زاهر أنت فنان أنت عندك صوت؟
1: والله شوف يعني
0: أول مرة تتقال
1: حكم العائلة الفنية معناتها، يعني من عائلة فنية معناتها الولد كان أبار معناتها في الهوتيلري كان يمثل كان مسرحي. عمي طارق زرقاتي زي كيف كيف التوى في المسرح، جدي محمد زرقاتي الله يرحمه من مؤسسي كارنفال أوس ومؤسس الفرقة المسرحية بسوسة. دونك الشيء في الدم. قبل كنا في دار جدي نتلموا عموماتي وخالاتي يجيوا الكل.
0: دونك شكون اللي قال
1: في العياد مثلا يجيبوا العود والدربوكه وكل
0: وانت تبدا تزن
1: ونقعد نبدا نزن معهم نتفرج معناتها صغير 4-5 سنين تربيت في الجو
0: هذاك. داير انت من هنا من الساحل؟
1: اي من الساحل
0: بالتحديد.
1: أي بالتحديد نسكن في خزيمه من الاصل الاصيل تاع عائلتي من القلعه الكبيره.
0: قلعه كبيره فما قلعه صغيره وقلعه كبيره.
1: قلعه كبيره
0: وامي قلعه اللوك بتاعك ما عنده حتى علاقه معناتها اللي يشوفك سرساني يقول جايبينه من برا. عملت لوك خاص بيك والا من قبل هكا لوك فني هذا ولا من اللي
1: من قبل صغير عيطوا لي مايكل جاكسون. كنت مغروم مايكل وغني مايكل بالحق معناتها في المدرسة حتى من المعلمين متاعي بعد ساعات في قبل ما ينقز نقوز هاي يقولون توا كملنا هاي زاهر قوم غنينا شوية
0: هاي باهي زاهر جاكسون التولى. قلت لي شكون قال لك صوتك حلو وتنجم تكون فنان ملي انت صغير؟ نحن
1: ملي انا صغيرة الحقيقة
0: شجعك عاونك
1: والله أمي
0: دعمك نفسيا
1: أمي
0: أمك الوالدة تفضلها.
1: نتذكر أول مرة وقت قالت لي أمي وأختي موجه لهم تحية كبيرة أمي وأختي وبابا وولد اختي زاد كيف كيف. دونك عندك امي واختي هي اللي شجعتني اكثر.
0: اختي اول واحد
1: كانت تلعب عود وكانت في الكونسيرفاتوار
0: كانت معناتها ما عادش
1: لا ما عادش ايه ما
0: عادش قصت
1: قصت بحكم الخدمه والزواج وداش وكذا. دونك عادي
0: ما
1: كانت كانت ليسيان هي
0: فهمت. كونتر انت كملت قريت موسيقى كملت.
1: لا ما قريتش موسيقى اوتوديداكت.
0: عصام التكوين. شكون اول واحد خيب لك امالك خيبه الكبيره كنت قال لك برا امشي اعمل حاجه اخرى راك ما تجيش فنان راه صوتك خايب افهم؟ دخلت لك ساعه ولا
1: والله العظيم شوف ما قالتليش بالفاسون هذه
0: اما
1: قالت لي عنده وين باش يوصلك كما نقولوا.
0: لا ما عنده وين باش يوصلك موضوع اخر. معناتها نجم يكون عندك صوت حلو اما راهو الدومين ما عنده وين يوصلك.
1: اي
0: بار كونتر فما شكون ينجم يجي يقول لك خويا راهو صوتك لا معناتها راك تستخايل صوتك حلو.
1: حتى
0: صوتك يعجبك ولا ما يعجبكش؟ نحكيو باقي على زاهر الصغيرون معناتها كي تغني وتدندن.
1: اي اي اي يعجبني خير من تو.
0: ابو؟
1: اي
0: شنو اللي تبدل تو؟
1: ما عرفش قبل
0: يمكن لونتوراج الكل
1: بوتيتر اي
0: تو خاطر احتراف
1: الاحتراف والمشاكل الاحتراف
0: والمشاكل والبرامج
1: صحيت
0: وعرابن والجو هذاك الكل
1: اكزاكتومون والعرابن والتخمام نتاع العرابن
0: يتقال انه الفنان الحقيقي يتولد من وجيعه. مشيت معاك القصه هذه ولا
1: وي وي وي
0: شنو هي الوجيعه اللي ولدت زاهر جاكسون؟
1: وقتها ليبوك نحكيو باقي على زاهر صغيرة
0: ايه
1: والله ما نجمش نحكي بصراحة
0: حاجة ما تتقالش معناتها وجيعة أما محتفظ بها لروحك
1: ايه اكزاكتومون
0: أما الوجيعة موجودة
1: ايه
0: مشيت ولا ما زالت؟
1: لا مشيت
0: قدر الفن انه يغطيها
1: لا مشيت الحمد لله ربي حبها باش تمشي مشيت الحمد لله يا ربي
0: معناتها وجيعة مشيت على
1: هي وجيعة كان باش تكمل
0: مربوطة بقصة حب ولا
1: لا مش قصة لا وقتها صغير مازالت ماهيش قصة
0: مانيش باش ندخل على فكرة معناتها انت حياتك الشخصية تتحكي فيها والا خط احمر والا خطوط فما خطوط فما خط احمر كان فتوه ما نجموش تعداوها
1: سا ديبون انت
0: نحكي على زاهر اليوم
1: اليوم
0: النجم
1: لا نجمو نجمو نجمو نحكي وين نجمو نحكي
0: بعد حياتك الشخصية تتحكي
1: تتحكي خاطر ما عندي ما نخبي فيها ما فماش حاجة اكسبسيونيل في حياتي
0: فما فنانين ما تعرفوش لا معرس لا مش معرس لا عنده شغل لا ما عندوش لا كذا
1: لا أنا معرس وعندي بنتي عمرها 8 سنين الحمد لله يا ربي كما أي كوبل في الدنيا دي أو دي با أما الحمد لله عايشين بصوت الربي وكا
0: نوعية المهنة متاعك كفن وخاصة الفن متاعك ليلي ما يقلقكش
1: لا تقلق قلق
0: في شريك حياتك ما قلقتش في فترة معينة ما عادش يساعدني
1: لا شريك حياتي كيك حكيت السوتو حكيت الخدمة بليل معناتها تقلق برشا بورتون معناتها من الأول معناتها تعرف على شنو قادم معناتها كيف باش تختار حياتك ولا شريك حياتك تعرف على شنو قادم
0: معناتها حطيتو لي بوان سيغ لي زي من الأول ولكن في الأخر مش
1: كيما
0: ليكسبيريونس كيما الحكاية
1: صحيت اكزاكتومون
0: معناتها كي دخلتوا في التجربة فما شوية قلق
1: لا فما فما فما
0: ظالم عائلتك
1: فما برشا قلق
0: ولا تحاول تعوضهم الغياب
1: اي ظالم صحيح ظالم ما مش بفاسون معناتها خايبة ما معناتها الوقت الوقت العيشة بالليل وفي النهار ماكش ديما موجود الأكثرية ديما تعب ماذا بك تريكوبيري
0: فهمت
1: انت عندك صغير يقرا مثلا تراه كانت العشية تراه كانت رايف برك خاطر لازمك تمشي تعمل

0: ما عنديش تبرير علاش ماكش موجود معناتها علاش ما فمش حضور اعلامي.
1: يعني باش نقول لك حاجه، مش ما نظلمش زاد الاعلام وما نلعبش دور الضحيه. تقصير مني يعني من اول حاجه اني مقصر.
0: مقصر بمنطقة استدعوك ما تمشيش
1: ولا لا؟ لا لا جامد لافي، ما عمري ما نتكبر ولا
0: ملوين.
1: علاش علاش باش نكبر معناتها من الاخر؟
0: ملوين التقصير.
1: تقصير
0: انك ما عملتش مثلا
1: صحيت انت
0: حباب ومعارف و...
1: لا آه. فما حكاية الحباب ومعارف وكل اما كيش قولوا احنا
0: مش تقول لي انتاج
1: انتاج
0: شكون يطلع بغنية اليوم
1: هاي.
0: ما نحبش نسمي اسامي، ما فما شكون باعادات متاع غنيات متاع فنانين اخرين وطلع في برامج كبيرة.
1: صحيح والله فما صحيح كما تحكي انت، اما اني مانيش من نواهيك. مانيش بجملة معناتها جو شيخش با لاباريسيون.
0: مظلوم اعلاميا ولا مقارنة بحجمك؟
1: ما نعرفش، ما نجمش نحكم على روحي. اماني نتمنى عندي قداش نتمنى باش نعمل باش نعمل الانتاج نتاعي معناتها، ولا نجرب نعمل هكا تجربة بوكوا با، خاطرين توا مع ميراث كيما تعرف الحمد لله يا ربي معناتها مع ميراث معناتها وصلت للعالمية. معناتها كي نمشي لصربيا ولا نمشي لجابون ولا نمشي لأمريكا.
0: خلفت هو الجروب اللي
1: الجروب هو
0: اللي شكلته
1: اللي شكلته لبرا
0: ايه.
1: اللي هو سان جروب فرانكو تونيزيان
0: ايه.
1: متكون من ثلاثة توانسة منهم عبد الله ومعنا دو زوتر فرونسي. اما بيان سور لا ميزون دو برودكسيون المانية، لا ميزون دو تورينغ متاع تورينغ مانجمنت انجليزية، كلهم بهم معناتها من برا مش مش فاسة.
0: بالكونتر اسمها ميراث معناتها
1: ميراث، خلاص نسميناها على اسم المي الميراث.
0: ايه.
1: الميراث جاي من الميراث الثقافي والموسيقي نتاعنا احنا.
0: ايه.
1: خاطر احنا الميراث سي ان ميلونج اللي نعملوا فيه روك مخلط بالتونسي وبالمغاربي وبالشرقي وبالافريكان. دونك سي ان ميتيساج. سي تان ميتيساج تري امبورتون، وهذاك علاش توا معناتها مازلنا كي خرجنا الالبوم السابع نتاعنا بعد 25 سنه معناتها اكزيستونس معناتها في الدومين. عملت كنت في تورني صافي توا دو سومان، عملنا تورني اوروبا الشرقيه مده شهر
0: بي
1: توا باش نرتحوا صيف كامل، ومن بعد سبتمبر اكتوبر تورني اوروبا الغربيه بما فيها اسكندنافيا والجراند بريتاني.
0: وتلعبوا في مسارح والا في
1: نلعبوا
0: ملاهي؟
1: نلعبوا مش ملاهي
0: ايه؟
1: اما مسارح مخصصه لعدد العشاء. معين
0: اه.
1: مش مسارح نتاع 13000 نتاع ايه. مسارح على الحجم اللي احنا توا فيه ولا احنا احنا نستاهلوه كما نقولوا، ما يفوتش الألف عبد تو نحكي تو.
0: علاش قدرت انك كميراث وكزاهر اليوم ما تفوتش الالف؟
1: لا مش كزاهر، كميراث
0: ايه.
1: كميراث ما تفوتش الالف على خاطرش انت عندك حجمك في المرشي. شنو تسوى انت في المرشي؟ دونك على قد ما تسوى في المرشي لي بروموتور
0: يخدموا لك،
1: ما ينجمش بروموتور يخدم لك على ساله نتاع 12000 وانت الحجم نتاعك يعرف على حسب المبيعات نتاع السيديات نتاعك ماكش باش تجيب 12000.
0: طيب بعيد على ميراث، زاهر الزرقاتي قداش عندك فن اليوم؟ ملي بديت في الاحتراف،
1: ملي
0: بديت تطلع وحدك
1: أوه.
0: مع الجروب نتاعك
1: من الاحتراف
0: 10 15 20 سنة
1: فما 20 فما 25 سنة
0: 25
1: سنة. اي
0: 25
1: سنة. ملي عمري 2001 معناتها. اي ملي عمري معناتها اي عمري 17 سنة
0: 18
1: بديت في الاحتراف.
0: 25 سنة وما خممتش انه زاهر يكون موجود كيما بقيت الفنانين التوانسة او حتى اكثر بمنطق انه عندك الغنياتك الضاربه، عندك الحضور الاعلامي،
1: خممت
0: عندك المتراكاج اللي لازم يكون موجود.
1: اي من بعد ساعات نشك في روحي نقول
0: ما خدمتش على هذا ولا
1: مش حكيت حتى ما خدمتش، ما لقيتش الغناء اللي واتيني وكاو. ممكن اني جو سوي
0: اللي واتي صوتك ولا اللي واتي شنو تحب؟
1: اللي واتي صوتي واللي واتي شنو نحب حاجه نحسها. هذاك علاش الاكثريه معناتها ممكن مانيش مخمم برشا في الانتاج خاطر نغني غنية الغير
0: ايه.
1: اما بار اكزومبل جيكسيل برشا في توسكي مثلا وائل الكفوري فاضل شاكر حاجات معناتها اللي فيهم سنسيبيليتي كبيره برشا،
0: احساس برشا، رومانسيه برشا.

0: حساس.
1: دونك اللي ما لقيتش معناتها حتى مثلا تو على ذكر المثال مثال صاحبي خويا مرتضى الفتيتي قعدنا مع بعضنا با مال دو فوا وقلت له معناتها كان عندك حاجه باسكو تعجب يعجبني الكتيبه
0: ما شاء الله كتبته ياسر مزيان
1: فهمت اي فوالا دونك قداش مره قعدنا وقلت له هيا وقتاش وقتاش وقتاش ما سهلش ربي هو معناتها عنده معناتها عنده مشاغل اخرى
0: مشاغل نتاعو لي زونجاجمون
1: ما سهلش ربي ما حبيت نعمل حاجه فهمت وكلمت حتى من
0: جيتك مقترحات
1: من شعراء جيت مقترحات التو قاعده تجي
0: ما لقيتش روحك
1: ما لقيتش
0: التو لقيت البرودوي اللي تقول هذا نغني
1: ما لقيتش حدا التو فما شكون جاي من لبنان التو كلمته وقال لي هبش نجيبك معايا 10 اغنيات اختار شوف ما هذا ما لقيتش هنا في تونس
0: دونك انت قاعده تلوج على الغنيه
1: قاعد تلوج قاعد
0: الوقت يجري زاهر راك تشوف بضحكه ولعبه نعمله في 25 سنه تاع الخدمه
1: نعرف اما صدقني حتى كان ما عملتش مانيش باش ندم خاطر راني قاعد نحاول فهمت لكن ربي ما سهلش بالصيف مش بالصيف
0: بالك انت ياسر قاسي بالك انت ياسر صعيب
1: ياسر صعيب
0: باركونتر معناتها خاطر تو كي باش يسمعونا الناس يقولوا بالك شي صوته متواضع نجم نسمع حاجه تو في الديريكت يسمعوها الناس
1: باهي في العربي الاكثريه خاطر كاش ممكن لو حبنا غلطه

0: عن حبنا غلطة، ولو حبنا غلطة تركنا غلطانين، ما زال عشانين ومع بعض مرتاحين. مين اللي قالك مين؟ مين اللي قالك مين عن حبنا غلطة؟ وديها ختمي
1: خرجت واحد المخرج تصفيق من غير ما نصفق هنا معناتها. ليه بالحق معناتها
0: على غفلة،
1: حرام انك تظلم الصوت هذا في اعادات، معناتها في انك تقعد تعاود اغنيات فنانين لبنانيين ومصريين وما يكونش فما اغنيه بالتونسي قبل ما نحكي بالعربي.
0: والله مذابيه مذابيه
1: فما حاجه نجم توتيك على الاخر، انا نرى ما نعرفش في الاخر هي اذواق، انك تعمل حاجه بالعربيه الفصحى.
0: علاش ليه؟ والله
1: السيل هذا
0: انت عارف شنو نقول؟ الموزيكا ايه. عندي هنا لابوراتوار دو ريشيرش، ايه. اعطيني حاجه جوست تمسني، مانيش نلوج على حاجه واو ولا
1: مانيش نلوج على حاجه واو، ولكن نلوجوا على حاجه اللي تعمل بها تراند.
0: نحب حاجه تمسني.
1: اليوم بالاي اي تنجم تعمل برشا حاجه،
0: نجم اي.
1: اما اليوم فما فنان ضارب حتى حد ما يعرف اسمه ده. والله لوج، فما ناس يقولوا تونسي، فما ناس يقولوا ليبي، فما ضارب على الاخر اللي عامل سواد الغيم وقد
0: الشوك
1: وبرشا برشا غنيات، معناتها كل يوم يخرج في غنيه في ستوري، مش بعيد صوته على صوتك معناتها، خاصة في اللعبة بين
0: ما بين القرار
1: القرار والجواب والجو هذاك.
0: اي كيما قلت لك معناتها بوتيت، اي مانيش قاعد تحارك بالكيفية.
1: كان جات جات، ما جاتش ما جاتش. علاقتك بالوسط الفني؟
0: علاقتي بالوسط الفني محترمة جدا.
1: لا تديني لا نديك.
0: صحيح صحيح، محترم.
1: معناتها ما عندكش صدقات وقعدات وجولات ومشيات وجيات؟ لا
0: لا، جملة جملة.
1: منسحب من علاش؟
0: والله ما هوش غرور وما هوش تكبر ولا حتى شيء،
1: خاطر برشا ناس تو يقراوا هكاك.
0: لا جملة، معناتها الناس العباد الكل اللي يعرفوني يعرفوني ولد بابا الله على الاخر، معناتها ما عنديش
1: اللي يعرفوك، اما الجمهور ما يعرفوكش بالكدا. الجمهور يراك في سهرات في حفلات.
0: والله حتى الجمهور اللي في السهرات يعرفني، معناتها يحس، خاطر فما كونكشن ما بيني وما بين الجمهور اللي حتى في السهرات اللي يجوني، معناتها في البلايص اللي نخدم فيهم، معلش يرجعوا يجيو، خاطر نعرف نغني كهو، خاطر نعرف نغني ونعرف نتجاوب مع الجمهور. دونك اذا كان اللي يعرف يجاوب مع الجمهور سي كلكان دو تري سوسيابل.
1: مانيش نحاول نصعب فيها عليك، ولكن بصراحه شفت مواقف قذره في الوسط الفني خلتك تبعد؟
0: اي بيان سور، شفت وسمعت والعباد اللي تحفر والعباد اللي تحقد والعباد اللي ما تحبلكش الخير.
1: دونك هاني
0: والعباد اللي ملول اللي يقول لك والله عندك صوت مش نورمال وهي وكذا، ونهارت اللي راك بديت تخدم على روحك وبديت تفول، قال الراجل
1: ما تعرفش كيفاش،
0: ما تعرفش السكينه منين تجيك، من جهه من شيره، تعرفش الضربه زاده من عند شكون تجي.
1: تعرضت الى خيانه، الى طعنه،
0: ولا تعرضت موجعه؟ اي تعرضت قبل.
1: من الوسط الفني ولا
0: من الوسط الأصدقاء؟ الفني من الوسط الفني ومن الاصدقاء زاده. كيف كيف في برشا حاجات، في في في تعاملات، في فلوس، في موجود معناتها الوسط الفني. مالوروزمون قذر جدا جدا،
1: قذر جدا
0: قذر جدا.
1: دونك هذاك علاش انت منسحب تماما،
0: منسحب تماما ويجعلني
1: ما تخافش الكلام هذا يزيد يقلق الوسط بطبيعته؟
0: لا وما يقلقش، العباد تعرف يا اخي شنو، ما تعرفش العباد
1: اللي في وسط
0: اللي في وسط الدومين
1: الا من رحم ربي طبعا، الا ما ناس ما شاء الله عليهم زاد.
0: يعني قلت معناتها الدومين دومين قذر، مش كان في تونس معناتها درجات، حتى في مصر زاد اقذر منا احنا برشا، فهمت؟ ممكن
1: لو ترجع بك الايام ويقولوا لك زاهر باش نعطيك فرصه تعاود حياتك من الاول وجديد، هل فما اشخاص من امنياتك انك ما تعرفهمش موجودين في حياتك؟
0: اي
1: علاش؟ يعني مش باش نقول لك سميهم،
0: على خاطرك شي ضروني، على خاطرك شي اعطيتهم ثقتي وضروني.
1: فيش ضروك؟
0: ضروني في وقتي وفي فلوسي.
1: في وقتك وفي فلوسك،
0: وقت قبل
1: في ثقتك اكيد.
0: اي بيان سور،
1: على خاطر عطيت ثقه،
0: اما الوقت مهم برشا.
1: دونك
0: خاطر هذاك الوقت الكل كنت عادي في ثقه.
1: اليوم شنو ينقص زاهر الزرقاتي؟ حاجه ناقصه زاهر الزرقاتي ليكتمل زاهر الزرقاتي، او حلم زاهر الزرقاتي؟
0: حلم حاجة ناقصتني نحب نعمل حاجة لوكال قال يزي من ميراث. الناس كنت تقول لي راه فيك البرة تبارك الله في جابون هاو في فرنسا هاو في فيينا هاو في الأوتريش هاو في الانجلتير نحبوا نسمعوا نحب نجيو نسمعوا هنا مع أصحابي وحبيبي وليفان متاعي لهنا نجيو سواء سوسة صفاقس تونس حمامات البلايس نخدم فيهم اللي يجي يقول لي يا زاهر انا بالحق ما انت تغني الويلكور تغني درشنو تغني
1: نستناو في البرودوي
0: علاش عامل لنا حاجه تجرب عامل حاجه ممكن هذيك الحاجه ممكن هذيك الحاجه الوحيده اللي
1: ما خممتش فيها ولا مش حطيت لها حساب
0: والله زهير بالحق لا حطيت لها ألف حساب ما جيتش ما فماش الاوبورتونيتي معناتها ما جاتنيش الاوبورتونيتي نتاع باش كيما قلت لك اني راهو فما 20 مليون ألف غنيه راه يجيو معناتها فهمت
1: اما ذوقك سعيد
0: ما يا اخوي مش ذوقي مش غنية لازم
1: جرب واحدة اثنين ثلاثة شوفك كيس كسادون بالك تضرب انت في بالك عادة اللي نعرفه هنا خاصة الفنانين الكبار الغنية اللي يقول هذه باش تضرب ما تضربش واللي يقول هذه ما يعطيهاش حتى شيء هذيك هي اللي تنجح معناتها في الاخر راهو ذوق الجمهور مش ذوق الفنان
0: صحيح
1: يفوز باش نجرب
0: احنا حتى من الكلام راهو عندنا مشكلة كبيرة راهو في تونس راهو راو بالحق هذه حتى حد ممكن نحكي عليه راو عندنا مشكلة كبيرة برشا في الكلام في اللي بارولي معناتها اللي بارولي يتعدوا معناتها على صويبة على اليد وشوية والإنتاج متاعهم ديجا شوية والحتى اللي حتى في الكوتي معناتها ستيل هذيك علاش توا برشا قاعدين نطلعوا كيما مرتضى ولا كيما جو الراب تراب فهمتني خاطر حاجه جديده وكلام فري وكلام جديد وحاجه فهمت
1: تحب تعمل ستيل واحد اخر معناتها
0: اي ما
1: ستيل خاص بزاهر الزرقاتي قعدت لوج عليه
0: ان
1: شاء الله ما تطويتش الرحله فما فنان تحب تعمل معاه ديو
0: في تونس ولا البرة
1: كيما تحب
0: كان فما فنان نحب نعمل معاه ديو هو وائل كفوري
1: وائل كفوري
0: اي
1: قابلته ولا ما
0: قابلته وقتها في ستار اكاديمي قابلت في ستار اكاديمي وقتها في اللي كوليس وقتها خرجوني نوميني قال لي ما قال لي انا بعرف ما تعطى الهم هذاك اش ما سمعت منه ما تعطى الهم قال لي هكا
1: اخر كلمه
0: اي خاطر وقتها حبيت نطلع في البرايم وهو جاي وقتها في البرايم كما نقولوا باش يغني وانا حبيت نطلع في البرايم
1: هذاك
0: وما فما حتى حد وصل للطبقه في الريهرسل في الريبيتيسيون في البرايف ما فما حتى حد طلع للطبقه اللي هو
1: اللي فيها
0: كان العبد لله الحمد لله يا رب طلعت لها زيد نورور وحدي فهمت عملوا هكا حطوا لي نوميني وطلعوا واحد لبناني يغنى معه وغنى هو في القرار
1: ديجا غادي تظلمت
0: ديجا ليه غادي ما نحكيوش هذيك لازم برنامج اخر نحكي
1: ورغم هذا ما زلت تحب على ديو مع وائل
0: ليه
1: باش توري لي انت قادر
0: ليه مش باش نوري على خاطرك شي براتيكمون الفنان الاكثر فنان مش الفنان الوحيد اكثر فنان عربي اللي مسني والستايل نتاع الموسيقى نتاعو والارونجمون والكلام
1: تحبه
0: نحبه
1: عليه روح
0: شيخ عليه معناتها كان بودي نكون وائل كفوري تونس معناتها فهمت هاو نحوصل لك معناتها اما لا فما لا الكلمات ولا فما لا الغناء ولا فما لا ما فماش بالحق ما فماش عندنا فقر قد تسمع انت ما عندكش حاجه اجتهد ابارس التراب
1: قلت لك انا دنيا مو سيد عامل تراند من كلمات بسيطه جدا عادش سمعته ولا ما راهو حاجه ياس تو نعطيك اليا واسمع راهو والله بكلام ليبي هو الكلام عاش جنوب ولا ليبي حاجه ياسر ممتازه وتو تسمع تو نعطيك تو تشيخ
0: علاش ليه مازلنا نتعلموا
1: ان شاء الله باهي تو باش نعطيك جمله وكملها باول حاجه تجي في بالك ما تخممش برشا اكثر حاجه توجعني
0: الغدره الاصحاب
1: الغدره اكثر شخص خذلني
0: ثاني
1: زاهر الزرقاتي هذه باش نرجع لها بعد شويه خاطر عندها فقره اكثر مره بكيت فيها دمعتك سهله ولا ليه الساعه
0: على الاخر
1: ديجا انا في المقدمه حسيت لي مش مبكيك
0: على الاخر
1: اكثر مره بكيت فيها وعلاش كمل الجمله ساعه اكثر مره بكيت فيها
0: اختي اللي خذيت الباك
1: بالفرحة.
0: أي خاطر حتى عائلتي ما كانوش يتصوروا معناتها العائلة موسعة الكل. ما حطيني باش سامحني مش الباك مش الباك بالسيزيام اني
1: قيمة حصرك كانت السيزيام عندها قيمة
0: اكزاكتومون سيزيام
1: بكيت
0: يح
1: خاطر كانوا حاطين لك
0: بكيت على خاطرك شي جدي الله يرحمه هو بكي تو باش تبكيني
1: لا لا ما نعرفش
0: نبكي المومو في الحومة قاعدين يعني قاعد البرة كيكا وحدي البرة وحدي خرجت في العمر هيك خرجت وحدي نتمشى قدام الدار والناس الكل وقتها في المدرسة متاع خزيمة هنا ومن بعد خرج جدي من الدار الله يرحمه محمد زرقاتي قال لي ايش ايش ايش قلت شنو بديت نتمشى هكا ونقرب له قال لي يا مبروك وعينيه كلها دموع ترسق بالبكاء
1: وقت اللي كانوا ناويين معناتها كانوا معاملين
0: انك حتى حد ما
1: حاطينك مش ناجح فاشل لك الحمد لله. الشيء اللي نخاف منه
0: الشيء نخاف منه
1: حاجة تخاف منها وضعية تخاف منها ديما تقول خاف كان
0: عدم مرضات الله عدم مرضات الله
1: عدم مرضات الله. الحاجة اللي نخبيها على الناس واليوم نقولها في خواطر
0: كيفاش هذي
1: مخبي ولا ليه
0: شنو مخبي
1: مخبي برشا حاجات انت ديجا فكري قلت لي نتجاوز دونك
0: كان نتكلم ندخل الحبس
1: فما حاجه تتقال ولا ما تتقالش مخبيها نجم تتقال لاول مره اليوم كان ما فماش نتجاوز
0: والله فما فما برشا حاجات ممكن
1: بيخمم فيها كانت تقال ولا لا او ما زلنا شويه اسئله ونرجع لها اكثر انسان تشتاق له اليوم
0: اكثر انسان تشتاق له
1: متوحشو
0: متوحشو امي وبابا
1: اكثر حاجه نكرهها في روحي
0: اكثر حاجه وي ما نقولش ليه ديما اي به اوكي
1: معناتها ديما تاخذ بالخاطر.
0: اي
1: اكثر اشاعه تقالت عليك ويشدك عليها الضحك اشاعه تسمعها تتقال عليك شدك الضحك
0: اشاعه والله ما سمعتش اشاعه ما حاله
1: اللي يقولوا عليك كل صحيح اللي يقولوا لبس عليه واللي يقولوا مغرور واللي يقول بالاخر هذو اشاعات
0: لا صارت وقتها مره بوليميك مقديمه مع ميراث وقتها طلعنا مع جروب معناتها كنا اون 2012 صححنا وقتها مع ميزون دو ديسك ميزون دو ديسك هذه فرنساويه حطتنا في تورني مع جروب من اسرائيل جروب اسرائيلي اسمه اورفاند لاند ترشق على الاخر وقتها فهمت عملنا تورني وقتها صارت بوليميك قالوا كيفاش جروب تونسي فرنساوي يمشي مع اون تورني مع وقتها سموها هم حبوا يعملوا كيما يقولوا لا تورني دو لا بي فهمت تورني دو لا بي صارت وقتها بوليميك ودايور التوا حتى التوا العباد كيما يقولوا تستنى فينا في الدوره وتلوج على حكايته الوغ كي ما عندنا حتى دخل فيها بس اون تورني انت مصح مع ميزون ديسك نجمش تجي ميزون ديسك تقول لي فهمت دونك ومحمد صلاح ومشي لعب كونتر حيفا وقتها شو اسمها سمها ربي
1: اما انت ما مشيتش لاسرائيل
0: لا مشيتش لاسرائيل عملت تورني مع جروب اسرائيلي واحنا كنا وقت قبل كنا كيما نقولوا احنا
1: قالوا عليك خاين
0: قالوا اي بيان سور قالوا علينا وقت اني خاين وميراث وقت خوانا ودرا شنو كذا معناتها طلعت بوليميك ما سيتي با قالوا احنا مشينا وقت لاسرائيل قالوا مشينا عملنا كونسير في اسرائيل ومشينا وطلعت في راديو اسرائيلي نو سيتي با الكا سيتي فما جاو دو جورناليست واحنا في المانيا دخلوا للباك ستيج وعملوا معنا انترفيو وهما طلعوا من اسرائيل
1: ايش ما في بالك
0: ما في بالناش
1: داكور
0: فهمت ومن بعد
1: الانترفيو تعدى في اسرائيل
0: الانترفيو تعدى في اسرائيل
1: في اذاعه اسرائيليه
0: لا مش في اذاعه في بودكاست
1: في بودكاست
0: معناتها مش بودكاست فورم نقولوا فورم قبل نقولوا فورم معناتها واحد ديزاماتور معناتها مش ما إداع مش إداع
1: ديزاماتور
0: ديزاماتور معناتها فهمت وتوا ديجا صايرة حرب ما بيناتنا وما بين الجروب اللي طلعنا معهم هذا الإسرائيلي فهمت اللي احنا قعدنا وقتها معهم اون بون تيرم على على أساس على اساس كوبي اللي هو كوبي اسمه كوبي الشانتور نتاعهم هو كيما نقولوا امباسادور دو لا بي فهمتني بالنسبه للجروب هذا ويحب كيما نقولوا يلم شمل
1: يعزز السلام
0: يعزز السلام ويلم شمل فهمتني ايسي تابيري هو هو الى حد الان توا معناتها نصور هو الوحيد في الفرقه اللي نامن اللي هو بالحق معناتها يحب يعزز السلام و
1: معناتها دو بون فوا بالحق
0: ما يعرفش وين وصلت الامور اما لي مومبر الاخرين صار تو صار
1: انت كانت تجيك الدعوه تمشي للاراضي الفلسطينيه المحتله الكيان
0: لا لا جامي دو لافي
1: حتى ولو بعرض مغري معناتها
0: حتى لو بعرض مغري هو هم طلبوا منا من بعد معناتها المو نجحت التورنير الاوروبيان وقتها
1: كانت فما دعوه معناتها
0: باهي كان فما اي بيان سور
1: ورفضت
0: من عند الجروب هذا من عند اورفاندلاند بيان سور فات قلت لهم مستحيلات السبعه قلنا وصل هذا كوبي هذا المهم قربع في مخه معناتها يحب ما يحبش معناتها للحرب وما يحبش ما بدا به معناتها يعيشوا في سلام مع بعضهم
1: اقترح عليكم عرض في فلسطين وعرض في
0: لا قال لنا يا خويا ما تجيوش لتل ابيب يجيو لجيروزاليم للقدس هاكا في القدس قلت له حتى كان في القدس
1: ولكن
0: راهي القدس محتله
1: وي
0: وقتها
1: القدس محتله وقت محتله
0: طبعا قلت له وقت القدس محتله كوبي قلت له راه ما امبوسيبل مستحيل قال لي به دبر لنا شوف لنا حفله نتاع سلام احنا وهيكم في تونس قلت له مستحيل تسمع
1: معناتها قول له راك صحيت
0: وتوا الجروب هذايا الميزون دو ديسك نتاعهم اللي هي المانيه طردتهم علاش طردتهم خاطر صارت كلاش ما بيني وما بين الباسيست نتاع الجروب هذا اللي يلعب جيتار باس اسمه اوري زلحه صارت حرب حرب كامله مع تاني وياه خاطر
1: علاش
0: على خاطر وقت اللي صار الاعتداء نتاع
1: 7 اكتوبر
0: لا بعد 7 اكتوبر الاعتداء نتاع الاي دي اف القوات المحتله الاسرائيليه على البومباردمون اللي صار قنبيل
1: قصف غزه اللي صار بعد 7 اكتوبر
0: احنا كاميرات خرجنا معناتها ستيتمنت خرجنا كيفاش نقولوا بالعربيه بيان خرجنا بيان
1: استنكرتوا
0: فيه استنكرنا فيه اللي قاعد يصير
1: الباسيس ترفض
0: الباسيس بعث على الميور مع قدام الناس الكل يا انت ايبوكريت واحنا كنا نحبوكم ونسحبوكم اخواتنا وانتم طلعتوا ايبوكريت وانتم ما كنتش فاهمين وانتم برو لا. حماس وانتم ما بدري شنو وبدا يسب معناتها يسب بالحق معناتها فهمت جبد الام وجبد البوز اي لا معناتها
1: توترت العلاقه الى درجه اي
0: بس سيخت الباسيس ما نحكي لكش فهمت وانا قعدت نحكي معها خاطر قدام في الببليك قدام الناس الكل كوسوسوا ديفان من اسرائيل والكوسوسوا ديفان معناتها من العالم الكل والعباد قاعده تتفرج على الكونفرساسيون والعركه نتاعي انا وياه قلت له راهو اللي قاعد يصير سيتان جينوسيد اللي قاعد يصير تو انت في قاعد حرب اباده قلت له وانتم قلت له مالوريزمون نعرف الايديولوجيه نتاعكم الصهيونيه هاني نعرفها حافظها معناتها باش تجي انت تحكي معايا بلغه سلام وبلغه احنا اخوات مانيش اخوات قلت له
1: ولا
0: مانيش اخوات
1: ندم في الاخر
0: أي.
1: للاسف أرى. اي اسئله سريعه جدا ما قبل الاسئله بربي خلينا نسمعوا شويه ديزكستريم اللي هي عندنا كموزيكا خلينا نزيدوا نسمعوا باين نعملوا الاسئله لو طون اللي تحضر الموزيكا اسئله سريعه واختار الحب ام الكرامه؟
0: الكرامه
1: الحب ام الكرامه؟
0: الكرامه
1: الفن ام الاستقرار؟
0: استقرار
1: انت مختار الفن الفن وقاعد تلصق في الاستقرار
0: صح الاستقرار
1: الشهرة ام الراحة النفسية؟
0: الراحة النفسية
1: بالحق؟
0: والله
1: اما الشهرة مهمة بالنسبة للفن
0: اي الشهرة مهمة ماما حتى كي
1: الشهرة تعتبرها نتيجة ولا هدف؟
0: العبيد يعتبروها هدف الأغلبية يعتبروها هدف نقول حب نولي مشهور حب الآني نتيجة
1: نتيجة
0: نتيجة معناتها البر آني ممكن في تونس سفري راهو مانيش مع مشهور بالطريقة كيما غيري مشهور بها أما أما كي نخرج لبرا نحس في روحي مشغول.
1: حدود شهرتك وين ظاهر بمعنى توا في الشارع؟
0: حدود في الشارع.
1: إيه مشهور كمان ما تعرفك الناس. أما بعد كي توقف في كيوسك كي تدخل خضار كي تمشي
0: لجرون
1: شرفاس تجي لعبت تعمل معك سلفيات و...
0: فما موجود.
1: شو شعورك؟
0: موجود والله العظيم شعور عادي بس ساعات نحشم
1: حشام.
0: اي بس
1: اما نحشم. من داخل معناتها تعجبك نو تحب والا تتقلق؟
0: ما نتقلقش.
1: فما شكون يحب فما شكون يتقلق؟
0: لا ما نتقلقش ما نتقلقش ومن وزاد ما وجو شيرش با معناتها ما نجريش وراها الحكايه
1: الصراحه ولا المجامله؟
0: لا صراحه
1: حتى صراحة. ولو الصراحه توجع.
0: اي
1: الصراحه تنجم تعمل مشاكل.
0: اي نعمل مشاكل الصراحه نتاعي.
1: تعرفش تجامل؟
0: لا ما نعرفش عامل برشا مشاكل بصراحه.
1: الانتقام او التسامح؟
0: مشكله كبيره التسامح مشكله كبيره.
1: الليل ولا النهار؟
0: النهار. تعملش بالليل.
1: الوحده ولا الزحمه؟
0: الوحده.
1: النجاح في تونس او الهجره؟
0: الهجره.
1: اي
0: وي
1: تخمم في الهجره؟
0: لا انا مخمم في النجاح لبرا اكثر من اللي في تونس. خاطر توا اللي راه فيه مع ميراث عايزنا نرجع لك اللي
1: راه فيه
0: مع اللي راه فيه مع ميراث النجاح اللي قاعد نرى فيه توا مع ميراث ما يتقاسش اللي بي في تونس. باللي في تونس فما ان سيغتان نجاح محلي صغيرون تاع البلايص هكا تاع العرابن والجو هذاك فهمت ولا شويه عروسات وشويه فهمت ما يتقارنش جمله جمله بالشيء معناتها كي تمشي للبرازيل وتلقى تلقى 2500 واحد يستنى فيك باش يغني لك اغنيك ولا بوينس ايرس في الارجنتين وانت قدامك عباد تغني في قوش عليك في استاد ما تشريش من الفلوس.
1: داكوغ باش نسمعوا شويه دوز اكستري هكا وي اكستري الاولاني سمعوا

0: بدأ يسأل عملت الكليب؟
1: نشكرها برشا.
0: انت غرامك اكثر عربي والا اوكسيدونتال؟
1: زوز
0: زوز
1: سكيزوفرين بالاخر.
0: اما اقرب لك تحسه اكثر، غنيها مرتاح اكثر.
1: والله زوز
0: زوز
1: صدقني، والله
0: ما عندكش اشكال معناتها
1: ما عندي العربي. حتى اشكال.
0: شنو الاغنيه اللي كنت بالعربي اللي كي سمعتها قلت مصاب هذه كانت عندي، راني بديت بها ونعرف هذه ننجح بها وباز باش تطلع تاويلك فولي
1: تاويل؟ لا شوف اول غنيه
0: اي
1: بيحن
0: بيحن
1: للنوم الوتر، بيحن لشمس القمر، حن لليل السهر، انا مش قادر حنلك، في حب بقلبي انكسر، في جرح وتارك اثر، روحي تركتك للقدر، مش قادر اكتر قيلك.
0: تذكرك الوليد الصغير اسمه زاهر الزرقاتي؟
1: تذكره ايه
0: شحطه قدامك توا
1: بالكفتر
0: ابو مش قولك احكي معاه اش تحب تقول له اليوم؟ هل حققت له حلمه؟ خذلته؟ فاش مشيت فاش ما مشيتش؟ احكي معاه زاهر الزرقاتي الصغير، كنت تحكي معاه اليوم اش تقول له؟ اللي عمره 5 و6 و12 سنة و...
1: محلية البرنامج متاعك والله، الكونسيبت هي سبتها يارا، فيه برشا حسوس
0: للي يفهم.
1: والله والله فيه برشا
0: معتها شيخ بالانتربيو مش وقته فيه راني انا بكري والعصة على المنقلة خطر مازال الانتربيو طويل. احكي لي مع زاهر الزرقاتي.
1: زاهر
0: ساعش كانوا يربجوه تربيجة تو هنا زهير يعيطوا لي الزو وانت زاهر
1: الزو
0: الزو ما لو قول له يا الزو وابدا احكي معه
1: قول له يا الزو ممكن ما وصلتش اللي كنت احلم به قبل لكن وصلت ممكن 50% بتاعه بفضل ربي ونقول له الحمد لله مشيتش كنت انسان باهي كما انت تمنيت باش تطلع انسان باهي وما ما خذلتكش من ناحيه التربيه من ناحيه الاخلاق من ناحيه من ناحيه ال باش نقولوا احنا السمعه من ناحيه السمعه
0: قبلش حتى محنه يمكن
1: ما خليتش كيما نقولوا
0: تعتذر له على انك ما حققتش حلمه حتى اللحظه والا توعدوا
1: نوعدوا باش
0: مازال شد فيه
1: نوعدوا لا مازال شد فيه صحيح ونوعدوا باش نحاول نقدم نحاول نعمل اللي عليا نجم نعمله وكل شيء نقعد نعاود نقول يقعد بيد ربي فوالا
0: وكان نخلي توا زاهر الانسان يحكي مع زاهر الزرقاتي الفنان زاهر الانسان الحالي
1: باش
0: يحكي مع زاهر الفنان شو يقول له؟
1: قول له يا خي سيب عليك
0: خممت في لحظات معناتها انك تنسحب
1: سيب عليك ما تنسحب على الاخر زاد
0: جيت معناتها لحظات الاحباط هذه عشتها؟
1: والله
0: مش احباط
1: خاطر يعني نأمن اللي ربي ما يحبش العبد المحبط واللي يخمم في الاحباط فهمت يعني ديما تقفي في ربي قويه برشا برشا دونك عمري ما بالحق ما صارت لي ممكن نكسات هكا دي ديسيبسيون اما كلمه احباط معناتها كلمه نتاع تدمير
0: يعني شغف في المواصله مازال موجود
1: على الاخر اما اذا كان باش تاثر ولا تزيد تاثر على لو كليما فاميليال داير لا
0: اكبر كذبه ينجم يعيشها الفنان وجينيرال بما فيهم زاهر الزرقاتي
1: اللي هو ما مشهور
0: اللي هو
1: مشهور ومعروف و... كيما برشا توراه فيهم تقول مايكل جاكسون قاعد يمشي معاك فهمتي ولا تحكي معاه ولا
0: هذاك اسمه غرور ما عادش فقط مشهور
1: اي غرور
0: معناتها تعرف ناس معناتها فنانين
1: صحيح الكلمه الصحيحه اللي هي الغرور
0: تعرف ناس فنانين كنت تراهم في التلفزه ولا تسمعهم في الاذاعه زابي
1: نعرف برشا
0: معناتها اللي مجرد انك تسمعهم تقول اي
1: نعرف زابي وماذا بيا نحكي معاهم ماذا بين نحب نفيقهم نحب نفيقهم ونفيق ليزانيماتور اللي جايبينهم ونقول لهم يا ولدي راك تعطي في صوره غالطه وخاطئه للمتفرج. ومنفرج توا ما عادش احمق, المتفرج كي يعرف ديجا يقول لك شكون هذا ولا شي خايب روح ولا شنو يحكي فاش قاعد يحكي فهمت.
0: وما فماش علاش في الاخر,
1: ما فماش علاش
0: ستنتهي القصه,
1: ستنتهي القصه. اما هذاك كله كي قلنا بك للبوز وللهايب ولل
0: وانت هذه ماكينه ما منتش بها
1: الجمله وما نامنش بها وعمري ما
0: كان زاهر زرقاتي وحياته غنيه شنو عنوانها؟
1: وحياتي
0: حياتك الكلها كزاهر من اللي جيت لليوم.
1: اه كحياتي اسم لحياتي.
0: سمعتني انت قلت لي
1: اي
0: وحياتك حياتك
1: معناتها وحياتك
0: اي عيشتك معناتها كان عملوها اغنيه شو يطلع عنوانها وشنو اللحن اللي فيها؟ سعيد او
1: لا سعيد سعيد ما لحن سعيد و...
0: والغنيه
1: فرج ربي
0: فرج
1: عرفت عارف
0: فرج ربي اوكي. فما سؤال وانت جاي كي كلمتك قلت ان شاء الله يطلع اسالوا الجيس نحب نحكي فيه ما سالتوش حتى لتوا؟ اسالوه
1: لا براتيكمون ممكن سالته بفاسون اخرى ما ممكن سالت سؤالات اللي كانوا في مخي الكل اغلبيه السؤالات ولا التساؤلات نتاعي معناتها.
0: فما سؤال قلقك؟
1: والله ممكن سؤال متاع صارت لك حاجة وانت قبل مش خليتك تغني وخليتك تقعد في الموندو متاعك هذيك وانت صغير هاي ممكن هذيك خاطر ذكرت شوية ذكريات مش ولا بد. أما كيما هي واحد عنده في ذكريات خايبة في صغره أما بون الحمد لله on survie.
0: فما إجابة تحب تسحبها قبل ما يوفى البرنامج؟
1: لا لا فما حتى إيه.
0: اللي قلته كل
1: اللي قلته كل موافق علي.
0: نعطيك كلمة الختام.
1: نشكرك على الأخر بالحق استضافة عزيزة عزيزة عزيزة وغالية برشا قليل برشا قليل برشا في هكا الوسط الفني في البرامج الفنية قليل برشا باش تلقى نوع من الأسئلة والطرح والفاسون دو ترافاي. برافو برافو على الاخر والله سما توشي على الاخر انا استمتعت وعرقت
0: والحمد لله المهم عملنا برشا جو.
1: لا لا لا شيخ
0: المهم ماكش مروح مقلق
1: ان شاء الله ان شاء الله ما يكون علاش ما يكون تعملش بودكاست بالحق.
0: لا لا تو بشوي بشوي تو بالوقت كل شيء يجي في وقته. شكرا لك زاهر وفرحان برشا اللي جيت بحذايا بالحق
1: شرف
0: في انتظار انا بالحق من الناس اللي في انتظار البرودوي اللي يخرج
1: ان شاء الله. والله
0: لحنا وكلمة
1: والله أول حاجة تصير والله نجيك نكلمك أنت أول واحد والله
0: إن شاء الله نسمعها قبل ما يسمعها
1: الناس قبل الناس الكل
0: إن شاء الله بإذن الله
1: وعد مني كلمة بإذن الله
0: إن شاء الله قبل ما يوفى 2026 على أقصى تقدير 2027 يكون عندك البرودوي اللي نستنى فيه. شكرا زاهر زرقاتي
1: شكرا لك شكرا مستمعي
0: اليوم
1: شكرا.
0: في الإخراج زهير الجيس في الإعداد والتقديم ونتقابلوا غدوة في حلقة جديدة أجمل تحياتي إلى اللقاء.

0: Porque não era tão importante. Ande.
1: ميه ميه والا 73 24 3000 آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: المواعيد تجدد على موجات الجوهر أف أم. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. شاركت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي في جلسة حوارية حول بناء نظم صحية وطنية صامدة وتطوير قدرات الانتاج المحلي والإقليمي بهدف تعزيز السيادة الصحية للقارة الإفريقية. وأكدت رئيسة الحكومة أن تونس تؤمن بأن السيادة الصحية الإفريقية لن تتحقق بصفة فعالة إلا إذا استندت إلى منظومات صحية قوية وصناعة دوائية تنافسية وتحول رقمي ناجع. أفاد سفير تونس لدى مالطا زهير بوراس بأن تونس ومالطا تستعدان لعقد الدورة 12 اللجنة المشتركة، والتي ستشمل عددا من القطاعات الحيوية على غرار النقل والصيد البحري والتبادل الاقتصادي، مشيرا إلى وجود عمل متواصل لتحيين الاتفاقيات الثنائية. والسفير يبين في مداخلة أجراها اليوم على موجات الإذاعة الوطنية نشرته المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يبين أن الميزان التجاري بين البلدين يسجل فائضا إيجابيا لفائدة تونس، خاصة فيما يتعلق بتصدير المواد الغذائية والمنتجات الميكانيكية والإلكترونية، معتبرا أن نجاح زيت الزيتون التونسي في اقتحام السوق المالطية خلال الفترة الأخيرة يعد مكسبا مهما يعكس جودة المنتوج التونسي وقدرته التنافسية داخل الأسواق الأوروبية. انطلقت اليوم بمدينة كازان الروسية الدورة 17 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي، بمشاركة وفود رسمية واقتصادية وإعلامية من أكثر من 100 دولة، من بينها تونس التي تسجل حضورا محدودا في هذه الدورة. ويعد المنتدى الذي تنظمه مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي من 12 إلى 17 من مايو الجاري، تعد أحد أبرز المنصات الدولية للحوار الاقتصادي والتجاري بين روسيا ودول العالم الإسلامي، حيث يتم استقطاب سنويا مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات مالية وأعلامية وثقافية من مختلف أنحاء العالم. دوليا، بريطانيا تقول أنها تعتزم إرسال معدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلة تايفون ومدمرة دراغون الحربية في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. وروسيا تجري اليوم اختبارا لصاروخ جديد بعيد المدى قادر على حمل رؤوس نووية. وقال الرئيس الروسي بعد تلقيه تقريرا عن نجاح إطلاق صاروخ سرمات البلاستيك الباليستي العابر للقارات، قال إنه أقوى نظام صاروخي في العالم، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ سيدخل الخدمة القتالية بحلول نهاية هذا العام. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار،

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
1: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور البداية بالنجم الرياضي الساحلي كتاب العام للفريق هبطت بلاغ أعلنت على تلقيها استقالة جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة اليوم السادة فؤاد قاسم أحمد القفسي أنيس الحندوس والدعوة إلى جلسة عامة انتخابية تكون نهار السبت 30 ماي الجاري فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق يكون حسب ما ينص عليه النظام الأساسي وإلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كانت مبرمجة نهار 13 ماي الجارية. مكتب الرابطة بعد اجتماع اليوم اخذ جملة من القرارات دعوة محمد أمين توقاي لعب الترجي في رأس شوات لعب النادي الإفريقي للمثول أمام مكتب الرابطة بعد أحداث الدربي خاصة تبادل العنف بين زوز ملاعبية وبشمفلو قدام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافهم عن ممارسة أي نشاط رياضي إلى حين مثولهم قدام مكتب الرابطة. بقيت القرارات معاقبة الترجي زوز ملاين ونص، معاقبة مستقبل المرسى 4 ملايين، معاقبة الإتوال 10 ملايين، معاقبة المرافق الإداري الملعب التونسي سفيان بن سالم زوز مقابلات وقتية بخمسة ملايين بعد تفوه بألفاظ نابية، معاقبة جمعية الأولمبي الباجي خمسة ملايين، معاقبة الملعب التونسي كيف كيف خمسة ملايين، ومعاقبة شبيبة القيروانية زوز ملايين ونص بعد إلقاء القوارير والمقذوفات. وفد الترجي الرياضي التونسي موجود في جربة بعد تحوله من تونس وين بيش يواصل تحضيرات واستعداد لمواجهة اتحاد بن قردان مقابلة اللي تتلعب بعد غدو بعد إقالة باتريس بوميل بيش يشرف على الترجي المدرب براكوني بمساعدة اللاعب السابق إيهاب لمباركي اللي تم تثبيته في خطة مدرب مساعد ويرافق الوفد في جربة المدير الرياضي يزيد المنصوري ورياض بنور. الرابطة الأولى اليوم تلعب اللقاء الأول بالنسبة لفريق شبيبة العمران اللي استقبل فريق مستقبل رياضي بالمرسى في استاد شادي زويت المقابلة وفات على نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين. بقيت المقابلات يتلعبوا غدوة وبعد غدوة، غدوة الأربعاء متاع العشية في استاد 15 أكتوبر في منظرة السيابية ترجي جرجيس مقابلة زفرة سيف الورتاني حكم الفار أمير لفقير، مستقبل جابس الملعب التونسي مقابلة زفرة عبد السلام ماني في الفار محمد علي قروية، بعد غدوة الخميس بقيت المقابلات في ملعب حمد العقربي بيراد سنادي الإفريقي الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي، الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان، نجم المتلوي شبيبة القيروان وكلاسيكو بين الإتوال والسي اس اس باش يكون في استاد الطيب المهيري بإسفاق الزوز مقابلة بشكونه تلفزي على قناة الدوري وكأس القطرية لفريق يوباجا وأيضا الكلاسيكو سي اس اس والإتوال. الجولة هذه بش نعرفه من خلالها شكون بش يكون صاحب المركز الثاني، حاليا الترجي عنده 60 نقطة والسي اس اس عنده 59 نقطة وأيضا بش نعرفه على الفريق اللي بش يرافق مستقبل سليمان ومستقبل جابس إلى الرابطة الثانية إما الأولمبي الباجي أو شبيبة القيروان، صراع عن بعد بين الزوز في رق باجا اللي عنده 31 نقطة والقروان اللي عندها 30 نقطة. الرابطة الثانية بعد صعود الأمل الرياضي بحمام سوسة البارح للرابطة الأولى إثر تعادل 1-1 مع نادي حمام لمف. اليوم رسميا تعرفنا على الفريق متاع المجموعة الثانية اللي صعد إلى الرابطة الأولى اللي هو تقدم سقيت الدير لأول مرة في الناسيونال بعد الفوز على هلال رديف 5-0. بقية النتائج نصر جلمة تعادل مع الملعب الجبسي 0-0، الملعب الجبسي اللي كان يراهن على الصعود دونك نتيجة تعادل اليوم قدام نصر جلمة اللي كان ينزل إلى الرابطة الثالثة مستوى أول. القلعة الرياضية خسرت مع جندوبة 3-1، المكنين تعادلت مع أريانا 0-0، قصرين ربحت قصور السيف 1-1، بوشامة تعادلت مع قربة 1-1، وقوف القفصة ربحت أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. اللقاء المؤجل من الدور الثمن النهائي في كأس تونس باش يجمع النجم الرياضي بالمتلوي بالترجي الرياضي التونسي، ماتش يتلعب نهار الأحد 17 ماي انطلاقا من 3:30 متاع العشية في الملعب البلدي بالمتلوي. المتأهل يلعب الدور الربع النهائي ضد بعث بوحجلة في بوحجلة. بقيت مقابلات الدور الربع النهائي ترجي جرجيس نادي البنزرتي، سي اس اس الملعب الجبسي، تقدم سقيت الدير شبيبة العمران، مقابلات يتلعبوا نهار 20 21 ماي الجارية. منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة بقية المدرب عبد الرزاق هديدر بمساعدة نوفل شبيل وكريم بن عمر يلعبوا غدوة أول مقابلة في كان أقل من 17 سنة اللي تدور في المغرب 8 متاع الليل ضد البلد المنظم منتخب المغربي في استاد مولاي الحسن. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذويدي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زينة الناس كل في الأمان.
1: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Jaura
0: FM. Salam alaikum, معكم DJ Hamida Jaura FM. Sonto gars les nouveautés, gars les nouveaux hits de la nana. Laissez-moi trop mignon, c'est rien à la Jaura FM.
4: Écoutez-nous, nos nouveautés et suivez-nous sur Jaura Live.

0: الجمعة من المي من المي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: العشرة أربعة عشر دقيقة مساء نور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في بلو نوي على الدنيا وما فيها جوهرة اف ام. رافقكم حتى النص الليل مع الموسيقى الجديدة أخبارها بنت الموسيقات سلطين إن شاء الله. اقتراحاتنا الطربية في ساعتنا الجاية الساعة الثانية من بلو نوي. سيسام ذويري في الإخراج, أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو. انطلاقتنا باش تكون مع فهد عمامي بعد شوية في هذا الشو مع عمرو دياب. Non, tout de suite, n'abdéoma Elisa.

كل شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نروح.

كنا مع تشيرن على جوهر اف ام العشرة وخمسين دقيقة. طبعا بعد تشيرن باش تتواصل الموسيقى وبعد الأخبار وين يكون الموعد من جديد مع هجر نوالي في موجز الأحداش، والموعد زاد مع الموسيقى الطربية في ساعتنا الثانية في بنت الموسيقى. إن شاء الله اقتراحاتنا لليلة تعجبكم كالعادة. بوسي بعد شوية، ما تود سويت خليكم مع ديستينك في تعال.

عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. عندك ميكرو جوهرة وعبر على

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وكبت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري مساء اليوم بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، والتي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. وقدم رئيس جمهورية كينيا ورئيس الجمهورية الفرنسية أهم المخرجات التي توصلت إليها القمة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وحددت القمة حسب نص البلاغ عددا من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، من أبرزها السيادة الصحية، حيث تم الاتفاق على تعزيز المنظومات الصحية الوطنية ودعم الانتاج المحلي للقاحات والأدوية، التصنيع الأخضر، وتسريع الانتقال الطاقي، وتطوير الاقتصاد الأزرق والفلاحة ذات القيمة المضافة من خلال الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع والتحويل المحلي المستديم للمنتجات الزراعية. التقى رئيس المجلس الوطني للجهاد والأقاليم عماد الدربلي اليوم رئيس مجلس العموم الكندي مرفوقا بوفد برلماني رفيع المستوى وسفير كندا بتونس. وأكد الدربلي أن هذه الزيارة تمثل مناسبة هامة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وكندا، منوها بما شهدته العلاقات التاريخية بين البلدين من تطور متواصل في العديد من المجالات، بما يعكس إرادة مشتركة في الارتقاء بها نحو أفاق أرحب، خاصة في الميادين الاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية والثقافية أيضا. كما أكد الدربلي استعداد مجلس الجهات والأقاليم لدعم كل المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تخدم مصلحة البلدين الصديقين وأن تعزز فرص التعاون والشراكة بينهما، وثمن الدور الهام الذي تطلع به الجالية التونسية المقيمة بكندا. تحتضن تونس في 4 جوان القادم يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات وأيضا الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويهدف هذا الحدث وفق ما فادت به الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تونس. ومن أخبار العالم الآن، الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية في محيط العاصمة طهران استعدادا لأي مواجهة محتملة، وذلك غدا تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن وقف إطلاق النار بات على شفا الانهيار، فيما لوح نائب إيراني بارز بإمكانية رفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى صنع السلاح إذا استؤنف النزاع. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

0: Шоуара. Шоуара. الدنيا والموسيقى.
1: أنا مرأة قوية ومرأة بالفراجل وما تتعديش عليا. أنا صنديدة مرأة حربية ويقفل روحي. أيوه.

موسيقى. وقيت بدنة الموسيقى، مرحبا من جديد في بلوين. أرجو معكم كما العادة 11:28 دقيقة، القريب منك بعيد. هذه الهنية اللي تستناوها معنا إن شاء الله بعد شوية، طبعا بصوت النجاة الصغيرة، ولكن الانطلاقة باش تكون معنا غم مغربي جريت وجريت. هذه النعيمة سمح

معنا جات الصغيرة. نوصل معكم لاخر موعدنا في سهرة الليلة مع بلونوي بطبيعة، مع الموزيكا، مع الطرب، ومع اقتراحاتنا اللي ان شاء الله نالت اعجابكم وخاصة ونستكم وين ما تكونوا وتابعوا فينا. شكرا سامي ذويري في الاخراج، شكرا زادة هجر نوالي في الاخبار واللي ترجع ان شاء الله بعد شوية في نشرة نص الليل. تحياتي لكم، امين الله ميلادي، مقدم الميكرو لكم زينة ناس كل. تشاو تشاو، باي باي.

مع أمريكا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث واكبت رئيسة الحكومة سارة زعفراني تنزري مساء أمس بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي ختام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، والتي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. وقدم رئيس جمهورية كينيا ورئيس الجمهورية الفرنسية أهم المخرجات التي توصلت إليها القمة، وحددت القمة عدد من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، أبرزها السيادة الصحية، التصنيع الأخضر، والفلاحة ذات القيمة المضافة، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشري خمس عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي لدى إشرافه على موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار بسلامبو تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. وفيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، كشف الوزير عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية. ففي قطاع زيت الزيتون تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. وفي قطاع التمور، أفاد الوزير بمراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية. وبخصوص منظومة الحبوب، كشف وزير الفلاحة عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. كما تطرق الوزير إلى وضعية قطاع تربية الماشية الذي شهد تراجعا بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، معلنا عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن. يعقد المجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزومات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية. وتتعلق هذه المشاريع وفق ما جاء في بلاغ للمجلس أمس باتفاقيات لزومات إنتاج الكهرباء بخمس محطات فولتوضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد، لكسر وسجدود من ولاية قفصة، والمحطة الفولتوضوئية بمنزل الحبيب من ولاية جابس. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نائب الخارج محمد علي النفطي أمس بمقر الوزارة الأستاذ المختص في القانون سليم اللغماني مرشح تونس لمنصب قاضي بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035 خلال الانتخابات المقرر عقدها بمدينة نيويورك خلال شهر جوان القادم، بمناسبة التئام اجتماع الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومثل هذا اللقاء مناسبة لمتابعة سير حملة حشد الدعم لفائدة المرشح التونسي في مختلف الفضاءات العربية والإفريقية والمتوسطية والأممية والدولية التي تنتمي إليها تونس، وكذلك للتداول في مراحلها القادمة بما يضمن أوفر حظوظ النجاح لهذا الترشح وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وبالمناسبة أكد الوزير ما توليه الدبلوماسية التونسية متعددة الأطراف من أهمية لتعزيز تواجد الكفاءات الوطنية المتميزة في مجالات اختصاصها صلب المنظمات والهيئات الأممية والإقليمية، ولمزيد إشعاع تونس على الساحة الدولية. وطنيا أيضا، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الأسلاف بتونس أمس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد زغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية وفق ما أكده مصدر قضائي يوم أمس. وكان الحكم الابتدائي قد صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 22 جانفي الماضي، والذي أقر أيضا تسليط خطايا مالية ضدهما ومصادرة الأموال.

0: الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. ويشار إلى أنه تم إيقاف برهان بسيس ومراد زغيدي يوم 11 من مايو 2024. دولياً الآن، أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلاً عن مصدر مطلع بأن طهران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة مع الولايات المتحدة. وبحسب ذات المصدر، فإن الشروط 5 التي وضعتها طهران للدخول في مفاوضات جديدة تشمل إنهاء الحرب في كافة الجبهات ولا سيما في لبنان، رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، أيضاً الإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، كذلك تعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحرب، وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز وعدم التدخل في ترتيباته القانونية. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقييمات استخباراتية أمريكية سرية بأن إيران قد استعادت إمكانية الوصول إلى معظم مواقع صواريخها ومنصاتها. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 18 ضابطا وجنديا وإصابة 910 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي. ومن أخبار العالم، أيضا غادر أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متوجها إلى الصين في زيارة تستمر 2 يوم. يلتقي خلالها الرئيس الصيني لبحث ملفات عدة من أبرزها الحرب التجارية وتايوان والتطورات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأكد ترامب أنه سيجري محادثات مطولة مع نظيره الصيني بشأن الحرب مع إيران في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دفع بكين لاستخدام نفوذها على طهران للمساعدة في احتواء الأزمة وسط مخاوف من تأثير التوترات على إمدادات الطاقة العالمية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسفول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي جوهرة أف أم في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين، موعد الليلة وكل اللي نترافقوا فيه من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع إهداءاتكم اللي توصلنا بالأسماس على 85 990. نتمنى تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. بدايتنا تكون كالعادة بالموسيقى ورجل.

0: RTL.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. سهريتنا بدأت معكم من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لهداياتكم اللي بدأت توصلنا بالسماس على 85-990. أما قبل الموعد يكون كالعادة مع فقرة حكاية غناية واللي لابش نتعرفوا على قصة غناية خطار للفنان العراقي الهام مدفعي. غناية من كلمات قاسم السماوي اللي كان عايش في لندن وكتب قصيدة تحكي على الشعور بالوحدة والغربة. كلمات الغناية عجبت الهام مدفعي اللي لحنها وغناها دون إذن مسبق من الشاعر. بقية التفاصيل يرويها الهام مدفعي.
2: كلام قاسم السماوي الله يرحمه. نعم هو قاسم في لندن كان ما يدري انه انا غنيت هاي الاغنية. فصديقي معد فياض اشتغل في جريدة الشرق الاوسط خابره قال له انت تدري اكو اغنية مالتك الهام مدفعي غنيها وصارت مشهورة اغنية رقم واحد بلبنان وهنا بالشرق الاوسط يعني. قال لا والله ما ادري خطي خابرني هو مسكين كان عنده مشكلة بعيونه توفى
3: الله يرحمه.
2: بس من رحت أول حفلة في إنجلترا عائلته جت كلهم وهذا كان بالنسبة لي هم زين يعني شفتهم ويعني داولنا موضوع أنه الأغنية نفسها وأريد بعد نسوي أشياء بس ما كان
3: مع أن الأغنية كلمات الأغنية كانت يعني شوي صعبة أو فيها رسالة أو حوار بين
2: باللهجة الجنوبية باللهجة جنوب العراق يعني وتصدق يعني من اللهجة صعبة يعني أهل بغداد كانوا يسألوني يا باي شنو هذا شنو
3: في بغداد
2: في بغداد أي ناس يسألوني شنو معنى هذا لأن هم عندهم أصدقاء مثل لبنانيين وسوريين وما يسألون يا أخي شنو معنى هالشسمة هم ما يعرفون
3: طيب وش قصتها هي خطار؟
2: خطار عدنا الفرح أعلق صواني شموع وخاف أن يمر بالعقد رش العقد بدموع يا قلبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع دومك تون ونتك وتبكي بدمع مفجوع طيفك أمل كذاب فوق السماء مرفوع خاف أن يمر بالعقل يعني هذا اللي ذكر بس من أغنية طبعا ذكر غير شكل
1: وتوان خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها ونرجو نوصل معكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: RTL.
1: Das مو في راديو جوهرة اف ام في لبرونتين صهريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نجدد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا، في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على شاهين ومحمد علي وحاتم اللي يسمعوا فينا في القلعة. وفاة هذه غنيات الليلة العامر وتقولوا ربي خليك ليا امين. يسلم على الغالية ملكة ويهدي لها غنيات الليلة. وانتوا ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم الاس ام اس على 85 990.